وكذب به قومك وهو

خلق السماوات والأرض بالحق.

0: 章。
1: 不。
0: 我的无。

Wah,

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلده المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم أو المقسم ورد السلام، وفي رواية وإفشاء السلام بدل رده، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة.

وابن ماجه وغيرهم. والميثرة هي قطعة من القماش كانت النساء تضعها على السروج لأزواجهن، وتكون من الحرير والصوف ونحوهما. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنجي.

فهل موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضع ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا

يرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل بابلة الرجال

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: شيخنا اليوم هو من القرية التي شهدت تنافس الكثير من مشاهير القراء فيها، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إنه القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب الذي ولد يوم 25 من آب أغسطس عام 1934 بقرية دنديط مركز ميت غمر دقهلية، حيث الكتاتيب المتعددة بالقرية التي يهتم أهلها بالقرآن حفظا وتجويدا.
0: تعد عائلة شبيب من العائلات الكبرى بالقرية، مما جعل الحاج أحمد شبيب يفكر ليل نهار في صياغة مجد لهذه العائلة يرفع شأنها بين العائلات التي تتنافس فيما بينها في كثير من الجوانب التي تميزها. كان الاهتمام بالمآتم واستقدام مشاهير القراء نوعا من أنواع التنافس،
1: لذلك شهدت هذه القرية مواقع قرآنية شهيرة بين مشاهير القراء أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الفتاح الشعشعي والشيخ عبد العظيم زاهر. وكان الحاج أحمد شبيب والد الشيخ محمد أكثر المهتمين المتيمين بسماع هذه الكوكبة من مشاهير القراء، فتمنى أن يكون له ولد محب للقرآن يهابه لحفظه وتجويده.
0: وفي عام 1934 مع بدء الإرسال الإذاعي رزق الحاج أحمد بابن سماه محمدا، وجاء هذا الوليد مع انطلاق صوت الشيخ محمد رفعت عبر موجات الراديو، فازداد شوق الحاج أحمد شبيب للقرآن وأهله.
1: ولما بلغ الطفل محمد 2 سنة أصيب بمرض كاد يودي بحياته، ولكن الله سلم، وكان الوالد قد نذر أنه سيهبه للقرآن وحفظه إذا شفي من مرضه بإذن الله ومشيئته.
0: استجاب رب العزة وشفي الابن، فصدق الوالد ووفى بالنذر، وذهب بابنه محمد إلى كتاب الشيخ توفيق إبراهيم في القرية وقص عليه ما حدث لابنه، فاستوصى به الشيخ خيرا وأعطاه من الاهتمام والرعاية والمراقبة ما جعله يقبل على حفظ القرآن بحب شديد، مكنه من القرآن فتمكن القرآن منه.
1: لم ينتظر الحاج أحمد إتمام ابنه محمد حفظ القرآن كاملا حتى يطلق عليه الشيخ محمد، ولكنه أعطاه اللقب قبل أن يحفظ جزءا واحدا من القرآن، فكان ينتظر حضوره من الكتاب إلى البيت فيسأله عما حفظ في يومه ويطلب منه أن يتلوه عليه مجودا ليتدرب على التلاوة.
0: كان شيخ الكتاب سعيدا ومرحبا برغبة تلميذه في الحفظ، وقد أظهر حسن تلاوة وجمال صوت حتى عرف بأنه قارئ مجيد للقرآن وهو في 9 عمره.
1: وذاع صيته في القرية، فكان لا يمر على أحد أو جماعة إلا ونودي عليه من قبلهم ليقرأ عليهم ما تيسر من القرآن، حبا في طريقة أدائه وموهبته التي ظهرت واضحة من خلال أدائه المتمكن في تلاوته لآيات الذكر الحكيم.

0: بعد تجويده القرآن ومعرفة أحكامه، التحق في العام 1951 بمعهد الزقازيق، فاشتهر هناك بأنه يتلو القرآن بصوت عذب شجي، فتمسك به مشايخ المعهد وطلبوا منه أن يفتتح لهم اليوم الدراسي بالقرآن، بالإضافة إلى المشاركة في جميع الاحتفالات التي تقام بالشرقية عن طريق الأزهر الشريف.
1: وهكذا أصبح الطالب محمد أحمد شبيب محل الثقة كل الناس، وعرف بمنطقة الشرقية الأزهرية، وامتدت شهرته إلى البلاد المجاورة التابعة لمحافظة القليوبية. يقول الشيخ محمد شبيب:
2: بدأت التلاوة في المآتم والمناسبات الدينية الكبرى، وخصوصا في قريتنا، ثم في جميع مدن محافظة الشرقية، وقرأت حيث الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ في بلدتنا ليلة الأربعاء من كل أسبوع تطوعا لوجه الله.
0: ويتابع شيخنا القارئ محمد أحمد شبيب حديثه فيقول:
2: وجهت إلي الدعوات الكثيرة لإحياء المآتم أثناء دراستي بالمعهد الديني بالزقازيق، وكان والدي أحضر لي زيا يتناسب معي كقارئ أولا، ثم لأذهب به إلى المعهد. ومع صغر سني إلا أن الزي أعطاني هيبة ووقارا، بالإضافة إلى حسن التلاوة والتجويد، مما جعل أهل قريتي والقرى المجاورة يوجهون إلي الدعوات بمفردي لإحياء المناسبات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

0: في عام 1957 دعي لإحياء مأتم لشخصية كبيرة بمدينة المنصورة مع المرحوم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وكان العزاء يضم نخبة كبيرة من كبار رجال الدولة والآلاف القادمين لأداء واجب العزاء من أرجاء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.
1: لم يخشى الشيخ شبيب هول الموقف وكثرة الناس، ولم يتأثر

0: أداؤه بوجود رئيس رابطة القراء وشيخهم في ذلك الوقت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الذي هنأه على حسن الأداء وبشره بمستقبل عظيم إذا ظل على هذا المستوى.
1: وكان هذا المأتم بمثابة انطلاقة للشيخ شبيب الذي كان يسهر شهرا

عائلة الأباضية، وقد تواجد فيه ما لا يقل عن 5000 شخص لسماع الشيخ البنا. ولأنني كنت متواجدا بالسرادق للاستماع إلى الشيخ البنا مرتديا الزي الرسمي، جاءتني الفرصة على طبق من ذهب كما يقولون، وفوجئت بعامل الفراشة يحضر إلي ويهمس في أذني قائلا: ممكن أن تنقذ الموقف وتخرجنا من هذا المأزق، لأن الشيخ البنا اعتذر الآن ووضعنا في حرج شديد مع الناس. فأجبته على الفور: ممكن. ودعوت الله أن يثبتني ويوفقني لمواجهة الجمهور، لأنني سأجلس لأحل محل الشيخ البنا. وصعدت لأجلس استعدادا للقراءة، ففوجئت بأن الحاضرين يجلسون كل 2 على كرسي واحد من كثرة الناس، وبدأت التلاوة بثقة، وشعرت بأن الله تعالى أمدني بمدد من السماء، فأديت بقوة مع التزامي الشديد بأحكام التلاوة، وواصلت التلاوة لأكثر من 1.5 ساعة وسط تشجيع الحاضرين.

0: اعتمد الشيخ محمد أحمد شبيب قارئا بالإذاعة عام 1964 ليقرأ القرآن عبر الإذاعة مع كوكبة من القراء أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والبنا وعبد الصمد وشعيشع والبهتمي والمنشاوي وغيرهم من مشاهير القراء.
1: وأصبح اسم الشيخ شبيب يتردد على الأسماع من خلال تلاوته بإذاعة جمهورية مصر العربية، وكان لابد لهذا القارئ الذي حقق شهرة امتدت إلى جميع أقطار الدنيا عبر الزمان والمكان أن يطلب إلى إحياء ليالي شهر رمضان في كثير من دول العالم. فكانت له زيارات متعددة، منها السفر إلى قطر عام 1982 بدعوة خاصة، ثم إلى أبوظبي عام 1986، وسافر إلى الجابو عام 1987.
0: وفي عام 1994 قررت وزارة الأوقاف إفادة الشيخ شبيب إلى إيطاليا لإحياء ليالي شهر رمضان بالمركز الإسلامي بروما، ولكنه اعتذر مفضلا البقاء بمصر بين أهله وعشاق صوته وتلاوته. وقبل حلول شهر رمضان بيوم واحد أخبره وكيل وزارة الأوقاف بأن هناك دعوة باسمه من قبل دولة فلسطين لإحياء ليالي شهر رمضان بالمسجد الأقصى بالقدس، فلم يتردد في قبول هذه الدعوة ليشارك الأشقاء

0: الفلسطينيين فرحتهم واحتفاءهم بأول رمضان بعد إقامة دولتهم.
1: وعند وصوله وجد حفاوة واهتماما كريما، وكانت سعادته لا توصف عندما تلا قرآن الجمعة اليتيمة في المسجد الأقصى بينما يقرب من نصف مليون فلسطيني، وظل يكرر قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أكثر من 20 مرة بناء على رغبة الحضور.
0: وبعد انتهاء الرحلة منح شهادة تقدير ووسام السلطة الفلسطينية تقديرا لدوره كأول قارئ يتلو القرآن بالمسجد الأقصى بعد العودة.
2: مشاهير القراء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت منه عندة وكبرة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه.

0: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي أبو بكر أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأحد أعاظم العرب.
1: ولد بمكة سنة 573 ميلادية، 51 قبل الهجرة، ونشأ سيدا من سادات قريش، وغنيا من كبار موسريهم، وعالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش، وقد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية.
0: عرف أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، وقيل بأنه لقب بذلك لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، وقيل أيضا إنه لقب بالصديق قبل أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأنه كان أول رجل صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا للإسلام وقال إنه رسول الله.
1: وكان أبو بكر قبل ظهور الإسلام معروفا بالأمانة وصدق الوعد، كما أنه كان وسيم الوجه دمث الأخلاق. وقد ورثت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جمال الوجه عن أبيها، كما ورثت عنه لون شعرها الذي كان أصفر ضاربا إلى الحمرة، ولذلك كان يدللها الرسول صلى الله عليه وسلم بمناداتها يا حميراء.
0: ولم يعبد أبو بكر الأصنام رغم ملازمته للكعبة أيام الجاهلية، وكان كافرا بها كما كان يسخر منها وممن يعبدونها.

0: ذهب نفر من المرتدين إلى أبي بكر الصديق ليشككوه في نبوة محمد، وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، إنه بلا شك يستخف عقولنا.
1: وفكر أبو بكر قليلا ثم قال لهم: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم لقد قاله. فقال لهم أبو بكر في هدوء ويقين:

0: إن كان قال ذلك فقد صدق.
1: وصاح بعضهم: أيصدق أي عاقل أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟
0: قال لهم أبو بكر الصديق في يقين لا تشوبه أي سانحة من الشك: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة.

0: أما في قضية إسلامه فيقولون إن أبا بكر سعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابله ثم سأله، قال: يا أبا القاسم، ما الذي بلغني عنك؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني أنك تدعو إلى توحيد الله وزعمت أنك رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، إن ربي جعلني بشيرا ونذيرا، وجعلني دعوة إبراهيم وأرسلني إلى الناس جميعا.
1: وقص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الوحي ولم يناقشه أبو بكر، لقد آمن به وكان خير عون له، ولم يفارقه في جهاده بعد ذلك حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه.

0: لقد كانت له في عصر النبوة مواقف كثيرة، فاحتمل الشدائد وبذل الأموال في شراء العبيد وإعتاقهم، وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم معرضا حياته للخطر، وشهد الحروب معه، وبذل ما يملك في سبيل الإسلام.
1: وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة، فحارب المرتدين والممتنعين عن دفع الزكاة، وافتتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق، واتفق له قواد أمناء كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح والعلاء بن الحضرمي ويزيد بن أبي سفيان والمثنى بن حارثة.
0: كان موصوفا بالحلم والرأفة بالعامة، خطيبا لسنا وشجاعا بطلا.
1: مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر ونصف الشهر.
0: توفي بالمدينة سنة 13 للهجرة 634 ميلادية.
1: له في كتب الحديث 142 حديثا.
0: أخباره كثيرة، وقد تناول سيرته كثير من الكتاب والمؤرخين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك. فأسألك أن تجعلنا من الحامدين الذاكرين الشاكرين المتوكلين عليك، الراضين بقضائك وقدرك. يا غنيا عن السؤال، يا حليما عند الغضب، يا سريع الرضا، يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا مفرج كرب المكروبين والمغمومين والمهمومين، فرج عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل كرب وغم وهم وضعف ووهن، بفضلك وكرمك ومحبتك يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول رب العزة جل وعلا في محكم تنزيله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
0: ويقول تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: وقال سبحانه في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
0: ويقول عز وجل في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة والأخوات، كلما كان المرء على قدر من العلم والحكمة والدراية والالتزام الديني والخلقي، وكلما كان على قدر من الفهم والتبصر والاستقامة، كان لسانه دوما يلهج بحمد الله على كل شيء، على سرائه وضرائه، على تنعمه وإفضاله، على ابتلائه بالخير والشر. وحتى الشوكة يشاكها يحمد الله عليها وعلى ما أصابه منها، لأن العاقل هو الذي يعطي كل شيء حقه وقدره، ويعلم أن الخالق المبدع الحنان المنان المتفضل على الإنسان بشتى صنوف النعم لا يستحق منا إلا الثناء والحمد والتعظيم والتسليم.
2: الحمد كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، لا تكلفنا جهدا ولا عناء ولا تعبا ولا وقتا، نحظى بها بمغفرة ورحمة ورضوان، وبعد ذلك جنان، فهل لنا عذر بالتقصير؟ لا والله.
1: وما أجمل أخي في الله من أن يكون الحمد شعارا لك في الحياة، ونورا تتلمس به الطريق لتصل إلى مرضات ربك ورحمته. إذا قمت في الصباح قلت: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وإذا أكلت قلت: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. وإذا رزقت قلت: الحمد لله الذي تكفل برزقي ومعاشي. وإذا ابتليت قلت: الحمد لله الذي قدر كل شيء. وإذا ذكرت الله قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا صليت بدأت صلاتك بي: الحمد لله رب العالمين.
0: وإذا حججت قلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وإذا لغوت قلت: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا أردت أن تحط عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، قلت 100 مرة: سبحان الله وبحمده، حتى إذا مات ولدك تحمد الله فيكافئك الله ببيت في الجنة.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: وعن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبري عشرا، ثم سليه حاجتك يقل: نعم نعم.
2: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟

0: قال أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
1: أقوال وآثار.
2: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل سلم عليه: كيف أصبحت؟ قال الرجل: أحمد الله. قال عمر: ذاك الذي أردت.
0: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقوله تعالى في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: قال ابن زيد رحمه الله تعالى: إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجهم كلهم.

0: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

إن الحمد من الصفات التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصف بها وأوصى بها أمته نظرا للسر المكنون فيها، خاصة وأنها من أعلى مقامات الإيمان وتجلب محبة الرحمن سبحانه، وتكون سببا في غفران الذنوب وستر العيوب. كما أن التخلق بصفة الحمد تشغل الإنسان بذكر ربه عما سواه، وتجعله مطمئنا لقضائه وقدره، وتوصله لمقام الرضا التام. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله في كل وقت وآن.

الحمد لله حتى يرضى الله، والحمد لله حتى يرضى رسول الله. فاللهم بحق الحمد أنعم علينا بالحمد.

اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. واجعل اللهم سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الملك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل التفاصيل هذا عرض للعناوين. الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. الإيرانيون يستعدون لتشييع جثمان المرشد

الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. ومصر تتأهل لدور 16 من بطولة كأس العالم، والأرجنتين تقصي الرأس الأخضر لتقابل مصر. من العناوين إلى التفاصيل. أرسلت ضمن الجسر الجوي الإغاثي الأردني القطري الطائرة الثانية إلى العاصمة الفنزويلا كاراكاس، وعلى متنها 26 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك استكمالا للجهود الإنسانية المشتركة الرامية إلى إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في جمهورية فنزويلا. وكانت أولى طائرات المساعدات الأردنية قد وصلت إلى العاصمة كاراكاس محملة بمساعدات طبية وإغاثية وغذائية، جرى إرسالها بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية دعما للمتضررين والمساهمة في التخفيف من آثار الكارثة. واشتملت المساعدات على مستلزمات طبية متخصصة ومواد إغاثية وغذائية، إلى جانب معدات وتجهيزات مخصصة لدعم أعمال فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية الأمن العام، بما يسهم في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في المناطق المنكوبة. هذا وقد ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2645 شخصا، وتجاوز عدد الجرحى 12,000 وفقا لأرقام رسمية جديدة. وما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد الزلزالين اللذين تخطت شدتهما 7 درجات وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية، معظمها في منطقة لاغويرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس. أعلن البنك الدولي في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027 انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة تأسيس الحسابات القومية التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي تضمنت تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، ما أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني يزيد بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وأشار البنك كذلك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق نمو مستقر مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية ونمو الصادرات والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية. ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، كما قد ينعكس تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل وأصيب آخر جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طائرة ألقت قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما المياه خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة. أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وكانت قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية وأوقفت المصلين الوافدين إلى المسجد وفحصت هوياتهم. أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى بدمشق إلى 10 قتلى.

بينما أصيب 21 آخرون بجروح. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن ضربات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته. وقال إنه ضرب نحو 10 مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى شاحنة كانت تستخدم لنقل أسلحة في جنوب لبنان. هذا وكان أكثر من 640 ألف نازح لبناني قد عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، وذلك على وقع إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في إيران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط والمسجى في مصلى طهران الكبير، تمهيدا لانطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. وتتوقع السلطات مشاركة ملايين الأشخاص ومسؤولين أجانب في المراسم الرسمية التي تبدأ اليوم السبت، بينما دعا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى مشاركة جماهيرية حاشدة ثأرا لخامنئي. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قد أعلن أن الجماعة تصدت أمس لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، محذرا من استهداف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت الرياض انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن كارثة أخرى في حقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية المحاصرة، محذرا من نمط متكرر من الفظائع داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال تورك إن المدنيين يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، مع نقص حاد في المياه النظيفة في الأبيض وغارات متواصلة بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كوستيانتيفينيفيكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونستك. وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كان فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور مركز قيادة يشرف على تحركات القوات الروسية في أوكرانيا. شارك وفد أردني برئاسة أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات بالاجتماعات التحضيرية لرؤساء الوفود المنعقدة في مدينة نيروبي، وذلك ضمن أعمال اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض بشأن إعداد صك دولي ملزم قانونيا لإنهاء التلوث البلاستيكي. وشهدت الاجتماعات مشاركة الوفد الأردني في سلسلة من الحوارات والمشاورات التي تناولت أبرز الملفات التفاوضية، بما في ذلك الخطط الوطنية لإدارة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات البلاستيكية وتصميم المنتجات البلاستيكية ووسائل التنفيذ المرتبطة بالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى مناقشة الإطار العام للاتفاقية الدولية وآليات تنفيذها ومتابعتها. واستعرض رئيس الوفد الأردني تجربة المملكة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري بما يسهم في الحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن المهرجان

جان يواصل ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية لدعم الثقافة والإبداع، إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية تسهم في تمكين الجمعيات المحلية والحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار.

0: والحرفيين في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات والحرف التقليدية وتمكين الجمعيات من تسويق منتجاتها وتعزيز مواردها، بما ينسجم مع الدور التنموي الذي يطلع به المهرجان إلى جانب رسالته الثقافية والفنية، مؤكدا أن 60% من فعاليات المهرجان ذات طابع ثقافي، ما يعكس اهتمام المهرجان بإبراز الهوية الثقافية الأردنية وتعزيز الحراك الثقافي في مختلف محافظات المملكة. وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون في التدريب الميداني والإرشاد النفسي وخدمة المجتمع. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة جيهان سمارة الزعبي، مديرة وحدة التنمية وخدمة المجتمع في الجامعة، لمندوبتنا وعد البدارين، فقالت:
1: تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من إيمان جامعة البلقاء التطبيقية بأن دورها يتجاوز التعليم الأكاديمي ليشمل خدمة المجتمع وتنمية الإنسان وإعداد طلبة قادرين يمتلكون المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل. وستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة داخل مرافق مركز زها الثقافي، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تنمي مهارات الطلبة وتعزز شخصيتهم. وفي جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تنفيذ برامج ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز العمل التطوعي وبناء شراكات مجتمعية مستدامة.
0: انطلقت مساء أمس فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج مهرجان صيف الأردن في عدد من محافظات المملكة، تجسيدا للجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية الداخلية وتوفير متنفس ترفيهي وثقافي للأسر الأردنية والزوار خلال موسم الصيف. ويوفر المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية تستمر على مدار الموسم الصيفي في مواقع متعددة بهدف تحفيز السياحة الداخلية ودعم المجتمعات المحلية وإبراز المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها محافظات المملكة، وتوفير أنشطة مجانية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن والمناطق المستضيفة. أعلنت وزارة الزراعة تمديد فترة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025-2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال الفترة الماضية. وقال أمين عام وزارة الزراعة رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المهندس محمد الحياري إن التمديد يشمل جميع المزارعين الذين لم يتقدموا سابقا للحصول على شهادات الإنتاج، داعيا المزارعين إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم لاستكمال إجراءات التقديم. وأضاف أن الوزارة خصصت منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات إلى جانب تعيين موظف مختص في كل مديرية الزراعة لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام في وسط العاصمة رغدا، وأضاف أن الطفل بصحة جيدة، كما تم فتح تحقيق في الحادثة وبوشرت إجراءات تسليمه لذويه. من أخبارنا الرياضية، تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح 2-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1. وبهذا الفوز يواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة، حيث سيلتقي الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى

تبقى الأجواء حتى الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. الإيرانيون يستعدون لتشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. ومصر تتأهل لدور 16 من بطولة كأس العالم، والأرجنتين تقصي الرأس الأخضر لتقابل مصر. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار.

والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الويبدة، لغة الثقافة، أبجدية الياسمين. دروب الياسمين وأدراج الرياحين تتآلف مع ذاكرة البيوت وتاريخ المكان وسيرة عابقة بالثقافة والفن والشعر، كلها تتآلف في تكوينها لتشكل عنوانا دالا على الحياة والهدوء والرقي هناك في جبل الويبدة. لا يكون المرور بهذا الجبل عابرا ولا سريعا قلقا، بل مشيا وأيدا مريحا، فيه الكثير من التأمل وفيض من الجلسات في المقاهي الهادئة أو الفضاءات الثقافية التي يحفل بها جبل الويبدة، بل حتى واجهات البيوت وحدائقها وألوان حجارتها ونوافذها وأبوابها، كلها تعبر عن هوية هذا الجبل الموسوم بالثقافة والفن والياسمين والعراقة في كل تفاصيل الحياة فيه. يقف جبل الويبدة واحداً من أكثر الأماكن حضوراً في ذاكرة عمان، فهو ليس مجرد حي سكني فوق أحد مرتفعات العاصمة، بل فضاء ثقافي وتاريخي تختزن أزقته وبيوته الحجرية حكايات المدينة منذ نشأتها الحديثة في مطلع القرن العشرين. وبين الأشجار القديمة والبيوت ذات الشرفات الواسعة والمقاهي الثقافية الهادئة تتشكل صورة الويبدة بوصفها مكاناً يجمع بين الذاكرة والهدوء وروح الفن التي جعلت منه أحد أبرز معالم عمان القديمة. يشكل جبل الويبدة نبض قلب عمان بموقعه وبحراك الحياة فيه كأحد الجبال السبعة التي نشأت عليها المدينة في بدايات القرن العشرين، وهو واسطة العقد بين المناطق الحيوية المجاورة له، كل من العبدلي ووسط البلد وجبل عمان. ويقع جبل الويبدة ضمن منطقة العبدلي التي تسمى المنطقة التاسعة في أمانة عمان الكبرى، وتضم كلا من حي جبل الويبدة وحي جبل الحسين وحي شميساني وحي المدينة الرياضية، حيث يعتبر حي جبل الويبدة وحي جبل الحسين من أقدم أحياء العاصمة عمان. كما يتميز جبل الويبدة بموقعه المرتفع نسبيا، حيث تنحدر شوارعه وسفوحه باتجاه وسط عمان، فتتشابك طرقه القديمة وتتفرع في اتجاهات متعددة، ومن مطلاته في أعلى قمة الويبدة تتدرج امتدادات تلال وجبال مدينة عمان بأبهى صورها وبجماليات لوحة تظهر فيها البيوت بحجارتها البيضاء المصفرة، وهي تعكس نور ذهب الشمس لتظهر كأنها مدينة

من نور وحجر ترعى آمال نبض البشر في هذا المكان. هذا الموقع لجبل الويد جعله نقطة وصل بين عمان القديمة والحديثة، حيث إنه يطل من ناحية على وسط البلد بأسواقه الشعبية القديمة، ومن ناحية أخرى يجاور الجبل منطقة العبدل الحديثة بأبراجها ومجمعاتها التجارية. كان قدر جبل الويبد بموقعه هذا ومنذ تأسيسه أن يبقى شاهداً حياً على تحولات عمان وتطورها على مر الزمن. للأسماء دلالاتها ولها روحها وظلالها وحكايات شكلت بديع تكوينها. وفي حالة جبل الويبد وذاكرة تداعيات تسميته، فقد حمل اسم الويبد طابعاً لغوياً خاصاً تعددت حول أصل هذه التسمية الروايات، إذ يذهب أحد أشهر الآراء إلى أن الاسم مشتق من نبتة برية كانت تنمو بكثرة في المنطقة قديماً تعرف باسم الويبد، وكانت تنتشر في سفوح الجبل قبل أن تمتد إليه الأبنية والطرق. ومع توسع العمران في عمان اختفت تلك النبتة تدريجياً، لكن اسمها بقي حاضراً في ذاكرة المكان. ويرى آخرون بأنه كانت توجد في هذا الجبل حيوانات مفترسة مثل الضباع التي كانت تربض وتلبد في المنطقة، فصار الناس يصفون الجبل بأنه جبل الويبد. ومن جانب آخر هناك إحالة إلى الرعاة والناس الذين يلبدون أو يحتمون فيه من البرد. ويمكن أيضاً الإشارة إلى رأي يقول بأن الويبد مأخوذ من الوبد، وهي النقرة في الجبل لوجود المغائر والكهوف في هذا الجبل. وهناك من يعتقد أن الاسم يحمل أيضاً صيغة تصغير في اللغة العربية، ما يعطيه نبرة محببة تشير إلى طبيعة المكان الهادئة الصغيرة مقارنة بمرتفعات أخرى أكبر في المنطقة. كما أخذ جبل الويبد قديماً عدة أسماء شعبية كانت تمثل جانباً من مراحل تطوره، حيث كان يطلق عليه في فترة قديمة اسم بستان طاش نسبة إلى عائلة شركسية سكنت منذ الثلاثينيات في بيت يقع خلف كلية طرسنطة. وفي الخمسينيات من القرن الماضي كان يعرف باسم جبل الوطنيين، حيث كان ملتقاً للفعاليات السياسية التي أنجبت العديد من رجالات الأردن من أمثال منيف الرزاز وأمين شقير وسليمان النابلسي. وفي الستينيات وبسبب انتقال الكثير من السفارات الأجنبية إليه صار يطلق عليه حي الأمريكان. ولكن في كل الأحوال فإن الاسم يعكس العلاقة القديمة بين المكان والطبيعة قبل أن تتحول عمان إلى مدينة كبيرة تمتد على عشرات الجبال والتلال. هنا في جبل الويبد تصبح عمان أكثر قربا من أهلها وزائريها، فكل حجر في بيوته القديمة يروي قصة، وكل شارع يقود إلى فصل من فصول تاريخ المدينة بجاذبية تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد. تتجاور فيه البيوت التراثية مع المراكز الثقافية الحديثة، وتلتقي الحياة اليومية لسكان الحي مع الحركة الفنية والفكرية التي جعلت منه أحد أهم الأحياء الثقافية في الأردن. ستتطور عمان مع بداية القرن العشرين بمظاهرها الحديثة التي تنمو فوق الجبال المحيطة بوسط البلد، وسيكون جبل الويبد من أوائل المناطق الجاذبة للباحثين عن التجديد والعراقة بسبب موقعه المرتفع وهدوئه وقربه من مركز المدينة. في تلك الفترة شيدت في جبل الويبد عائلات أردنية بارزة بيوتا واسعة من الحجر الأبيض محاطة بحدائق صغيرة. ومع مرور الزمن أصبح الجبل منطقة سكنية مفضلة لكثير من المثقفين والدبلوماسيين.

والموظفين الحكوميين. وقد ساهم هذا التنوع السكاني في تشكيل الطابع الثقافي للجبل، فظهرت فيه المدارس والمؤسسات الثقافية، وتحولت بعض البيوت لاحقاً إلى مراكز فنية ومقاهٍ ثقافية. ومع مرور الوقت أصبح الجبل يوصف أحياناً بأنه جبل الثقافة في عمان، لما يحتضنه من نشاطات فنية وفكرية. وما يميز جبل الويبدة طابعه المعماري اللافت، فالبيوت القديمة بنيت غالباً من الحجر الجيري الأبيض أو الأصفر، وهو الحجر التقليدي في عمارة عمان. كما أن هذه البيوت تتصف بشرفاتها الواسعة ونوافذها المقوسة وأبوابها الخشبية الثقيلة، إضافة إلى الحدائق الصغيرة التي تحيط بها، حيث يعود كثير من هذه البيوت إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ومع مرور الزمن تحولت بعض هذه البيوت إلى مطاعم صغيرة أو مقاهٍ ثقافية أو معارض فنية، في محاولة للحفاظ على المباني القديمة ومنحها حياة جديدة دون المساس بروحها التراثية. ويعتبر من أشهر معالم الجبل دوار باريس، وهو نقطة التقاء عدة شوارع رئيسية في المنطقة. فمن هذا الدوار تتفرع طرق تقود إلى عدد كبير من المباني التراثية والمقاهي والمؤسسات الثقافية والفنية، غير أن ذاكرة المكان الذي أقيمت فيه الساحة تشير إلى أنه كانت تسميته القديمة ميدان القائد العسكري محمد علي العجلوني، المتعارف عليه بين الأهالي باسم دوار الحاووز لوجود خزان مائي في وسط الدوار. وتم تغيير الاسم من قبل أمانة عمان في عام 2005 ليكون اسمه ساحة باريس. ويضم جبل الويبدة على امتداد مساحته أشهر المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية المهمة على مستوى الأردن، كرابطة الكتاب الأردنيين التي تأسست عام 1974 بوصفها مؤسسة ثقافية شعبية ذات بعد عربي ديمقراطي، تضم الكتاب والأدباء الأردنيين وتقع في شارع إبراهيم طوقان. وهناك أيضا دارة الفنون التي تعد من أهم مراكز الفن المعاصر في العالم العربي، حيث تقع الدارة في مجموعة من البيوت التراثية التي أعيد ترميمها، وتضم قاعات عرض ومكتبة فنية وحدائق جميلة. ومن المعالم المهمة أيضا في جبل الويبدة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهو أحد أبرز المتاحف الفنية في الشرق الأوسط. يضم المتحف آلاف الأعمال الفنية لفنانين من الأردن والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، ويعرض تطور الفن المعاصر في هذه المناطق. وتحيط بالمتحف حديقة جميلة كانت تعرف بمتنزه الويبدة، وتشكل اليوم مساحة خضراء يقصدها الزوار والسكان للراحة والتنزه. كما يوجد في جبل الويبدة مؤسسات ثقافية وتعليمية وفنية ذات حضور لافت ومهم، مثل رابطة الفنانين التشكيليين والمركز الثقافي الفرنسي ونقابة الفنانين الأردنيين وجاليري دار الأندى وكلية ترسنطة وجمعية المصورين الأردنيين وجمعية أصدقاء جبل الويبدة وغيرها. مهابة تسكن هناك في جبل الويبدة، وروح من السكينة يحسها القادم إلى الجبل حين يمر بجانب جامع الشريعة، الذي صار اسم الشارع الذي يمر بجانبه يحمل اسمه شارع الشريعة، حيث مسجد الشريعة من المساجد المعروفة في المنطقة. أنشئ في ستينيات القرن العشرين، كان يرتبط اسمه بوجود كلية الشريعة في المنطقة في تلك الفترة، حيث لعب المسجد دورا اجتماعيا مهما في حياة سكان الحي، حيث تقام فيه نشاطات تعليمية ودينية وخيرية.

وإضافة إلى شارع الشريعة، فإن جبل الويبد صار معروفاً بعدد من الشوارع التي أصبحت جزءاً من ذاكرة عمان، مثل شارع محب الدين الخطيب، وشارع نمر بن عدوان، وشارع نديم الملاح، وشارع المتنبي، وشارع إبراهيم طوقان. تلك الشوارع التي لم تعد مجرد طرقات للسيارات والمشاة، بل صارت ممرات في ذاكرة المدينة ونبض أهلها. تلك التفاصيل التي تزدحم جمالاً في جبل الويبد تمنح القادم إلى الجبل تجربة جمالية لافتة وتنوعاً بصرياً ساحراً مميزاً، خصوصاً عند مطل الويبد، حيث يمكن رؤية بانوراما واسعة لوسط عمان والجبال المحيطة بها. وعند الغروب تتلون المدينة بلون الحجر الذهبي، وتبدو البيوت متدرجة فوق التلال كأنها لوحة عمرانية واحدة في مشهد يختصر جمال العاصمة عمان. كما أن من الأسباب التي منحت الويبد هذا الحضور الفني والثقافي تتجلى في أن عدداً من الشخصيات السياسية والفكرية والأدبية أقامت فيها خلال القرن العشرين. فقد عاش في بعض بيوت الجبل السياسي الأردني البارز سليمان النابلسي، الذي كان أحد رؤساء الوزراء في تاريخ الأردن الحديث، وما زال رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز يقيم في هذا الجبل. كما سكن في المنطقة الشاعر العربي المعروف فؤاد الخطيب، الذي ارتبط اسمه بالثورة العربية الكبرى، والروائي المعروف مؤنس الرزاز، بالإضافة إلى أنه أقام في الجبل عدد من الفنانين والكتاب والدبلوماسيين، ما جعل المنطقة فضاء ثقافيا مفتوحا تتقاطع فيه الأفكار والثقافات المختلفة. وللأدراج في جبل الويبد آثار وسيرة تتعانق مع ذاكرة أهل الويبد، كدرج السعدي الذي يحمل طابعاً تاريخياً حميمياً بالنسبة للجبل، إضافة إلى درج الكلحة الذي يصل بين وسط البلد وطلوع الويبد، الذي تبلغ درجاته 112 درجة، وحمل اسم مختار المنطقة، واشتهر بمحل أبو علي لبيع القطائف في شهر رمضان. هذا الدرج كان حاضراً في شعر حيدر محمود، كأنه صديقه الحميم وهو يحاوره قائلاً: منذ القرن الماضي لم أصعد درج الكلحة، لكن حين رآني ناداني باسمي وأخبرني أن لديه تسجيلات بالصوت وبالصورة عني، حين طلعت وحين نزلت وحين وقعت وحين بكيت وحين ضحكت. ما أحلى تلك الأيام وأغلاها، وأقول لعمان الحلوة: نحن الأصل، فردي غربتنا عنك، وخلي تلك الأبراج لأهل الأبراج. ويبقى جبل الويبد صفحة من كتاب عمان كتبتها البيوت الحجرية والحدائق القديمة والمقاهي الثقافية. فيه تتجاور الذاكرة مع الحاضر، وتلتقي العمارة القديمة بالفن المعاصر، وتبقى الأزقة شاهدة على حياة أجيال من الناس الذين مروا من هنا وتركوا أثرهم في المكان. جبل يختصر حكاية مدينة كاملة، ويحرس ذاكرة عمان راويا قصتها بأبهى صورها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين.
الموسيقى التصويرية.

لي وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود؟

0: إلى حماك
1: من تونس سلمان. تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
0: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.

0: خرجنا وصفحة الأفق بالغيم متنقبة، وأدمع الصحب لوداعنا منسكبة. نتبع من الراية الحمراء دليلا هاديا، ونثق بوعد الله سبحانه في قوله: ولا يقطعون واديا. وأنشدت قائلا: يوم أزمعت عنك طي البعاد، ردعتني عن الوداع العوادي. قال صحبي: وقد أطلت التفاتي، أي شيء تركته؟ قلت: فؤادي.
1: لله درك يا ابن الخطيب، ويا لروعة ما قلت. لقد استمعنا إلى ابن الخطيب الذي نعود إلى كتابه خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، والتي تعود إلى عام 1362 للميلاد وحتى عام 1347.

0: يصل ابن الخطيب مع الوفد إلى فيرا، وهي بلدة حصينة مرتفعة، وكانت تعتبر أقصى حدود المسلمين في هذه المنطقة. ثم قال:
1: ولما طال مرام العروج إلى جو السماء ذات البروج، قلت: يا قوم، انظروا أنفسكم فيما أصبحتم فيه، واعلموا أن ليلكم ابن هلال عزم على اللحاق بأبيه. ثم أخذنا في الانحدار بأسرع الابتدار، نهوي من المرقب السام الذرة، ونهبط من الثريا إلى الثرى، ونتمثل في ذلك المسدك الوعر بقول الشاعر: بطريق بيرة أجبل وعقاب، لا يرتجي فيها النجاة عقاب، فكأنما الماشي عليها مذنب، وكأنما تلك العقاب عقاب.
0: ولما وصلوا المرية قال ابن الخطيب:
1: واستقبلتنا المرية في يوم سطعت أشعة سعده، وتكفل الدهر بإنجاز وعده، وطلعت في سماء البحر أهلة الشواني، وكأنها حواجب الغواني، حالكة الأديم، متسربلة بالليل البهيم. فيا له من منظر بديع الجمال، أخذ بعنان الكمال. وركب السلطان أيده الله ثالث يوم وروده إلى مشاهدة قلعتها الشماء المتعلقة بعنان السماء، فعوذناها من كل خطب فادح، وحيينا بها بهو خيران وقصر ابن صمادح، ونظرنا إلى تلك الآثار الكبار والمشاهدة التي تغني عن الأخبار. وكان الرحيل عن تلك المدينة لا عن ملال ولا عن ذم خلال، ولكن مقام بلغ أمد، ورحلة انتهت إلى أمد. أقمنا بها يوما ويوما وثالثا، ويوم له يوم الترحل خامس.

0: في وصفه لوادي بيشينا يقول ابن الخطيب:
1: واستقبلنا وادي بيشينا، وما أدراك ما هو؟ النهر السيال والغصن المياد الميال والأفياء والظلال، المسك ما فت في جنباته، والسندس ما حاكته يد جناته، نعمة واسعة وماجدة جامعة، أزرت بالغوطتين زياتينه وأعنابه. ثم إلى مرشينو، وهي الكوكب الأعلى والأشهب المحلى، والصباح إذا تجلى والعروض على المنصة تجلى. ولما كاد عمر اليوم ينتصف، وقد بلونا من بعد المشقة والأنصف، شارفنا دار عبلة العلياء في السند، واستقبلنا عبلة وكرسانة، وأنخنا الركائب بظاهر فنيانة، بقعة حظها من النعم موفور، وبلدة طيبة ورب غفور.

0: ويتابع ابن الخطيب رحلته قائلا:
1: واستقبلنا مدينة آش حرسها الله، حيث اختلط النساء بالرجال، فلم نفرق بين السلاح والعيون الملاح. فنزلنا بوادي ريو فاردس، نزلنا بالمروج، فتفتحت بها أزهار القباب البيض في بساطها العريض. وخطرت ببالي مقطوعة في مخاطبة السلطان، أنجح الله عمله ويسر من فضله أمله. وبحكم الاستعجال عمدنا إلى الارتجال، ومما قلت فيها: إذا سرت سار النور حيث تعرج، كأنك بدر والبلاد بروج. لك الله من بدر على أفق العلا يلوح، وبحر بالنوال يموج. أيوسف دم للدين تحمي ذماره، إذا كان للخطب الأبي ولوج. بقيت قرير العين ما در شارق، وما طاف بالبيت العتيق حجيج.

0: وعن غرناطة والحضرة كما يقول يصف ابن الخطيب وصوله مع السلطان إليها قائلا:
1: فلما تبسم زنجي الليل عن ظهر الفجر استقبلنا الحضرة فأنست النفوس بعد اغترابها واكتحلت العيون بإثمد ترابها واجتلينا من فحصها الكريم الساحة الرحب المساحة ما يبهر العين جمالا ويقيد الطرف يمينا وشمالا أم البلاد والقواعد وملجأ الأقارب والأباعد فمن يدانيها أو يداريها أو يناهضها في الفخار ويحاربها.
0: كان ابن الخطيب يقصد مدينة غرناطة وتسمى اليوم جرانادا، ولله در من قال فيها:
1: رعى الله من غرناطة متبوأ يسر كئيبا أو يجير طريدا، تبرم منها صاحبي عندما رأى مسالكها بالبرد عدن جليدا، هي الثغر صان الله من أهلت به، وما خير ثغر لا يكون برودا.
0: ويقول ابن الخطيب عند وصوله غرناطة:
1: وصلناها والجو مصقول كالفرند، والسماء كأنها لصفائها مرآة الهند، حتى إذا بلغنا قصور الملك وانتهينا إلى واسطة السلك وقفنا مهنئين مسلمين وقلنا ادخلوها بسلام آمنين، وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، وهنا انتهى التقييد والحمد لله على ما سناه من صنع جميل وأولاه من بلوغ تأميل، وذلك يوم الأحد الثامن لصفر عام 48، والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى.

0: يجدر بنا أن نذكر أن مسار الرحلة التي دونها ابن الخطيب في كتابه خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف التي قام بها عام 1347 قد اشتملت البلدان التالية: بازا، بيرشانا، فيرا، ألميريا، بشينا، ميرشانا، فينيانا، وادي آش، وغرناطة.
1: غدا لنا لقاء آخر معكم أعزائي المستمعين ومع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. تاء التأنيث هذه المساحة عبر الهواء حيث نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والإبداعات، وكنا دائما من أسمائهن وإبداعهن في سفر التميز والنجاح لهن ولكل من يسير إلى جانبهن مساندا داعما. ألف تحية، أهلا بكم. أصدقائي المستمعين، في زمن لم تعد فيه مشاركة المرأة خيارا تكميليا إنما ضرورة

0: تنموية واقتصادية، تتقدم المرأة الأردنية بثقة لتكون شريكا فاعلا في صناعة المستقبل وصياغة ملامح اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. اليوم بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج تاء التانيث، حيث نضيء على قصص النجاح ونقترب أكثر وأكثر من تجارب نسائية صنعت الفرق وفتحت أفاقا أوسع للتمكين الحقيقي. ضيفتنا اليوم سيدة من طراز خاص تحمل على عاتقها رسالة دعم وتمكين سيدات الأعمال والمهن، وتسهم من موقعها في تعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية. نرحب بالدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ومعها اليوم نقترب من دور الملتقى في دعم سيدات الأعمال، ونفتح ملفات التحديات والفرص، نتحدث عن واقع المرأة خصوصا في سلاسل التوريد المحلية خصوصا في وقتنا الحاضر، والأثر الاقتصادي العائد منه في رحلة حوارية طبعا ثرية بين التجربة والرؤية. وهي ضيفة عزيزة مقدرة، دائما وأبدا ما نتحدث معها من خلال تاء التأنيث لرؤيتها الاقتصادية الرائعة جدا خصوصا في تمكين المرأة الأردنية. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير على الاستضافة وعلى المقدمة الرائعة، وشكرا لبرنامجكم تاء التأنيث اللي هو يعني أنا بعتبره واحد من المنصات الحقيقة الداعمة أيضا للسيدات في الأردن سواء سيدات أعمال أو مهنيات، فشكرا كثير لكم للاستضافة.
0: طبعا الشكر موصول لك سيدتي، دائما ما أنت حاضرة على المساحة المحلية والعربية، والحمد لله أخذت هذا الملتقى إلى العالم الخارجي حتى عالميا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على شخصية نسائية أردنية إبداعية خصوصا في مجال الاقتصاد والأعمال. صوتك دائما ما هو الصوت الذي نقول للمرأة، الصوت المتوازن الذي ينقل التجربة بكل تجلياتها، حقيقتها، بقوتها، بإنسانيتها، وبقدرتها على مواكبة كل التحديات التي نعيشها في وقتنا الحاضر. دكتورة ريم البغدادي، قبل أن أخوض بحديث عن الاقتصاد والأعمال والمهن والملتقى والدور الكبير لهذا الملتقى، أتحدث عن شخصية نسائية أردنية مبدعة،
1: تسلم يا رب،
0: سواء من البدايات حتى هذه اللحظة، كأم، كزوجة، كابنة، كربة بيت أيضا، وكصانعة لجيل أيضا مبدع لأبنائك وبناتك، وأيضا حضورك في حياة كل فتاة أردنية وسيدة أردنية كنموذج يحتذى به. يمكن
1: يعني
0: هذا ما يعني ما يجعلنا دائما عندما نتطلع لنجاحات المؤسسات دكتورة ريم، نتطلع أيضا من يتسيد هذه المؤسسة، نتطلع إلى قامة نسائية تؤمن بروح الفريق وليس
1: صحيح
0: بالخصوصية وبأنها فقط كما يقولون ون ومن شو ليس ون من
1: 100%.
0: نعم، نتحدث عن هذه الشخصية، أبرز الملامح التي بصراحة أفرزت هذه الشخصية القيادية المعطاءة.
1: شكرا كثير لك.
0: انت ما بتحبي يعني تتحدثي عن نفسك، لكن لابد أن نؤشر إلى هذه الملامح القيادية المعطاءة، هي عبارة عن شخصية يحتذى بها، نموذج نحتذي بها. تفضلي.
1: يعني بداية برجع بكرر شكري لكم منى على الاستضافة، ويعني ما بدي أحكي عن ريم بس بدي أحكي أي شخصية أردنية نسائية قدرت إنها توصل صوتها وتوصل صوت باقي السيدات. في عوامل كتير أكيد ساهمت في هذا الشيء. بداية يعني أكيد الدعم الأسري له دور كبير، دعم الأهل، دعم الوالد، الوالدة، الزوج، حتى الأبناء، دعمهم، تفهمهم لطبيعة العمل وكيف ممكن إنه يساعدوك في إنك أنت تتجاوزي بعض المراحل اللي بتكوني فعلا مرات مضغوطة فيها، يعني له أهمية وله دور كبير. يمكن كمان بعض الصفات الشخصية لازم تكون موجودة، ويمكن أهمها اللي هي القدرة على إدارة الوقت وتحديد الأولويات وكيف إنه نشتغل بطريقة منظمة وطريقة تقدري إنك تعطي كل جزئية حقها وتحاولي جهدك ما تقصري بأي شيء. وأكيد أيضا يعني بنتحدث عن الدعم المؤسسي، يعني سواء كان فريق العمل اللي عم بيشتغل معك، هذا مهم جدا، لأنه لما بيكون بيآمن بالفكرة

0: انت عم بتآمني فيها وعم بيشتغل بنفس الروح بتظهر النتائج بشكل أفضل وبيكون الأثر كمان أكبر بشكل كبير. يعني اليوم إحنا في ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، أنا بحكي عن هيئة إدارية مساندة داعمة رائعة بصراحة موجودة مع رئيسة الهيئة، جهاز تنفيذي من موظفات موجودين معنا عم بيأدوا الرسالة بطريقة صحيحة، حتى الهيئة العامة يعني العضوات المنتسبات للمنطقة شغفهم حب بالملتقى وفخرهم بالملتقى، هذا كل الحقيقة عوامل يعني متجمعة
1: متكاملة
0: ومتكاملة. وأيضا دعم الجهات المساندة سواء كانت مثلا إحنا اليوم عنا في عالم المرأة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بتلاقيهم عم بيشتغلوا مع الجمعيات المجتمع المدني النسائية، بيروح الفريق أيضا بيروح تعاون، موجودين دايما معهم استشارات خطط عام ببرامجهم، موجودين بأي نقاشات مع البرلمان سواء نواب أو أعيان، هذا كله يعني هي كلها مجموعة عوامل الحقيقة بتمكن المرأة أن فعلا تقدر توصل صوتها وتوصل صوت السيدات اللي بتمثلهم بطريقة أفضل.
1: كما قلت في البداية تؤمنين بروح الفريق
0: طبعاً.
1: حتى عندما أتيتي تتحدثي عن نفسك يعني تحدثي عن الفريق الذي
0: أكيد.
1: يساندك ويتكاتف معك أيضا لتحقيق هذه المؤشرات القيادية الناجحة والتي دائما ما نبحث عنها بصراحة في كل مؤسساتنا
0: صحيح.
1: الوطنية نحن دائما نقول
0: موجودة يا منى وموجودة يعني
1: وبكثرة
0: بأعداد جيدة.
1: نعم وهذا ما يعني مدعاة للفخر
0: طبعا أكيد.
1: دائما نقول الشكر دائما الموصول لسيدات هذا البلد
0: صحيح،
1: هن من يصنعن مثل هذه البرامج
0: وبدعموا بعض
1: قائم على
0: جيد.
1: هذه الشخصيات التي تعنى بتمكين المرأة وتحقيق كل نجاحات لها. من هنا ننطلق بصراحة من هذه الرؤية القيادية الرائعة والفذة بصراحة بدليل النجاحات المتواكبة المستدامة على مدار السنوات الماضية. نتحدث عن الدور الذي يقوم به ويلعبه ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني خصوصا في المشهد الاقتصادي.
0: صراحة إحنا اليوم ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني اللي هو يعني منظمة مجتمع مدني موجودة في الأردن من عام 1976، اليوم عم نشوفها كمنصة بصراحة اقتصادية ومنصة مهنية، هدفها الأساسي هو تعزيز حضور المرأة الأردنية في الاقتصاد. اليوم الاقتصاد منا ما عاد يعتمد على فئة واحدة.
1: نعم.
0: احنا اليوم اذا ما كان في عندي تنوع في الفاعلين في الاقتصاد ما بيكون عندي قدره اني انا استثمر جميع الطاقات الموجوده
1: صحيح.
0: في الاردن، والنساء هي من الطاقات اللي يجب استثمارها بشكل اكبر لانها فعلا راح تشكل محرك رئيسي للاقتصاد الاردني. فبنركز في شغلنا على انه السيدات الاعمال يكونوا جزء من منظومه الانتاج، جزء من منظومه الاستثمار في الاردن. بطلع عليها مش بس كباحثة عن وظيفة وإنما على امرأة ريادية عم تستثمر، عم تعمل مشروع، عم بتوفر فرص عمل، عم بتساهم في خلينا نقول كمان يعني تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي اللي بتركز بشكل كبير على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وطبعا يعني هذا بياخدنا لأنه بيصير في عندك نوع من الشبكات الاقتصادية النسائية القوية
1: صحيح.
0: اللي بتقدر إنها يكون في عندها قدرة على إنها تتعاون مع جميع القطاعات، قطاع عام قطاع خاص، بحيث أنه وجود المرأة يكون بشكل أكبر
1: نعم.
0: في الاقتصاد الأردني.
1: نعم أكيد هناك في فلسفة خاصة بيقوم عليها هذا الملتقى سيدتي، فلسفة بتمكين المرأة اقتصاديا، وأنت نظرتي أنه ليس فقط نتعامل مع امرأة باحثة عن الوظيفة
0: صحيح.
1: بقدر ما هي صاحبة مشروع ريادية تنموية مشاركة في أيضا في العجلة الاقتصادية لهذا البلد
0: صحيح.
1: هذه الفلسفة كيف تعملون عليها؟ كيف تطور الملتقى على مدار هذه السنوات منذ تاريخ تأسيس حتى هذه اللحظة من وراء هذه الفلسفة التي أقول هي فلسفة إيجابية وفيها الكثير من العطاء للسيدات
0: صحيح.
1: البلد؟
0: يعني هي بصراحة فلسفة الملتقى قائمة أنه أنا إذا فعلا بدنا نعمل على تمكين المرأة اقتصاديا في الأردن ما بدي أعتمد على دعم مؤقت، ما بدي أعتمد على برنامج أو ورشة واحدة وتم تقديمه للسيدات وبعدين أوقف. نحن من آمن أنه لازم يكون عبارة عن برامج متكاملة مع بعضها البعض بتغطي كافة الجوانب المهمة، بتقدر أنها يعني تتغلب على كل التحديات والمعيقات الموجودة عند المرأة. فبالتالي هي بناء قدرات، ولكن بناء قدرات بشكل مستمر، بحيث

0: عام، مش إشي مؤقت ومتقطع. الوصول للأسواق إشي مهم جدا. يعني إحنا اليوم كل المشاريع سواء كانت للسيدات أو للرجال بقولك أنا عندي منتجات ولكن أنا مش قادر أبيع.
1: نعم.
0: فأنا بدي أسوق، فهذا موضوع كتير مهم، وهذا بده تشبيك وبده برضو كمان بناء قدرات للسيدات في هذا المجال، لأنه علم قائم بذاته. طبعا من آمن أنه الشراكات إشي مهم جدا، يعني حتى الملتقى بجميع جوانبه ما بيشتغل لحاله، إحنا بنشتغل مع القطاع العام، مع باقي منظمات المجتمع المدني، مع القطاع الخاص، لأنه الاقتصاد اليوم بيقوم على التكامل.
1: صحيح.
0: ما في اقتصاد يعني ما بتقدر أنك تقولي جهة واحدة بتقدر أنه هي تغطي كافة الجوانب، لازم يكون في تكامل بين جميع الفئات اللي كلهم بالنهاية بالأردن. يعني إحنا هدفنا كلنا واحد، سواء كان قطاع عام قطاع خاص منظمات المجتمع المدني، إحنا كلنا بهمنا إنه نزيد فرص العمل لهالشباب والشابات، وإنه يتم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الموجودة، لأنه هذا بالنهاية كله عم بيحرك عجلة الاقتصاد، عم بيؤدي لنمو اقتصادي رح ينعكس على حياة الأسر وحياة الأفراد والمجتمع بشكل كبير.
1: إذن هذا التطور للملتقى منذ تأسيسه حتى هذا اليوم بهذه الفكرة يمكن بتلخص بالعديد من النشاطات، بالعديد من البرامج.
0: صحيح.
1: دكتورة ريم.
0: صحيح.
1: نتحدث عن هذه النشاطات التي أفرزت هذه الإنجازات لهذا الملتقى.
0: يعني أنا اليوم بدي أحكي عن النشاطات بصراحة.
1: هناك حديث طويل.
0: نعم. بس خليني أقول إنه
1: هناك في برامج نوعية بصراحة.
0: إكزاكتلي. يعني شوفي عم نحاول جهدنا إنه نبرز المرأة خاصة في قطاع الأعمال لعدة أسباب. بداية السيدة اللي ناجحة سواء يعني سواء كان عندها شركة، سواء كان عندها مصنع، سواء كان عندها مشغل، هي تعبت كتير لحتى نجحت ولحتى وصلت، فهي تستحق إنه هي تظهر. وبنفس الوقت أنت لما بتبرزي هذه القصص الناجحة بتحفزي الجيل الجديد انه يشوف قصص. ما دايما بيقولوا لك انت لما بتشوفي مش زي ما بتسمعي. صح. فلما يشوفوا قدامهم سيدات ناجحات هذا بالتالي بيكون نوع من المحفز. فعندنا كتير برامج عم نشتغلها، منها برنامج هي ريادية عم بيسلط الضوء بصراحة على قصص نجاح كبيرة في الأردن. وبصراحة لما الجهات التانية مثل البنوك او شركات التأمين كمان بتدعم جهات زي ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، هذا بورجيك قديش فعلا هالتكاتف والتشابك هذا في له دور كبير. وطبعا الملتقى يعني اليوم احنا بنعتبره واحد من الجهود الوطنية اللي عم تدعم رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم.
0: اللي بتركز على مشاركة المرأة في الاقتصاد وعلى تعزيز الانتاجية بشكل كبير.
1: نعم. دكتورة ريم، يعني أكيد ذكرتي العديد من الشركات، وهذه نقطة هامة في حديث أي مؤسسة تريد النجاح والتقدم.
0: طبعاً.
1: وترك الأثر الإيجابي.
0: صحيح.
1: لأعمالها ونتجات عملها داخل المجتمع، ليس فقط على مستوى الأفراد والمؤسسات يعني الصغيرة التي تعملون عليها. نحكي عن أهمية هذا التكاتف من كافة مؤسسات الوطن. وذكرتي لديكم العديد من هذه الشراكات، سواء على المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المرأة أو اللجان الوزارية أو حتى الجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني.
0: صحيح.
1: هذه التشاركية كم تفرز من صورة واضحة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا؟ احنا بنحكي عن العامل الاقتصادي وعن وجود المرأة في سوق العمل.
0: صح.
1: الذي ما زال متضائلا وضئيلا، لا يحقق يعني المرجو منه في وقتنا الحاضر.
0: صحيح.
1: نتحدث عن هذا الجانب.
0: يعني يمكن أكبر عامل في موضوع التشاركية والعمل مع مختلف الجهات سواء كان قطاع خاص أو قطاع حكومي أو منظمات مجتمع مدني هو الأثر. أنا بشوف دايما أنه لما يكون في جهود مشتركة الأثر بيكون دايما أكبر وبينتشر بشكل كبير. بالإضافة اللي احنا كمان كتير بيهمنا أنه عضواتنا عم يتم يعني عم بيتعرضوا لخبرات متنوعة، لأنه بتعرفي كل جهة في إلها خبرات خاصة فيها.
1: صحيح.
0: فهنا عم بيستفيدوا من خبرات متنوعة. اليوم لما يكون في عنا شراكات مع غرف الصناعة والتجارة، مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مع جهات تانية، هذا كل كله بيزيد من الخبرات اللي ممكن يتعرضوا لها عضوات الملتقى. وزي ما قلت لك أي مشروع بينعمل بشكل تكاملي وبجهود مختلفة بيكون أثره أكبر، والنجاح بيكون فيه للجميع بصراحة.
1: نعم.
0: مش لشخص واحد. إحنا ده اللي بيهمنا، يعني إحنا ما عم نطلع على نجاحات فردية، إحنا عم نطلع على نجاحات عم تترك أثر في المجتمع الأردني وفي الاقتصاد الأردني.

0: وعم بيكون لها أثر على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.
1: نعم.
0: هذا هو يعني هدفنا الأساسي سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة.
1: طبعا والأخذ بيد المرأة للدخول في عالم سوق العمل
0: طبعاً.
1: بصورة أكبر مما نتمنى طبعا، لأنه إحنا الهدف بالأصل هو تمكين المرأة.
0: صحيح.
1: ودائما التحديات هو وجودها في سوق العمل.
0: مزبوط.
1: فوجودكم ودعمكم وتمكينكم للمرأة أعتقد هذا يضفي نوع من الجدية بواقع المرأة في سوق العمل.
0: صحيح.
1: ذكرنا إحنا على المستوى المحلي والعربي، لكن أيضا أنتم موجودين حتى على المستوى العالمي.
0: صحيح.
1: هناك شراكات، هناك في اهتمامات، هناك في حديث. يمكن أنا أتطلع في كثير من الأحيان إلى وجود شخصية أردنية نسائية كالدكتورة ريم البغدادي على المنصات العالمية وتتحدث عن المرأة الأردنية.
0: صحيح.
1: في سوق العمل، هذا إنما يؤشر إلى هناك في عمل، في هناك جهد، في هناك اهتمام، ليس فقط بالصورة النمطية التي ننظر إليها لسيدات الأردن، خصوصا دعينا يعني نحط بين قوسين سيدات الأعمال بصراحة. هناك نظرة نمطية تؤخذ على، لكن نتحدث عن سيدة الأعمال الأردنية التي تأخذ على عاتقها أيضا هم الوطن
0: طبعا.
1: والهم العام، وأنه أنا بتحدث عن المرأة الأردنية العاملة والتي نحاول أن نحلق بها في سماء الإبداع.
0: صحيح. يعني نحن يعني الحمد لله الملتقى هو جزء من العديد من الشبكات العالمية النسائية المنتشرة في يعني مختلف المناطق، ودائما الوجود الأردني يعني حاضر والمرأة الأردنية حاضرة في هذه المؤتمرات. والحقيقة هذا نتيجة بصراحة لجهود كثيرة، يمكن من بداية يعني بدي أحكي عن الملتقى، من بداية تأسيس الملتقى الهيئات الإدارية السابقة كانت حريصة أن الملتقى يكون موجود على هذه المنصات العالمية لعدة أسباب. بداية أكيد بهمنا أنه سيداتنا اللي بيطلعوا بيشاركوا عم بيتعرضوا لخبرات متعددة وعم بيشوفوا أفضل الممارسات في نواحي كتير وفي أمور كتيرة، فعم بيستفيدوا بشكل كبير من هذه التجارب والخبرات الموجودة عند سيدات تانيات. نفس الوقت أنا كتير بهمني أنه زي ما تفضلتي أنه المرأة الأردنية تكون موجودة وتكون نموذج، وهي دائما نموذج مشرف بصراحة. نعم. وين ما طلعت وين ما كانت موجودة بتحكي باسم كافة الأردنيات، بترفع اسم الأردن بشكل عالي، ودائما مميزات بصراحة. يعني أنا ما عم بحكي عن ريم، أنا يعني حضرت وفي سيدات غيري بيكونوا. نعم. موجودين على منصات عالمية، دائما بتشعري بالفخر لما سيدة أردنية بتكون موجودة على بانيل، على جلسة حوارية عم تتحدث عنا، بالرغم من أنه نحن دايما منقول إحنا لسه بحاجة نشتغل كتير على موضوع المرأة.
1: صحيح.
0: لكن أيضا بتلاقي أنه في إنجازات تستحق أنه الواحد يحكي عنها وتستحق أنه الواحد يشير لها، وهذا جزء من التشبيك كمان اللي الملتقى بيسعى له. يعني زي ما قلت لك، هي أنا بدي أفيد السيدات وبنفس الوقت أنا بدي أورجي العالم النموذج الأردني بشكل صحيح
1: طبعا.
0: والمرأة الأردنية الناجحة والمتميزة.
1: نعم.
0: مستثمرة وصاحبة أعمال وحتى مهنية في مواقع قيادية. هذا إشي نحن كتير بهمنا وكتير بنشتغل على الحقيقة.
1: نعم.
0: في الملتقى.
1: جميل.
0: وهذا
1: جدا.
0: مش بس يعني هو عالميا شغالين، وبرضه على مستوى الدول العربية
1: عربية.
0: وإقليميا موجودين الحقيقة في يعني في معظم الدول، وعندنا كملتقى شراكات مع يمكن معظم الدول العربية سواء في الخليج أو في إفريقيا، ودائما في لقاءات ودائما في نوع من التشارك ودائما في استفادة منهم وبرضه هم بيستفيدوا منا.
1: نعم.
0: وأنا بصراحة منا كتير يعني بكون سعيدة وبشعر بالفخر لما أكون في دولة معينة يعني خصوصا الدول العربية بقولوا لي إحنا بنتعلم من الأردنيين.
1: صحيح.
0: إحنا بنستفيد
1: وهذا
0: منكم.
1: ما نسمع.
0: يعني ما بتتخيلي قديش بكون فخورة وقديش هيك بكون سعيدة باللي عم بسمعه، لأنه الكل بصراحة يعني بيعترف وبيقول إنه في إنجازات أردنية على مستوى سيدات وعلى مستوى رجال ونفتخر فيها بصراحة.
1: نعم. عندما تحدثت عن هذا الجانب تحديدا دكتورة ريم، من متابعتي لكثير من الشراكات اللي قمت بها على مستوى الملتقى والعديد من السيدات المبدعات الأردنيات.
0: صح.
1: اللواتي أيضا يعني بصراحة كانوا نموذج يحتذى لغيرهن من النساء في الوطن العربي.
0: صحيح.
1: كان من خلال لقاءاتي أيضا مع سيدات عربيات وسيدات ذات يعني نقول يشغلن مناصب عليا. الجملة الأولى اللي كنت أسمعها منهم أننا نتعلم منهم.
0: صحيح.
1: نتعلم من سيدات الأردن، من خبرات سيدات الأردن، نتعلم أيضا من كيف تصاغ القوانين والتشريعات لصالح صحيح. المرأة. ودائما هناك إنه الأردن هي رقم واحد.
0: الحمد لله.
1: أيضا يعني دائما إحنا بنصدر الحلول مثل ما بده منا جلالة الملك.
0: صحيح.
1: ربنا يحفظه.
0: آمين.
1: دائما لدينا هذه القوة لتصدير الحلول الإيجابية للآخرين. أتحدث في جانب هام جدا كان مؤخرا في حديث عن المرأة وسلاسل التوريد المحلية.
0: صحيح.
1: وكان لك مشاركة بصراحة قيمة جدا.
0: تسلم.
1: وكانت انطلاقة وشرارة لهذا اللقاء لنتحدث أكثر وأكثر عن الملتقى وعن الدكتور ريم البغدادي سيدة اقتصادية وترأس هذا الملتقى. كيف تقيمين مشاركة المرأة الأردنية في سلاسل التوريد حاليا؟ نحن نعيش في ظروف صعبة، يعني نحن في إقليم ملتهب.
0: صحيح.
1: وفي كل لحظة قد نتعرض لا سمح الله لأزمة اقتصادية، والمرأة ليست بعيدة عن هذا الواقع.
0: لا طبعا.
1: نتحدث عن هذا الجانب.
0: يعني زي ما تفضلتي، هو احنا اليوم في ظل الظروف الجيوسياسية اللي عم بتعرض لها العالم كله مش بس الأردن، موضوع سلاسل التوريد هو واحد من أهم المواضيع الحقيقة اللي بتم التطرق والتحدث عنها، ومش بس اليوم، يعني يمكن يعني من أيام أزمة كورونا
1: ونحن نعيش هذا الوضع
0: بالضبط، وصادف وراها مجموعة من الظروف الحقيقة اللي دايما بنقول إنه نحن بحاجة إنه نتعامل مع سلاسل التوريد بشقين. الشق الأول إنه ضروري يكون، وأنا هلا عم بحكي مش مرأة، عم بحكي كأردن، ضروري يكون في نوع من التوطين لسلاسل التوريد، أو خلينا نقول للمواد الأولية اللي بحاجة إلها الصناعات الأردنية، وهذه بحاجة لأنه يكون في عنا جدية في البحث وفي الابتكار، لأنه كتير من صناعاتنا القائمة اليوم في الأردن هي صناعات بتعتمد على مواد أولية بتجينا من خارج الأردن. فموضوع يمكن أنا أشرت لهذا الموضوع، موضوع توطين هذا النوع من الصناعات، صناعة المواد الأولية والمواد الخام، شيء هام جدا لازم اليوم نبلش نفكر فيه بجدية بصراحة. لما بدي أروح لموضوع المرأة، يعني خليني أكون واقعية وأقول إنه لسه نحن اليوم المرأة وجودها لسه بسيط في سلاسل التوريد. السبب مش إنه والله ما عندها القدرة وما عندها الكفاءة، لا، ولكن ظروف الأسواق الحقيقة يعني من الصعب بصراحة أنها تكون موجودة. أنا الشق الثاني اللي بدي أحكي فيه كيف المرأة ممكن هي تورد منتجاتها وبضاعتها لشركات تانية. اليوم أفضل الممارسات العالمية بتقول أنه لازم يكون في حصة للمرأة في المشتريات، خاصة للشركات الكبيرة. الحكومة الأردنية اشتغلت على هذا الموضوع من فترة بصراحة، وقبل ما تصير هالأزمات هذه، وأنا اللي بعرفه أنه يعني واحد من تعليمات المشتريات الحكومية أنه إذا كان المورد سيدة ففي أفضلية بالسعر بنسبة معينة، وإذا كانت شركة صغيرة أيضا في أفضلية بالسعر. فيعني انتبهوا لهذا الموضوع وبلشوا يشتغلوا عليه، وإذا كانت شركة صغيرة وسيدة، هو معظم الحال يعني.
1: نعم.
0: إحنا مش بس سيدات، إحنا 98% من الشركات في الأردن هي شركات صغيرة ومتوسطة، فبتزيد يعني بتجمع النسبتين، فهون في إلها هي أفضلية في أنه هي في السعر إذا كان المورد سيدة، وهذا من السياسات الداعمة والسياسات.
1: نعم.
0: الهامة جدا، لأنه أخذ بعين الاعتبار أنه دخول السيدات لهالعطاءات هذه الحكومية.
1: نعم.
0: مش بالسهولة هاي، بيتطلب قدرات مالية وبيتطلب ضمانات وبيتطلب قدرة على التوريد كمان بشكل كبير. لما بطلع على الشركات الخاصة، أنا ما بقدر يعني أنه أفرض عليهم أكيد أنه والله بدي نسبة للسيدات، ولكن في كافة دول العالم وممارسات موجودة في كوريا، موجودة في اليابان، موجودة في كندا.
1: نعم.
0: بصير في حوافز للشركات الكبيرة، أنت إذا عم تأخذ بضاعتك واحد من الموردين لإلك هي شركة تملكها أو تديرها سيدة، فأنت ممكن أن يكون في إلك حوافز معينة تعطيها الحكومة لهذه الشركات. فهيك إحنا عم يعني السياسات لازم دائما تدعم، فبتدعم وجود المرأة بشكل كبير، خاصة إنه إحنا اليوم يعني بلشنا نشتغل بمنهجية أفضل فيما يتعلق بموضوع المرأة. اليوم صار في عندي أنا تعريف للشركات المملوكة والمدارة من قبل السيدات، أقر مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة. فصار في عندي أنا تعريف بحدد لي مين هي الشركة المدارة من قبل سيدات ومين هي شركة المملوكة للسيدة. فهذا بيسهل عملية أنه أنا والله بدي أبلش أشتغل على سياسات بتدعم هذا الشيء. طبعا هي لحالها مش كافية، إحنا كمان بحاجة أنه يكون في نوع من التدريب للسيدات، لأنه سلاسل التوريد هو علم قائم بذاته.
1: صحيح.
0: فهن بحاجة لدورات تدريبية مكثفة، يعرفوا أكثر كيف يتفاوضوا مع شركات كبيرة.
1: اللي بتواجههم.
0: طبعا طبعا. نعم. بدي أعرف كيف بدي أتفاوض مع شركة كبيرة، بدي أعرف كيف أقدر شو هي معايير الجودة المطلوبة، شو هي المتطلبات المطلوبة إذا كان أنا بدي أورد للأردن أو بدي أورد لخارج الأردن. هذه كلها أمور هامة جدا. وطبعا في عندنا يعني إذا بدي أحكي عن التحديات، في عندي تحديات كثيرة، تحديات اجتماعية ثقافية الحكي عنها اليوم يعني طويل جدا نتطرق لها، ولكن برضو قدرتها على القدرة المالية موضوع هام جدا بصراحة. لأنه يعني أنا لما بدي أكون مورد رئيسي لشركة كبيرة أو لمؤسسة حكومية بدي تكون عندي القدرة الإنتاجية عالية جدا، وهذا بتطلب خطوط إنتاج وبتطلب شهادات، فبرضو مكلف ماليا. فكمان موضوع الدعم المالي مهم هون. أنا يعني بحب أشير كمان أنه برضو نحن اليوم صندوق دعم الصناعة برضو اشتغل على أنه يكون في نسبة يعني زيادة تمويل لما يكون في عندهم برامج بطرحوها منح للشركات الصناعية. في عندي أنا برضو نسبة للشركات المملوكة والمدارة من قبل سيدات، في أنه نسبة التمويل بتكون أكبر، وهذا شيء رائع جدا. وإن شاء الله يعني إحنا بنطلع أنه نشوف في يوم من الأيام برضو مشاريع تدعم الصناعات النسائية بشكل خاص.
1: نتمنى ذلك. طبعا هون في دور كبير للملتقى في دعم إدماج المرأة في قطاعة الإنتاج، التصنيع، الخدمات اللوجستية، وهذا كله بصب أيضا في موضوع السلاسل التوريد المحلية.
0: يعني الملتقى دوره يعني زي هاي السياسات اللي عم نحكي عنها. مثلا أنا اليوم كان عنا لقاء مع دائرة المشتريات الحكومية وتعرفنا أكتر على النسب الموجودة، عرفنا أكتر كيف العمليات بتتم. نعم. بننقل هذا الحكي لسيدات عضوات الملتقى ولسيدات من خارج الملتقى، وبتم تنظيم ورش عمل بحيث أنه يصير في نوع من التوعي ويعرفوا شو السياسات اللي عم بتم طرحها في البلد وكيف يقدروا من يستفيدوا منها. نعم. بشكل كبير، بالإضافة طبعا لدورهم في التدريب بناء القدرات، كمان هذا دور بيقوم في الملتقى. نعم. بشكل نعم. كبير.
1: طبعا هناك في انعكاسات اقتصادية لتمكين المرأة على الاقتصاد الوطني، هل لديكم يعني لا أعلم مؤشرات أو قصص نجاح بتوضح أثر برامج الملتقى في هذا الجانب، وكيف بيسهم تمكين المرأة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي إلى جانب هذا النمو الاقتصادي؟
0: يعني طبيعي كل الدراسات بتقول عالميا أنه كل ما زادت مشاركة المرأة في الاقتصاد بترفع بشكل عام معدلات النمو الاقتصادي وبتحسن الانتاجية. المرأة يعني حكينا زي لما بتكون صاحبة مشروع هي عم تخلق فرص. نعم. عمل، يعني هي مش عم بس عم تعطي دخل لإلها وأسرتها، هي عم تخلق فرص عمل إضافية لأشخاص عم بيشتغلوا معها. وعلى فكرة يعني من الأمور اللي دايما منلاحظها أنه السيدات بيميلوا لتوظيف سيدات، ويعني وهذا مؤشر جيد، وبتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. طبعا الملتقى عنده كتير قصص نجاح في هذا المجال. سيدات بلشوا مشاريع صغيرة، كبرت المشاريع شوي شوي، في سيدات بلشوا من حاضنات أعمال كانت موجودة في الملتقى ومنها انطلقوا، صار في مصانع صاروا يصدروا. نعم. للخارج، عملوا شركات استشارية، برامج تدريبية، توسعوا بشكل كبير، وهي كلها الحقيقة قصص نحن بنفخر فيها. نعم. للسيدات.
1: نعم، وأكيد هذا كله بيعطي صورة حقيقية لتعزيز طبعًا. استقرارهم اجتماعيا طبعًا. عندما تكون ممكنة اقتصاديا بتستطيع إنها تأمن نفسها
0: طبعا
1: يومها، أسرتها، مجتمعها، كل هذا بيحقق استقرار ورفاه اجتماعي.
0: طبيعي بينعكس بشكل كبير بصراحة على الأسرة وعلى المجتمع، بتحسن نوعية التعليم. وعلى فكرة في واحدة من دراسات أنا مرة قرأتها بتقول لك أنه السيدات جزء كبير من دخلهم بيروح لتعليم أبنائهم. فهي بطريقة معينة عم بتساهم أيضا في زيادة التعليم حليم. وهذا طبعا عم بحسن من مستوى الأطفال لما يكبروا لما يصيروا بدهم يشتغلوا، بتنعكس على مستوى المعيشة بشكل عام. وأيضا يعني إحنا اليوم نطلع على موضوع تمكين المرأة اقتصاديا، مش بس بحرفية الاقتصاد، أنا عم بحكي على مشروع تنموي،
1: فقط
0: مشروع تنموي
1: نعم.
0: كامل بيأثر نعم. على كافة مجالات الحياة
1: طبعا.
0: سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية
1: نعم. والأخير بصب أيضا لصالح الوطن
0: طبعا.
1: إحنا بنتحدث
0: طبعا.
1: عندما تكون السيدة ممكنة وداخل سوق العمل بقوة يعني بيكون فيها أثر اقتصادي واجتماعي ونفسي ومعنوي وداعم أيضا لأبنائه ولأسرته ولمجتمعها
0: أكيد
1: نعم.
0: يس.
1: فيما يتعلق بالشراكات وتعزيز التكامل، كيف بيسهم الملتقى في بناء جسور التعاون بين سيدات الأعمال والقطاعين العام والخاص؟
0: يعني زي ما قلت لك هي الشراكات
1: نعم.
0: بمجرد ما الملتقى أسس شراكة بين أي جهة، هو من خلال تأسيس هذه الشراكة عم بيدمج سيدات الأعمال وعم بيتعرفوا أكثر على
1: نعم.
0: الفرص اللي ممكن تكون متاحة لهم من خلال هذه الشراكات، وعم بيتم تعريضهم للعديد من الخبرات اللي بتساعدهم، وهذه الخبرات المتراكمة منى بصراحة بتسهم في بناء شخصية المرأة
1: نعم.
0: وقدرتها، وبتسهم في أنه يصير في عندها جرأة أكتر وقدرة أكتر على أنها، لأنه أنك تدخلي مشروع أو تبلشي مشروع أمر مش سهل، وفي سيدات كتير بتكون عندها الفكرة موجودة لكنها بتكون متخوفة. هلأ لما يتم تعريضها لقصص نجاح ويتم تعريضها ويكون في شراكة كانت واضحة بالنسبة لإلها من هي الجهات اللي ممكن تكون داعمة، يمكن هذا بيشجعها أكتر إنها تدخل مجال ريادة الأعمال
1: نعم.
0: بشكل أكبر
1: نعم. هناك فعاليات اقتصادية في بلدنا يعني كتير رائعة ومعارض مثل صنعاء في الأردن
0: طبعا،
1: هذه الفعاليات وأثرها ودورها في دعم المرأة خصوصا ممن يحاولنا أن ينشئنا مؤسسات شركات مصانع.
0: يعني هاي المعارض وخاصة صنع في الأردن الحقيقة يعني مهمة جدا بصراحة للرجال وللسيدات، عم تفتح عم تعطي الفرصة أنه يعرضوا منتجاتهم وأنه الناس تتعرف على هذه المنتجات، عم تعطيهم فرصة أنهم يشوفوا منتجات غيرهم، لأنه هذا كمان بيساهم في أنه أطور منتجي، يمكن أنا اليوم منتجي بتغليف بسيط أشوف منتج تاني قريب من منتجي، ولكن طريقة التغليف والتعبئة بطريقة جذابة أكتر، ودايما شكل العبوة هو اللي بيبيع أكتر من أي شيء تاني، فأنا عم بتعلم وعم بستفيد، فهي فرصة بصراحة رائعة لسيدات الأعمال يعرضوا منتجات ويستفيدوا أيضا بشكل كبير منهم من تجارب غيرهم، وفرصة كمان أنهم يعني يعملوا علاقات ويعملوا شراكات ويقدروا أنهم يتواصلوا مع شركاء محتملين
1: نعم.
0: ممكن أنهم يشتروا بضاعتهم،
1: يكونوا في تبادل أيضا خبرات في
0: طبعًا
1: عملية التسويق
0: طبعًا
1: والعرض والبيع
0: أكيد
1: والشراء
0: 100%.
1: هذا يمكن دور أيضا يعمل عليه الملتقى بصراحة من خلال ورشاتكم التدريبية، من خلال
0: صحيح.
1: فعالياتكم، حتى من خلال برامجكم المختلفة، وإحنا يمكن لم نغطي كل هذه البرامج على كثرتها ولكن على فائدتها العائدة على
0: صحيح.
1: تلك السيدات والفتيات اللي بيسعوا دائما يكونوا بالفعل يعني جزء أصيل من سوق العمل الأردني
0: صحيح.
1: فيما يتعلق بكيفية تعزيز التكامل بين المرأة والقطاعات الإنتاجية المختلفة، هذا يمكن جزء أصيل من عمل
0: طبعًا.
1: الملتقى
0: طبعًا.
1: نتحدث
0: طبعًا.
1: عنه
0: يعني نحن اليوم ربط مشاريع النسائية بالقطاعات الصناعية وبالزراعية وبالخدمية أمر هام جدا بصراحة بالنسبة لنا، لأنه نحن اليوم الدراسات اللي نتجت عن استراتيجية تمكين المرأة بتقول أنه في عندك أنت قطاعات واعدة في
1: نعم.
0: الأردن، هذه القطاعات إذا تم الاستثمار فيها بطريقة جيدة ممكن أنه يكون أثرها جيد بحيث أنها تزيد كمان من فرص العمل، لأنه نحن الهدف اليوم في زيادة فرص العمل خاصة للسيدات في الأردن الهدف كبير بصراحة، وبحاجة أنه يكون في عندي هذا النوع من التكامل. طبعا نحن كملتقى بنحاول نركز كتير على التدريب التقني
1: نعم.
0: وفي عنا شراكات مع مؤسسة التدريب المهني وشغالين معهم في منطقة جبل التاج، فمنحاول دايما أنه من خلال هذا التدريب التقني نربط بين المشاريع النسائية وبين القطاعات الصناعية، واليوم التركيز على الصناعة في الأردن كبير لأنه يمكن برضو من خلال التجارب الكتيرة اللي مرينا فيها حسينا أنه الصناعة هي القطاع اللي ممكن أنه يزود الأردن أو يأمن الأمن الغذائي بشكل كبير. نعم. في الأردن, وشفنا هذا في عدة سيناريوهات مرت علينا بصراحة.
1: صحيح.
0: فطبعا أكيد يعني أنا التكامل بين المرأة وبين القطاعات الإنتاجية هذا شيء هام, وأيضا هذا بيزيد مساهمتها في الاقتصاد الحقيقي. نعم. بشكل كبير.
1: نعم. نأتي الآن إلى التحديات والرؤى المستقبلية. إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز التحديات اللي بتواجه عمل الملتقى اليوم دكتورة ريم, يعني وأنت رئيسة الهيئة الإدارية لهذا الملتقى, دعينا بصورة هذه التحديات. وأنا أعلم جازمة أن يعني كل شيء ناجح هناك في مسيرة من التحديات, من الصعوبات, من المعوقات, وهذا الشيء يعني أساس في حياة كل إنسان ناجح وفي حياة أي مؤسسة أو ملتقى أو جمعية ناجحة. لا يوجد هناك نجاح بدون مسيرة فيها تعب ومشقة وفيها تحديات. أبرز هذه التحديات
0: يعني في عالم الأعمال بالنسبة للمرأة أنا بشوف تحديين كبار. ما بدي أحكي عن التحدي المالي وعن قدرتها على الاستدانة وعلى الثقافة وعلى الصور النمطية. خليني أقول أنه أنا اليوم بطلع على التحديات من منظورين. المنظور الأول, كيف نقدر نحن فعلا أنه نوسع نطاق الفرص المتاحة للسيدات اقتصاديا حتى يقدروا أنهم هن يستثمروا. نعم. ويكون عندهم شركات وأعمال خاصة فيهم. توسيع نطاق هذه الفرص إشي مهم كتير.
1: نعم.
0: وهذا بيتطلب أنه شوي نروح لقطاعات غير تقليدية تقدر المرأة من خلالها أنها تثبت قدرتها, وفي سيدات قدروا أنهم ينجحوا وقدروا أنهم يثبتوا قدراتهم. التحدي الثاني اللي أنا بشوفه في ظل الظروف الموجودة, كيف يكون في عندي استدامة للمشاريع القائمة.
1: نعم.
0: لأنه كتير في مشاريع قائمة وموجودة اليوم مهددة بأنها يا أما يتم إغلاقها أو أنها يعني تتعثر. فأنا كيف هذه المشاريع بدي أضمن أنه يكون في استدامة لإلها وتضلها موجودة. فإتاحة الفرص من جهة لمشاريع جديدة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم. الموجودة حاليا أنا بشوفهم دول اليوم أكبر تحديين ممكن يواجهوا. نعم. المرأة, ويمكن كمان ممكن يواجهوا الرجل يعني.
1: نعم.
0: مش بس
1: أكيد نحن اليوم
0: المرأة, بس إحنا اليوم عم نحكي يعني كمرأة فعلا هدول التحديين من التحديات. هلأ في عندك تحديات دائما بنحكي معها بنحكي عنها سوري, اللي هي زي ما قلنا تحديات التمويل والنظرة المجتمعية والثقافة والمجتمع, يعني هذه كلها أيضا موجودة.
1: نعم أكيد, ولكن بعتقد أنه بالجد والاهتمام والمتابعة لكل هذه طبعاً. القضايا, ويمكن برؤية وفلسفة عمل هذا الملتقى بتحاولوا قدر الإمكان يعني تثبيت مثل هذه التحديات.
0: أكيد. أكيد.
1: من خلال طبعا الشراكات, من خلال التشبيك, من خلال أيضا التعرف على تجارب الآخرين سواء
0: طبعاً.
1: عربيا أو عالميا بالزبط. لإيجاد مثل هذه الحلول مثل هذه التحديات المختلفة على اختلاف أنواعها. بتحدث عن ما الذي يحتاجه واقع سيدات الأعمال في الأردن حتى يكون أكثر تمكين وعدالة؟
0: يعني شوفي أنا متفائلة.
1: نعم.
0: وبحب دائما أضل متفائلة لأني اليوم عم بشوف في يعني نوع من الدعم اللي يمكن سابقا ما كنا نشوفه للسيدات, سواء كان هذا الدعم من خلال السياسات الموجودة أو التشريعات اللي عم بتم تعديلها, وعم نشوف كتير من القوانين عم بتم تعديلها لصالح المرأة, وعم نشوف كتير من القوانين حتى لما يعني بتم طرح القانون عم بتم استشارة القطاع النسائي وعم بتم الجلوس معه. يعني احنا يمكن قانون الضمان الاجتماعي هو من القوانين الأكثر جدلا.
1: نعم.
0: في الأردن اليوم يعني هذا كان واحد طبعا هذا واحد من أدوار الملتقى, أنه كان في عنا جلسة ضمت خبراء من الضمان الاجتماعي وناقشنا الموضوع وطلعنا بتوصيات وطلعنا بورقة موقف. والحلو أيضا أنه يعني لجنة العمل النيابية استضافت القطاع النسائي الحقيقة وسمعت منه وقدمنا لهم ورقة الموقف واستمعوا للنقاط اللي لها علاقة بعمل المرأة فيما يتعلق في الضمان الاجتماعي. فأنا متفائلة لأنه عم بشوف أنه في اهتمام أكبر في موضوع المرأة وفي دعم أكثر وفي سياسات عم بتكون داعمة بشكل أكبر. وخلال الكم سنة اللي مرقوا يعني شفنا كتير تعديلات صارت هي لصالح المرأة، فيعني إن شاء الله إنه الأمور ماشية بطريق جيد. بدها جهد، بدها شغل، بدها تكاثف جهود، هذا إشي طبيعي، ولكن يعني عم نشوف في نجاحات وفي نوع من الدعم عم نشوفه بشكل أكبر. نعم. بصراحة.
1: ويمكن أنا بتحدث دائما عن الوعي المجتمعي
0: طبعا
1: في واقع المرأة الاقتصادي. دكتورة ريم، كم نحتاج إلى هذا الوعي المجتمعي بالنظرة المجتمعية للمرأة العاملة في هذا القطاع تحديدا في قطاع الاقتصاد سواء صناعة تجارة وغيرها، إن المرأة تستطيع أنها تقود مؤسسات
0: طبعا،
1: تستطيع أنها تقود مصانع وبكل قدرة وبجهد، وهناك دراسات عديدة أفادت وأشادت بإدارة المرأة لمثل هذه المؤسسات الصناعية والتجارية.
0: ما بدي يزعلوا مني بس نعم. الدراسات بتقول لك إنه يعني الشركات قدرة الكبيرة لما بتكون عم بتديرها وعم بتقودها سيدات نسبة الربح حتى فيها
1: بتزيد
0: نسبة الفساد بتقل.
1: لا بيكون في عندي
0: يعني هذا موضوع
1: أنا دائما أتحدث عن هذه دراسات، وهذه دراسات
0: صحيح
1: عالمية
0: صحيح
1: يعني، وتم يعني هي محكمة طبعاً دراسات
0: طبعاً
1: محكمة لم يعلن عنها إلا بعد اجتيازها للعديد من المراقبة. لكن بالفعل حتى عندما تتسيد المرأة أي مصنع أو شركة أو مؤسسة عالمية هناك في نوع من التعامل الأمومي بدرجة أنها حتى اعتنائها بموظفيها هناك في علاقة وطيدة
0: صحيح،
1: فهناك في احترام لهذه السيدة لهذه المديرة.
0: الثقافة المؤسسية كلها بتتغير لما بتكون الإدارة من قبل سيدة طبعا، الثقافة المؤسسية وهذه يعني من النقاط اللي أشارت لها بصراحة الدراسات بالإضافة لجزئية الربح إنه الثقافة المؤسسية كلها بتتغير لما بتكون الإدارة من قبل سيدة.
1: نعم أنا أجد
0: مع احترامنا لإخواننا
1: يعني إحنا اليوم بلا تمييز لهم كل الاحترام، ولكن
0: أكيد
1: نتحدث عن هذه الدراسات. إذن من الوحي هذا التفاؤل لديك، كيف ترين مستقبل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة؟
0: يعني زي ما حكينا متفائلة، وأنا بتوقع كمان يعني إذا كمان ركزنا أكثر على الأعمال المنزلية منى، لأنه نسبة كبيرة من السيدات بيشتغلوا في الأعمال
1: صحيح
0: المنزلية، وأنا لما بروح بحضر يعني بازارات وبحضر معارض لهدول السيدات الحقيقة يعني أعمال متقنة، وبتحسي إنه فعلاً
1: فيها
0: درجة فيها حرفية عالية وبحاجة فعلاً يعني. ودائماً بقولهم سجلوا أعمالكم، حافظوا على البراند تبعكم اسمكم، لأنه هذا إشي مهم جداً. فيعني زي ما قلنا السياسات الحمد لله عم تدعم، في جهود كتير مشتركة. اليوم بلشنا نشتغل كمنظمات مجتمع مدني مع الجهات الرسمية والحكومية بروح الفريق، جهود مشتركة الكل عم بيشتغل مع بعض
1: نعم
0: البعض. هذا كله كمان يمكن زمان ما كنا نشوفه بشكل كبير، لكن اليوم موجود
1: نعم
0: وعم بحقق أثر كبير، وعم تحسي زي ما قلت لك أنه هو النجاح للجميع. فكل هذه الأمور بتخلينا نقول أنه إن شاء الله المستقبل رح يكون أحسن لبناتنا ولأحفاد
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني أكيد الحديث معك دكتورة ريم بغدادي كتير رائع وشيق،
0: خصوصا
1: عما تتحدثين بكل هذا الشغف وبهذا الحب عن الملتقى وعن المرأة الأردنية الناجحة النموذج
0: صحيح
1: الذي يحتذى. الرسالة اللي ممكن توجهها لكل سيدة أردنية تفكر بدخول عالم الأعمال،
0: تبلش يعني اللي عم بتفكر تبدأ
1: الخطوة الأولى هي البداية.
0: الخطوة الأولى إنها هي تبدأ، وحتى لو بلشت بعمل صغير العمل الصغير ممكن يكبر، لكن هذه يعني عملية إني أبلش هذا لحالها مش كفاية، أنا بدي أتعلم. هو التعلم المستمر واحد يعني يمكن من الرسائل أنا دائما
1: نعم
0: بحكي فيها، بضل الواحد بيتعلم طول عمره، وبدها تشتغل على حالها، بدها تقيم نفسها بطريقة جيدة، وين أنا في عندي نقاط لازم أشتغل عليها وأحسنها، شو النقاط الجيدة عندي ممكن استثمر فيها بشكل نعم. اكبر. يعني بدها تكون تعمل زي تقييم لذاتها ولكن هيك بطريقه منطقيه وعلميه وصحيحه. فدايما يعني دايما بنقول لازم يكون فيه شويه جرأه ولازم نبلش ونشتغل على حالنا على تطوير قدراتنا. نعم. تعلم تعلم التعلم
1: هو التعلم ما الذي يصنع الفرق الحقيقي دكتوره ريم في رحله نجاح المراه، الدعم المؤسسي ام الاراده الفرديه؟
0: التنين مع بعض. نعم. يعني بحاجة للتنين. أنا لما يكون في عندي إرادة فإذا أنا رح أكون مبادرة ورح يعني أتشجع ورح أشتغل، ولما يكون في عندي دعم مؤسسي معناته عم بيوفروا لي البيئة
1: صحيح.
0: اللي بتساعدني أني أنا أبدأ عملي، اللي بيساعدني أني أنا أتطور وأتوسع في عملي وأنمو في عملي. فالتنين مهمين.
1: نعم.
0: بصراحة ولهم دور كبير.
1: كسيدة ترأسين هذا الملتقى سيدتي العزيزة، هذا بعد شخصي إنساني يعني نختم به تقريبا هذه الحلقة الشيقة معك كما بدأناها بالحديث عن مقومات شخصيتك القيادية، من تجربتك الشخصية اللحظة اللي شعرتي فيها أنه تمكين المرأة لم يعد خيارا بل هو ضرورة؟
0: يمكن لما بطلع بشوف سيدة قامت بمشروع صغير، لكن هذا المشروع ساعدها إنه تعلم أولادها وإنها تحسن مستوى أسرتها وإنها تدعمهم بشكل كبير.
1: نعم.
0: بحس إنه هذا ما عاد خيار، هذا أصبح ضرورة، لأنه عم بيأثر في عائلة كاملة وبالتالي عم بيأثر في المجتمع. فيعني من هون منقول إنه هو مش خيار، أكيد هو ضرورة.
1: نعم.
0: ضرورة جدا، لأنها عم بتساهم في بناء أسرة وعم بتساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الأسرة.

0: وعم تنشئ أجيال قادرة إنها تعمل وقادرة إنها تبتكر وقادرة إنها في المستقبل كمان تنشئ مشاريع وتكون ناجحة.
1: نعم دكتورة ريم، كيف بتوفقي بين كل هذه الأعمال على مدار 24 ساعة وبين حياتك الشخصية كأم وكزوجة وربة بيت أيضا، وأيضا يعني اسمحي لي أقول كجدة لديك أحفاد أيضا، اسمحي لي بأن أذكر هذا الشيء لأنه مسيرة حياتك الناجحة هي تدرس بصراحة.
0: الله يسعدك،
1: كنت على مقاعد الدراسة وأم وزوجة و كيف بتوفقين كل هذه الأمور بصراحة مع بعضها مع تحقيق كل هذه النجاحات؟
0: يعني أقول لك سهل مش سهل،
1: مش سهل
0: عشان أكون صريحة.
1: يعني إحنا
0: مش سهل،
1: لابد أن نسلط الضوء بصراحة على هذه الجوانب. صحيح. لأنه بتعطينا إضاءة لكل سيدة قد تجد نفسها مرتبطة أو مقيدة بشيء معين، لا هناك في صور ناجحة نماذج ناجحة.
0: يعني أكيد هو مش سهل، بس أنا دايما بقول إدارة الوقت إشي مهم وأساسي جدا. أنا من الناس اللي بصحك بكير بصراحة، وبحس إنه النهار فعلا في وقت إنك تقوم بإنجازات كتير وفي بركة، وهي مهمة كتير. تحديد الأولويات واحدة من الأمور كمان الهامة جدا، ودعم العائلة والدعم المؤسسي ودعم الفريق ودعم كل اللي موجودين حواليك كمان، هذا بيساعدك.
1: نعم.
0: بيساعدك انك انت فعلا تقدري انك تحددي اولوياتك، وبيساعدك انك تقومي بانجاز الاعمال بشكل كبير. فهي يعني مجموعة من العوامل، عوامل يمكن بتكون لها علاقة بشخصيتي، لكن العوامل الثانية لها علاقة بالناس المحيطين فيكي واللي عم بيساعدوكي، لانه هذا اشي كتير ضروري ومهم.
1: واكيد لديك هذه الارادة والقدرة
0: الحمد لله
1: على مواكبة كل هذا الشيء.
0: موجودة، وموجود الدعم العائلي وموجود الدعم المؤسسي، سواء في شغلي سواء في الملتقى سواء في أي مكان موجودة
1: وكل
0: فيه،
1: وكل اللي بيحبوك وبيعجبوا فيك كشخصية قيادية نسائية.
0: تسلم يا رب. تسلمي.
1: هل هناك من امرأة مثلا كانت نموذج بالنسبة لك مصدر إلهام في مسيرتك؟
0: والله كتير منى، يعني نعم. أكثر من سيدة، مش سيدة واحدة بصراحة. نعم. ويمكن أنا يعني بأي مكان بكون موجودة فيه بلفت نظري سيدة بإشي معين خاص فيها، بتعلم منها.
1: جميل.
0: بكون فخورة فيها، سواء يعني وخاصة السيدات الأردنيات الحقيقة. فكتير كتير في سيدات كانوا مصدر إلهام لإلي في مسيرتي، وكتير سيدات تعلمت منهم واستفدت منهم. ومرات بتستفيدي من طالبة جاية إنها تتدرب.
1: نعم.
0: لكن بتشوفي خصائص، بتشوفي نوع من الشغف موجود عندها، بتشوفي نوع من الجرأة أو التحدي، فبتحسي أنه كمان ممكن تتعلمي منها وتستفيد منها. يعني هي الاستفادة مش شرط تكون شخصية كتير معروفة وشخصية
1: صحيح.
0: كتير مهمة، لكن كتير مرأ علي بحياتي سيدات بصراحة ألهموني.
1: نعم. يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء بجملة واحدة، ممكن تختصري لنا رؤية الملتقى وشو بتتمني للمرأة الأردنية في المرحلة القادمة؟
0: يعني اليوم احنا بطلع على الملتقى كمؤسسة بتهدف انه انا بدي امكن المرأة اقتصاديا، لاني انا بدي اقتصاد في الاردن اكثر شمولا، بدي اقتصاد اردني اكثر استدامة، بدي نمو اقتصادي اكبر في البلد، وبدي اياها تكون شريك الحقيقة. هذه رؤيتنا، انه المرأة هي شريك فاعل في الإنتاج، في العملية الإنتاجية، في النمو، في صناعة الفرص، في توفير فرص عمل، شريك أساسي. هذه هي رؤيتنا. بتمنى للمرأة الأردنية، بتمنى كل امرأة تاخد الفرصة إنها فعلا تظهر إمكاناتها وتظهر قدرتها على الإبداع وعلى الابتكار، وبتمنى كل سيدة تكون موجودة بالمكان اللي هي بتستاهل إنها تكون فيه. لأنه أنا أؤمن إنه السيدات الأردنيات عندهم قدرات وعلى درجة عالية من الكفاءة، وبيستاهلوا بصراحة إنهم يتبوأوا مناصب عالية، وبيستاهلوا إنهم يكونوا في مكان مكان عالي ومكان هنن بيستحقوه فعلا.
1: نعم.
0: يعني انت بتطلعي علينا نسبة التعليم عالية جدا، بتطلعي علينا موجودين في كل القطاعات وفي كل المؤسسات، فبتمنى فعلا كل مرأة تكون موجودة في المكان اللي بتستاهله.
1: نعم. وإحنا بنشكرك أولا على وجودك معنا داخل استديوهات الإذاعة الأردنية وداخل استديو تاء التأنيث، وأيضا نشكرك على هذه المسيرة الطيبة الثرية المعطاءة، على هذا الشغف وهذا الحب للعمل والعطاء، ليس فقط لمؤسستك إنما أيضا للمجتمع ككل، المرأة الأردنية. وشكرا على هذا الطرح الجميل المتواضع الذي يفضي إلى شخصية محبة شغوفة معطاءة.
0: شكرا.
1: وبنتعلم منك أيضا كيف يمكن إنه العمل بروح

0: الفريق هو الذي ينجح دائما وابدا.
1: طبعا.
0: كل الشكر لك دكتورة ريم
1: البغدادي. شكرا منى، شكرا لكم، شكرا للإذاعة الأردنية ولبرنامج داء التأنيث اللي منفخر الحقيقة بهذا البرنامج، فعلا عم يسلط الضوء على العديد من الأمور اللي لها علاقة بالمرأة في الأردن، فشكرا لكم على الاستضافة.
0: تحياتي لك.
1: شكرا كثير.
0: شكرا لك دكتورة. كنتم معنا أصدقائي المستمعين في حلقة من برنامج داء التأنيث، حيث نكتب الحكاية بصيغة القوة وننحاز دائما لصوت المرأة حين يصنع الفرق. شكرا لضيفتنا العزيزة المقدرة الدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، وعلى ما تقدمه من جهود عبر هذا الملتقى لدعم المرأة الأردنية وتمكينها. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى يحمل دائما الأمل والتفاؤل ونصنع من خلاله الأثر. حتى ذلك الوقت تحياتي لكم ولفريق العمل، الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن وقطر يرسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا محملة ب26 طنا من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لدعم المتضررين من الزلزال. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 2600 قتيل وإصابة أكثر من 12,000 شخص مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين وتشريد 15,000. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الوطنية. لندن وباريس تؤكدان استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز مع التشديد على احترام سيادة جميع الدول والقانون الدولي. إيران تعلن بدء مراسم تشييع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في طهران بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. المنظمة الدولية للهجرة تعلن عودة أكثر من 640,000 نازح إلى منازلهم في لبنان من أصل أكثر من 1,000,000 شخص نزحوا خلال الحرب مع تراجع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني ومحاولة تصدير أزماتها الداخلية إلى دول الجوار. أخيرا، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق بينما يكون حارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، لسان الدين بن الخطيب.

0: خرجنا وصفحة الأفق بالغيم متنقبة، وأدمع السحب لوداعنا منسكبة، نتبع من الراية الحمراء دليلا هاديا، ونثق بوعد الله سبحانه في قوله ولا يقطعون واديا. وأنشدت قائلا: يوم أزمعت عنك طي البعاد، ردعتني عن الوداع العوادي. قال صحبي: وقد أطلت التفاتي، أي شيء تركته؟ قلت: فؤادي.
1: لله درك يا ابن الخطيب، ويا لروعة ما قلت. لقد استمعنا إلى ابن الخطيب الذي نعود إلى كتابه خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، والتي تعود إلى عام 1362 للميلاد وحتى عام 1347.

0: يصل ابن الخطيب مع الوفد إلى فيرا، وهي بلدة حصينة مرتفعة، وكانت تعتبر أقصى حدود المسلمين في هذه المنطقة. ثم قال:
1: ولما طال مرام العروج إلى جو السماء ذات البروج، قلت: يا قوم، انظروا أنفسكم فيما أصبحتم فيه، واعلموا أن ليلكم ابن هلال عزم على اللحاق بأبيه. ثم أخذنا في الانحدار بأسرع الابتدار، نهوي من المرقب السام الذرة، ونهبط من الثريا إلى الثرى، ونتمثل في ذلك المسدك الوعر بقول الشاعر: بطريق بيرة أجبل وعقاب، لا يرتجي فيها النجاة عقاب، فكأنما الماشي عليها مذنب، وكأنما تلك العقاب عقاب.
0: ولما وصلوا المرية قال ابن الخطيب:
1: واستقبلتنا المرية في يوم سطعت أشعة سعده، وتكفل الدهر بإنجاز وعده، وطلعت في سماء البحر أهلة الشواني، وكأنها حواجب الغواني، حالكة الأديم، متسربلة بالليل البهيم. فيا له من منظر بديع الجمال، أخذ بعنان الكمال. وركب السلطان أيده الله ثالث يوم وروده إلى مشاهدة قلعتها الشماء المتعلقة بعنان السماء، فعوذناها من كل خطب فادح، وحيينا بها بهو خيران وقصر ابن صمادح، ونظرنا إلى تلك الآثار الكبار والمشاهدة التي تغني عن الأخبار. وكان الرحيل عن تلك المدينة لا عن ملال ولا عن ذم خلال، ولكن مقام بلغ أمد، ورحلة انتهت إلى أمد. أقمنا بها يوما ويوما وثالثا، ويوم له يوم الترحل خامس.

0: النهر السيال والغصن المياد الميال والأفياء والظلال، المسك ما فت في جنباته، والسندس ما حاكته يد جناته، نعمة واسعة وماجدة جامعة أزرت بالغوطتين زياتينه وأعنابه. ثم إلى مرشينو، وهي الكوكب الأعلى والأشهب المحلى، والصباح إذا تجلى والعروض على المنصة تجلى. ولما كاد عمر اليوم ينتصف وقد بلونا من بعد المشقة والأنصف، شارفنا دار عبلة العلياء في السند، واستقبلنا عبلة وكرسانة، وأنخنا الركائب بظاهر فنيانة، بقعة حظها من النعم موفور، وبلدة طيبة ورب غفور.
1: ويتابع ابن الخطيب رحلته قائلا:
0: واستقبلنا مدينة آش حرسها الله، حيث اختلط النساء بالرجال، فلم نفرق بين السلاح والعيون الملاح، فنزلنا بوادي ريو فاردس، نزلنا بالمروج، فتفتحت بها أزهار القباب البيض في بساطها العريض، وخطرت ببالي مقطوعة في مخاطبة السلطان أنجح الله عمله ويسر من فضله أمله. وبحكم الاستعجال عمدنا إلى الارتجال، ومما قلت فيها: إذا سرت سار النور حيث تعرج، كأنك بدر والبلاد بروج، لك الله من بدر على أفق العلا يلوح، وبحر بالنوال يموج. أيوسف دم للدين تحمي ذماره، إذا كان للخطب الأبي ولوج. بقيت قرير العين ما در شارق، وما طاف بالبيت العتيق حجيج.

0: وعن غرناطة والحضرة كما يقول يصف ابن الخطيب وصوله مع السلطان إليها قائلا:
1: فلما تبسم زنجي الليل عن ظهر الفجر استقبلنا الحضرة فأنست النفوس بعد اغترابها واكتحلت العيون بإثمد ترابها واجتلينا من فحصها الكريم الساحة الرحب المساحة ما يبهر العين جمالا ويقيد الطرف يمينا وشمالا أم البلاد والقواعد وملجأ الأقارب والأباعد فمن يدانيها أو يداريها أو يناهضها في الفخار ويحاربها.
0: كان ابن الخطيب يقصد مدينة غرناطة وتسمى اليوم جرانادا، ولله در من قال فيها:
1: رعى الله من غرناطة متبوأ يسر كئيبا أو يجير طريدا، تبرم منها صاحبي عندما رأى مسالكها بالبرد عدن جليدا، هي الثغر صان الله من أهلت به، وما خير ثغر لا يكون برودا.
0: ويقول ابن الخطيب عند وصوله غرناطة:
1: وصلناها والجو مصقول كالفرند، والسماء كأنها لصفائها مرآة الهند، حتى إذا بلغنا قصور الملك وانتهينا إلى واسطة السلك وقفنا مهنئين مسلمين وقلنا ادخلوها بسلام آمنين، وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وهنا انتهى التقييد والحمد لله على ما سناه من صنع جميل وأولاه من بلوغ تأميل، وذلك يوم الأحد الثامن لصفر عام 48، والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى.

0: يجدر بنا أن نذكر أن مسار الرحلة التي دونها ابن الخطيب في كتابه خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف التي قام بها عام 1347 قد اشتملت البلدان التالية: بازا، بيرشانا، فيرا، ألميريا، بشينا، ميرشانا، فينيانا، وادي آش، وغرناطة.
1: غدا لنا لقاء آخر معكم أعزائي المستمعين ومع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا محملة ب26 طنا من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لدعم المتضررين من الزلزال. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الوطنية. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل ينص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. الرئيس الفرنسي يعلن عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى فرنسا بعد انتهاء انتشارها من الشرق الأوسط في ظل التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول إن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي التي بدأت اليوم بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. إيران تحذر من أي وجود عسكري في مضيق هرمز، وتشدد على أن أي تحركات عسكرية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة. إصابة 12 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في هجمات نفذها مستوطنون في الضفة الغربية عقب مصادقة إسرائيل على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة.

0: الحياة، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: ينتهي العام الدراسي وتطوى دفاتر الامتحانات ويبدأ فصل آخر من التعلم، تعلم لا تمنح فيه الدرجات على ورقة بل ترى في السلوك وفي طريقة التفكير وفي قدرة الأبناء على إدارة تفاصيل حياتهم اليومية. كثيرون ينظرون إلى الإجازة على أنها استراحة من المدرسة، لكن السؤال الأهم، استراحة إلى ماذا؟ إلى ساعات أطول أمام الشاشات؟ أم إلى فرص أوسع لاكتشاف الذات واكتساب الخبرات وتجربة أشياء جديدة قد لا تتيحها الفصول الدراسية؟
5: أنا براء المومني، بحب أستغل عطلتي بطريقة ممتعة ومفيدة. بالبداية برتاح بعد فترة من الدراسة وبقضي وقت حلو وجميل مع عائلتي وأصدقائي. بزور أقاربي بعجلون وبستمتع بالمناظر الطبيعية والهواء النقي هناك. أحياناً بنطلع رحلات وبنزور أماكن جميلة وحلوة بعجلون وبناطق بالأردن. خلال العطلة بحاول أتعلم أشياء جديدة من خلال الإنترنت أو عن طريق الفيديوهات. بمارس الرياضة أو بمشي يومياً عشان أحافظ على صحتي ونشاطي، وأنا من الناس اللي كتير بتحب لعبة الريشة، فيا بمارسها 3 مرات بالأسبوع مع صحباتي أو مع خواتي. بخصص جزء من وقتي لمساعدة عائلتي وماما بشغل البيت، بحاول دايماً أنظم وقتي ما بين الترفيه والفائدة، وهذا الإشي بخليني دايماً أركز على أهدافي المستقبلية وأحط خطط مستقبلية وبسيطة للإشي اللي بدي أحققه وأعمله. فأنا دايماً بنهاية العطلة بحس بسعادة إني استمتعت بوقتي وبنفس الوقت استفدت من العطلة بإشي مفيد وما راحت على الفاضي.
6: أنا ريم التميمي، مع كل بداية عطلة صيفية لازم أحط جدول ينظم لي أهدافي في العطلة، زي مثلاً أتعلم لغة جديدة أو أطور لغة الإنجليزية أو حتى أتعلم لغة برمجة جديدة زي بايثون عن طريق تشات جي بي تي أو جيميناي. طبعاً في السنوات اللي قبل تعلمت مواهب كتير، منها الكروشيه والرسم، ففي هاي العطلة رح أحاول أطورهم وحتى بحاول أستفيد منهم بشكل مادي زي الكروشيه. بحاول أتعلم أشياء جديدة وأبيعها، وطبعاً بما أنها عطلة فكتير رح أحضر مسلسلات وأفلام، وطبعاً في أيام رح تكون استراحة، وكتير بقضي وقت مع إخوان الصغار وبلعب معهم وبس. يعطيكم العافية.
7: أنا طالبة آية سعيد عواد، حابة أقدم لكم فكرة عن النشاطات والأشياء اللي أنا عادة بعملها في فترة الصيفية. بما أنه بنحتاج نقضي وقتنا مع حالنا، نقضي وقتنا مع الناس اللي منحبها، يعني بعد سنة دراسية طويلة وعادة بتكون مرهقة في السنوات اللي بتكون دراسية عليا في المدرسة. صراحة أنا من النوع اللي بحب أقوي المجالات الفكرية عندي والجسدية وكافة المجالات، فكانت القراءة جزء من وقتي. وحالياً يعني حتى لو لقيت وقت خلال أوقات الدراسة أنا ممكن أنا أستغلها بالقراءة. لعب الرياضة صراحة والصحوة بكير، كنت لما أصحى بكير أحاول أضيف رياضات جديدة علشان دائماً أخلي جدولي الحركي يعني إله معنى، ممكن أنا أطور لغة الإنجليزية أو أني لو كنت ممتازة فيها أتعلم لغة تانية.
4: كيف يمكن للإجازة أن تصبح فرصة لاكتشاف المواهب؟ وكيف نحقق التوازن بين الراحة والاستثمار؟ وما الذي يحتاجه اليافع اليوم ليصبح أكثر استعداداً للحياة لا للمدرسة فقط؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان كيف نصنع من الإجازة فرصة لبناء شخصية الطالب واكتشاف المهارات. برحب بضيفتي المستشارة التربوية الدكتورة فضيلة دوعر، أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا ست وفاء، صباح الخير ويعطيك العافية، وكل سنة وانت سالمين إن شاء الله بحلول الإجازة الصيفية الحالية. وأشكرك، أشكر كادر البرنامج على اللقاءات وعلى الأهميات اللي بتحطوها تربويا، ولو تسعوا لها للتربية والأمور التربوية دائما في برنامجكم، اللي أنا بلاحظ فيه تربويا وسلوكيا ودينيا. وشكرا لك وشكرا للمستمعين معنا في هذا البرنامج.
0: وشكرا لوجودك معنا دكتورة فضيلة. وإحنا لما بننظر إلى احتياجات اليافع اليوم بنجد أنه أمامنا جيل تماما مختلف، جيل بيملك العالم بين أيديه من خلال الهاتف ومن خلال هذه التكنولوجيا، بعرف كيف يبحث، بعرف كيف يشاهد ومن وين ياخد المعلومة، لكن بالمقابل وللأسف الشديد أنه ما بيعرف يعني أبسط المقومات لمهاراته الحياتية. يعني ممكن ما يعرف أنه إيش بيناسبه من الطعام، ما الذي يناسبه من الطعام، لا يعلم كيف، ولا يعرف أيضا كيف يصنع وجبة بسيطة لنفسه، أو كيف يرتب أغراضه، أو يدير وقته، أو يتعامل حتى مع مشاعره. ومن هنا جاء الحديث في هذه الحلقة اللي الآن إحنا خصصناها في العطلة الصيفية عن يعني كيف ممكن أنه الإجازة الصيفية لها أهمية ولها قيمة فعلا لهذه المهارات، اللي هي باعتبارها فرصة فعلا لبناء الطالب، لا مجرد أنها إجازة فقط للراحة والاسترخاء. دعينا دكتورة فضيلة نقرأ احتياجات هذا الجيل، وأين يجب أن يبدأ، ما أهمية العطلة الصيفية لأبنائنا من حيث الإجازة ما بين الراحة والبناء.
1: يعطيك العافية ست وفاء، المقدمة الشيقة يعني الجميلة اللي حكيتيها، نعم. لخصتي فيها حديثنا اللي راح يجي عن الإجازة،
0: نعم.
1: لخصتي فيها توجهاتنا اللي راح تكون من قبل الأسرة لهذا اليافع، ولا ننسى الطفل مع الإجازة الصيفية راح نحكي عنها.
0: صح.
1: لأنه إحنا راح نيجي ندخل بالمداخل بين طفل ويافع، راح نترك في شوية إنه ما بعد سن 18 شوية توجهاتهم تختلف. خلينا نحكي اللي هو بيحتاجوا لتوجيه، بيحتاجوا لإرشاد منا كأسرة،
0: نعم.
1: بيحتاجوا كإرشاد من التربويين لمساعدتهم. أهمية العطلة الصيفية بين الراحة والبناء، آخر جملة حكيتيها، فرصة للجميع، للأهل، هي فرصة ليرتاحوا من شغل واحدة، يرتاحوا من تعب التدريس،
0: نعم.
1: والامتحانات والضغط النفسي اللي بصاحب الامتحانات والتدريس والسعي وراء العلامة والسعي وراء السؤال عن ابننا في المدرسة عمل داوم ما داوم. هي راحة من المدارس وليس راحة من التعليم المعرفي،
0: نعم.
1: يعني إحنا في عنا راحة من الروتين اليومي للمدارس
0: فعلا.
1: في عنا إحنا نمو للطفل ونمو لليافع،
0: نعم.
1: غير التعليم المعرفي، غير التعليم الأكاديمي اللي رح ياخده في المدارس،
0: نعم.
1: اللي هو في نمو معرفي، في نمو عاطفي،
0: نعم.
1: في نمو أكاديمي، في نمو جسدي وعقلي، نمو اجتماعي،
0: نعم.
1: المعرفي والأكاديمي يمكن أكثر نمو ساعات له المدارس. ما أهملت النمو الاجتماعي في اللعب أثناء الحصص، في بعض الشغلات اللعب الجماعي، لعب الهاي، لكنها كان قليل.

0: دافعين لحتى ينموا مواهبهم في النمو المعرفي الاجتماعي، النمو الأخلاقي، النمو الديني، النمو الجسدي. مناهجنا المدرسية تحد يعني لأنها متنوعة، ممكن يكون نمو الديني بأشياء موجهة لإلها مجبور عليها الطالب يسمعها وياخدها. لكن أنا لما بدي أجي أعطي النمو في المدرسة خلال العطلة الصيفية أنا كأسرة كعيلة راح شوية أغير وأتوسع بالنمو الديني وأدخل فيه نمو اجتماعي، أدخل فيه نمو جسدي، أدخل فيه نمو أسري جميل بين الطالب. فهي العطلة الصيفية إجت فرصة جميلة لاكتشاف مواهبهم. يعني أنا إذا ليش أكتشف مواهب؟ طب هو بيلعب كرة قدم في المدرسة إن إحنا صحيح. ماشي هلأ أنا في عندي حصة فن، في عندي حصة رياضة إجباري، في عندي حصة تعلم مهني إجباري، الطالب بيروح عليهم إجباري، لكنه ممكن يكون موهبته بس كرة القدم أو موهبة الطالب اللي هي المهني أو الطبخ، لكن هم إجباريا أو تبعيا راح يروحوا على كل المواهب ياخدوها مع الصفوف بشكل جماعي بشكل إلزامي بشكل حصصي. بس لما نيجي إحنا على العطلة الصيفية مع الأسرة، الأسرة هون تجلس وبتشوف إيش فعلا ابنها أو إيش البنت أو إيش الطفل أو إيش اليافع متجه لأي نمو فيهم أو لأي مهارة أي نشاط فيهم. قد يكون بس نشاط التعلم اللغوي إن نحكي إحنا لما يكون حصص إجبارية غير ممتعة له، بس لما يروح مع الأم أو يدخل بطريقة البحث عن الكلمات والمسابقات داخل الأسرة، إذا كانت الأسرة طبعا واعية إيش قاعدة بتوجه، راح نلاقي حتى التعلم اللغوي عنده راح يبين حصيلة أكبر من التعلم بعلمه في المدارس. نعم. وأجمل هيك. إذا خلينا نخلي العطلة الصيفية إحنا اللي هي إبراز أهم النتائج، إبراز أهم الأهداف اللي ممكن تجسد عبر الطفل أو اليافع اللي هو الطالب طبعا في خلال المدرسة اللي هو ابن البيت خلال العطلة الصيفية، توجهه للمهارة الأعلى ونميه فيها حتى نطلع من العطلة الصيفية إحنا في مهارات متطورة عالية وممكن نطلع في مهارات جديدة.
1: نعم. يعني والسؤال هون دكتورة فضيلة، لماذا يحتاج إذن الأبناء إلى فترة مختلفة عن أجواء الدراسة والواجبات والاختبارات؟ يعني من راعي مثلا موضوع النوم، خلينا نحكي اللي هو أساس حتى هالطالب يشعر حاله أنه عامل شيء كثير مهم وكسر روتينه اليومي، بحيث أنه بيحكي لك أنا ما بدي أصحى الصبح مثلا، إذا كنت أنام يعني الساعة 8 9 10 لا صحيح. بيصير أنام الساعة 12. كمان الأهل بيحكوا لك لا خليه يندمج أكتر مع المغتربين، مع العائلة الأكبر صحيح. مع السهرات، حتى هون يكون كمان حتى عنده يبدأ في كمان هذا بيعمل مخزون ذكريات كثير مهم. يعني إحنا قدام نتذكر أشياء من العطل الصيفية بذكرياتنا إلى الآن.
0: مظبوط.
1: بتقول لك يعني حتى طبيعة المكان، ممكن الأم بتروح من محافظة لمحافظة أخرى، ممكن من صحيح. بلد لبلد صحيح. آخر، فبتحكي لك تمام أنا هون بدي الروتين يختلف، لكن بنفس الوقت بدي ابني يكسب مهارات. واللي أنا حابة أسمعه من حضرتك، لأنه حضرتك إلك كلام كثير مهم بهذا الموضوع، هل هي المهارات دائما يعني اللي بتشوفيها على أغلب الأمهات والآباء اللي هي فقط السباحة، كان أول الكمبيوتر هلا صار الذكاء الاصطناعي، اللي هي الدورات القادة، دورات إعداد بناء الشخصية، يعني ليه منلاقي أحيانا الأم عارفة ضعف الابن داخل البيت مثلا في موضوع تحضير أكله أو ماذا يأكل، في موضوع انعكاسه الصحي عليه، ممكن الولد بدين بحب أكلات على أكلات ما بتناسبه مثلا، ليش ما بنتبهوا للأشياء التفاصيل الصغيرة اللي هي كيف ينظف مكانه، أقلتها غرفته،
0: الأنشطة المنزلية نعم المختلفة
1: نعم صحيح. يزرع قدام البيت أو على شباك البيت صحيح. ينظف سيارة أبوه مثلا
0: صحيح.
1: يعني ليه إحنا دائما، وهي ما راحت موضوع اللغة الإنجليزية كما تفضلتي، موضوع أنه ياخد دورات مهمة بالتكنولوجيا، لكن ليه دائما الأم بتركز على هاي المواضيع اللي الكل بيركز عليها بنفس الوقت؟ معظم الأمهات طبعا، في المعظم الآخر ممكن أكيد مختلف، وأنا طبعا إحنا لسه حنيجي لدور الأمهات بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: تفضلي أستاذة فضيلة.
0: هي إحنا اعتدنا من يعني من جيل لجيل إنه الاهتمام بالصحة دائما وطعام ابني ورفاهية ابني وسعادة ابني في نوع الأكل اللي بيحبها للأسف.
1: نعم.
0: إحنا
1: نعم.
0: مع إنه أنا ممكن حتى الأكل ممكن أنوع فيه أنا وأخليه هو يحبها، حتى الأكل المفيد ممكن أوجه عليه توجيهات. أنا

0: بيلزمني ابني، المفروض بعض الأمهات اللي هي المنظمة بكل شيء إنه ما يلزمها ابنها في في في في صحوته. إذا بدي أرجع لحديثك أوله إنه هو بده ينام بكير، نرجع للحديث أوله عشان أجيك على النقطة الصحية بالإطعام.
1: نعم.
0: والنمو نعم. والنمو الجسدي. نعم. الإطعام اللي هي الأكل، مش نمو جسدي برياضة، لا أكله. فإذا بنيجي إحنا على الأم توجه ابنها مثلا بده ينام زي ما قلتي بكير، أنا رجعت لحديثك بداية وانتبهت له، بدوش ينام الساعة 8 ويصحى الساعة 6 سواء لباص أو لو توصيل للمدرسة.
1: نعم.
0: بده يكسر الروتين. هي أصلا العطلة الصيفية مجال لكسر الروتين.
1: حتى الأم بدها ترتاح من التوصيل.
0: أيوة. نعم. مجال لكسر الروتين. ليش هو أصلا هو أنا أصلا بكسر الروتين ليش؟ لحتى أجدد أنا الرفاهية عندي. أنا لما باخد في فترة رفاهية بحس أني دخلت من دق الجرس نهاية العام لدق الجرس رح يجي بداية العام. أنا إذا صحيت بكير فعلا الساعة 6 ونيمت الساعة 8، أنا شو اختلف عليه هنا بالإجازة؟ أنا شو حسسته؟ أنا ما رح أنيمه برضو الساعة 2 الصبح لأنه في طفل واليافع له كمان النوم صحة لجسده. أنا ما رح أنيمه الساعة مثلا 8 زي المدرسة 9 10، مع العلم للأسف فيش حدا هلأ بنام الساعة 9 إلا نادرا ما ندر، لكن أنا على الأقل بدأ أمده ساعتين 3 4 زي ما تفضلتي لحتى يجلس مع العيلة. أبوه اللي كان يجي متأخر يلاقيهم نايمين، لا بيجي بيقدر يلاقيهم صاحيين يجلس
1: مع
0: معهم،
1: يعملوا نشاط، تمام. يقعدوا أعداد عائلية.
0: في أمهات كانت لما تروح الساعة 6 بعضهم من دوامها تيجي فعلا ما تلح الجلوس إلا للتدريس وينام، ما في جلسة أسرية صارت
1: فعلا،
0: ما في جلسة صلة رحم بالزيارات صارت.
1: صحيح.
0: ما بلحق. أنا إذا كان الأم والأب بالعطلة في المدارس بدي يزور لصلة رحم جدته وعمامه، بيبقوا الأولاد في البيت، طبعا رح يبقى الولد في البيت لأنه بده يدرس ينام، وأثناء ما بنام وبريحه وبأمنه نومة الولد ممكن الأم والأب يطلع هون كمان اقتطعوا صلة الرحم معه خلال أيام الدراسة.
1: نعم.
0: ما إنها بتصير بالعطل يعني خميس وجمعة، وبرضو إذا واكبت امتحانات برضو راح تقلصها. تيجي عنا العطل الصيفية منخليه شوي يرتاح أو فليكسبل شوي مرونة في النوم والصحوة، لكن ما يعني ما بنعطيهم راحتهم اللي هو يصحى 2 الظهر يصحى 1 الظهر. أنا في يوم في عطلة صيفية وإجازة بدي أستثمرها مع ابني، والأم الذكية اللي بتستثمرها مع ابنها. فأنا هون بدي زي ما أنا مثلا بوديه، أنا بحب الوجبات السريعة ابني، أنا بعطيه وجبات سريعة بس مش كل يوم كمان. أنا بدي أوجهه، أنا كأم مش بدي أتوجه برغبات ابني، أنا كأم بدي أوجهه الأم المنظمة، الأم الذكية رح نحكي عنها اللي هي أصلا موجهة مرشدة بطريقة ذكية بكل الأمور، مقنعة لأولادها بطريقة معينة. فإحنا بالتالي هذا بنكون المفروض نوجه ابننا حتى بالصحوة المنظمة، أنا رح أتركك مثلا ساعة، رح أمدك ساعات للنوم. والطفل غير اليافع، واليافع غير اللي ما تعدى سن 18، إحنا اللي تعدى سن الطفولة، طبعا تعدى سن الطفولة بتعرفي أنه المفروض أنا حتى أوجه. أنا ممكن أكون عمري 30 سنة وابني حتى يعني كأم بتكون الأم مثلا ست كبيرة بتوجه ابنها يا ماما روح نام، زي التدخين بدخن هو شايف أنه زي يا ماما يعني اترك التدخين، هو عارف سلبياته وعارف أمراضه، لكن الأم تذكر تذكر تذكر لما في مصلحة لابنها. كذلك بنيجي على الإطعام. إحنا على الإطعام، أنا إحنا كل مشاكلنا الأسرية في المجتمع العربي فعلا اللي هي إحنا بنعطي نمو جسدي، نمو عاطفي أكثر من نمو روحاني، نمو
1: فعلا.
0: ديني.
1: نعم.
0: نمو جسدي خارجي غير داخلي بالإطعام والشراب.
1: نعم.
0: فبالتالي كأم دائما موجهة، كأم سبحان الله يعني بموت بني آدم هو يتعلم.
1: صحيح.
0: ويعني يعطي اللهم يعطي طول عمر لأمهات كلها، بتموت الأم وهي تعلم لآخر صحيح. لحظة وهي تعطي وهي توجه. فبالتالي الأم لازم تكون موجه صحيح ذكي مقنع. بطعميه أنا بس مش كل حياتنا الشجرة من طعميها من شربها وبتنمو وبتصير أحلاها من شجرة، بس أنت ابنك مش شجرة،
1: بس
0: أنت ابنك إنسان.
1: بس يعني اسمحي لي دكتورة فضيلة دعر المستشارة التربوية، كتير بتنبسطي لما تشوفي أم داعية يعني العائلة على عصرية أو في جلسة وتقول لك هذا الطبق بنتي سوته، هذا صحن السلطة ابني سوى كمان. مو المطلوب دائما من الأم إنها تلجأ لخارج المنزل لدورات و

0: لي هذه الدورات. ممكن يعني شوية مهارات تلاقيها مفيدة بما أنه دائما هالشاشات وهالموبايلات مع أديهم، تقولهم أنا هذا الموقع حابة تستفيدوا منه، هذا المكان الأونلاين حابة تستفيدوا منه، يلا نقوم نترجمه على أرض الواقع داخل المطبخ، يلا امسك لزاوية هاي الزاوية كلها وعزلي ليها لبنتها. ليه؟ لأنه خلال الـ الـ الـ الـ الفصل الدراسي إذا الأم تأخرت كما تفضلتي، أمهات بيروحوا الساعة 6 وممكن تكون هالأم مريضة، ممكن تكون راحت
1: ترعى
0: زيارة.
1: مريض، ممكن ترعى مريض،
0: يعني تخيلي بتوصل إنه لو ما هلا بلاقي وجبة الغداء أو العشاء فورا الدليفري بطلبه،
1: صحيح
0: فورا. طب يعني ادخل على المطبخ افتح الثلاجة حتلاقي فيها كل إشي
1: كذا وكذا،
0: يعني نفس اللي جبته بمصروفك ونحسب عليك ككوست موجود، هو متوفر. يعني حتى بدخل في الموضوع كيف يصير يوفر، يعني هي صح وجبة، احنا مش مركزين كوجبة، هي كمهارة. هذا الطالب بكرة والدته ممكن لظرف ما أو والده مش موجودين ليوفروا،
1: والوضع المادي لا
0: نعم.
1: يسمح، لا
0: اثنين
1: يسمح أحيانا
0: المصروف كما
1: نعم.
0: تفضلتي كيف يستثمر فيه، بدل ما هالوجبة يحط له من دينارين لستة يوم يعتمد على حاله، لأنه ممكن
1: صحيح.
0: يروح على محافظة أخرى يدرس، ممكن يسافر خارج البلاد. فهي هلأ التفاصيل هاي الصغيرة في طريقة أنه يكونوا في توعية تغذوية، لما الأم تفوت يعني أولادها بيحبوا أكلة مركزين عليها أو كذا أكلة، فوت تعلمها أنت وأختك مثلا أو العكس، نوع من الحلو إذا بتأيديني ما بعد كركبة المطبخ الجلي
1: نعم
0: قد في مشاكل
1: نعم
0: عن موضوع التنظيف والجلي هاي كلها مهارات لا يستهان فيها. ترى دكتورة
1: بتعرف
0: فضيلة،
1: إذا بدنا نيجي للتكلفة المادية، إحنا نرجع إحنا خلفي لفائدة العطلة الصيفية. هلأ
0: بالضبط
1: العطلة الصيفية استثمري فيها المهارة اللي بنحكي عنها، اللي هي أنت ما قدرت تستثمريها أيام الدراسة، بنتك بتدرس بقدرش أخليها تقوم تطبخ طول اليوم، بابنك بدرس بقدرش أقول لهم قوموا عزلوا قوموا شيلوا اعملوا، أنا أصلا إذا مش معلمته أصلا هاي المهارة أثناء العطلة الصيفية. استثمري في أولادك العطلة الصيفية، بترتاحي وبتريحي وبتوفري. مين حكى أنه العطلة الصيفية أصلا هي فقط للمرتاحين ماديا أو أصحاب البذخ المادي بروح عطلة صيفية؟ أنا الإشي اللي ممكن يعني حتى يسعد الإنسان أكثر، أحيانا أصحاب الناس الأقل ماديا هم الأسعد. ليه؟ لأنه أنا لما بكون ماديا متوفر لي كل إشي، فبالتالي ما رح أعلم الطبخ لأنه بقدر يجيب فيه المبلغ المادي تبعه، عنده خادمة تقدر تطبخ له،
0: ما وفرت الوجبة هاي الدليفري سهل في
1: لأنه
0: عروض
1: وضح
0: وباكل.
1: المادي مساعد. لكن هل تعلمي أحيانا بعض الأقل ماديا علاقاتهم الأسرية بتكون أجمل وغير متفرقين.
0: طبعاً.
1: أنا لو جبت أولادي وعملت طبق السلطة وصحن المقلوبة مثلا أنا معها جنبها، وعلمت بنتي مع ابني يدخلوا مشاركة مع بعض، زدت صلة الرحم، زدت التعلم الاجتماعي، زدت التعلم المهني معهم. طب أنا هاي بنتي شوف شو علمتها للمستقبل، لما المستقبل بدل ما تيجي بدها تتجوز تكون جاهزة حتى بطريقة مش للطبيخ يعني، بس جاهزة للتصرف، للاعتماد على النفس، على الثقة بالنفس وهي بتعمل الشغلة. الولد كذلك، الشاب، الطفل أخوهم، لو عندهم أخوهم طفل ممكن الطفل يساعد في جلب الأشياء لإخوانه. شوف التعاون الأسري ما أحلاه في طبخة راح أعملها يوم على يوم على يوم، الحديث أثناء الطبخة وأنت بتطبخي مثلا ماما طب تسألي سؤال، مين يقول لي مين اخترع المجدرة، مين يقول لي المجدرة العدس مثلا، تعالوا بكرة مثلا نزرع. الطفل بكرة بده خليك أنت تزرع العدس، لما تزرع العدس هذا اللي عملنا طبخنا إحنا فيه المجدرة، ويراعي النبتة. شوفي كم نشاط دخلت، كم نشاط دخلت
0: بأي سنة بأي مادة بأي شابتر خلال
1: الدراسة
0: بالعلوم
1: مثلا.
0: تعرفي دكتورة كمان بتمنى وما منلاقي هذا الحكي إلا برضو مع أهليهم، أنا كتير حابة يكون اليافعين الواعيين في مراكز التسوق موجودين، يعني لازم الأم تلاقيها هي اللي بتقوم من الصبح معودتهم،
1: نعم.
0: هي اللي تروح توصل لعند المخبز تجيب المعجنات الإفطار أو طعام الإفطار، توصل لعند القصاب تجيب سواء لحمة حمراء أو بيضة. يعني ما عمري أنا شفت يعني يافع عارف يشتري نوع طلبية الغداء أقل ما فيها وكيف هاي الغدوة تتطبق. أنا ما حركز بس على موضوع الغداء لأنه بالآخر الغداء هذا طعامه هو عمل مهارات حياتية الأم الأولاد نايمين بتلاقيها هي بتقوم بتعمل كل إشي برضو بعدين بصير تقولك أنا تعبت أنا كل شيء علي. طب أنت وين اللي بالروتين الصيفي اللي عكستيه؟ أوكي خليهم يناموا إحنا متفقين خليهم يكسروا الروتين،
1: حكينا يناموا مش للظهر يعني حينام كسر ساعتين زيادة. نعم. سهر ساعتين زيادة.
0: نعم.
1: لكن هذا اللي إحنا الاختلاف اللي بنحكي عنه، أنا بدي أخلف عليهم أو أغير بروتين العطلة الصيفية، لكن ما يخدم البناء المنهجي الممنهج مرتب أنشطة. أنا في أنشطة لازم أحطها لأولادي.
0: يعني أنا هون السؤال، هل الولد نفسه بيعرف مثلا كيف ينظف بوته، كيف يغسله، كيف يحط غسالة ويفرز الأبيض عن الملون مثلا؟ يعني في أسئلة هاي بدنا نسألها.
1: نفس الأم المنظمة في تدريس أولادها، نفس الأم المنظمة في تدريس أولادها، المنظمة في وضع الجدول، المنظمة في روتين أولادها الصباح المدرسي، اللي هي اللي إحنا دائما بنكون يعني نشكرها بنقول فعلا إحنا كتربويين هاي الأم منظمة، نفسها منظمة في العطلة الصيفية.
0: وأنا بشكرك لموضوع الأم ركزتي عليه من البداية وحكيت الأم الذكية. ودكتورة والمستشارة التربوية فضيلة دوعر، من هي الأم الذكية، الأم الشريك الأكبر في نجاح الإجازة؟ إلى أي مدى يؤثر أسلوب الأم في شكل الإجازة ونوعية الخبرات التي يكتسبها الأبناء؟ وما الفرق بين أنواع الأمهات اللي الآن حتخبرينا وباستفاضة عن ذلك؟
1: للعلم إحنا أنا أقول إشي عشان الناس يعني المستمعين ما يفهمونا غلط، الأم المنظمة مش شرط تكون متعلمة تعليم عالي على فكرة.
0: أكيد.
1: يعني كتير في أمهات بدليل جداتنا بدليل أمهاتنا.
0: نعم.
1: يعني إحنا بنذكر أمهاتنا كيف كانوا فعلا يتابعوا معنا المدارس، يتابعوا معنا التدريس. يعني في أمهات أنا بعرفهم كانوا لزميلات إلي تقول لي أمي مخلصة صف سادس ما ذلك هي قدرت تتعلم درسنا القراءة والكتابة، بعد هيك إحنا تعلمنا. يعني الأم صف سادس كانت زمان تدرس، صف ثامن، وتعرفي زمان كانوا يتجوزوا. فالأم المنظمة مش نفسها الأم بس المتعلمة، مش نفسها الأم العاملة على فكرة، اللي هي عاملة فمنظمة فمنظمة حالها. الأم المنظمة بطبعها منظمة في طبعها. فإحنا عشان يعني هاي البرنامج إحنا بنحكي لعل عسى إن شاء الله يا رب يوصل لكل المستمعين تفهم علي، الأم اللي مش منظمة يعني تستمع لهيك برامج، تدخل لتربويين، تدخل لبرامج تعرف يعني كيف تكون منظمة. أنا كأم منظمة أو الأم المنظمة اللي إحنا بنحكي عنها أولى، عنا أم منظمة، عنا أم مسيطرة يعني عبثي، في عنا أم ما بدي أحكي مهملة، أم مشتتة يعني مو عارفة وين يعني إيش تعمل أو كيف تتوجه وبحاجة توجيهها. الأم المنظمة اللي هي قادرة على مشاركة أبنائها، قادرة على مشاركة الجدول، قادرة على المواكبة بين الجيل وجيلها والتكنولوجيا، درء التكنولوجيا وقت الحاجة وجلب التكنولوجيا وقت الحاجة لأولادها والجلوس معهم. الأم المنظمة اللي هي الأم اللي قادرة بأقل التكلفة المادية تعمل أنشطة لأولادها وتشاركهم وتطلعهم من هاي العطلة، زي ما بتطلعهم المدارس بعلامات عالية تطلعهم من هاي العطلة في قدرات هائلة قيمية دينية جسدية كلامية. ممكن تكون علمته الأم بطريقة ما، أحيانا جلوس إحدى الجلسات كيف يتحدث مع الكبار،
0: فعلا رائعة كيف دكتورة،
1: كيف يعتذر بلباقة،
0: صحيح،
1: كيف يقدم حاله بلباقة، كيف يفكر مع الكبار وكيف يسحب حاله حين الحاجة، كيف يدخل حين الحاجة. هاي الأم الذكية إحنا منقول. هلأ هي ذكية نرجع لقول مش لأنها متعلمة، لأنه سبحان الله هي قادرة، هي
0: أم حقيقية قادرة
1: الأم مدرسة.
0: نعم مدرسة
1: الأم مدرسة. هلأ نعم. إحنا لما نقول الأم مدرسة يعني يا أمهات يعني حتى بدك تتعبي، التربية بدها تعب، بدها تفكير، بدها تعب. الأم العبثية المشتتة اللي ما بدها تتعب رح تتعبي بعدين. الأم المنظمة أحيانا بتتعب، أحيانا بتنام وهي تفكر بكرة شو بدي أعمل.
0: نعم.
1: بس ما
0: نعم.
1: بتتعب لما يجي بكرة فعلا، لما يجي المستقبل ما بتتعب مع أولادها، لأنه هي حطتهم على أرض صلبة واثقة.
0: صحيح.
1: مرنة.
0: صحيح.
1: خلتهم قياديين، هي تعبت ببداية التربية وارتاحت بعدين. عكس الأم المتشتتة، هي ارتاحت قبل التربية وارتاحت وقت عز التربية ورح تتعب بعدين.
0: صحيح.
1: عكس الثاني، عكس تماما الأم المتسلطة اللي هي ظانة، اللي هي مثلا قادرة تعمل كل إشي، أنا بس اللي بعمل، أنا اللي بأدي، وإنتوا عليكم إضاءة، إنتوا عليكم تنفيذ الأوامر. أول إشي راح تخلقي جيل مزعزع، جيل
0: رائع،
1: جيل يعني غير واثق، جيل

0: جيل خايف أحيانا
1: بتصدري
0: بكون
1: لنا جيل مريض
0: جيل مريض
1: لزملائه.
0: نفسيا
1: نعم
0: لزملائه، لا هو يكتسب قدوة، الأم المنظمة قدوة، الأم المتسلطة قدوة، الأم المتشتتة قدوة، والمبعثرة قدوة للأسف. فإحنا يعني إحنا هاي البرامج كلها ليش بنقوم فيها؟ لحتى نساعد الأمهات، يعني حتى الأم المنظمة بحالة توجيه ممكن تاخذ من اللقاء، يعني دائما لما بتحضر دورة مش تاخذي 100% منها، لكن لو أخذتي 10% منها بحضور الأشياء التربوية، الأشياء المميزة، بتساعدك كأم إنه أنت رايح عن بالك فكرة فعلا ممكن أوجههم فيها. أنا أم منظمة لكن ما بقدر أودي لابني أندية، لا تعالي نحكي لك كيف إحنا بطريقة بدون ما تودي ابنك أندية تقدر تستثمري أولادك في أقل التكاليف. يعني أرجع أحكي، أنا أكبر التكاليف سافرنا. إذا سافرتي ومعك تكاليف عالية ورحتوا دولة كل سنة بتروحوا دولة، حلو السفر، طبعا السفر 7 فوائد، وحلو تعلم لغات، تعلم عادات، ودخول أماكن أثرية في دول تانية، لكن إحنا عطلتنا الصيفية شهرين، هل راح تسافر شهرين تماما وتقضي الشهرين؟ طبعا أنت راجعة بالآخر. أنا أكتر سفرة بتقعد أسبوعين معنا،
1: صحيح، والواحد بيشتاق
0: أكتر،
1: لبيته وما بيصدق يرجع لبيته.
0: وبنرجع
1: نعم
0: لبيتنا. طب بعدين تبقى من الوقت لسه 3 أرباعه،
1: نعم
0: تعالي نساعدك كيف تكملي. أنا ممكن بأقل التكاليف، في ناس كمان مساعدها يعني الأرزاق المادية، أرزاق هذه إنها تدخل ابنها نادي صيفي. ستي دخلتي ابنك نادي صيفي أنت كذلك وأنت عاملة، ودخلتيه من الساعة 8 ورجع لك الساعة 1، لسه متبقي من اليوم كمان على الأقل 10 ساعات لآخر الليل، كمان هدول رح تتركيهم، خلص هو راح النادي 4 ساعات و5 ساعات بده يرجع لك. طب أنت كملي كملي كأم، حتى لو عاملة في أمهات وأنت برا، لو حطيتي جدول ونظمتي بهاي العطلة، مش شرط أنا أروح نادي، مش شرط أروح مسبح كل يوم، تكاليف ماشي معي بروح، ما معي في تكاليف أخرى. أنا لو أخذت أولادي على الحديقة بسندوشات من البيت، ببريق شاي من البيت، وتحدثنا وإحنا بالحديقة ولعبنا، ما شاركتي أولادك في لحظات مميزة بحياتهم ما رح ينسوها؟
1: رائعة،
0: الأب
1: ذكريات وصور وأكل
0: وكلام،
1: وضحكات وتعليقات.
0: حتى مشاجرة،
1: نعم
0: مش تشاجروا أولادك أثناء الطلعة مثلا،
1: طبعا
0: بقدر أوجههم شو سببها، كيف يعني أنت صلة الرحم مع أختك، كيف تحل الموضوع هذه لقدام لما بكرة أولادك بيروحوا كل واحد في بيت، بتكون عرفت تخليهم كيف يحلوا مشاكلهم بينهم وبين بعض.
1: والمشاكل حتى اللي طول العام الدراسي في مشاكل سلوكية مع أبنائي بقدر أحلها في
0: بقدر
1: العطلة
0: أحلها، يا
1: الصيفية،
0: عيني
1: أركز
0: عليك
1: عليها
0: المدارس
1: بالعطلة الصيفية من
0: الصيفية.
1: خلال المهارات.
0: أنا إجاني شكوى خلال المدرسة، ابنك يكذب، ابنك معلش شو يسرق، يعني إحنا بنقول لا والله أخذ إشي مش إله، هو يسرق
1: صحيح
0: بالعربي باللغة
1: صحيح
0: العربية يعني، بس بنقولها عشان تلطيف للكلمة، أخذ شيء من زميله مش إله،
1: كثير
0: ابنك
1: المشاكل مع زملائه.
0: عدواني، ابنك
1: نعم نعم
0: عدواني.
1: رائعة
0: نرجع للأم المتسلطة، ما
1: رائعة
0: بهمها هي أصلا، هي يعني مش فارقة معها، هي متسلطة، كل اشرب نام اعمل خلصنا. الأم المتشتتة هي أصلا متشتتة، بس إحنا قاعدين بنحكي معك يعني من وجهك تربويا. أنت ادخلي على اليوتيوب، أنت ادخلي أنا أم مشتتة، اعترفي، ما هو يعني هو 3 أرباع علاج المرض الاعتراف بالمرض نفسه،
1: نعم
0: اعترفي إنه أنت مثلا. أنا فعلا ابني إلى 3 سنين في 3 مدارس، كل سنة في مدرسة، ابنك عدواني، في مشكلة معينة أنت يعني. أنا لما يكون في عندي مرض من غير شر معروف مش بروح للدكتور، مش بعرف أول شيء، بكون ابني بطني بوجعه وبضلني داير كأم أو كأب كأسرة، يعني نشمل دور الأب كمان إحنا.
1: ما جاي احكي لك وين دور الأب.
0: دور الأب هلأ
1: يعني
0: نرجع
1: في
0: لك بالعطلة
1: انا
0: الصيفية، ليش
1: صادفت.
0: أنا مش كتير بحكي عن دور الأب؟ لأنه
1: نعم
0: هو إله عذره الأب بعض الشغلات، لكن مش دائما إله عذره
1: هو عارف انه
0: في
1: عنده سيدة في البيت مهملة، قد ما حكى معها قد ما صار معاهم بينه وبينها مشاكل وصلت يعني لوين مهملة. بتلاقي في ابهات لا بيبدأ يركز على بناته بالبيت، على ابنائه، نطفوا اعملوا شيلوا حطوا جهزوا، يعني خلص هي كأم حياها الله، لكن برضه هي حالة مستعصية. وفي هذا للأب
0: يعني هو
1: اللي الأب الواعي
0: الأب
1: اللي ما
0: الواعي،
1: بده يهدم
0: الأب
1: بيته.
0: الواعي بالضبط، حتى واعي بتوجيه الزوجة نفسها بطريقة
1: نعم
0: عقلانية، يعني بحاجة كيف هو بده يكتسب، ودي لسه يعني يكتسب تعديل سلوك الزوجة وتعديل سلوك الأبناء. بس الأب بالغالب يعني انشغالات الأب، يعني الله يعينهم الآباء والله يعينهم طبعا الأزواج، إيه لما بقوموا بالدور طبعا من الصبح للساعة الأقل 3 تيروح، ونيجي بالإجازة الصيفية بده ياخذ نفس إجازة.

0: تواكب مع أولاده. إيه إحنا إجازاتنا الصيفية للآباء العاملين أكتر إجازة، إذا ما أخذ طول السنة بده تكون شهر وقد يكون أقل. طب إجازة الطالب شهرين، متى بده يواكب أولاده؟ يعني هو إله عذره، يعني إحنا ما بنعذره كتير بس إله عذره. إلك عذرك هلأ، هلأ
1: لكن هو
0: عذرك
1: المتابعة،
0: هلأ
1: عذره أنه مش فاضي
0: هلأ
1: لكن هو
0: وين راح؟
1: بيتابع.
0: هلأ
1: نعم
0: عذرك هلأ ليش إحنا حكيناها ببداية الهاي؟ إنه إحنا ما كنت قادر، أنت خلال الدوام تيجي تلاقيهم نايمين، تيجي تلاقيهم تدرسوا، بدكش تعكر صفهم أثناء الدراسة، ممكن تتركهم مع أمهم عشان ما تعكر الصف وعشان ما تسمع ال ال ال ال هات وخد واعمل وابنك ساوى. فبدك هلأ ما في دراسة، هلأ في مرونة، في أنشطة، في جلسات، في يعني إن شاء الله بتقعد بس تروح. لو بتروح الساعة 8 ابنك سهران هلأ للعشرة 11، عطلة صيفية ما بننكر إنه ما في طالب ينام على 9 بالعطلة الصيفية، للعشرة 11 في معك وقت تجلس هلأ مع أولادك تكسبهم. ما إحنا زي ما نقول الأم بدها تكسب ابنها وبنتها في المستقبل، كابن وبنت بدك يعني يكونوا واعيين يشيلوكي يعني لما تكبري، ويكونوا هم، ما إحنا لما بنكبر بنصير الأم والأب هم الأطفال وبصيروا يرعانا، إحنا الكبار إحنا الأولاد. يعني لما أنت بدك ترعى، بدك من يرعاك لما يكبر؟ بدك طب غذيه للرعاية هاي، غذيه لحسن السلوك، غذيه. إحنا بنرجع بقول لك لموضوع إنه معك وقت بالعطلة الصيفية أي مهارة جسدية عقلية دينية غذيها بهاي العطلة الصيفية.
1: أشكرك.
0: لأنه العطل، لأنه المدرسة موجهة بالتدريس، أنا زي ما قلت لك موجهة بدرس الصدق، موجهة بدرس قصة الأنبياء كذا، موجهة بدرس شرح الآية القرآنية كذا. أنا يا دوبني أخلص شرح المنهج لما آجي يوم من الأيام إني بدي لسه أعطيهم ويطلعوا رياضة ويطلعوا أقعد محمى الحديقة، يمكن من أيام المدرسة وأيام الامتحانات نقعد شهر كامل ما نعرف نقعد مع بعض في بالبيت مثلا، أو ما تعرف تقعد معهم لأنه مثلا ما بتخلصي الدراسة ووقت النوم، وحتى لو إجا خميس وجمعة ونحن يعني من راكم شغل البيت مثلا أو من خليه قدر المستطاع خميس وجمعة، أو زيارة الأهل وصلة الرحم خميس وجمعة، مع الأسف يعني مع الزخم الدراسي إذا بتشوفي شكاوي الأهالي صار زخم كتير
1: صحيح.
0: بالدراسة، مش لأنه الدراسة، لأنه اتطورت المناهج بطريقة معينة. إحنا زمان كنا ناخد اللغة الإنجليزية لحالها، هلأ في ناخد اللغة الإنجليزية الماث السيانس الجيوغرافي، في تشعبت اللغة الإنجليزية لسبع مواد جنبها، تشعبت اللغة العربية لسبع مواد جنبها، تشعبت المناهج، تشعب الكتاب كبر
1: صحيح.
0: مثلا
1: صحيح.
0: فإحنا نستغل العطلة الصيفية مع أبنائنا بجماليات أقصاها اللي تفضلتي فيه، أعلم أولادي مهارات البيت، أعلم أولادي مهارات التعزيل الغرفة اللي أنت بدل ما أنت هاكلي هم بدي أدخل بعد ما يروحوا على المدرسة بدي أرتب غرفة البنات، غرفة الأولاد، الصالون، المطبخ، أنظف الحمامات وأطبخ. طب أنت لو معلمتيهم بالعطلة الصيفية ما يجي تاني يوم إلا مرتب تخته، إلا لام غسيله، إلا منظف، لو قسمت حتى
1: على
0: عليهم
1: آخر الأسبوع بيكون يعزل مع الأم، يعني يوم السبت هذا بيكون تعزيل مثلا
0: حتى
1: أو الأحد.
0: بالمدرسة أنت لو منظمة أولادك، يعني لو عندي ولدين بس، أنا مش أربعة وخمسة، لو عندي بس ولدين وساعدوني في ترتيب البيت، ما هو البيت بزيد عبثيته، بزيد الفوضى فيه، من غير شر كل ما زاد العدد، بس كل ما زاد العدد لازم زادت أيدي المساعدة،
1: صحيح.
0: كل ما قل العدد قل البعثرة فيه، بس زاد قدرت تتحكم في الأولاد أيضا في المساعدة. يعني أولادك يعني مش غلط فعلا بالطبيخ بالجلي، بالجلي نيجي مثلا انت تقولي لي للجلي، طب أنا بنت 6 سنين تجلي، لا بس أنا بخليها تقدر تساعدني تناولني الأشياء، تضب مع الجلي الناشف بدون ما تلعب الجلي اللي في الزجاج وتكسر، تعرف كيف ترتب، تعرف تروح ترتب مثلا، تعرف ترتب تختها، ابن 6 سنين برتب تخته تمام.
1: يعني دكتورة، وبرضو من خلال حديثك في البداية على موضوع المادة قد بتلعب دور في موضوع العطلة الصيفية، وفعلا
0: نعم
1: للي عنده 4 5 ما بقدر يدخلهم نوادي كلهم
0: نوادي
1: يسبحوا، عم بشوف وعي ما شاء الله آخر كم سنة بالذات وما بعد كورونا خلينا نحكي، إنه نفس هذا الطالب، وكمان لأنها الأم مسؤولة ودائما بتشركه بظروف المنزل وبظروف واقع الحال، عم بيشتغلوا مثلا الآن بمواضيع الخضرة الصيفية بتنشيفها، بالمربيات، بصناعة الإكسسوارات،
0: صحيح،
1: بصناعة اللي هي لمواضيع الحفلات، بتعرف

0: في الحفلات كتير بتعتمد على هدايا عينية، على أمور
1: صحيح
0: كثيرة. عم بتشوفي صبايا ما شاء الله في التصوير، وشباب أيضا في مسكات العروس، في أمور فعلا يعني حتى بتلاقي في بزنس عائلي كامل.
1: صحيح
0: تسألي وين؟ أنا والله أخذت البنات ورحت على المحافظة الفلانية عند أهلي، أو فتحت بيتي، لأنه إحنا جزء من مشروع. حتى يعني يطلعوا مصروفهم، بتلاقيهم مسؤولين،
1: نعم
0: بيقولوا لك إحنا هدول الشهرين ثلاثة بنطلع
1: مصروف
0: مصروف لإلنا،
1: مصروف
0: ويكون فيهم استثمار للوقت، للجهود، للذكريات الجميلة، للمهارات. يعني مو شرط انه يروح بس نادي
1: لا
0: يتعلم السباحة، ولا يكون في موجود دايما السهر والضحك واخر مسلسل واخر فيلم واخر
1: ونلعب شدة
0: تعليقة
1: ونلعب مونوبيلي
0: ونلعب
1: بس
0: شدة، نعم، ويلحق على أرجيلة. يعني فعلا في أسر ترفع لهم القبعة،
1: صحيح صحيح.
0: كثير واعين.
1: يعني أنا بتعجبني، بعرف واحدة ابنها عنده توحد شديد،
0: نعم نعم
1: اكتسبت مهارته مرة كأنها كاينة حاطة خرز أو إشي، ولقيته إنه فعلا بيعمل الخرز بطريقة مرتب جميلة، فاكتسبت مهارته في شك الخرز وعمل الأساور والإكسسوارات. هل تعلمي إنه
0: ومسابح.
1: حاليا كل معرض بقام بده مثلا استئجار طاولة، بتدخل ابنها بتقولي لو تشوفي هاي موجودة، يعني زميلي إلى إحدى المدارس بتقولي بتعرفي إنه ابني أنا بيصير أي نشاط في استأجر طاولة مثلا بسعر كذا معين، بدخل ابني لو تشوفي فرحته وهو يبيع الإسوارة تبعته أو يبيع الغرض تبعه. يعني هو طفل توحد وبيبيع أغراضه
0: قد
1: اللي
0: هي أم
1: بيصنعها،
0: ذكية، قد هي أم ذكية.
1: ذكية وتعبت مش على الفاضي، هي تعبت بنجاح، يعني
0: نعم
1: تعبت ونجحت،
0: نعم
1: تعبت زي ما قلتي بكلمة ترفع لها القبعة بشكل كتير جميل.
0: نعم نعم
1: يعني استثمرت مرض ابنها للتوحد اللي هو مركز على مهارة معينة، شوفي كيف استثمرت هاي المهارة في هذا الطفل اللي هو حاليا أنا بعرفه صار حتى شاب عمره 14-15
0: ما
1: سنة،
0: شاء الله.
1: استثمرت فيه. بتقولي ما بروح معرض إلا باخذ له طاولة، وبهاي الطاولة بقدر يبيع أغراضه
0: نعم
1: وبكون مبسوط وحاسس انه هذا الغرض له، وهو بقبض المبلغ المالي بايده. هلا هو يمكن مش مدرك لبعدين لصرف المبلغ المالي، لكن هي استفادت معه وحسسته بإشي. هو اكاديميا مثلا مريض التوحد ما بيعله اكاديميا بامور التانية يوصل دكتور مهندس، لكن اعطته مهنة، اعطته مهنة يوم من الايام يستثمرها بحياته.
0: وإحنا الآن في عصر المهن،
1: عصر المهن
0: إحنا الآن في عصر المهن،
1: تمام
0: يعني سواء من ذوي الهمم أو طيف التوحد أو حتى الأمور الحمد لله طيبة، لكن برضو كما تفضلتي.
1: المهن الناجحة.
0: نعم
1: هاي اللي برضو أنا بحكيها مثلا بالعطل الصيفية، أنا ما المانع أتبع بس الأمان، أتأكد من الأمان، أتأكد من المكان، أتأكد من صاحب المكان، أتأكد من الطريق بالذهاب والإياب، إني أدخل ابني بعد عمر طبعا عشان عندنا المسموح بعد عمر 18 أو حتى بعد عمر 16 أخليه يدخل مهنة معينة بخلال شهرين،
0: نعم
1: يحس بقيمة الدخل، يحس بقيمة المهنة، يحس بقيمة المال اللي مثلا إذا أعطاه إياها أبوه أعطاني إياها ما بحس بقيمته لأنه مش تعبان فيه، خليه يتعب بهالشهرين ويحس بقيمتها
0: نعم
1: بهالشهرين. منه بتشغلي بس بالأماكن المأمونة، يعني أنت تكوني مأمنة على المكان وين رايح وين جاي، متبعة عليه كمان. ما إحنا دائما لازم يكون عنا على أولادنا، يعني
0: نعم
1: حتى لو بدي أحطه بسوبر ماركت يشتغل، أحطه مثلا فعلا في محل كراج سيارات، في محل مثلا أقول له خد ابني شغله معك، وأنا أكون عارفة أمانة وأخلاقيات هذا العامل في هاي الكراج مثلا، وأكون متأكدة منه. خاله مثلا ممكن يكون عمه قريبهم، دخليه إنه يدخل في هاي المهن اللي هي مثلا البنت دخليها في عنا ياما، على مش إحنا بنحكي التكنولوجيا، دخليها على التكنولوجيا بدون أي تكلفة مادية، وتروح
0: فعلا
1: في عنا إحنا مثلا أماكن مجانية. هذيك اليوم بعرف في
0: كله
1: بعض الأندية
0: أونلاين
1: كتير
0: وكله
1: مجانية،
0: تفضلوا. ليه
1: ما في
0: هذه في
1: مجانية
0: معسكرات
1: الأونلاين.
0: الحسين في وزارة
1: نعم
0: الشباب؟
1: أمانة عمان،
0: نعم
1: أمانة عمان برضو أديك اليوم لسه،
0: كله
1: يعني أنا
0: موجود.
1: سألت بس صديق لي قالت لي بتعمل أنشطة وخلال كم يوم، يعني عشان نحكي عبر برنامجكم، بتعمل أنشطة في عدة مناطق أمانة عمان مجانية،
0: وكمان عندك مراكز زها،
1: مراكز زها عمان.
0: هيا أيضا مركز هيا، في كثير
1: نعم
0: مراكز تابعة على زي شومان، يعني
1: بدنا الأم
0: ما
1: تتبع،
0: نعم نعم
1: نعم
0: لو
1: بدنا
0: الأم
1: الأم تتبع،
0: مزبوط،
1: بدنا الأم ما تتركيه على التكنولوجيا وتشتكي أنا قاعد طول العطل
0: أو بدي
1: الصيفية تقولي
0: أدفع
1: لأم
0: عليه مصاريف. لا
1: قوم
0: موجود
1: قوم عن
0: موجود
1: الجهاز التابلت اللي لك، طب لما تقولي له قوم أعطيه بديل، انت لازم تعطيه بديل. يعني انا ككبيره لو ما تعطيني بديل اقوم عنه عن الجهاز رح اضلني على الجهاز.
0: صحيح.
1: بالتالي لانه الجهاز بيعطيك ريلز ممتع واشياء ممتعه بالنسبه له للطفل. طيب اعطي اشياء ممتعه يدخل.
0: المشكله بين. الام بتضل متكاسله او لاهيه عن ابنها او بنتها. لما تبدا تظهر عندهم مشكله من خلال حتى بتجيهم هي على شكل شكوى.
1: نعم.
0: بتصير مره واحده بدها تربيهم مرة واحدة زي ما تفضلتي تبدأ في تربيتهم وإعادة تربيتهم.
1: ثمرة الصيف.
0: نعم.
1: ثمرة العطل الصيفية.
0: نعم. لا هي هون بدها تعرف.
1: أنت بتجني ثمرة العطل الصيفية بالمدارس وكل عطل صيفية. العطل الصيفية ليس روتين متكرر كل عام بيجيك شهرين لحتى أنت ترتاحي بس تماما. إحنا زي ما حكينا بنرتاح بس أنت خلي عندك خطط مسبقة بالعطل الصيفية إيش راح أعمل. لو طلع من هاي العطل الصيفية بس بمهارة دينية أو بخلق خلق واحد. شوفي كم عطل صيفي إحنا خلق ديني خلق روحاني خلق جسدي خلق تربوي. شوفي قد اكتسبتي بابنك أنت
0: دكتورة.
1: شوفي قديش أنت يعني حسيتي يوم الأيام أنت اللي بتجني ثمرة أبنائك في العطل الصيفية. أنا حكيتها إذا أنت مرتاحة طول عمرك مش رح ترتاحي بعدين. إذا أنت تعباني هلأ التعب البداية العمر رح يريحك لبعدين.
0: نعم دكتورة. قد الخدمة الزائدة للأبناء بتحرمهم فعلا من انهم يتعلموا المسؤوليه. قد بتدفع الضريبه الام والاب
1: الاتكالية.
0: على هذا قد بس ما بخدموهم وبدللوهم وبوجهوهم. هو عارف انه في وراء حدا يعني على طول خلص ان ما عمل حيفوت له. قد عم بيدفعوا هاي الضريبه
1: الاتكاليه هاي بتدفع ضريبتها كأم في المدرسه. ما بقدر تيجي وقت التدريس ما أنا مش عارف أدرس لأنه أنت أصلا أعطتي اتكالية بالأمور الأبسط من هيك اللي هي عمل تخته أعطتي اتكالية اتكل عليك وعمل تخته اللي هي أبسط من أنه يفتح كتابه ويبحث عن المعلومة ويعرف كيف يطلع المعلومة ويعرف كيف آلية الحفظ. طب إذا أنا أعطيته الاتكالية بالأمور البسيطة هاي الأمور الصعبة كيف بده يدرجها مرة على مرة؟ يعني كيف بده يدرج ابنك يعرف ابني ما بعرف يدرس؟ يعني أنا طبعا بستغرب جدا للي عدى سن الرابع ابتدائي ووصل سن التوجيهي وانا بتقول لك انا بدرس عنه. انا طلعت من الامتحان حافظ الامتحان اكثر منه. انا دائما بحكيها اكثر بعد الصف الثالث والرابع ابنك لازم يعتمد على حاله. طب انت كيف بده يعتمد على حاله؟ انت اصلا منتهى الاتكاليه. انا تعطيه زي ما بنرجع بترتيب تخته بيشيل صحنه بيحط صحنه بالمجلة يرتب مكان. بتعرفي انه احيانا طبعا جليات كتير انتشرت عنا احنا احسن اشي بتجيبيه واحسن انتاج واحسن مصنعية احسن اختراع الجلاي. بتعرفي انه في ابناء بعرفوش يحطوا صحنهم بالجلاي حتى
0: أكيد.
1: يعني حتى يعني مع الراحة اللي اعطتها اياها بتقولك بتحط الجلاي هي وبترتب الجلي هو ما عاد بده يجلي. طيب هذه احنا اللي وضحوا المادة منيح وجابوا جلاي. طب ابنك كبير حتى لو شاب مو غلط انه الشاب يوقف يجلي.
0: دكتورة في ما بيعرف كيف يعني حتى النظافة الشخصية بتلاقي في عندهم مشكلة يعني يافع او حتى اقل بالعمر ما بعرف يتعامل حتى مع نظافته الشخصية للأسف.
1: ربط بوتو. بتعرف في انه ناس بتوصل
0: وهي سعيدة الام. نعم. يعني بتحس انه هي اللي بدها انه حدا يوجهها بتقولك انا اللي بعمله انا اللي بشيله بحط. هي فاهمة موضوع الحنية
1: هي فاهمة موضوع الامومة غلط.
0: اي
1: فاهم موضوع الامومه غلط
0: وبتكون احنا بتعاني. نعم. اكثر من ابنائها.
1: نعم.
0: وابنائها يعانوا معها.
1: بالضبط بالضبط.
0: هي
1: فاهمه موضوع الامومه غلط. الامومه مش تغذيه معديه. يعني انا مش بطعمي معدته. انا زي ما حكيتها من اول اللقاء انا قادره اربي شجره بسقيها وبطعميها بتطلع شجره ما شاء الله النخله بتطلع لفوق فوق اكبر من عماره الشجره. فانت مش عم تربي شجره انت مش عم بتربي نبته انت عم بتربي انسان وفرد طالع
0: رائع.
1: للمجتمع زوج وزوجة يوم الأيام موظف وموظفة عامل وعاملة. أنت بتربي جسد روح بتربي قيمة. أنت ما بتربي شيء جمادي ما بتربي شيء مادي بتربي شيء معنوي أنت بتربي شيء روحي طبعا. إحنا بالتالي أنت بتربي روح أنت.
0: نعم.
1: ما بتربي جسد ما بتربي إشي خارجي.
0: نعم دكتورة فضيلة دعر المستشارة التربوية يعني يمكن هذا الحديث بده ساعات وساعات إلى أنه سؤالنا الآن ما بعد الآن التكنولوجيا كما تفضلتي وكيف إنها هي جزء أصبحت من استثمار الوقت لا من إهداره وكيف بالفعل إنه ونوظف هاي التكنولوجيا والشاشات اللي دائما أبنائنا بيستخدموها لطريقة إنهم يتعلموا وينتجوا ويصير عندهم مهارات رقمية، إلى إنه برضو هي في منها النافع والآمن إلى إنه في منها الغير آمن. عم نشوف مشاكل كتير عم بتصير من وراء هاي الشاشات، عم بتدل أبنائنا، عم بتاخد جزء من تربيتهم، من
1: صح
0: أفكارهم تدخلهم عليهم، عم بيفاجئونا أبنائنا إنه من وين هذا الموضوع عم بتجيبوه، لأنه عم بيستغرق وقت فعليا يمكن أكثر من اللي بيستغرقه مع أهل بيته.
1: تمام
0: كيف نساعد أبنائنا إذا دكتورة فضيلة على التحقق من المعلومات وعدم تصديق كل ما يشاهده عبر الإنترنت، حتى يعني بده يصير يعني ما أنت عم بتشوف يعني الواحد والله حتى خجلان يحكي شو اللي عم بيصير على
1: صحيح
0: الإنترنت من هذه الأعمار اليافعة والصغيرة؟ وأين يجب أيضا أن نضع الحدود الصحية لاستخدام هذه الشاشات والألعاب الإلكترونية؟
1: ست وفاء، يعني احنا اذا بنلاحظ يعني كلنا نستخدم التكنولوجيا، واليافعين والاطفال كثير بيستخدموا التكنولوجيا، نجد يافعين واطفال فعلا استخدامهم للتكنولوجيا بشكل صحيح، يعني دخلوا على الخط، دخلوا على برنامج برمجي استفادوا منه، بيقدروا خلال المدرسه يعملوا خطط مثلا مشاريعهم من خلال المدرسه عن طريق التكنولوجيا. ايش اللي بيكون الفرق اذا سالنا حالنا بين هذا وبين اللي التكنولوجيا أخذته للضياع، أخذته لأمور مشتتة، أخذته لأمور سيئة؟ برضو بنرجع لدور
0: وصلت
1: الأهل.
0: للانتحار.
1: أيوة وصلت للانتحار، يعني والعياذ بالله. دور الأهل ورقابة الأهل، يعني دائما في شبكة اسمها الفاميلي، ليه أنت ليه مو شابكي معهم؟ من إيش حرجة أنه أنا بقدرش أنا أني يعني أضلني أنا مراقبة ابني؟ أنت لا تنحرجي تراقبي ابنك، لازم تراقبي ابنك ولازم تعلمي أنه أنا براقبك، لأنه في بالتكنولوجيا أمور مدسوسة أنت لازم تكون واعي لها. طب يا ماما أنا واعي، أنا بعرف أنك واعي لكن أنا بدي أساعدك أكثر وعي، وجهي للبرنامج اللي أنت بدك إياها وابقي على مراقبته، لأنه أثناء ما بدخل على أشياء مفيدة بتندس بينها أشياء غير مفيدة ومشتتة ومشوشة للعقل والدين. فبالتالي دور الأهل بيرجع بيلعب دوره في المراقبة لحد كبير، بإيش بحضر ابنك، وين بروح ابنك، إيش بشاهد ابنك، طلع لي نتيجة، أنت حضرت اليوم شفتك على الشاشة، إيش أخذت منها؟ شوف إيش أخذ منها، حيجاوبك، المفروض يجاوبك إيش أخذ منها. إذا
0: المتابعة.
1: جاوبك بإشي مفيد، اعرف إنه ابنك داخل فين على أشياء مفيدة، إذا ما جاوبك، حاول تدخل معه بإيش بدخل بهاي الطريقة.
0: نعم.
1: ست يعني وفاء، بالنهاية بالعطلة الصيفية والنقطة الحاسمة هنا ونهاية قولنا والنقطة في هذا الموضوع، العطلة الصيفية السر النهائي والسلاح الأقوى اللي بنسميه البناء المنهجي، الجسر الحيوي اللي بيربط بين المرح والتطور للحفاظ على اتصال استراتيجي بالتعلم المنظم.
0: نعم.
1: بين الأسرة وبين الأم وبين أولادها، تحويل العطلة الصيفية من فصل دراسي صارم وممل إلى إبقاء الدروس العقلية تدور بمرونة وفعالية ممتعة لضمان التفوق الدراسي المستقبلي، بين جرس نهاية آخر السنة لجرس بداية أول السنة. فبالتالي احنا بنضمن بالعطل الصيفية اذا دخلناها صح بنطلعها صح، بضمن لك طفل يافع منظم واثق قيادي، وهي رحلة مذهلة من طالب تائه بالتشتت الرقمي التكنولوجي بلا هدف الى انسان مسلح بالعمق الروحي
0: رائعة.
1: لا يهتز، يمتلك مهارات إبداعية متطورة وصحية بدنية صلبة وأساس روحي وديني خلال العطل الصيفية.
0: نعم.
1: قيمي متين ثابت عبر السنين إله اللي أعطتيه أنت بخلال الشهرين وخلال الدستية خلال عام الدراسي، طبعا مش رح نترك أيام عام الدراسي. هذا الطفل الواثق اليافع الواعي هو ثمرة عمل دؤوب من أم وأب ذات رؤية، أم تبني وتصنع، أب يعني تعبان بمساعدة الأسرة والتعاون معها، مطلقة مدروسة، أسرة مطلقة دارسة، ليظهر لنا هذه القوة الهادفة الواثقة
0: رائع.
1: تشكيل شخصية وملامح المستقبل من بين كل التحديات.
0: نعم نعم، أكيد دكتورة فضيلة جزيل الشكر لطيب حديثك ومعلوماتك تربوية فعلا، وإلك السنوات العديدة بين المدارس
1: الحمد لله.
0: وبخبرة بوزارة التربية والتعليم. جزيل الشكر لك كمان مرة حضرة المستشارة التربوية الدكتورة فضيلة دعر. والإجازة ليست فراغا بين عامين دراسيين، إنها مساحة لصناعة عادات جديدة واكتشاف مواهب جديدة وبناء شخصية أكثر توازنا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن.

0: دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
1: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا محملة ب26 طنا من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الوطنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ 4 عمليات نسف ضخمة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال رفح. الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تأكيدات الرئيس اللبناني بأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال. الرئيس الفرنسي يعلن عودة حاملة الطائرات شارل ديغول إلى فرنسا بعد انتهاء انتشارها في الشرق الأوسط في ظل التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول إن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي التي بدأت اليوم بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. روسيا تقول إن مسيرات أوكرانية أصابت ميناء نفطيا في سان بطرسبورغ، والرئيس الأوكراني يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة لتعزيز قدرات بلاده في مواجهة روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا

من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل مع ضيفي الكريمين سماحة الدكتور ماجد الدراوي.

0: أوشة مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، وفضيلة الدكتور نشأت الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام، عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي تحدثت عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى من خلال قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة للبث الإذاعي للإذاعة القرآن الكريم من خلال البث الإذاعي للإذاعة الأردنية، ونعتذر عن بث الفيسبوك لهذا اليوم. سماحة الدكتور ماجد، بداية، ما مفهوم التوبة في الإسلام ودلالة وجود التوبة في هذه الشريعة الغراء على سعة رحمة الله عز وجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم دكتورنا العزيز، يعني التوبة معناها في اللغة الرجعة، الرجوع، وفي الشرع هي رجوع كما في المعنى اللغوي، هي لكن هي رجوع عن ذنب إلى طاعة، فهي الرجوع من الذنب إلى الطاعة، وترك كل ما يمكن أن يؤدي إلى الاستمرار على هذه المعصية. أولا يجب أن نقرر بأن الله عز وجل خلقنا وهو الأعرف بنا، وبين بأننا فينا الخطأ موجود، هذه فطرة موجودة في الإنسان. وحتى في أول آية الله عز وجل يتحدث فيها عن الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. صفة بشرية موجودة أننا نخطئ، ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم لا تخطئون لذهب الله عز وجل بكم، ولجاء بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. هذه الصفة اللي موجودة فينا هي صفة دائمة، وصفة الله تعالى أنه الرحمن الرحيم، وأنه الغفار، وأنه الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، طبعا بشروطها التي إن شاء الله ستتبين في هذه الآية. الله عز وجل رحمته تقتضي أنه يقبل منا التوبة، لأنه خلق فينا العوجاج والخطأ، نحن نخطئ، ولكن هذا الخطأ إن عدنا عنه إلى الصواب، وهذا معنى التوبة، العودة من الذنب إلى الصواب، وهو يعني بمعنى الاستغفار والابتعاد عن المعصية التي سيبينها فضيلة الشيخ. رحمة الله تعالى الواسعة تقبل منا ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما دمنا موجودين على هذه الأرض، ما دمنا في هذه الحياة، سنبقى نخطئ، إلا الرسل والأنبياء فهؤلاء معصومون، ومع ذلك نخطئ، وهنا تظهر رحمة الله تعالى بعباده أنه يقبل منا التوبة بمعنى العودة عن الخطأ ويغفرها، بل إن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يبدل سيئاتنا حسنات، كما في قوله تعالى: اللهم صل على سيدنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
0: نعم، من انطلاقا من هذا المفهوم فضيلة الدكتور نشأت، ما شروط التوبة الصادقة وكيفية تحقيقها من قبل الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟
2: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فضيلة الدكتور ماجد على بيان معنى التوبة، ولا بد من هذا البيان أن نوضح ما هي شروط التوبة. حقيقة التوبة كما نعلم ويعلم الجميع ويعلم فيها القاصي والداني والجاهل والعالم، يعلم أن التوبة هو الرجوع إلى الله عز وجل بالإنابة إليه والرجاء إلى الله عز وجل أن يتقبل منه توبة، لكن ليس أي توبة تقبل من العبد إلا بشروطها وبضوابطها أجمع عليها الفقهاء والعلماء والأولياء والصالحين على أن التوبة لا تقبل من العبد

0: إلا إذا رجع وعاد عن الذنب إلى الطاعة. هذا لا بد من الشرط الأول، أن يقلع الإنسان عن الذنب. هذا من شروط التوبة التي لا يمكن لأي إنسان أن يدعي التوبة دون أن يقلع عن هذا الذنب. فالله عز وجل دعانا بذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يغفر لكم، عسى ربكم عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا دلالة واضحة على المؤمن أن يكون على المؤمن والمسلم حري به وحلي به أن يتوب إلى الله عز وجل. إذن كان الشرط الأول أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله أو على معصيته لله عز وجل، لأنه إذا ما ندم، هناك من يتحاول أن يتذكر الماضي ويقول لك أنني كنت كذا وكنت كذا، هذا ليس التوبة حقيقة. وهذه من العيوب التي يعبها بعض الناس الذي يدعي التوبة، أنه يتفاخر في الماضي أيام ما كان كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويتباهى بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ عن أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون، هم الذين يجاهرون بالمعصية ويتكلمون عن المعصية. إذن الندم على الفعل هذا الشرط الثاني، الإقلاع والندم، وثم ذلك العزم الصادق على أن يبتعد عن هذه المعصية، أن لا يعود إلى الذنب، وأن تكون قبل غرغرة الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذه دلالة واضحة على أن نتعجل بالتوبة وبالندم عليها وبالإقلاع عنها، وأن نستغفر الله عز وجل ونتوب إلى الله عز وجل، ونبدل هذه المعصية بالطاعة إلى الله والتقرب إلى الله، حتى لا يكون لنا مجال أو فسحة الرجوع إلى هذا الذنب أو إلى هذه المعصية.
1: جزاك الله خير فضيل سماحة الدكتور ماجد. قضية التغلب على ذنوب الخلوات وعدم التسويف في قضية التوبة، هنالك من يرتكب يعني من الذنوب ظاهرها وباطنها، فيما يتعلق بذنوب الظاهر تراه يسوف، في الباطن قد تسول له نفسه ارتكاب ذنب كذا وكذا. الآن كيف لي أن أتغلب على الذنوب في السر بحيث إذا اختليت بمحارم الله لا أنتهكها؟ وكيف لي يعني أن أساعد النفس يعني اللوامة والنفس المطمئنة في قضية التغلب على النفس الأمارة بالسوء في هذا الجانب وعدم تأجيل التوبة؟ إطاعة الشيطان في ذلك.
2: نعم بارك الله فيك. نعم يعني أولا يجب أن نبين بأن الذنوب سواء كانت سرا أم جهرا هي ذنوب، ولكن الذنب الذي يرتكبه الإنسان سرا وبينه وبين نفسه كما يظن وفي الظاهر يظهر الصلاح هو أعظم جرما عند الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله تعالى مطلع عليه ويرتكب الجرم، هو كان يهمه الناس وجعل من الله عز وجل أهون الناظرين إليه، ولذلك هنا تكون يعني جريمته الأخرى بأنه اهتم بالناس وبنظرة الناس وبرؤية الناس وبكلام الناس عنه، ولم يهتم بأن الله تعالى مطلع عليه في كل حين وأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء،
1: وكأنه لم يحقق ركن الإحسان.
2: لم يحقق ركن الإحسان. نعم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا يعني هو لم يصل إلى هذه المرتبة.
1: وفي حديث إيمانه فيه يعني
2: إيمانه ضعيف أو مشوش، وهذه مشكلة يعني. والإنسان الذي لا ينظر إلى الله عز وجل في كل الأحوال بنظرة واحدة معنى ذلك أنه في عنده خلل، احنا لا نسمي، قد يكون النفاق أحيانا، قد يكون هو ينافق فيما بينه وبين نفسه، لأنه يظهر شيء ويبطن شيئا آخر. إذا اختلى بمحارم الله عز وجل فإنه ينتهكه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما، يعني يتحدث عن ناس من أمته عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات، يقول كجبال تهامة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا.

0: طيف.
1: فلما سأل الصحابة رضوان الله عليهم من هم يا رسول الله، كيف يعني أتون بجبال من الحسنات ويجعلها، لأن هؤلاء هذه الحسنات ما كانت لله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل، يعني يقومون الليل كما وكما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مشكلة يعني يعني ذنوب الخلوات، أنه إذا خلى بنفسه انتهك الحرمة. إذن هو لم يراقب الله عز وجل مراقبة صحيحة، أو أن إيمانه به خلل، ومن هنا تأتي المشكلة. العلاج بسيط: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجب على الإنسان دائما أن ينظر على أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل حال، ويشعر بهذه المراقبة الدائمة. نعم. فهذا من أهم الأمور التي يعني يستطيع فيها الإنسان أن يتخلص من هذه الذنوب الكبيرة، تعتبر من الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا ما فعل يعني ذنبا عليه فورا أن يبدأ بحسنة، بصدقة. نعم. في صلاة اسمها صلاة التوبة، يصلي نعم. مثلا ركعتين ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز أبدا لهذا الإنسان أن يستمرئ، وهذه هي المصيبة، أن يستمرئ عمل الذنب في السر، لأنه
0: ويدفعه ذلك إلى التسويف،
1: لأنه وهذا يدفعه إلى التسويف قطعا. لأنه إذا هو يراقب الناس، يعني ما هو الإثم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن الإثم، قال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا هذا المشكلة، أنه ما لا يحيك في صدره، ومصيبة أعظم، وفقط يكره أن يطلع عليه الناس. يعني جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، بهم الناس، أما هو داخله قد يستمر. وهنا تكون المصيبة الله. أنه يستمر الذنب، يستمر المعصية. نعم. وهذه تكون مصيبة أعظم بكثير من مصيبة الذي يجاهر، لأنه الذي يجاهر هو واضح أنه يعني أن الله والناس عنده سيان.
0: تمام.
1: لكن هذا الناس عنده استغفر الله أعظم بنظرتهم من الله، وهذه مصيبة كبيرة.
0: تمام. فضيلة الدكتور نشأت قضية الأثر النفسي والروحي للتوبة في حياة يعني العبد.
2: حقيقة التوبة هي ولادة جديدة للقلب، وانتقال من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن التعب من البعد من الله إلى القرب منه. والتائب يعود يعني أقوى مما كان. لو أخذنا نماذج عظيمة من التائبين نجدهم أن بعد التوبة عادوا بقوة إلى الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. لو ننظر إلى عبد الله بن أبي السرح مثلا، كان من كتاب الوحي، وكان مؤمنا، وكان يعني من قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الوحي، إلا أنه ارتد عن الإسلام وعاد إلى مكة، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من عندياته، أي من عقله، لأنه كان من كتاب الوحي، فهذا شهد شاهد من أهله. ومن هناك وقعت المصيبة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه.
0: يوم الفتح،
2: ويوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه وجاءوا به مكبلا، فقالوا: يا رسول الله شر علينا، يعني إذا بدك نقتله. فالنبي عليه السلام لم يشر بشيء، وجاء عثمان بن عفان، وكان الأخ لعثمان بن عفان من الرضاعة، واستشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعود إلى الإسلام ويتوب إلى الله توبة نصوحة، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: يا رسول الله لو أومأت لنا بعينك. فقال: ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني كيف أن أتكلم بظهره، أو هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وهنا جاء النبي، وهنا جاءت التوبة الصادقة والصريحة. من هو عبد الله بن أبي السرح؟ هو الذي فتح بلاد ليبيا والسودان، وشارك في معركة ذات الصواري بعد التوبة وبعد العودة إلى الإسلام. وقيل أنه تعب في آخر حياته، أخذ في بيته بصومعة يتعبد بها إلى الله عز وجل، وذهب إلى صلاة الفجر وصلى الفجر ومات وهو يصلي الفجر. كيف نقبل هذه؟ نرى أن الأثر النفسي والروحي أنه عاد فاتحا عاد إلى الإسلام بقوة، وهذا ما أورث الأثر النفسي أن يعود المسلم إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب

0: متطهرين، أن تنالك هذه المحبة. والله عز وجل قال المغفرة، ومن عمل وأنه من عمل منكم سوءا بجهالة أو أصلح فإن الله غفور رحيم. هذه دلالة واضحة أن المغفرة كذلك تجعل له من البث الروحي والنفسي أن يعود بقوة إلى الخير والطاعة. وكذلك لقول الله عز وجل كما ذكر دكتورنا، إلا من تاب، كما ذكر قول الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى أن قيل أن عمر رضي الله عنه كان يتباهى بهذه الآية ويقول أنا أكثركم يعني ذنبا وأكثركم حسنات، ويقول كيف ذلك؟ قال ألا تقرؤون قول الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه باب كبير للعصاة الذين إذا أرادوا أن يعودوا إلى الخير وإلى الطاعة والتقرب إلى الله أنهم يكونوا من الكثرة بالحسنات والتقرب والحب من الله عز وجل، كما ذكر الله بقوله إن الله يحب التوابين.
1: نعم. سماحة الدكتور ماجد، الآن أحيانا المسلم قد يترك بعضا من الفرائض اللازمة عليه فلا يقوم بتأديتها في وقتها، كالصلاة مثلا، الزكاة، صوم شهر رمضان، ثم يريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن كان تاركا للصلاة، مانعا لأداء الزكاة، تاركا لصوم رمضان، كيف له أن يقوم بقضاء ما ترك وما فات من الفرائض اللازمة؟
2: أولا يعني نقرر بأن الإنسان خطأ كما قلنا، وخير الخطائين التوابون. والإنسان بعض علماءنا يقول سمي إنسانا لأنه ينسى، قد تعتريه النسيان والغفلة وإضافة إلى الخطأ. فهناك من الناس من فعلا يعني لم يكن يصلي، لم يكن يصوم، لم يكن يزكي،
1: نعم،
2: والله عز وجل شرح صدره لهذا الدين، شرح صدره للإيمان، هو مسلم أصلا. يعني نحن لا نقول بأنه لم يكن مسلما، وإن كان
1: مسلم عاصي،
2: نعم كان عاصيا، لكن يعني حتى حديث الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم نحن لا نفهم على أنه كان كافر، يعني بمعنى أنه والله كان كافر والآن دخل في الإسلام فسقط عنه جميع السابق، لا. كما يقول البعض، لا، هو كان مؤمن ومسلم ولكنه كان عاصيا ولم يكن مكتمل الإيمان. الآن ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بما فات. أولا نقرر قاعدة، حقوق الله مبنية على المسامحة.
1: نعم.
2: العلماء يقولون حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. يعني عند حقوق العباد أضرب ألف بريك ووعد الحقوق إلى أصحابها، لكن الله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة. وإن كان نقول بأنه الصلاة يجب تأديتها، ما فاتك من الصلاة يجب أن تؤديه، ما فاتك من الزكاة يجب أن تؤديه، ما فاتك من صوم يجب أن تؤديه، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني فاتك صلاة، علماءنا لهم أكثر، أولا كل إنسان له قدرة، يعني قد يكون هناك من الناس من عنده القدرة مثلا يصلي كل يوم أربع فرائض فائتة مع كل صلاة، بيقدر يصلي الظهر ويصلي أربع فروض فائتة، عنده متسع من الوقت وعنده فسحة وعنده ما شاء الله، الله عز وجل معطيه القوة يعني الصحة ليفعل ذلك. وهناك من لا يستطيع، نحن نقول نأخذ بأقل الناس قدرة. علماءنا يقولون مع كل فرض صلي على أقل فرض بنية أنك تنوي وتريد أن تقضي كل ما فاتك، احسب كم سنة فاتك، والأعمار بيد الله للأمام لا نعلمها، لكن بما أنه يريد أن يقضي هذا فالله عز وجل سيعينه، وهو عند الله سبحانه وتعالى إن أخذه ولم يؤدي فهو في رحمة الله، هو كان سيؤدي والله عز وجل سيحاسب على ذلك بأنه كان سيؤدي ما فاته، فيقضي مع كل فرض فرضا على الأقل. طبعا هذا بالنسبة إلى الصلاة. الصوم نفس الشيء، يعني أيضا يحسب كم فاته من الصيام ويصوم، بيستطيع يصوم اثنين وخميس بنية القضاء، يستطيع يصوم مثلا الأيام البيض من كل شهر، يستطيع حتى أن يصوم الستة من شوال بنية القضاء، وبإذن الله تحسب له، يعني على رأي بعض العلماء أنها تحسب قضاء وتحسب أيضا أنه صام الستة من شوال. والزكاة نفس الشيء تحسب، تحسب هذه الزكاة وكم، ويستطيع إن كان معه المال أن يخرجها، يحسب كم فاته من الزكاة في خلال السنوات، ويستطيع أن يخرجها يعني مرة واحدة أو يقسطها على أقساط. ولكن في كل الأحوال يجب عليه أن يكتب ذلك في وصيته، هذه قضية مهمة حتى في الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام
1: صام عنه وليه،
2: صام عنه وليه. فيكتب في الصوم أنه أنا كنت في يعني سنوات من سن كذا لسن كذا أنا لم أكن أصوم، وأنا الآن أصوم اثنين وخميس لأنه صام عنه وليه. طبعا هم فيما بعد ذلك إن شاء الله هم يأدوا هذه الأمانة. والأهم هو الزكاة، لنا حقوق مالية تكتب، فإن لم يستطع تأديتها وهو على قيد الحياة يؤديها عنه، وحقوق الله أولى أن تقضى
1: من التركة.
2: نعم، تكون أول شيء من التركة، حقوق الله أولى أن تقضى. صحيح. فهذا هو الأمر، فيه سعة وفيه يعني نظرة الله عز وجل رحيم وغفور.
1: تمام.
2: وإن أخذهم قبل أن يؤدوا فهو في رحمة الله عز وجل.
1: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
3: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا

0: اللهم صل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، حيث قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين. فضيلة الدكتور نشأت، الإسلام والإيمان يعني عبارة عن طائر، ولا يمكن لهذا الطائر أن يحلق في قلب التائب إلى الله عز وجل إلا بجناحين: جناح الخوف من الله باعتباره شديد العقاب، وجناح الرجاء باعتبار أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء في هذا الوجود. انطلاقا من ذلك، يا ريت تحدثنا عن قضية وجوب تردد قلب التائب بين الخوف والرجاء بعد التوبة إلى الله عز وجل.
2: لابد أن يحرص التائب عن الذنب على أن يبقى متأملا متفائلا، أن يبقى على أمل كبير وعظيم من الله عز وجل الذي أمرنا ورغبنا وحثنا على التوبة إذا كانت هذه التوبة صادقة بشروطها التي ذكرناها. فالله عز وجل يقبل توبة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هذه التوبة أن يعود إليها الإنسان بالتفاؤل بالخير والطاعة وتقربه إلى الله عز وجل. فالله إذا خاف الإنسان من شيء هرب منه، ولكن إذا خاف من الله عاد إليه. فلذلك قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله عز وجل تكون بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والتوبة والإنابة، وهي سمة الأنبياء. يعني الإنابة والرجوع هي سمة الأنبياء، والتائب هذه سمة قد تكون هناك قاسم مشترك بالرجوع إلى الله، سواء كانت من طاعة إلى طاعة أعظم، وسواء كانت من معصية إلى طاعة، كما نحن البشر الذي قد يعني ينتابنا دائما أو تنتابنا المعاصي. ولذلك يحرص المسلم على أن هذا الرجاء وهو التفاؤل والتقرب إلى الله عز وجل أن يقبل الله عز وجل منه، ويستشهد ذلك بقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين. هذه بشارة للتائب أن الله عز وجل يحبه، ولذلك ويحب المتطهرين. هذه الطهارة القلبية والطهارة البدنية والطهارة البيئية أيضا. ومن هنا كانت التوبة حقيقة أن يرتجي أو يتفاءل بالخير والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الرجاء. وكذلك بالمقابل الخوف من الله عز وجل أن لا يقبل توبته. من هنا كان على المسلم أن يحرص وأن يتحرى الأمانة والصدق والإخلاص، وأن يتحرى التوبة الصادقة الناصعة التقية النقية إلى الله عز وجل. ومن هنا نذكر عندما يعني نقرأ في آيات الله عز وجل، نقول: قابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. هنا نقول قابل التوب شديد العقاب، شوف هنا يقبل التوبة ولكنه شديد العقاب، غافر الذنب وهنا شديد العقاب. وكذلك عندما قال الله عز وجل في آية أخرى: نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني توازن، وهذا التوازن يابد من المسلم عندما يريد أن يصدق مع الله عز وجل أن يبقى بين الرجاء والخوف. فلولا لو أمن مكر الله عز وجل لهنا وقع في المعصية، ولو قنط من رحمة الله عز وجل لما عاد إلى الطاعة. ومن هنا كان على المسلم أن يبقى بين الأمرين حتى يكون له حافزا ونبراسا وطريقا إلى هذا الخير وإلى هذا الطريق، كما قال الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط القويم والمستقيم هو أن يهدينا الله عز وجل بالتوبة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ونحن نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم.
1: نعم، إذن هذا يدعونا إلى الحديث عن قضية وجوب تجديد المؤمن للتوبة سماحة الدكتور ماجد في كل حال وحين، نظرا لحاجته إلى التوبة الدائمة بسبب كثرة الذنوب الصغيرة والكبيرة والظاهرة والباطنة التي يقع فيها الإنسان في هذه حياة الدنيا بحسب طبيعته، وكما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا.
0: نعم، وخلق الإنسان أيضا عجولا.
1: نعم،
0: والعجلة دائما يعني
1: من الشيطان
0: مقترنة بالخطأ. نعم، من الشيطان وتقترن بالخطأ. نعم، إذن هي صفة في الإنسان أنه يخطئ. وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لا تذنبون في الحديث القدسي
1: لذهب بكم.
0: بكم وجاء بقوم يذنبون فاستغفرون فأغفر لهم.
1: نعم،
0: وهنا أيضا نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه اتق الله حيثما كنت، وهذه نرجع فيها أنه ذنوب الخلوات، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة
1: تمحها.
0: أنه دائما راجع، احنا سنخطئ، نحن نخطئ، ولكن ارجع، عندما تخطئ استرجع واستغفر وأتبع السيئة الحسنة. أنا كنا نتناقش مع فضيلة الدكتور الفرق بين الاستغفار والتوبة. التوبة عمل، الاستغفار هو يعني ذكر في النهاية كلام، لكن أيضا لابد فيه من العمل. فأتبع السيئة الحسنة تمحو، لابد الإنسان أنه يسترجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين، ولا ليس هناك من لا يخطئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية عن مسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، هذا الذي لا يخطئ. فماذا ما معنى ذلك؟ معنى أنه يريد أن نعلمنا أنكم يجب عليكم أن تكثروا من الاستغفار، لأنكم ستذنبون وستخطئون مهما كان الإنسان، فلا بد أن تظهر فيه هذه الصفة في أنه مخطئ، ليس كالملائكة. الملائكة هم الذين لا يخطئون، لذلك لا يحاسبون، نحن سنحاسب، ولكن خير الخطائين
1: التوابون.
0: لا بد من العودة إلى الله عز وجل، والله عز وجل بيّن إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الشيخ يعني بيّن إنه في مواطن لا تقبل فيها التوبة، منها الغرغرة اللي ذكرها فضيل الشيخ، وأيضا
1: كما حصل مع فرعون.
0: نعم، فرعون قال الآن وقد يعني بعد الله عز وجل ما يقبل بعد الخطأ. يعني التوبة هي بمثابة الغسيل للقلب، يعني نحن نخطئ تنكت فينا نكتة سوداء، فتأتي التوبة فتغسل هذا القلب وتزيل الران وتزيل الذنوب، ونعود مع الله عز وجل بيضا، ويقبل منا التوبة في كل حين. الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم الغفار. فالله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دائما لا تأجل، وكنا ذكرت قبل قليل التسويف، لا تأجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: إذن هذه المسارعة تحتاج فضيلة الدكتور نشأة صحبة صالحة تعين الإنسان على الاستمرار في قضية التوبة. مثلا من يتعاطى ويترك تعاطي المخدرات بحاجة إلى تغيير الفريق الذي كان يمشي معه، الأصدقاء رفقاء السوء، إلى رفاق مسجد، في رفاق قرآن كريم. قضية أثر الصحبة الصالحة فضيلتك في إعانة المسلم على الاستمرار في التوبة.
2: النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم عندما قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل، والله عز وجل عندما ذكر عن الهجرة النبوية قال إذ قال لصاحبه لا تحزن، قال ولا قالوا عبارة جميلة، قال تحتاج إلى رفيق ولو كنت نبيا. ومن هنا كان الرفيق الأهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا عندما قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. هنا دلالة واضحة أن حامل المسك

0: يعني لو آذاك آذاك بمسك، بينما النافخ الكير لو أراد أن يبعث لك خير يبعث لك الحديد والصدى. من هنا كان الرفيق الصالح مهم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اتخذت خليلا عن, عن, عن, عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نجد ننظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثروا بالإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهم وبرفقتهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم بصحبتهم. هو آمن به من أول من آمن به زوجته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل عن زوجة صاحبة، وقال عن أبي بكر صاحب، وقال كذلك عن علي رضي الله عنه. هذا تقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول من أسلموا، وهذا دلالة على تأثير الصاحب. وقيل حتى عن أبي بكر أن ما من رجل إلا دعي إلى الإسلام إلا وقد تردد إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بعلاقته برسول الله، بصدقه برسول الله، ولذلك سمي الصديق. من هنا كانت الصحبة الصادقة والصالحة هي المناط، وهي الطريق، وهو السبيل إلى طريق الخير والفلاح والنجاح. ومن هنا عندما ننظر نقول للآباء دائما، إذا أردت أن تنظر إلى أخلاق ابنك تعرفه، يعني تعرف سر وعلانيته، انظر إلى أصحابه، هنا تعلم ما هو حقيقة هذا الابن. فلذلك على الآباء والأمهات أن يعرفوا الرفقاء، الرفقاء مهم جدا. ونحن الآن نعيش في ثروة كبيرة جدا من أو في انفتاح كبير جدا في هذه الحياة، فيجب أن المسلم أن يحرص على الصحبة الصادقة والصالحة. ومن هنا كانت التوبة أن تعينك على الخير وعلى الفلاح، وأن تصل إلى رحمة الله عز وجل وإلى قبول التوبة، لأن الصاحب هو الذي يعينك على هذا الثبات.
1: نعم. وهنا نذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبوع الماضي تم افتتاح المراكز الصيفية القرآنية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وهذه فرصة للأباء والأمهات بأن يكونوا عونا وبارين لأبنائهم من خلال تسجيل أبنائهم في هذه المراكز الصيفية، ليكون هؤلاء الأبناء هم رجال المستقبل الذين يخدمون الدين والوطن، ويكونوا بمثابة بمواطنين صالحين بارين بآبائهم وأمهاتهم داعين لهم بالخير بعد وفاتهم. أيضا أذكر أنه موضوع خطبة الجمعة يوم أمس كان مستوحى من قوله تعالى إن الله يحب التوابين، هذه الآية ارتبطت أيضا بقوله تعالى ويحب المتطهرين، دلالة على مكانة الطهارة والنظافة والتوبة في الإسلام. وزارة الأوقاف أطلقت حملة معا لأردن أجمل، هنالك علاقة تلازم وتكامل بين مسألة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، كما جاء في مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبين الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه المبادرة مبادرة المحافظة على النظافة أساسها كما ذكر سمو ولي العهد المعظم أساسها ديني أخلاقي إيماني، العلاقة بينهم علاقة تلازم وتكامل، لأن المحافظة على النظافة تعني الطهارة الظاهرية، والتوبة إلى الله عز وجل تعني الطهارة من الذنوب، طهارة الباطن تعني طهارة الباطن، طهارة القلب من الذنوب، والمحافظة على النظافة تعني الطهارة والمحافظة على نظافة المكان، وكلاهما أساس لمحبة الله عز وجل، لأن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. كل الشكر والتقدير لكما سماحة الدكتور ماجد الدراوشة مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية حاليا، فضيلة الدكتور نشأت الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة الإعداد.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا محملة ب 26 طنا من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الوطنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ 4 عمليات نسف ضخمة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال رفح. الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تأكيدات الرئيس اللبناني بأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال. الرئيس الفرنسي يعلن عودة حاملة الطائرات شارل دي غول إلى فرنسا بعد انتهاء انتشارها في الشرق الأوسط في ظل التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول أن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي التي بدأت اليوم بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. روسيا تقول إن مسيرات أوكرانية أصابت ميناء نفطيا في سان بطرسبرغ، والرئيس الأوكراني يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة لتعزيز قدرات بلاده في مواجهة روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في عالم الاقتصاد وفي هذه الإطلالة المتجددة. أيها الأعزاء، نكون معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة.

0: ومستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم نفتح ملف المشهد الملاحي الدولي، حيث تتجه الأنظار إلى التطورات الأخيرة في مضيق هرمز ومسارات الشحن البحري وتأثير الهدنة الحالية على ثقة شركات الملاحة العالمية واستقرار التدفقات. وفي الجزء الثاني من هذا البرنامج ننتقل إلى ثغر الأردن الباسم، وجهتنا الاقتصادية العقبة، لنقف على قصص نجاح تجمع التراث بالاقتصاد، ونتحدث في سياق عدة مشاريع. هذه الحلقة سنتناول مشروع سوق السمك المركزي ومرسى الصيادين، ونبحر مستمعينا الكرام في مفهوم الاقتصاد الأزرق وسياحة الطهي البحري المرتقبة في الموسم القادم في العقبة. ومستمعينا الكرام، إذن هنالك الكثير من التفاصيل في سياق محاور برنامج عالم الاقتصاد. نأخذ هذه البيانات الملاحية المتقدمة التي أوردتها عدة جهات ومؤسسات عالمية. هنالك منصات تتبع السفن، وأيضا الحديث عن هذه القفزات في حركة العبور عبر مضيق هرمز وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي. أيها الأعزاء الكرام، هنالك أيضا نتحدث عن هذه العودة التدريجية المبنية على معطيات واقعية وثقة تبنى يوما بعد يوم، وهي أرقام تعيد التوازن لحركة التجارة وليست مجرد قراءات عابرة. وفي سياق هذا الملف يسعدنا أن نتحاور مع الكابتن محمد دلبيح، وهو أمين عام نقابة ملاحة الأردن وأيضا عضو في غرف الملاحة العربية. نرحب به من خلال عالم الاقتصاد. مساء الخير كابتن.
1: أهلين، مساء النور، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك كابتن محمد. نتحدث في هذه النقطة الفنية البالغة الأهمية التي يترقبها المستثمرون والعالم أيضا، هذه التأمينات البحرية وأيضا شركات التأمين العالمية تبحث في خفض الرسوم ومخاطر التي فرضت مؤخرا على السفن العابرة. الآن حدثنا في سياق هذه المرحلة وانتظار اتفاق نهائي وانفراجة كاملة للممرات المائية، حدثنا في سياق هذا التحول كيف ينعكس على التجارة العالمية، وأيضا نتناول مستمعينا الكرام في تأثير ذلك على عدة قطاعات اقتصادية. ولكن بداية نود أن نستهل بما طرحناه مع الأستاذ الكابتن محمد دلبيح، تفضل.
1: أول شيء يعطيك ألف عافية.
0: الله عافيك.
1: لا شك أنه يوجد تحسن يعني ملموس في الفترة الماضية على أعداد البواخر. خلال الأزمة كان يمر 3 أو 9 بواخر بالكثير من المضيق، هلا صار العدد تقريبا بين 35 الى 40 باخره. الوضع الطبيعي هو بين 120 الى 140. هلا انا بدي احب اشرح نقطه مهمه جدا، انه المضيق هرمز عندنا 3 مداخل. المدخل الاوسط اللي هو 9 كيلو، هذا اللي موجود على الخرائط العالميه وهو المعترف فيه دوليا، وكل البواخر اللي بتمشي عليه اللي هو 3 كيلو من الشمال و3 كيلو من الجنوب و3 كيلو من الوسط حتى ما يصير تصادم بين البواخر، وهذا المعترف فيه والمكتوب والمثبت على الخرائط البحرية من المركز الجغرافي للخرائط في بريطانيا.
0: نعم.
1: هذا للأسف يعني في بعض الألغام، فبالتالي الحركة فيه ممنوعة نهائيا.
0: نعم.
1: يوجد عندنا مضائق بديلة في مضيق عملوه الإيرانيين في الشمال اللي بيجي من جزيرة لارك لجزيرة هرمز الصغير اللي فوق وبدخل على خليج عمان، هذا داخل المياه الإقليمية الإيرانية. وفي المضيق الأسفل، وهذول 2 مضيقين بسميهم مؤقتين، والمضيق الأسفل اللي هو جهة عمان برضو بدخلوا بخرجوا فيه البواخر. وهاي مضائق من يعني من فترة بسيطة اعتمدتها المنظمة البحرية العالمية كمضائق مؤقتة إلى حين افتتاح المضيق. فبالتالي الملاحة في المضيق أو في الخليج ما بتعتمد على فتح أو إغلاق المضيق، بتعتمد على تنظيفه وأن يصبح آمن. النقل البحري مرتبط بعدة عوامل، مرتبط بالتأمين، كلها هاي العوامل مع بعض هي اللي بتأدي. مشان هيك بنقول إحنا العودة الطبيعية، إحنا هلا فيه مش عندنا اتفاقية مذكرة تفاهم أو مذكرة سلام، أو تقريبا لم تصل إلى مرحلة نهائية، يعني ممكن أي لحظة إنه الأمور تتصاعد، وزي ما شفنا قبل أسبوع أسبوعين تم ضرب باخرة أو باخرتين. فبالتالي ما بنقدر نقول إنه شركات التأمين لحد هاي اللحظة اللي بنحكي فيها لم تغير أسعار التأمين، لا زال التأمين مرتفع. الوحيد اللي صارت شغلة الكويسة إنه البترول نزل، وصل 110-120 تقريبا، وهلا نزل للـ70.
0: طب ما هو موقف شركات التأمين؟
1: ما هذا اللي بحكي لك إياه، شركات التأمين لن تخفض التأمين على دخول وخروج البواخر إلا إذا كان المضيق نظيف والأمور عادت إلى أمورها الطبيعية. أنت بتحكي عن باخرة ثمنها 250 مليون وعليها بضائع في ملايين كثيرة.
0: نعم، إذن الانفراج السياسي هذه لم تترجم كليا على أرض الواقع المالي، خلينا نتحدث.
1: لا لا، انفرجت جزئيا.
0: نعم.
1: لأنه أول شيء الأسعار الشحن كان يضاف إليها شغلتين.
0: نعم.
1: فرق البترول وفرق التأمين. بنزول البترول فرق البترول انتهى. فصار فيه انفراج اللي كان يفرض على البواخر ما يسمى بالباف البنكر ادجستمنت فاكتور، هو معامل تغير سعر الوقود، هذا انقام. فبالتالي صار في انخفاض.
0: نعم.
1: اما التأمين صعب بينقام هلا بالوقت الحاضر. انا ما بعتقد انه التأمين من هون لثلاث اشهر ممكن ينقام الا بعد ان ينظف الخليج من الالغام.
0: نعم.
1: بتعرف الالغام اللي موجوده ثلاث انواع، في الغام طائفه، وفي ألغام جوا المي، وفي ألغام على الأرض المغناطيسية اللي بس تمر فوقيها الباخرة تطلع عليها.
0: نعم. إذن هذا كان المقصود بالتطهير، يعني في عالم الاقتصاد عندما نتناول هذا الانعكاس على التأمين والشحن وموضوع التجارة كابتن محمد، هذا المقصود الذي توضحه الآن حتى نلفت عناية السادة المستمعين إلى هذه المراحل من تطهير المضيق من الألغام.
1: نعم، وتطهير بحاجة إلى وقت، لأنه بتعرفي هاي الألغام بتكون طائفة، ممكن مع الأمواج تتحرك. المضائق البديلة اللي بنحكي عنها الشمالي والجنوبي، هاي مضائق ضيقة، ويعني قبل ثلاث أيام صار في باخرة شحطت وهي طالعة من المياه الإقليمية الإيرانية.
0: نعم.
1: فبحاجة إلى انتباه كبير، فمشان هيك شركات التأمين لن ترفع التأمين إلا بعد أن تتأكد 100% إنه السلام عاد والمضيق بدأ يشتغل بشكله الطبيعي. أنا الطبيعي نحكي عن 140 باخر، 130 باخر.
0: تقصد لن ترفع هذه الكلف أو تزيل ما شابه في الفترة الماضية. طيب، استفسارا على هذه الموضوعات يردنا دائما إلى عالم الاقتصاد بما يتعلق بأسعار النفط العالمية، نرصد انخفاضا أيضا ملحوظا في الأسعار وتراجع خام برنت، وهنالك توقعات أيضا من جهات دولية بإمكانية ملامسة $60 للدولار البرميل الواحد. فبما أنك تفضلت كابتن بخصوص هذه التوقعات لكلف التأمين الملاحي التي لم تنخفض بعد، كيف تقرأ هذا التراجع في أسعار النفط؟ وأيضا هل هو مجرد تفاعل سريع للأسواق مع أنباء الهدنة أم

0: وزيادة حركة السفن في هرمز، أم هنالك عوامل أخرى تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي؟
1: لا شوفي علي، أول شيء لا شك أنه في خلال الأزمة انحشك وصار جوا الخليج أطنان كبيرة من البترول، فبالتالي الوضع الطبيعي أنه الأسعار تنخفض لأنه

0: تعريف الشحن كان يتم أخذ بحدود 300-350 دولار على كل حاوية بدل رسوم اختلاف في أسعار النفط، هاي راحت انقامت. فبالتالي له آثار إيجابية لا شك، أنه انخفاض أسعار البترول إيجابياته عالميا وليس أردنيا. فبالتالي كان له تأثير، لأنه أول ما صار في اتفاقية أو مذكرة تفاهم للسلام انخفض رأسا مثل ما شفنا، انخفض البترول والمعادن وكل شيء. بقي التأمين، شركات التأمين مثل ما حكيت لك هي شركات ربحية ولن تغامر برفع التأمين، لأنه خاصة أنه هذا التأمين بجيب لهم مبالغ كويسة. لن تقيمه إلا بعد ما تتأكد 100% ولا 90%، 100% أنه الخليج نظيف وما في أي مشاكل. أنت قاعدة بتحكي هلأ في عنا إحنا 3500 قطعة بحرية موجودة في الخليج، ما بين بواخر و طقز وقوارب، ويعني جميع القطع البحرية الموجودة، منهم حوالي 700 باخرة أو 650 تقريبا اللي هي نفط وغاز وحاويات. هاي لساتها موجودة لم تخرج. شركات الحاويات الكبيرة علقت رحلاتها داخل الخليج وما بتتحرك جوا الخليج، لأنه مثل ما قلت لك هاي بواخر غالية جدا، وأي حادث خاصة في عدم وجود مضيق واضح المعالم للجميع، اللي بده يغامر بده يطلع بالمضيق الشمالي الإيراني أو المضيق الجنوبي العماني، وهي مضائق حديثة يعني ما بنقدر، يعني أنا شخصيا ما بعتبرها آمنة 100%، لأنها بدك تظلك ماشي ضمن تعليمات الدولة المسيطرة عليها، وأي إخلال في التعليمات بتؤدي إلى نتائج سلبية زي ما حدث قبل 3 أيام في أحد البواخر اللي كانت طالعة من
1: صحيح. يعني هنالك صدمات حقيقة وتنعكس أكيد على الاقتصاد العالمي، لكن بالمرونة التي يتميز بها الاقتصاد الأردني وكيف يقف الأردن من كل هذه التطورات الملاحية أيضا وكلف التأمين، بما أنه نحن لدينا خطوط استراتيجية بعيدة عن هرمز، ولكن هنالك انعكاس عالمي لما يجري في هذا المضيق، كيف يعني من خلال هذه القراءة لك كابتن محمد تقيم هذه المرونة اللوجستية للاقتصاد الأردني؟ نعم،
0: يعني الخطوة الأولى والما يهمنا إحنا أصلاً مثل ما حكينا بالسابق، إنه هرمز ليس له علاقة مباشرة مع الأردن، ولكن له علاقة غير مباشرة بارتفاع أسعار النفط. مدام أسعار النفط انخفضت معناته الكلف التشغيلية للبواخر انخفضت، كل هذا بينعكس إيجابيا. إحنا الحمد لله بالعقبة البضائع زادت كثير خلال شهر 6 أو خلال الأزمة، بضاعة الترانزيت ارتفعت إلى أضعاف مضاعفة، يعني كان في إيجابيات كثيرة على الحركة الملاحية أو حركة البضائع والحاويات في ميناء العقبة. بس إحنا بنحكي عالميا إنه مضيق هرمز أثر على العالم بشكل سلبي، و يعني الأساس أو النقطة اللي إحنا بتهمنا بالأردن مثل ما قلت لك، إحنا البترول بنستورده من البحر الأحمر من ينبع
1: للعقبة،
0: وبعض الحاويات بتيجينا عن طريق باب المندب، سواء زمان كان في شوية حاويات في جبل علي جوا الخليج، هاي اللي تأثرت وكان عددها بحدود 2000 حاوية وانتهت.
1: وحتى إمداداتنا يعني كابتن من الصين والشرق يعني مباشرة بدون المرور بهذه الموانئ، أكيد يعني
0: إمداداتنا عادية بتيجي من الفار إيست أو من الشرق الأدنى، هاي كله بتيجي عبر باب المندب أو رأس الرجاء الصالح زي ما كانت بالسابق، فلم تتأثر أبدا. مشان هيك كان في إيجابيات وحركة، بالعكس بعض البواخر اللي كانت متجهة إلى الخليج أصبحت تتجه إلى ميناء جدة وميناء العقبة لتفريغ بضائعها في هذان الميناءين وذهاب إلى مقاصدها في الليل. فبالتالي كان في إيجابيات للأزمة على ميناء جدة وعلى ميناء العقبة.
1: نعم، يعني نود أن ننتقل بك أيضا إلى كواليس هذا العمل، غرف الملاحة العربية الآن وهذه الخبرات الأردنية، وأنت من يعني أعرق هذه الخبرات حقيقة. حدثنا يعني تفاصيل عن هذه الكواليس، خصوصا وأن هنالك انتظار لهذه المراحل ونتائجها من تطهير مضيق هرمز، وأيضا تعاون دولي حقيقة

0: يعني سمعنا أنه في لندن هنالك نادي متخصص أيضا يرصد هذه المتغيرات، ليعني هذه القائمة شهادة دولية بخلو الممرات من الألغام، وهو الشرط الوحيد يعني حقيقة لرفع قيود مخاطر الحرب وخفض الأسعار.
1: مثل ما حكيت لك في البداية،
0: نعم،
1: السبب الرئيسي أو المسبب الرئيسي هو التأمين. إذا انخفض التأمين كل الأجور ترجع إلى سابقها، ترجع المنطقة إلى السلام الدائم. وهذا مثل ما أنت كمان تفضلتي، في بريطانيا في لويدز في مجموعة شركات التأمين ترصد كل يوم بيوم أو كل ساعة بساعة ما يحدث في هذا الخليج، وعليه تقرر متى ترفع أو تنزل أو تزيد أسعار التأمين. أسعار التأمين مثل ما حكيت لك لحد اليوم لم تتغير، لأنه الوضع ليس بالسليم لحد الآن. هو اللي صار في اتفاقية مذكرة التفاهم، صحيح مذكرة التفاهم البند الأول والبند الخامس بيحكي فيها إنها إنهاء حالة الحرب على جميع الجبهات، ولكن لحد الآن شفنا أنه لسه الوضع لا زال في بعض التجاوزات، وشركات التأمين تنظر إلى هذه النقاط بشكل يومي وبشكل أكيد، لأنه مثل ما حكيت لك أنت قاعدة بتحكي عن ملايين الدولارات ثمن البضائع والباكرة.
0: صحيح.
1: الباكرة بتحمل 2 مليون برميل، كل برميل 78 هلا دولار، اضربيها مع حق الباخره بتطلع بارقام فلكيه.
0: صحيح. وايضا قطاعات مهمه، ايضا موضوع التوريد وسلاسل التوريد والامن الغذائي، مصادر الطاقه كما اشرت اكيد يعني نعم
1: طبعا. وبعدين صادرات الخليج من المواد العضويه والكيماويه تتاثر على المنتوجات الحيوانيه والنباتيه حتى في اوروبا وحتى في الصين. انت بس تحكي عن مضيق هرمز، تقريبا المستفيد الاول او المستورد الاول منه هو الصين واليابان والهند.
0: صحيح.
1: هذول الدول الثلاثه اللي مستوردين، امريكا والشرق الاوسط كله على بعضه ما بياخذش 10% من الصادرات من هذا المضيق، فبالتالي تأثرهم مش السلبي كثير. المتأثر اولا واخيرا هي دول شرق آسيا.
0: نعم. بالنسبة لهذا التنسيق ما بين غرف الملاحية العربية فيما بينها لتوحيد المواقف بتبادل ايضا البيانات اللحظية حول حركة السفن، حدثنا عنها.
1: شوفي احنا في حتى في اذا بنحكي بالمنظمه العالميه في الفونازبا او في غرف الملاحيه العربيه او في جميع التجمعات الملاحيه بنتابع ونجتمع، سواء على الزوم او لقاءات تليفونيه او لقاءات وجهيه دائما لبحث هذا الموضوع. بس مثل ما حكيت لك المحرك الرئيسي فيه هي الحرب الايرانيه الامريكيه الاسرائيليه. اذا لم تنتهي هذا الحرب ولم يكن هنالك سلام دائم، ستبقى هذه المنطقة في حالة فوضى من ناحية الأسعار.
0: نعم.
1: ومثل ما حكيت لك المحرك الرئيسي هو التأمين. البواخر موجودة، المياه مفتوحة، بس التأمين كل ما انخفض التأمين كل ما انخفضت أجور الشحن، كل ما انعكس هذا إيجابي على المستورد وعلى التاجر وعلى المواطن بشكل عام.
0: نعم. يعني وسمعنا أن هنالك أيضا يعني نتائج لهذه الاجتماعات وهذه الجهود حقيقة وتبادل البيانات اللحظية حول تلك الحركة، لاحظنا بأن هنالك أيضا جهد عربي وتوجه مشترك للتفاوض مع شركات التأمين لخفض تلك الرسوم.
1: نعم. مثل ما قلت لك احنا حتى عنا احنا بالنقابة كنا خلال كل فترة الأزمة بالتعاون مع غرفة التجارة، وزارة النقل، الهيئة البحرية، كنا على اجتماعات متواصلة وإصدار تقارير أسبوعية عن الوضع في جميع المواني العربية، وكل ميناء شو خفض وشو نزل وشو الحركة. كانت يعني إحصائيات تصدرها نقابة الملاحة وتحطها على الموقع وتوزعها على الجهات المعنية، فكان في جهد كامل على متابعة هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ولكن الحجر الأساس في الموضوع مثل ما قلت لك هو تنظيف الخليج من الألغام. نعم. وعودة الحياة الطبيعية البحرية إلى الخليج، اللي يعني الممر المائي المثبت على الخرائط والمعترف فيه من IMO ومن جميع الدول العالمية. هذا المضيق أو الخطوط الملاحية من سنة 68 تم رسمها على الخرائط، وكل البواخر تعمل عليها من سنة 68 ومقيدة في الدخول والخروج من خلال

0: هذا الزون أو هذا الممر إلى يعني الأشهر الماضية وقت ما حدث الحرب ونتائجها السلبية.
1: نعم.
0: نتمنى من كل قلبنا أنهم يصلوا إلى نتائج إيجابية وتنتهي فترة الحرب أو المفاوضات على خير وتعود الحياة الطبيعية. وقتها شركات التأمين تلقائيا كوريس أي من غير أي ضغط أو من غير أي طلب سوف ترفع رسوم التأمين وتعود الحياة إلى حياتها الطبيعية.
1: ترفعها يعني تزيل القيود أو الرسوم الإضافية. نعم نعم. طيب يعني إذن كابتن محمد الأمر مرهون بالحرب والسياسة وليس فقط بالجانب الفني. إذن بالفعل مستمعينا هذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو أن الاقتصاد والملاحة البحرية هما مرآة للسياسة والأمن على الأرض. إذن الأسواق ستبقى وأيضا شركات التأمين في حالة ترقب حذر ولن نشهد تعافيا كاملا ومستداما إلا باستقرار سياسي حقيقي.
0: نعم. وبحب أقول لك يعني أنه هلأ كل باخرة بتمر من هناك رسوم التأمين إحنا قاعدين نحكي بين 300 إلى 900 ألف دولار على المرة الواحدة.
1: نعم.
0: وهي كلها بتنعكس سلبيا على أجور الشحن. وبالتالي حجر الأساس مثل ما حكيت لك أنه يتم الاتفاق الكامل وتنتهي حالة الخوف أو اللي موجودة في هذه المنطقة وتعود الحياة الطبيعية إلى جميع إلى كل العالم بس مش
1: نعم. صحيح. الخبير والمستشار الملاحي وأمين عام نقابة ملاحة الأردن كابتن محمد دلبيح شكرا جزيلا على هذا الحوار والقراءة الفنية المتزنة والعميقة أيضا شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا فيك وشكرا ويعطيك ألف عافية وهي الفرصة إنه توضح للناس بالضبط شو اللي قاعد بصير في المنطقة. شكرا شكرا.
1: يا هلا شكرا. ونحيي مستمعينا الكرام من جديد من خلال عالم الاقتصاد ونستمر من خلال ملفاتنا الحيوية من قراءتنا الفنية لأمواج التجارة والملاحة الدولية. نعود الآن إلى شواطئنا الوطنية وتحديدا إلى ثغر الأردن الباسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وأبرز المشاريع التي تعمق هذه الشراكة مع القطاع الخاص. نقف مستمعينا على ملف حيوي يترجم مفاهيم الاستدامة ويمس مباشرة المجتمع المحلي وتطوير قطاع الصيد البحري والأنشطة السياحية والهوية التراثية للمدينة. يسعدنا جدا أن يشاركنا في هذا الملف الأستاذ بدري المغربي عميد الصيادين والمدير العام للسوق السمك المركزي في العقبة. يسعد مساك أستاذ بدري وأهلا بك من خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج عالم الاقتصاد.
2: يسعد مساك ست العام. يسعد مساك حياك والله.
1: تحية ودوم أستاذ بدري. يعني لما نتحدث عن هذه المشاريع حقيقة مشاريع استراتيجية وحيوية تنعكس على اقتصادنا الوطني سوق السمك المركزي الجديد ومرسى الصيادين هذا المشروع الذي ينظم مهنة الصيد ويدعم الصياد المحلي بشكل مباشر كيف تضيء للسادة المستمعين على أهمية هذه المشاريع حقيقة وهي يعني حاضرة من حواضن الاستثمار وأيضا السياحة تفضل.
2: الله يحييك. أكيد المشروع أو مرفق الصيادين وسوق السمك كان في العقبة بحاجة كتير ماسة بحاجة ماسة للصيادين وتم إنشاء هذا المرفق الصيادين وسوق السمك المركزي لخدمة الصيادين من مصفات من يعني الاستفادة من الاستصراف يعني صف القوارب بالمرفق الصيادين اللي هو صار مصف آمن من الرياح العاتية هذا بالدرجة الأولى. اثنين سوق السمك بيقدم خدمات للصيادين من دورات توعوية بالبيئة البحرية من دورات توعوية بالسلامة العامة وتم الترتيب مع الدفاع المدني في العقبة وقوهم دورات وتم الترتيب مع الشرطة البحرية بالموضوع هذا مع الصيادين وقوهم دورات وكان النتائج طيبة كتير هذا بخصوص المرفق الصيادين وسوق السمك.
1: جميل. نعم أستاذ بدري هنالك حديث عن أن هذا المكان يعني منظم بأعلى المعايير اللوجستية والبيئية والصحية

0: وشهدنا ذلك بأم أعيننا حقيقة. وهذا أكيد مستمعينا يعكس هذه الصورة الحضارية للعقبة التي هي صورة عن المملكة الأردنية الهاشمية. الآن نود بكل وضوح وصراحة كيف تحول هذا السوق من مجرد ساحة لبيع الأسماك وأيضا كما أشرت بأنه مرسى للصيادين إلى مركز منظم يجد فيه السائح وابن المجتمع المحلي إجابات وافية عن استفساراتهم عن مفاهيم حقيقة اقتصادية مهمة مثل الاقتصاد الأزرق، عن الثروة البحرية، التراث العقباوي، وفي نفس الوقت هذه السردية التي يعني هي بصراحة سردية بصرية جاذبة للزوار. تفضل.
1: نعم ستي، هي في البداية خلني يعني أول شيء اللي هو شركة تطوير العقبة يعني نعم. قام هذا المشروع مدعوم من مفوضية العقبة، متابع من شركة خدمات العقبة، شركة
0: إدارة المرافق،
1: متابع منها مباشرة. زائد هذا السوق والمرفق الصيادين، رؤية جلالة سيدنا للصيادين منحة للصيادين من جلالة سيدنا، متابعة من سمو ولي العهد.
0: نعم.
1: في عائد مالي من سوق السمك لجمعية ثغر الأردن، يعود عائد مالي شهري لجمعية ثغر الأردن. يعني كان ثقافة الشعب الأردن أو الأردن على أنه ما في سمك بالعقبة أو ما في سمك في الأردن، لا، إحنا من خلال سوق السمك أثبتنا أنه في سمك في العقبة وفي سمك صيادين بالعقبة بيطلعوا بشكل يومي، وبنعرض السمك في سوق السمك وبتوزع حتى على مستوى المحافظات الأخرى، بيطلع إلى سمك من العقبة لعمان للزرقة لإربد، محلات تجارية بيطلع إلى من سوق العقبة. فهي عائد كان كله العائد هذا للصيادين. كان أول يعني مثلا الصياد يطلع بسمكه لازم يشوف له وسيلة نقل ينقل السمك من البحر على المسامك اللي في العقبة ولفها. الآن لا، الآن ما في وسيلة نقل، الآن النقل مجرد 3 متر ما بين الصياد وسوق السمك، فهذا بيعود عليه بالربح المالي وهذا هو سوق السمك.
0: إذن من يزور هذا المكان مستمعينا، وهو مكان محاذي لساحة الثورة العربية الكبرى والمواقع الحيوية والتاريخية المحيطة، يجد هذه التجربة المتكاملة تجمع بين التسوق وتذوق المنتج العقباوي في المطاعم الملحقة بالسوق، وأيضا يجد هذه الإجابات الوافية لكل الاستفسارات حول تاريخ العقبة وعلاقة الإنسان الأزلية بالبحر. نود أن نغتنم وجودك معنا أستاذ بدري. نسألك عن أجواء العقبة اليوم، وكيف تبدو حركة موج البحر وحركة الإنتاج في مرساكم الباسم هذا التوقيت بالتحديد؟
1: والله يعني أنا عيني موجود في سوق السمك، وما شاء الله السياح موجودين من الداخل ومن الخارج، وفي حركة سياحية ممتازة بسم الله ما شاء الله
0: ما شاء الله.
1: ومن خلال إذاعتكم الكريمة أحب أنوه لموضوع أنه عنا بواحد تسعة
0: نعم
1: فعالية مع جمعية طهاء الأردن إن شاء الله راح يكون 1/9 مسابقة لطهاء الأردن كاملة في سوق السمك، راح يكون الإيفنت هذا، وراح يكون في عنا حكام دوليين وراح نجيب طهاء دوليين برضو يشاركوا معنا، راح فعالية راح تكون كبيرة مدعومة من مفوضية العقبة وشركة التطوير وغرفة تجارة العقبة، 3 جهات داعمين هذا المشروع، راح يكون مشروع ضخم سياحي مع تركيز مع مفوض السياحة في العقبة إن شاء الله.
0: نعم، إذن هذا محور في سياق هذا الملف الثابت الذي خصصناه من خلال برنامج عالم الاقتصاد حول العقبة وأبرز المشاريع والأنشطة الاقتصادية والسياحية. الآن إذن هنالك إعلان عن مسابقة للطهي والمأكولات البحرية في شهر أيلول. أستاذ بدري يصرح يعني كسبق حقيقة إعلامي من خلال الإذاعة الأردنية. إذن نترقب معكم في شهر أيلول المقبل إطلاق مسابقة الطهي المتخصصة في المأكولات البحرية بلجان تحكيم محلية ودولية. أستاذ بدري، نود أن تضع السادة المستمعين في تفاصيل هذه المسابقة، كيف ستخدم ترويج المطبخ العقباوي عالميا كرافد استثماري وسياحي؟
1: نعم صحيح، هي يعني في عنا المسابقة راح تكون أول شيء بالدرجة الأولى على المأكولات البحرية والأخص المأكولات العقباوية، مأكولات الصياد.
0: نعم،
1: منها الصيادية والخشنة والكبيبة، هاي أكلات عقبوية أكلات صياد. راح ننشر على الموضوع هذا، من يعني نبت فيه إنه راح يكون في مأكولات شعبية عقبوية، زائد المأكولات الأوروب الغربية والشرقية كلها راح تكون موجودة.
0: نعم.
1: بس بالذات تركيزنا على المأكولات العقبة، هذا تركيز مأكولات الصياد.
0: نعم.
1: اثنين راح يجي في السياحة المحلية والخارجية، لأنه راح حدث راح يكون لأول مرة وراح يصير سنوي على فكرة.
0: نعم.
1: راح يكون سنوي ترتيب مع عطوفة تارة النابلس مفوض السياحة.
0: نحييه.
1: يعني جد يعني رجل يستاهل كل خير ونذكره بالخير، استعد الفرقة والفرق الموضوع ودعم، يعني مدعوم ماليا وجسديا، مدعوم المشروع من المفوضية والتطوير وغرفة التجارة في العقبة.
0: نحيي فعلا هذه الأعمال التشاركية ما بين القطاع العام والخاص حقيقة. إذا بانتظار هذه المسابقة التي تحفز حقيقة قطاعات أخرى.
1: والفعالية يعني راح تكون كالتالي، يعني راح يكون ثلاث أيام يكون الشيف بيطلع هو الصياد مع شاب خريج جديد شيف من الأردن، بيطلعوا على سوق الخضرة والبهارات بنقوا السمك أول يوم، ثاني يوم بيطلع الشيف المبتدئ مع الصياد برحلة الصيد يصيد السمك، ثالث يوم بتم عملية الطهي.
0: نعم.
1: هاي الفعالية راح تكون ثلاث أيام.
0: يعني المطبخ العقباوي يحمل إرثا غنيا يستحق أن يروى للعالم، يستحق أن يروى للعالم، وتحويل هذه المسابقة إلى حدث سنوي بهذه الجهود حقيقة وبأبعاد عالمية أكيد سيعزز الجذب السياحي، وسيكون مستمعين أكيد هنالك بصمات فريدة للعقبة. يعني كمان سمعنا حتى المأكولات الأخرى والحلوى العقباوية. نعم.
1: راح يكون في جناح للحوح العقباوي المشهور عنا، لأنه هذا الحوح العقباوي من تراثنا.
0: نعم.
1: نقدم الطبق هذا بشهر رمضان، يعود علينا وعليكم بالخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله على الجميع. إذا أستاذ بدري أيضا نود أن نغتنم هذه التفاعلات حقيقة لحتى يكون لها أدوار. لاحظنا أيضا من فنانين، من يعني أصحاب خبرات في مجالات متنوعة، يعني وأصحاب أنشطة في المملكة، سيكون يعني محافظة المملكة لها هذا الحضور في هذا المهرجان أصطلح عليه.
1: أكيد. نعم. أكيد العقبة مهتمة في الموضوع، راح يكون في محطات فضائية والتلفزيون الأردني راح يكون موجود إن شاء الله، وفي ترتيب لجان في تحضير من غرفة التجارة زي ما حكيت، في تحضير غرفة عمليات راح تكون غرفة تجارة العقبة. الموضوع كبير على مستوى دولي، الحكام راح يكون من بريطانيا حكم، ومن إيطاليا، ومن دول العرب الشقيقة المغرب راح يكون في حكم، وراح يكون في عنا طهاة أوروبيين من أوروبا، طهاة طور الموضوع اللي يكون عنا طهاة من أوروبا، راح يكون موضوع يعني ضخم وإعلام بده تغطية إعلامية كبيرة.
0: نحن معكم أكيد شركاء كإعلام رسمي. نعم.
1: أكيد يعني حتى الدعم المادي والمالي صار من المفوضية وغرب التجارة والتطوير، هذا الدعم المالي
0: أكيد. يعني أستاذ بدري أيضا سمعنا عن برامج لتمكين الشباب وأبناء الصيادين، التنمية المستدامة تهدف دائما للحفاظ على المهن وتطويرها، كيف يساهم سوق السمك ومرسى الصيادين في تشجيع جيل الشباب وأبناء العقبة على الانخراط في هذه المهنة التراثية وتطويرها بأساليب حديثة بدلا من العزوف عنها؟ تفضل.
1: نعم، في هناك دورات الصيادين، التوعية الصيادين من خبراء صيادين قدام بيعطوا دورات عنا. اثنين زي ما حكيت لك التوعية للصياد، الصياد يعني هي مهنة شريفة وعفيفة، ومهنة يعني يعشقها الصيادين، يعشقوها. يعني إذا بتقول للصياد تعال أعطيك راتب 500 دينار بوظيفة تانية ما ضرب، بقول لك لا خليني في البحر برزقتي، هيك يعني هيك بتمتع في هاي المهنة.
0: نعم، جميل جدا.
1: اثنين سوق السمك مساهم معهم في أمور كثيرة، يعني مثلا من أبناء الصيادين في عنا موظفين سوق السمك من أبناء الصيادين.
0: نعم، يعني فعلا خيركم خيركم لأهله يعني حقيقة. يعني الآن أستاذ بدري أيضا حدثنا عن هذه الأنشطة التي ينظمها السوق، هنالك رحلات الصيد وسردية وسردية علاقة العقباويين بالبحر، فنعم وضح لنا هذه الأنشطة.
1: يعني عندك امبارح كان عندنا مسابقة صيد على مستوى الصيادين الأردن كاملة. يعني عندنا مسابقة، يعني كان فيها المسابقة تقريبا 120 شخص من الشباب الأردنيين الصيادين اجوا على العقبة واخذوا الموافقات الأمنية ونزلوا على البحر صادوا، وكان في مهرجان امبارح وتوزع القواعد على الأول والثاني والثالث. فكان هذا كله موجود في سوق السمك، وكان مغطي التغطية كاملة لسوق السمك، تكلفتها والدعم المادي واللوجستي للصيادين، والحمد لله تمت في نجاح وتم تكريمهم من عقوبة قائد القوة الملكية البحرية، تم تكريمهم امبارح. هذا الحكي امبارح الساعة 7 المساء، بلش من 7 6 الصبح ل 7 المساء، وتوزن السمك. وكانت المشكورة ما محافظة المملكة كانت موجودة.
0: نعم، إذا قنوات أكيد متعددة لها هذا الحضور.
1: هذا امبارح.
0: يعني نحن نركز على هذا الموضوع، والاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته هو أساس أي نجاح اقتصادي. لكن الموضوع مستمعينا لم يقتصر على التدريب ضمن يعني أطر تقليدية، امتد ليشمل الأنشطة السياحية المبتكرة كرحلات الصيد الاستكشافية أيضا.
1: في معنى تدريب مع جمعية ثغر الأردن والصيادين، تكوين مكتب إحنا للصيد لحجز رحلات الصيد مع الصيادين المحترفين.
0: نعم،
1: يعني بيجي الزبون عليهم بيطلعوه برحلة الصيد بسعر بسيط، مش هذاك السعر الكتير يعني المكلف. بطلع مع صياد رسمي بترتيب مع قوة البحرية، وبطلع من الصبح للمساء وبصيد وبنبسط. يعني بيكون في يعني في سمك، بصيد سمك اللي بينزل مع صياد رسمي بصيد سمك لأنه في عنده خبرة، بوديه على مناطق فيها سمك.
0: نعم،
1: هاي ما شاء الله يعني الشباب عندنا جمعية ثغر الأردن شغالين عليها وبيشتغلوا فيها ومستفيدين منها، فالعائد كله برجع على الصيادين.
0: نعم، يعني فعلا أكيد البنى التحتية والتنظيم المتقدم أكيد كل هذا يساعد، وهذه الخبرات حقيقة يعني، وأنت من أهل الخبرة أستاذ بدري، نحيي هذه الجهود لدعم هذا القطاع حقيقة. الآن يعني بما أنه تحدثنا عن موضوع الشركات وتحدثنا عن دعمكم للشباب وللهواة وللمحترفين أيضا، الآن في سياق هذه الشركات التعليمية والبيئية نشهد اهتماما متزايدا بالبيئة البحرية يعني في عالم الاقتصاد. هل يفتح سوق السمك المركزي أبوابه أيضا لطلبة المدارس الجامعات في العقبة لتقديم ورش حول الاقتصاد الأزرق، حماية الكائنات البحرية، التعامل معها لحتى فعلا يكون حاضنة تثقيفية أولى للتراث البحري؟
1: نعم ستي، احنا الآن من سوق السمك اللي هو مطعم بيت الصياد.
0: نعم،
1: المهندس حمادي الطراون اللي هو مدير الإدارة للسوق.
0: نعم،
1: تنسيق مع نرتب مع مدارس، يعني بعثنا وزارة التربية والتعليم كتب انه بدنا نجيب لنا شيء 100 طالب نعلمهم السباحة من سوق السمك، ترتيب سوق السمك. ويصيروا عندنا ترتيب انه ننزل نعمل كليننج تنظيف للشواطئ، هذا راح يصير ان شاء الله من الشهر الجاي الترتيب هذا.
0: ممتاز، يعني فعلا العمل التطوعي ما أحوجنا إلى ذلك، وكل في مجاله، يعني كل بيئة ما تحتاجه حقيقة. إذن
1: والله للأمانة يعني أنا كوني بالبلد وبالبحر يعني في اهتمام كتير بالعقبة من في البيئة البحرية والسلامة العامة على البحر، وتغير في المفهوم العام كلياته. يعني أجيب لك إياه، كان عندنا مثلا من 4 إلى 5 سنين مثلا نسمع كل يوم والتاني بغرق شاب أو طفل، الآن الحمد لله فضل لله أول شيء والعالم المسؤولة في الموضوع هذا، يعني من نادر ما نسمع فلان غرق، هذا بالدليل على أنه في مراقبات وأبراج بتتابع الشواطئ.
0: نعم، إذن موضوع المخاطر تؤخذ بعين الاعتبار.
1: نعم. صحيح، هذا يعني هذا من السلامة العامة الموجودة.
0: يعني فعلا إنتاجية مستمرة، نحيي هذه السواعد حقيقة، وأنتم تحملون تاريخ الأردن وتاريخ العقبة، بوابة اقتصادنا الوطني في قلوبكم وفي عقولكم حقيقة. هل من رسالة توجهها إلى من يستمع إلينا، لأصحاب القرار، للمجتمع المحلي العقباوي، لأبنائنا في كل مكان حقيقة في المملكة الأردنية الهاشمية؟ نعم
1: يعني احنا بنتكلم في موضوع مهم كتير اللي هو يعني في الزمانات عندنا، وكنت انا عضو او كنت من ضمن الفريق الويتر سكي الاتحاد الملكي، كان في عندنا اتحاد الملكي للتزلج.
0: نعم،
1: وهذا كان يجذب علينا سياحه عالميه، كنا نسوي احتفاليه كل سنه نحتفل فيه، وكان عندنا فريق في المجال هذا الويتر سكي. الان هذا يا ريت لو انه يرجع الفريق هذا يعني بشباب جداد يعملوا فريق اتحاد ملكي للتزلج، لأنه كان يجينا من أوروبا كاملة يعملوا عنا الجامب والبيرفوت بالسكي والويك سيرف، هذا كان كله موجود عندنا فعالية كل سنة تصير، انقطعت من 10 سنين بطلت يعني ما هذا. يا ريت يقولوا سريين يرجعوا في المهتم في الموضوع الويك سيرف بالعجبة وبينشط السياحة المحلية.
0: نعم، إذا هنالك أكيد أنشطة ورياضات بحرية حيوية في العقبة، ولكن أيضا بالعودة إلى التقاليد التي كانت في العقبة ما يميزها مستمعينا الكرام، التزلج على الماء هذا ما تفضل به من خلال هذه الرسالة الأستاذ بدري المغربي كعنصر جذب سياحي ورياضي هام في خليج العقبة. أكيد نحمل هذه الرسالة، وأكيد هنالك أبواب مفتوحة يعني من خلال تواصلنا مع سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة والجهات المعنية بذلك، دائما هنالك يعني أفكار ومقترحات أكيد، ومنبرنا الرسمي أكيد يحمل هذه المقترحات ويبثها للجميع. أيضا أستاذ بدري، بما أنك أيضا تلتقي بالناس من مختلف فئاتهم العمرية، ما هي الرسالة المشتركة أو المعلومة التي يبحث عنها هؤلاء؟
1: يعني عندنا بالعقبة أكثر سؤال نسأله وين ممكن نروح نقضي يوم من سباحة الشاطئ، نوجههم باتجاه الشط الجنوبي. بنقول أبناء الوطن العقبة جميلة بجوها بطقسها بناسها، ناس مضيافين يعني، تفضلوا شوفوا تعالوا انزلوا على العقبة شوفوا. تكلفة التشغيلية عندنا مش عالية كتير يعني يعني في مردود ليكون السائح انه يعني وفر حاله بالقوارب الزجاجيه في القوارب السريعه، اسعارها رجاله مقارنه بالدول الاخرى نعتبر صفر جنبها.
0: يعني بصراحه انت تجيب على استفسارات الكثيرين، ودائما نلتقي بأصحاب الخبرات في مختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية وأيضا الرياضية، نجد هنالك إجابات عندكم فعلا يعني معلم بات هذا السوق.
1: نعم يعني عندك مثلا قبل 4 أشهر كان في عنا مسابقة الاتحاد الملكي للرياضات البحرية اللي هي صيد السمك، نعمل الثلاثية وكان ناجح كتير وكان في عليه إقبال، كان مشاركين معنا تقريبا أي 7 دول عربية شاركوا معنا فيه وكان في نتائج طيبة. يعني هذا نبرز السياحة في العقبة بشكلها الصحيح، ويستاهل العقبة نبرز لها السياحة. لو كل واحد من جهته في مجال تخصصه أبرز العقبة بالشكل الصحيح بالتوعية الصحيحة، حنطلع في النهاية النتيجة طيبة ويكون في مردود لأهالي العقبة لتجار العقبة لأبناء العقبة.
0: نعم يعني فعلا هذا التميز والتنظيم العالي يجعل من سوق السمك مستمعينا الكرام سوق السمك المركزي في العقبة مرجعا اقتصاديا وسياحيا وحضاريا نفخر به جميعا، فهو ليس مجرد مكان للتجارة بل منصة وطنية تقدم صورة مشرقة ومشرفة على عن قدرتنا المؤسساتنا حقيقة في هذا التطوير. وأيضا مستمعينا من أشار إليهم الأستاذ بدري المغربي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة نقابة الصيادين وجمعية الصيادين على صياغة مشاريع مستدامة تخدم الوطن والمواطن بأعلى المعايير العالمية. يعني أكيد هنالك أنشطة مستمرة في سياق هذه الفترة ما قبل مسابقة الطهي أستاذ بدري المغربي، سيكون نحن الآن في بداية شهر تموز، أيضا في شهر آب هنالك أنشطة وبرامج مستمرة أليس كذلك؟
1: نعم جمعية طهاء الأردن قاعدين برتبوا أمورهم بجهزوا بيعملوا اتصالات دولية ومحلية على أساس نستقبل أكثر عدد ممكن في المجال هذا، والموضوع يعني ضخم كتير إن شاء الله راح يعني يلون إجابكم وتشوفوا إيش مرتب إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني تحياتنا لكل الداعمين لهذا التوجه، وأيضا هنالك مشاريع أخرى سنضيء عليها في عالم الاقتصاد من خلال هذا الملف الثابت المخصص في عالم الاقتصاد لوجهتنا الاقتصادية العقبة ثغر الأردن الباسم. الآن أشكرك جزيل الشكر أستاذ بدري المغربي، يعني فعلا أنت وضعتنا بصورة هذه الأجواء الجميلة في العقبة، وهذه دعوة من خلال عالم الاقتصاد للتوجه واغتنام هذه العطل سواء المدرسية أو غيرها للتمتع بهذه الأجواء. الآن الأجواء لطيفة أكيد.
1: نعم سيئة أجواء طيبة كثير اليوم في العقبة، الجو كثير ممتاز خاصة يعني كمان في الليل بالذات أكثر.
0: نعم عميد الصيادين والمدير العام لسوق السمك المركزي في العقبة الأستاذ بدري المغربي، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات القيمة.
1: كل الشكر لكم انتم الداعمين للمشاريع المحلية وتشتغلوا على يعني تبرزوا محافظاتنا،
0: هذا واجبنا.
1: بثق في فيها. هذا كل الشكر لكم التلفزيون الأردني وحياك الله.
0: نعم دائما الإذاعة والتلفزيون معكم ومع مستمعينا الكرام أينما كنتم، نتمنى لكم كل التوفيق والتميز دائما، يعطيكم العافية.

0: ومستمعينا الأفاضل، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مطاف رحلتنا الاقتصادية لهذا اليوم في برنامج عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبحرنا معكم مستمعينا اليوم بلغة الأرقام والتحليل الفني المعتدل من أمواج التجارة الدولية وحركة الملاحة المتنامية في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق النفط، وصولا إلى شواطئنا الوطنية في العقبة، حيث وقفنا على واقع قطاع الصيد البحري ومطالب المجتمع المحلي والزوار، والتحضير أيضا لحدث عالمي سنوي ينعكس على اقتصادنا الوطني، وهذا الحدث سيكون بنكهة عقباوية أصيلة تجمع بين سياحة الطهي والرياضات المائية. إذن مستمعينا كل الشكر لكم على كرم المتابعة ولأثيرنا، وأيضا التحية والتقدير لطاقم العمل المتميز الذي رافقني لهذا اليوم في هندسة الإذاعة والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا زميل مصعب زيدان. هذه تحياتي إنعام الحويان، نلتقي بإذن الله في يوم السبت المقبل في نفس الموعد ليبقى نبض اقتصادنا مواكبا ومستداما. دمتم ودام الوطن العزيز بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد إعداد وتقديم إنعام الحويان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لكم ليندا طايع. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف ضخمة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس وشمال رفح. الإيرانيون يشيعون المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق. ومن العناوين إلى التفاصيل، أرسلت ضمن الجسر الجوي الإغاثي الأردني القطري الطائرة الثانية إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وعلى متنها 26 طناً من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك استكمالاً للجهود الإنسانية المشتركة الرامية إلى إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في جمهورية فنزويلا. وكانت أولى طائرات المساعدات الأردنية قد وصلت إلى العاصمة كاراكاس محملة بمساعدات طبية وإغاثية وغذائية، جرى إرسالها بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية دعماً للمتضررين وللمساهمة في التخفيف من آثار الكارثة. واشتملت المساعدات على مستلزمات طبية متخصصة ومواد إغاثية وغذائية، إلى جانب معدات وتجهيزات مخصصة لدعم أعمال فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية الأمن العام، وبما يسهم في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في المناطق المنكوبة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران إلى 2645 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المصابين 12,000 مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية إن الزلزالين اللذين تجاوزت قوة كل منهما 7 درجات على مقياس ريختر تسببا أيضا في تشريد نحو 15,000 شخص بعد تدمير منازلهم في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد. وأدى الزلزالان إلى انهيار عشرات المجمعات السكنية، لا سيما في منطقة لاغويرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين بين الأنقاض. أعلن البنك الدولي في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027 انتقال الأردن رسمياً من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة تأسيس الحسابات القومية التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة والتي تضمنت تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، ما أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني يزيد بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وأشار البنك كذلك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق نمو مستقر مدعوماً بمرونة القطاعات الاقتصادية ونمو الصادرات والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية. ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، كما قد ينعكس تدريجياً على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى. تتواصل التطورات المرتبطة بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تؤكد فيه بيروت تمسكها بسيادتها ورفض أي ترتيبات تبقي على الاحتلال وسط تعقيدات ما تزال تؤثر على تنفيذ الاتفاق. إلى التفاصيل.
1: في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تتزايد التفاعلات السياسية والإنسانية المرتبطة به وسط ترقب داخلي وإقليمي لمآلاته وانعكاساته على الأوضاع في لبنان. وفي هذا الإطار أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وشدد عون على تمسك لبنان بسيادته واستقلال قراراته، مشيرا إلى أن الجيش سيتولى مسؤوليته الأمنية في الجنوب، وأن التفاوض يبقى الخيار لتسوية النزاعات ومنع التصعيد. في المقابل، لا يزال تنفيذ الاتفاق محل تباين، إذ تربط إسرائيل انسحابها التدريجي من الجنوب بنزع سلاح حزب الله، ما يعرقل استكمال الترتيبات المرتبطة بعودة النازحين. ويأتي ذلك في ظل ترقب داخلي وإقليمي لمآلات الاتفاق الموقع قبل أسبوع برعاية أمريكية، بعد جولات تفاوضية غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوبي لبنان، كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بعودة أكثر من 640 ألف نازح إلى مناطقهم من أصل أكثر من مليون نزحوا خلال الحرب، فيما لا يزال نحو 500 ألف شخص في عداد النازحين.
0: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 عمليات نسف ضخمة استهدفت منازل في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال غربي رفح. كما فجرت القوات الإسرائيلية روبوتا مفخخا محملا بكميات كبيرة من المتفجرات لتدمير منازل في حي التفاح بمدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات امتدت إلى حيي الشجاعية والشيخ رضوان. وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة جراء قصف جوي استهدف محيط مفترق الشيخ رضوان. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 12 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون في مناطق متفرقة عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة. وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالي الضفة الغربية، إضافة إلى مخيم الفارعة جنوب المدينة. كما شنت القوات الإسرائيلية اقتحاما لمدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين. أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عمان التي وافقت على التعاون لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن تأمين عبور السفن عبره يعد أولوية دولية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب اضطرابات شهدتها الملاحة في المضيق خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم تحسن حركة الملاحة بعد وقف إطلاق النار، فإن المخاوف تتجدد لتجدد التوترات التي دفعت إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية الممر البحري. في المقابل، حذرت إيران من أي وجود عسكري غير إقليمي في المضيق، مؤكدة أن أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه، ومشددة على أن أي تحركات عسكرية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات شارل دي غول إلى فرنسا، منهية انتشارها في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما وصفه بالتطور الإيجابي المتمثل في التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة. وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل الحفاظ على قدراتها العسكرية في المنطقة، مشيرا إلى أن وسائل إزالة الألغام ووحدات المرافقة البحرية ستظل منتشرة وجاهزة للتدخل بالتنسيق مع الشركاء دعما لأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. بدأت إيران اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. وتوافد الآلاف من المشيعين منذ ساعات الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث وضع نعش خامنئي فيما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بانطلاق مراسم التشييع. وفرضت السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة وقيودا واسعة على حركة المرور في محيط الموقع مع استمرار توافد المشاركين إلى الساحة الرئيسية للمجمع. وكان خامنئي قد قتل في ضربة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي إن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني ومحاولة لتصدير أزماتها الداخلية إلى دول الجوار. وأضاف أن هذه التصريحات تمثل امتداداً لسلوك الحوثيين التصعيدي، مؤكداً أن المملكة والتحالف واصلا دعم الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة اليمنيين ودفع مسار الحل السياسي، فيما رفضت الجماعة خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية، مؤكداً أن كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان تتكشف في المدينة المحاصرة وسط نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. وقال تورك إن المدنيين في الأبيض يعيشون منذ نحو 18 شهراً في ظروف أشبه بالحصار ويواجهون نقصاً حاداً في المياه النظيفة إلى جانب تعرض المدينة لغارات متواصلة بطائرات مسيرة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويهدد حياتهم. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية شرقي أوكرانيا مؤكدا أنها باتت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي. في المقابل تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بزيادة إنتاج الأسلحة عالية التقنية لتعزيز قدرات بلاده على مواجهة روسيا على المدى الطويل. ميدانيا أعلن مسؤول محلي روسي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة في أجواء مدينة سان بطرسبرغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي ومجمع بيترهوف التاريخي من دون التسبب بأضرار. أعلن خفر السواحل التايوانيون نشر سفينتين لتعقب سفينة صينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة في وقت تقول في بكين أنها تنفذ دوريات لإنفاذ القانون. وتطالب الصين بالسيادة على المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وهو ما ترفضه تايبي. وتشهد المنطقة توترا متصاعدا عقب تحركات بحرية صينية وعمليات في المحيط الهادئ، قالت وسائل إعلام رسمية أنها جاءت ردا على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود البحرية. وبالعودة إلى محلياتنا، افتتح في مستشفى الأميرة رحمة بمدينة إربد مشروع تركيب أنظمة السخانات الشمسية الحرارية بدعم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في وزارة الطاقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصحي وخفض كلف التشغيل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. للمزيد تحدث المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رسمي الحمزة لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
2: نفذنا مشروع بيشمل 33 مستشفى حكومي، والهدف منه تحويل تسخين المياه وهي شيء مهم بهاي المستشفيات لنحولها على الطاقة الشمسية. فالحمد لله أنهينا مرحلة الشمال 9 مستشفيات، وهذا المشروع سيساهم بخفض كلف التشغيل على مستشفيات وزارة الصحة، وبنفس الوقت راح يخدم أهلنا وبيوفر المياه الساخنة 24 ساعة لمدة 11 شهر بالسنة. بالتأكيد هو بيساهم أيضا باستدامة أعمال المستشفيات وجودة خدماتها لمواطنينا.
0: نفذت مؤسسة نهر الأردن في العقبة بازارا ولقاء تشاركيا ضمن مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البتراء ووادي رم. للمزيد تحدث مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
3: لقاء تشاركي وبازار عرض من
4: لقاء
3: قامت مؤسسة نهر الأردن في العقبة بتنفيذ لقاء تشاركي وبازار عرض منتجات للسيدات، وذلك ضمن مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البتراء ووادي رم. المشروع منفذ من قبل مؤسسة نهر الأردن ومنظمة اليونسكو بدعم من التعاون الإيطالي. هذا اللقاء كان برعاية معالي وزير السياحة والآثار وبحضور الشركاء والداعمين، وأيضا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي. تم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية

0: لمدة 25 يوم، وصولا إلى تنظيم المعرض والبازار الذي عكس منتجات السيدات الغذائية والحرفية، وساهم في تعزيز فرص التسويق للمنتجات، وأيضا أتاح فرص جديدة للتشبيك.
1: انطلقت في مديرية أوقاف إربد الثانية فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث لعام 2026 تحت شعار النظافة من الإيمان، بيئة أنقى ومجتمع أرقى. مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: تضم المديرية 180 مركزاً صيفيا، وتستمر حتى 27 من آب 2026 ميلادية، وتهدف هذه المراكز إلى تعليم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية واستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية من خلال برامج تربوية وثقافية متنوعة، مع التركيز على نشر ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة باعتبارها قيمة إيمانية ووطنية أصيلة.
1: تواصل بلدية الكرك الكبرى أعمالها التطويرية في محيط موقع مجسم قبة الصخرة في المحافظة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
3: تواصل بلدية الكرك الكبرى أعمالها التطويرية في محيط موقع مجسم قبة الصخرة المنصوب على ربوة مرتفعة بجوار جسر الثنية شرق مدينة الكرك، لتحويل الموقع إلى معلم بصري مميز يعكس المكانة التاريخية والوطنية والدينية التي يحملها المجسم ورمزيته الراسخة في الوجدان، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز المشهد الحضاري والجمالي للمدينة. رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير أكد أن الأعمال الجارية تنفيذها تشمل تجهيز مواقف للمركبات في محيط الموقع بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل وصول الزوار واستكمال أعمال الزراعة والتشجير في المنطقة بما يضفي طابعا جماليا في الموقع. كما أكد المناصير تنفيذ أعمال الإنارة الحديثة للموقع ومحيطه لإبراز الجمالية المعمارية للمجسم خلال ساعات المساء، ضمن رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمشهد الحضاري للمجسم. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. في ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف ضخمة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس شمال رفح. الإيرانيون يشيعون المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق. بهذا نختتم وإياكم مستمعينا فترتنا الإخبارية الثانية التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور رامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال.

0: مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل، وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. هذه تحية لفريق العمل الزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي وقت تتسارع فيه متطلبات التحديث وتتعاظم الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية، تأتي الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز، لحتى تأكد بأن مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن تمضي وفق رؤية واضحة، وأن الملفات ذات الأولوية تحظى بالمتابعة والإنجاز دون انتظار مواعيد الدورات العادية. الدورة رح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين اللي رح تمس قطاعات حيوية، رح نكون أكيد بالحديث عن هذه القوانين، رح يكون في هناك قوانين جديدة، رح يكون هناك في تعديلات، وهدفها أكيد تحديث البيئة التشريعية، تعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات سواء كانت بأي مجال. اليوم لحتى نتحدث عن هذه ممكن حزمة المشاريع اللي بتحمل أبعاد إدارية وتعليمية وتنموية، وبين النص الدستوري والحاجة التشريعية، برزت هنا ممكن تساؤلات حول طبيعة هذه الدورة الاستثنائية، حدود صلاحياتها، أولويات أيضا المرحلة المقبلة. لحديث أكثر عن هذه المواضيع أكيد بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري. يسعد مساك يا دكتور، شرفنا، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير إليك أستاذة نجود، ومساء الخير للمستمعين والمستمعات الأفاضل. يعني

0: اليوم لو بدنا نحكي عن الإطار الدستوري للدورة الاستثنائية، ممكن يعني إحنا ممكن ناس عاديين بنعرف إنه في دورة عادية، بس بنسمع إنه صدور إرادة ملكية
1: صحيح.
0: بإنعقاد دورة استثنائية. اليوم شو المقصود اليوم بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة دستوريا، وفلسفة وجود مثل هيك دورات، وما ممكن يعني أسباب
1: نعم
0: لإنعقاد مثل هاي الدورات؟
1: نعم
0: تفضل.
1: صدقتي سيدتي، يعني نحن نعلم بأنه الدستور الأردني نظم العلاقة ما بين السلطات،
0: نعم
1: ونحن نعلم بأنه نظامنا السياسي هو نيابي ملكي وراثي، يعني بأن الشعب هو مصدر السلطات استنادا للدستور الأردني في المادة 24 منه، وهذا الأمر يؤدي أو يعمل عملية امتزاج ما بين الشرعية الدستورية والديمقراطية النيابية. لا شك بأنه أغلب دساتير المقارنة ودساتير في العالم تنص على ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. وفي دستورنا العتيد نص في المادة 41 منه على السلطة التنفيذية، الحكومة والوزراء ومجلس الوزراء وما بعدها، وفي المادة 62 حول السلطة التشريعية، مجلس الأمة بشقيها وغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الأعيان، وفي المادة 97 تحدث حول السلطة القضائية وأنواع المحاكم واختصاصاتها وما يستوجب العمل به بالدستور استنادا للسلطة السلطة القضائية. يا سيدتي الفاضلة، لا شك بأن هناك يعني مسميات عديدة لموضوع الدورات في النظم السياسية الحديثة والمتطورة والدساتير المقارنة والنظم السياسية يعني في عدة دول. هناك ما يسمى حول الدورة أو انعقاد المجلس التشريعي أو مجلس السلطة التشريعية، هناك من يتحدث حول الدور التشريعي أو السنة البرلمانية أو السنة النيابية أو الدورة العادية، هناك مسميات عديدة. ولكن انتهج أو أخذ دستورنا العتيد الدستور الأردني على أن هناك لدينا دورة عادية ودورة استثنائية. الدورة العادية هي الدورة التي طبعا هدف هذا الأمر أن يكون هناك دورات استثنائية في الأردن، نهج يعني غالب من الفقه الدستوري، وأنا منه أن لا يكون هناك في عطل أو توقف للعمل التشريعي والعمل النيابي لفترات طويلة. لذلك هناك يعني في بعض الدساتير المقارنة والدول المحيطة فينا ودول العالم أجمع دائما السلطة التشريعية في حالة انعقاد. يعني في الدستور المصري في المادة 115 منه نص على أن تكون مدة انعقاد الدورة العادية أو الدور التشريعي كما يسمى في جمهورية مصر الشقيقة بتسع أشهر. في الكويت الشقيقة 8 أشهر، أن لا تقل عن 8 أشهر استنادا لنص المادة 85 من الدستور الكويتي. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة تشريعية كاملة، هم من يحددوا العطل البسيطة فيما بينهم أو التوقفات البسيطة في التشريع لغرفتين يعني في الكونغرس. بذات الوقت في بريطانيا أيضا لا يوجد مدد. في المغرب 10 أشهر تقريبا، دورتين في المغرب، دورة في شهر 10 ودورة في شهر 4. في بريطانيا أيضا هي سنة ممتدة كاملة. لذلك أعتقد وفي فرنسا 9 أشهر. لذلك أخذت أغلب الدساتير وأغلب النظم السياسية على أن يكون دائما هناك في مدة متلازمة لانعقاد الدورات أو عمل النيابي، وأن لا يكون هناك انقطاع، لأنه الانقطاع في بعض الأحيان ممكن أن لا يؤدي أو لا يقوم يعني بالواجب المنوط في السلطة التشريعية. لذلك نحن لدينا في الدستور الأردني استنادا للدستور الأردني نوعين من الدورات: الدورة العادية هي الدورة التي يقوم جلالة الملك استنادا لنص المادة 78 من الدستور بإصدار إرادته بدعوة مجلس النواب في الدورة العادية في الأول من تشرين الأول، أي 1 أكتوبر أو 1/10 من كل عام، ويستطيع أن يرجع انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز عن 2 شهر، على أن تكون هذه الدورة لمدة 6 أشهر. هذه الدورة تكون هي العمل المجمل البرلماني للسلطة التشريعية وخصوصا مجلس النواب، سواء كان بالرقابة أو التشريع. أيضا جاء دستورنا العتيد بما يسمى بالدورة الاستثنائية. عندما ينتهي العمل في الدورة العادية لمدة 6 أشهر تبقى هناك عطل أو توقف للبرلمان. هذه الدورة الاستثنائية وفلسفتها في المملكة الأردنية الهاشمية جاءت من أجل تقليل مدة غياب السلطة التشريعية. لذلك أتت المادة 82 وأعطت الحق لجلالة الملك بالدعوة لمجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية، على أن تكون هذه الدورة منوط فيها الأمور المحددة بموجب الإرادة الملكية. هذه الإرادة تحدد الموضوعات التي سوف تناقش فيها مدة الدورة الاستثنائية، وهذه الدورة الاستثنائية لا يوجد لها مدة محددة، تنعقد بإرادة ملكية وتفض أيضا
0: بإرادة ملكية. نعم، يعني اليوم احنا بنتحدث عن شيء له علاقة بإرادة ملكية، بنحكي عن قوانين أو موضوعات بتم النقاش فيها أيضا بتكون محددة من الإرادة.
1: نعم.
0: لما يتم الدعوة لهذه الدورة. طب شو الفرق يعني ممكن حتى الفرق الجوهري ممكن بين الدورة الاستثنائية والعادية؟ هو أنه إرادة ملكية
1: هي المدد الزمنية، المدة العادية محددة ومثبتة بست أشهر.
0: نعم.
1: الإرادة الملكية الدورة العادية يقوم السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب الغرفة الأولى بها بكامل أعمال الرقابة والتشريع.
0: نعم.
1: والجلسات العامة واستجواب وطرح الأسئلة وطرح. نعم. الثقة ممكن في الحكومة أو أحد الوزراء. أما الدورة الاستثنائية هي محددة بنص الدستور على أن تكون بطلب من جلالة الملك لطرح أو مناقشة أمر معين، وفي أغلب الأحيان يكون لقوانين معينة.
0: نعم.
1: من أجل يعني الإسراع، خاصة في هذه الدورة الاستثنائية يعني أخت أنجود.
0: نعم.
1: والمستمعين والمستمعات الأفاضل، يعني تبقى دائما منحصرة في بنود أو الإرادة الملكية، خاصة في الأمر التشريعي حتى يكون هناك استعجال.
0: نعم.
1: ليس بصفة الاستعجال، الاستعجال بس بقدر التمعن في التشريع، لأنه في الدورة العادية بتعرفي بصير في مواضيع عامة.
0: صحيح.
1: وبصير فيه ممكن مناقشات.
0: نعم.
1: وموضوع الرقابة بيأخذ قدر كبير من من من السلطة، من مجلس النواب. لذلك هي أتت هذه الدورة الاستثنائية بالأمور العامة من أجل مناقشتها.
0: نعم.
1: ويجب على الإرادة، يعني الإرادة الملكية تكون محددة هذه الأمور، ويجب مجلس النواب أن لا يخرج عن الأمور الموضعة بالإرادة الملكية.
0: نعم.
1: المواضيع المحددة، وأغلبها في يعني أغلب الأحيان دائما تكون مواضيع مناقشة مشاريع قوانين، وهذه ممارسة دستورية دأبت الدولة الأردنية.
0: نعم.
1: دائما الإرادات الملكية كانت متواجدة من أجل أن يعني أن نقلل من العطل البرلمانية أو الفراغ، بدناش نسميه الفراغ الدستوري، لا، العطل البرلمانية وتوقف السلطة التشريعية عن بعض أعمالها.
0: نعم.
1: لا شك بأنه أيضا يستطيع مجلس النواب يعني أيضا أن يطلب من جلالة الملك أن يعقد دورة عادية.
0: نعم.
1: دورة استثنائية عفوا، يستطيع مجلس النواب.
0: يعني الجهات مثلا اللي مخول إلها تطلب هذه الدورة،
1: الملك والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب بطلب من الملك وبتحديد مواضيع معينة، تصدر الإرادة الملكية حول هذه الدورة الاستثنائية.
0: يعني من جلالة الملك أو النواب زي ما تفضل بأغلبية.
1: 100%.
0: بأغلبية. اليوم طب يعني ليه موضوع الدورة الاستثنائية مواضيعها لازم تكون محددة؟ يعني انه بس نلتزم بهذه المواضيع اللي صدرت بالاراده
1: يا سيدتي. يعني كما تعلمي لانه الهدف منها ان تكون مختلفه عن الدوره العاديه.
0: نعم.
1: ما الهدف ان تكون مختلفه عن الدوره العاديه؟ حتى يعني يكون المجلس يشرع القوانين او ينظر في الامور المستعجله، ممكن ان يكون هناك غير القوانين في هذه الاراده الملكيه.
0: نعم.
1: ولكن يعني احنا الممارسه الدستوريه لدينا والحمد لله، يعني في ظل انه احنا دوله مستقره، نظامنا السياسي مستقر، اوضاعنا مستقره داخليا.
0: نعم.
1: دائما تكون هي النظر حول مشاريع قوانين محددة حتى يقوم السلطة التشريعية أو مجلس النواب بالنظر فيها وتشريعها. لذلك هي جاءت مختلفة عن السلطة، عن الدورة العادية.
0: نعم.
1: كون أنه يعني الهدف منها أن لا تكون مشابهة للدورة العادية، والهدف منها هي يعني اطلاع السلطة التشريعية وفرض دورها الدستوري دائما في تشريع هذه.
0: نعم.
1: القوانين.
0: نعم. اليوم يعني عمليا زي ما تفضلت اللي إحنا بالدورة العادية بكون مجلس النواب له دور رقابي، عمليا بتم تعليق ممكن الوظيفة الرقابية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب؟
1: نعم يا سيدتي. نعم. يعني احنا عشان نكون واضحين، الدورة الاستثنائية ملزمة بنص الإرادة الملكية
0: فقط. نعم.
1: ملزمة، ولكن هناك يعني اتجه الفقه واتجهت الآراء، خلينا نحكي.
0: نعم.
1: داخليا أساتذة القانون والمشرعون بأنها يعني هي لا تبتعد عن موضوع الرقابة والتشريع. الهدف من السلطة.
0: نعم.
1: التشريعية وانعقاد مجلس النواب أن يكون دائما الهدف منه أن يكون دائما في انعقاد مستمر، والرقابة هي ملازمة للتشريع.
0: نعم.
1: للسلطة التشريعية. ولكن هناك رأي فقهي آخر يقول طبعا في هذا الأمر يعني لا تستطيع في الدورة الاستثنائية أن تقوم بتقديم الأسئلة أو الاستجوابات أو.
0: نعم.
1: طرح الثقة في الحكومة، فأنت ملزم بالإرادة الملكية المحددة فيها الموضوعات التي تناقش أو مشاريع القوانين.
0: نعم.
1: الرأي الآخر جاء بأن هذه الوظيفة الرقابية ملازمة لأعمال السلطة التشريعية، أنت لا تستطيع أن تفصل عمل السلطة التشريعية عن الرقابة والتشريع. ولكن.
0: نعم.
1: أغلب الاتجاهات يعني الفقهية والممارسات.
0: نعم.
1: الفعلية والدستورية لدينا بأنه يجب علينا أن نلتزم بالإرادة الملكية وما جاء فيها من موضوعات في الدورة.
0: نعم.
1: الاستثنائية. وهناك يعني الذي يعني فصل في هذا الخلاف أو وجهات هذه النظر هو قرار المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 1995.
0: نعم.
1: الذي حدد بأنه في حال كان هناك مناقشة لموضوعات أخرى، يجب على مجلس النواب أن يطلب بالأغلبية المطلقة ما هي هذه الموضوعات ويرسلها لجلالة الملك، حتى يستطيع جلالة الملك إصدار إرادة جديدة لبحث هذا الموضوع إذا كان موضوع الاستجواب أو طرح الأسئلة أو حتى نطرح في الحكومة أو أحد أعضائها. لذلك السؤال، دورة الاستثنائية هي دورة محدد فيها العمل أو محدد فيها نص الإرادة الملكية فقط، الموضوعات التي تنص عليها الإرادة الملكية.

0: ممكن احنا نضيف مثلا مشاريع قوانين جديدة، يعني اذا تطلب الامر هذا الشيء، مثلا كاجراء دستوري.
1: نعم، لا يوجد ما يمنع، لا
0: نعم
1: يوجد ما يمنع، ولكن تصدر بإرادة ملكية جديدة. يعني
0: جديدة.
1: إذا صدرت الإرادة الملكية بطرح 4 أو 3 مشاريع على طاولة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية.
0: نعم
1: إذا ارتأت الدولة بأنها تريد، وخاصة السلطة التنفيذية تريد إرسال أيضا مشروع قانون جديد للسلطة التشريعية، لا يوجد ما يمنع بعد
0: حلو.
1: صدور إرادة ملكية جديدة لاحقة للإرادة السابقة بنظر مشروع
0: نعم.
1: القانون الجديد.
0: نعم، هل هذا التقييد يعني إنه مثلا إنه تقييد، وفي برضه يعني إنه توازن ما بين إنه أنا بدي يعني سرعة بالإنجاز
1: نعم
0: اليوم، يعني إنه أنت مقيد بهذه القوانين، وحتى ممكن بيعطينا إلهام إنه هذه القوانين ليش مثلا بإرادة ملكية، ممكن إنها بحاجة إلى زي ما تفضلت بالبداية لتمعن أكثر، بحاجة لحتى نكون أمام ممكن إنه هذه القوانين صفة استعجال أو للأهمية بهذه الفترة إنه تكون مثلا مثلا مقررة أو حتى تكون منشورة مثلا بالجريدة الرسمية لحتى يتم تنفيذها.
1: هي أستاذ أنجود الهدف منها أما
0: نعم.
1: ال ال ال الاستعجال،
0: نعم
1: لغاية الاستعجال، أو حتى لا يغيب السلطة التشريعية،
0: نعم
1: لا تغيب عن عن عن,
0: عن
1: عن يعني
0: المشهد.
1: عن المشهد.
0: نعم
1: لذلك هذه القوانين التي ترسل من أجل مناقشتها لا يعني أن أنتهي منها فقط في الدورة الاستثنائية.
0: نعم
1: ممكن أن لا أستطيع أن أصدر هذا التشريع وأن لا يمر
0: أكمل بالدورة
1: بمراحل
0: العادية.
1: الدستورية، تتوقف تفض الدورة الاستثنائية ويكمل هذا المشروع القانون في الدورات العادية. ولكن الغاية من هذا الأمر هو من أجل أن يكون المجلس يعني متفرغ للتشريع،
0: نعم.
1: يعني متفرغ لإصدار هذه لمرور هذه التشريعات في مراحلها الدستورية،
0: نعم.
1: والتفرغ لإصدار هذه التشريعات. هلا في بعض الأحيان في بعض وجهات النظر
0: نعم.
1: تقول بأنه ممكن أن يكون مثلا قديش مدة الدورة الاستثنائية، يعني إحنا عندنا اليوم دورة الاستثنائية صدرت الإرادة الملكية حتى تكون في 12 تموز القادم،
0: نعم.
1: لديها فترة عمل إذا ارتأينا أن تبقى هذه الإرادة لقبل 30 أيلول القادم، بمعنى 2.5 شهر
0: قبل انعقاد الدورة
1: قبل انعقاد
0: العادية.
1: الدورة العادية،
0: نعم
1: مع أنه الدورة العادية نستطيع أن نرجئها لمدة 2 شهرين
0: شهر.
1: بدأ
0: نعم.
1: بإرادة ملكية سامية. ولكن وجهة النظر تقول أنه 2.5 شهر ممكن أن لا نستطيع أن نشرع عدد من القوانين،
0: نعم.
1: وفي بعض الآراء تقول لا، نحن نستطيع في حال التفرغ للمشهد كامل، لأن الدورة الاستثنائية بدها تعطيني وقت كامل، ومجلس النواب يجب عليه أن يضبطه من خلال إدارته ومن خلال تنسيق الجلسات ومن خلال النظام الداخلي، على أني أنا مثلا أوضع جلسات لو 4 أيام في الأسبوع 5 أيام من أجل الاستمرار في تشريع مشروعات هذه القوانين والانتهاء منها. ولا شك أنت تعلمي بأنه هذا القانون بده يمر بمراحله الدستورية، بده ينتهي من الغرفة الأولى ومن ثم ينتقل لمجلس الأعيان الذي ممكن سوف يناقشه في لجانه وفي المجلس، ومن ثم يرسل لجلالة الملك للمصادق عليه وصدور الإرادة الملكية السامية حوله، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك أعتقد بأنه الهدف من هذه الدورة الاستثنائية، والحمد لله أنه لدينا المواضيع أستاذ أنجود دائما تتعلق في تشريعات،
0: نعم.
1: الحمد
0: نعم.
1: لله لا يوجد
0: نعم.
1: طوارئ يعني
0: نعم.
1: تضغط على وطننا الغالي، وأنت تري ما يحدث في الإقليم المشتعل،
0: فعلا.
1: ونحن في إقليم مشتعل يعني للأسف يستطيع أن ينتج أكثر من حرب وأكثر من مشكلة دائمة خلال 24 ساعة. لذلك أعتقد بأنه الهدف من الدورة الاستثنائية هو حتى يمارس أدواته، يعني العمل على أدواته التشريعية لإصدار القوانين المرسل له بالإرادة الملكية، وإخراجها يعني بالصورة التي يتوخاها ويطلبها المواطن الأردني والدولة الأردنية من السلطة التشريعية.
0: اليوم دكتور أنا حابة يعني هيك أسأل سؤال، في مؤشرات مرات بتكون مثلا بالواقع التشريعي إنه بترجح إنه لا إنه راح يكون في دورة استثنائية، من خلال مثلا لما يكون في هناك العطلة البرلمانية زي ما تفضلت، إنه في مؤشرات بتدل انه لا راح يكون في هناك دورة استثنائية. مثلا احنا اليوم مجالس البلدية تم حلها، فانه فعلا كنا انه يعني الرؤية انه لا راح يكون في دورة استثنائية، لحتى انه احنا نحكي عن قانون مثلا من ضمن القوانين اللي المدرجة والمهم اللي هو قانون الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: ما راح نحكي بتفاصيل القانون،
1: نعم.
0: بس انه مثلا مدى أهميته ومدى ضرورة انجازه بهذه المرحلة حتى ما يكون
1: يا سيدتي،
0: نعم.
1: يعني خاصة اذا بدنا نتحدث حول قانون الإدارة المحلية،
0: نعم.
1: كما تعلمي بأنه المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي،
0: نعم.
1: هي محلولة تقريبا من 1 عام و3
0: نعم.
1: أشهر،
0: نعم.
1: لذلك الضرورة ترتئي بأنه يجب عليه أن يكون هذا القانون على سلم أولويات السلطة التشريعية،
0: فعلا.
1: حتى أعيد الخدمة العامة،
0: نعم.
1: للمواطن الأردني، وحتى أعيد الخدمة العامة وشق الخدمات،
0: نعم.
1: للدولة الأردنية من خلال إنجاز مشاريع القوانين المتعلقة في هذا الأمر وأخرجها لحيز الوجود، حتى تستطيع السلطة التنفيذية من ترتيب أمورها مستقبلا،
0: فعلا.
1: حتى تقوم
0: نعم.
1: بإجراء الانتخابات ويعود العمل لما هو عليه.

0: أعتقد بأنه لا يوجد هنت، يعني لا يوجد مؤشرات دائما بأنه هناك في دورة استثنائية.
1: لا لا.
0: ولكن يعني هي الممارسة الدستورية أدأبت دائما على أن يكون دائما في دورة استثنائية، ولكن في بعض الأعوام وبعض الدورات البرلمانية العادية لأنها هي الأصل لم يأتي لاحقا لها دورة استثنائية خلال عمر مجالسنا التشريعية يعني المتعاقبة. ونحن في المجلس 20 أعتقد العام الماضي إذا ما خانتني الذاكرة لم يكن هناك دورة استثنائية.
1: نعم.
0: كانت على الدورة العادية وتوقفت بعد الدورة العادية حتى الدورة العادية الثانية التي جاءت بإرادة ملكية من خلال انعقاد المجلس في تشرين الأول سنانا لنص الدستور.
1: نعم.
0: لذلك أعتقد يعني هو الهدف منه أن لا يكون هناك دائما في غياب عن المشهد للسلطة التشريعية.
1: نعم.
0: حتى لو كان هناك يعني بعض الآراء تقول بأنه الرقابة ممكن أن تكون مبتعدة عن السلطة التشريعية لرقابة أعمال الحكومة، ولكن أن تكون متواجد السلطة التشريعية في المشهد وخصوصا بإنجاز التشريعات المهمة للمواطن الأردني والدولة الأردنية يجب أن يكون دائما موجود. ودأوب الدولة الأردنية لممارسة هذا يعني هذا بديش أسميه العرف الدستوري في بعض الأحيان، ولكن هي ممارسة دستورية قريبة من العرف الدستوري بأن يكون نعم دائما هناك دورات استثنائية حتى يكون دائما يعني السلطة التشريعية في حالة انعقاد دائما وليست غائبة عن المشهد السياسي.
1: نعم. طب اليوم دكتور يعني الملفات يعني مدى أهمية الملفات اللي مرات إحنا بتكون موجودة بالإرادة الملكية لحتى يتم ممكن النقاش فيها داخل قبة البرلمان أو حتى ممكن بمجلس الأمة اليوم؟
0: نعم يا سيدتي إذا بتسمحي لي أني أستعرض لك من نص الدستور.
1: نعم.
0: من نص الدستور للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.
1: نعم.
0: هذا يعني هذه الأمور هي أمور منفتحة يعني هي للإرادة الملكية.
1: نعم.
0: ممكن الأمر في النظر في اتفاقية معينة.
1: نعم.
0: هو الأمر في متابعة مصلحة أمر معين في الشأن الداخلي السياسي.
1: نعم.
0: هي مثلا من أجل مناقشة أمور معينة تخص الدولة الأردنية داخليا وسياسيا اقتصاديا اجتماعيا ما ينظر، وبذات الوقت مواضيع معينة من التشريعات. أيضا مادة 82-2 يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة كما أسلفت وتحدثت لحضرتك سابقا.
1: نعم.
0: سابقا لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. أيضا لمجلس النواب عندما يطلب الدورة الاستثنائية يجب أن يبين هذه الأمور لجلالة الملك.
1: نعم.
0: سواء كانت أمور معينة أو مواضيع عامة أو
1: نعم.
0: استجواب أو أسئلة توجه للسلطة التنفيذية للحكومة أو حتى طرح الثقة في الحكومة أو السلطة أو أحد أعضاء الحكومة أو بعض مشاريع القوانين التي يراد من خلالها عقد الدورة الاستثنائية. لا يجوز لمجلس الأمة نص هنا
1: نعم.
0: هاي اللي المادة 82-3 لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
1: نعم.
0: يعني ما بدي أتفرغ لأنه أنا الهدف من الدورة الاستثنائية أن أركز وأن تكون مختلفة عن الدورة العادية. أنا إذا بدي أعتبرها دورة عادية معناته تخليني ألجأ لتعديل الدستور وأمدد الدورة العادية وأقول مدة الدورة العادية تبدأ في أكتوبر وتنتهي مثلا في حزيران.
1: نعم.
0: أو تنتهي في تموز حتى يعني أزيد مدتها.
1: نعم.
0: لذلك هذه الدورة وفلسفة الدورات الاستثنائية في كل دول العالم.
1: نعم.
0: في كل دول العالم وأغلب الدساتير والنظم السياسية التي تحدثت فيها لحضرتك أول ما تحدثنا وأسلفنا الذكر حولها أيضا لديها دورات استثنائية. يعني في جمهورية مصر العربية في لديها دورة استثنائية، في الكويت في دورة استثنائية، في الإمارات في دورة استثنائية.
1: نعم.
0: في كل دول أغلب دول العالم وفي المغرب في، ولكن هذه الدورات تكون حسب طبيعة المواضيع التي سوف تبحث فيها في شأن الدولة الداخلي. إحنا لدينا الحمد لله أغلب دوراتنا الاستثنائية إذا لم تكن يعني جلها
1: نعم.
0: دائما تتحدث في مشاريع قوانين معينة
1: الحمد
0: يراد
1: لله.
0: من خلالها التشريع وأصدار التشريعات بما يوائم ويساعد المواطن الأردني والدولة الأردنية.
1: نعم.
0: لاستمرار بناء هذه الدولة اللي عمرها 105 سنوات وإن شاء الله تبقى
1: شاء الله.
0: يعني مستمرة من إنجاز لإنجاز.
1: إن شاء الله. إن شاء الله دكتور أنا يعني بالنهاية حابب بس بدي أحكي بجزئية إنه اليوم يعني المواطن العادي كيف مثلا بيقرأ أهمية إنه في دورة يعني استثنائية في دورة عادية. هلا مثلا الدورة العادية زي ما يعني زي ما تفضلت هي دستوريا تعقد.
0: نعم.
1: بس انه انا لما اكون مواطن اسمع انه جلالة الملك في إرادة ملكية انه في هناك دورة استثنائية وهناك مواضيع.
0: نعم.
1: يعني معينة لازم يتم نقاشها خلال هذه الدورة، فانه يعني احنا كمواطنين كيف نتلقى كرسائل من خلال هذه
0: يا سيدي يعني المواطن دائما ونهج الدول دائما المواطن دائما ونهج الدول دائما هو العمل من اجل استقرار الدولة ومن اجل مصلحة المواطن. في النهاية المواطن يريد الخدمات والمواطن يريد ان تحسن البيئة المعيشية له الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية حتى ينعكس ذلك على المواطن وباستقرار المواطن وهدوءه ينعكس ذلك على الدولة. دائما المواطن بهمه التشريع الحصيف الذي ينعكس على مستقبله ومستقبل دولته. دائما المواطن عندما يسمع بأنه هناك سمع بأنه دورة استثنائية ممكن المواطن مش مطلع زينا كرجال قانون وسيدات قانون ومتابعين للشأن السياسي الداخلي والخارجي بسمع بيقول مشاريع قوانين. طيب شو بده يهمني قانون الإدارة المحلية؟ لا بيهمك قانون الإدارة المحلية لأنه بده ينظم حياتك الخدمية لقادم الأيام وللمستقبل. ممكن مواطنين بعض الأحيان خاصة اليوم في انتشار السوشيال ميديا والتطور الاجتماعي والوصول للمعلومة يقرأ مشروع القانون والله يقول والله ممتاز هذا مشروع القانون بيأثر على حياتي، مشروع قانون يتعلق مثلا في المالكين والمستأجرين، مشروع قانون يتعلق في الضريبة، مشروع قانون يتعلق في الاستثمار. هي مشاريع قوانين تتعلق دائما في حياة المواطن. لذلك المواطن دائما ينظر سواء لدورة استثنائية أو دورة عادية لأداء السلطة التشريعية سواء الأداء الرقابي أو الأداء التشريعي دائما ينظر لها لما يحقق المصلحة المرجوة منها حتى يتقدم هذا الوطن ويتحسن الوضع المعيشي للمواطن. لذلك أعتقد أن المواطنين دائما ينظرون للسلطة التشريعية. مجلس النواب العشرين جاء هو لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في عام 2021. أعتقد بأنه عليه الحمل اليوم. نحن في الدورة العادية الثانية انتهت وفي دورة استثنائية وإن شاء الله داخلين على دورة عادية ثالثة. أي يعني ذلك انتصف عمر مجلس النواب العشرين. لذلك أعتقد عليه حمل حتى يعكس صورة بأنه هذا المجلس قادر على أن يغير في نظرة المواطن الأردني. للأسف لأن المواطن الأردني في المجالس السابقة كان لديه تحفظات على أدائها سواء بالتشريع أو بالرقابة. لذلك أستاذ إنجود أعتقد بأنه المواطن ينظر لكل ما يجول حول السلطات وخاصة السلطة التشريعية بعين البصيرة لما يقدمه هذا المجلس من تشريعات تخدم الوطن وتخدم المواطن في كافة سبل الحياة وكافة القطاعات والمجالات التي تنعكس على رفاه الدولة وتقدم الدولة و استقرار الدولة والحياة الكريمة للمواطن الأردني العزيز الكريم.
1: يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب دكتور، شرفنا من خلال يعني وعطتنا فعلا معلومات جدا مهمة، واليوم فهمنا أنه شو يعني دورة استثنائية وشو يعني دورة عادية وشو يعني إرادة ملكية تطلب مثل هيك دورة لمجلس الأمة لحتى فعلا يتم نقاش فيها العديد من المشاريع. وحتى يعني أنت حكيت جدا كلمة مهمة أنه الحمد لله أنه إحنا دورتنا الاستثنائية لمناقشة مشاريع قوانين أو حتى تعديل بعض القوانين. فيعني نحن في بيئة تشريعية صحية الحمد لله. فبدنا كلمة أخيرة منك بعد ما شرفتنا بهذا الحضور الطيب دكتور.
0: الله يسعدك أستاذ إنجود. يعني أتمنى من السلطات أن تقوم دائما بالواجبات المنوطة بها استنادا للدستور الأردني وأن تقوم بالغاية المرجوة منها أمام القيادة السياسية وأمام المواطن الأردني وأن تقدم دائما ما يصبو إليه وما يتمناه دائما المواطن الأردني للحفاظ على دولتنا الأردنية العتيدة التي دخلت في عامها 105 ما بعد 100 وهي في إقليم مشتعل ملتهب. والحمد لله نحن مستقرين نحاول أن نتقدم دائما في هذه الدولة على كافة المجالات والمحاور. ونتمنى دائما يعني أن يكون المواطن الأردني دائما محافظ على ما قدمه الأجداد وما قدمه من دماء الأجداد للمحافظة على هذا الوطن والأباء بعرقهم. وبإذن الله نحن هذا الجيل وأبناء هذا الوطن وبناته من شتى منابتنا وأصولنا أن نحافظ على هذا الوطن الأغر العزيز الكريم بالنواجذ وأن نحافظ عليه وأن تستمر مسيرة البناء والتقدم لقادم الأيام وقادم السنوات
1: إن شاء
0: السنوات.
1: الله. شكرا دكتور شرفتنا. وأكيد تبقى الدورة الاستثنائية أداة دستورية تمنح الدولة مرونة في التعامل مع الملفات المستعجلة، لكن في الوقت بتطرح نقاش مهم حول التوازن بين سرعة الإنجاز التشريعي واتساع المساحة البرلمانية للنقاش والرقابة. نشكرك دكتور على هذه القراءة القانونية والدستورية. المحامي الدكتور معاذ أبو دلو أستاذ القانون العام والقانون الدستوري، شكرا لك، يعطيك العافية.
0: أهلا يستي، أهلا فيك، أهلا فيك.
1: وفي إطار مسارات التحديث السياسي والإداري التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، يبرز هنا مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كأحد أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، باعتباره مشروع يمس شكل الإدارة والخدمات والتنمية في المحافظات، وأيضا يرتبط بشكل مباشر

0: بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير العمل المحلي. هذا المشروع يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل اللامركزية، آليات توزيع الصلاحيات، ومدى قدرة الإدارة المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأيضا تحقيق تنمية أكثر فيها توازن بين المحافظات. الحديث أكثر عن أهمية هذا المشروع ودلالته السياسية والتشريعية أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب هالة الجراح مساعد رئيس مجلس النواب. يسعد مساكي ويعطيك العافية سعادتك.
1: مساء الخير ومساء الخير لجميع مستمعينا الكرام في المملكة.
0: يعني مشروع قانون الإدارة المحلية كأولوية تشريعية، لماذا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره أولوية في هذه المرحلة بالذات؟
1: ستي، بداية يعني هو قانون الإدارة المحلية من القوانين في منظومة التحديث السياسي، علاوة على أنه يمس حياة المواطنين مباشرة، كونهم إحنا بنعرف عمل البلديات والإدارة المحلية للمرحلة المقبلة، يعني خاصة أن البلديات تحتاج إلى قانون جديد لتطوير عملها وتنظيم الانتخابات لرئاسة البلديات وأعضاء كذلك أعضاء المجالس البلدية. يعني إحنا لا ننكر أنه أهمية المشروع بهذه المرحلة هو أهمية ديمقراطية وأهمية سياسية، لأنه مشروع القانون يعالج المجالس المحلية في المحافظات والمجالس التنفيذية بهدف استكمال هذه الفكرة من خلال تعيين المجالس، وأنا والمجالس راح تكون يعني مدراء تنفيذيين أيضا ممثلين من الوزارات في المحافظة. فإذا إحنا اليوم عم نحكي عن يعني قانون إيجابي أنا باعتقادي، وضرورة بهاي المرحلة أن يكون هناك مشروع قانون للإدارة المحلية بما يضمن فيما يعني يتعلق بمنظومة التحديث السياسي.
0: نعم، اليوم يعني كيف يرتبط هذا المشروع باستحقاقات الديمقراطية وأيضا مبدأ اللامركزية؟
1: يعني احنا بنحكي دائما انه احنا اليوم كمان احنا ممثلين من قواعدنا واحنا منتخبين، فبالتالي هو قانون مهم للعملية الديمقراطية، وهو ايضا من القوانين الاصلاحية، لانه احنا اليوم بينظم العمل البلدي والادارات المحلية، وزي ما حكيت لك سيكون في البلديات في المملكة منتخبة من قبل المواطنين، اذا فهذا هو انتخاب مباشر من قبل المواطنين، وهذا يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال منح الناخب الحق في اختيار ممثلي لقيادة العمل البلدي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي عملية إصلاحية دون المشاركة الشعبية.
0: نعم، اليوم ممكن هيك مثلا يعني زي مبدأ أنه تعطينا لو أبرز التعديلات أو حتى التحولات المتوقعة بشكل الإدارة المحلية؟
1: يعني احنا طبعا هلا احنا بنعرف عم نسمع جميعا نسمع انه في جدليه بالمسوده المشروع، ولكن انا يعني عم بحكي انه احنا من خلال الاحزاب هناك كان في يعني 9 أحزاب تم الاجتماع معهم من خلال اللجنه الاداريه بمجلس النواب، وكان هناك في نقاط ايجابيه، فهون اسمحي لي انه احكي في النقاط القوه في مسوده المشروع، وهي نقاط انا باعتقادي انها ايجابيه ويعني تفي بالغرض لعملية الإصلاح. إحنا عنا يعني بجوز بدي أركز على موضوع مشاركة المرأة والشباب. اليوم إحنا بسودة المشروع هي رفعت نسبة تمثيل النساء إلى 30% مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات. هذا بيعزز يعني التمكين المرأة، واليوم إحنا لما نحكي عن 30% فهذا يعني بعطي دعم أكثر للمرأة في مشاركتها في مجالس المحافظات. التوسع في الخدمات الإلكترونية، إحنا عم نحكي عن التحول الرقمي. اليوم احنا كنا وما زلنا بعض المؤسسات عم بتعيش من البيروقراطية، يعني اذا عندك معاملة بدك تمري بتسلسل متمر على 7-8 موظفين لتوصلي الى النهاية اخذت الموافقة او غير ذلك، فاحنا اليوم عم نخفف من البيروقراطية، وهذا احنا عم الحكومة كلها عم تتوسع بالخدمات الالكترونية. في تعزيز الحوكمة والرقابة، يعني احنا اليوم لما يكون في عنا دائرة رقابية ما في داعي احنا لنوصل لمراحل مثلا شبهات اختلال مالي او اختلال، بدناش نحكي شبهات فساد، ولكن ممكن يكون في هناك شوية يعني خربطة بالإجراءات او يعني اتخاذ إجراءات مش قانونية، فاحنا هون تفعيل وحدات الرقابة الداخلية موجود بمسودة المشروع، انا بعتقد انه هاي كمان كثير ضرورية، يعني ما في داعي بكل معاملة يكون فيها عليها خلافية أو جدلية أو تروح مباشرة لمكافحة الفساد. فأنا أعتقد أنه تفعيل وحدات الرقابة هذا إشي كثير ضروري. توسيع اللامركزية، إحنا اليوم يعني تفويض الصلاحيات للمدير

0: في المحافظه، يعني بالضبط دور الوزير ليكون تنظيمي ورقابيا. احنا اليوم يعني اللامركزية عم تاخذ صلاحيات بمسوده المشروع اكثر من سابقا، يعني احنا كمان البلديات معنيه بالاستثمار المحلي. اليوم احنا بمسوده المشروع في منح البلديات صلاحيات الاستثمار وشراكه مع القطاع الخاص لتنميه مواردها الماليه. اذا احنا اليوم عم نحكي دور البلديات التنموي اكثر من انه بس نركز على الجانب خلينا نحكي الشوارع والنظافه، احنا كمان دورها يعني المشاريع التنمويه بما يخدم المجتمع المحلي. في عندي كمان يعني التخطيط الاستراتيجي. اليوم احنا عم نحكي عن تطوير الخطه الحضريه الشامله اللي تشمل استعمال الاراضي والنقل واداره النفايات. احنا اليوم يجب ان يكون هناك شراكه مع القطاع الخاص، لانه احنا بنعرف انه التوجه للشراكه مع القطاع الخاص يعزز العمل ويكون في هناك انتاجيه وجوده للمشاريع، ويكون هناك يعني من باب ايضا انه توفير فرص عمل ايضا لقطاع الشباب وقطاع المجتمع.
1: نعم.
0: يعني احنا دائما نحكي انه تعزيز مشاركه الشباب. اليوم كمان المشروع مشاركه الشباب وذوي الاعاقه، يعني هذول يعني مسودة المشروع أيضا هناك في نسبة تمثيل لذوي الإعاقة.
1: جميل.
0: والاهتمام بلجان الأحياء يعني تكون تواصل.
1: نعم.
0: بين المواطن والإدارة المحلية. هلأ رئيس البلدية ما بيعرف تفاصيل الأحياء وشو احتياجات الأحياء بالتفاصيل، إذا هناك مشاركة المجتمع المحلي باللجان هاي ضرورة. أعتقد أنه اليوم ضرورة ملحة لتجويد العمل البلدي والمجالس المحلية. أيضا هناك تحديث يعني البنية التحتية، محاولة التقليل من التراحل الإداري. يعني اليوم مسودة المشروع أيضا يعني نقطة إيجابية أيضا رفع كفاءة العمل البلدي، بحيث إحنا يعني إحنا بعض المؤسسات عم بتعاني من التراحل الإداري، عم بتعاني من البيروقراطية. فأنا اليوم أعتقد أنه مسودة المشروع هي قانون أو مشروع عصري حداثي، يعني عم نعمل عليه إحنا. وبدي أشير لنقطة كثير مهمة، أنه إحنا اليوم دورنا أيضا كأحزاب عم يعني إن دور بمناقشة القانون مع اللجنة مع المجتمع المحلي مع القطاع المهتم بالبلديات مع رؤساء البلديات. يعني اليوم احنا معنيين ايضا انه يكون ان احنا الاحزاب موقف من اي مسودة مشروع قانون، لانه بالنهاية هاي قوانين دولة ويجب على انها تكون يعني يكون مخرجاتها تناسب مجتمعنا ودولتنا.
1: نعم. اليوم يعني لو بدنا نحكي انه ممكن يأثر تأخير اقرار القانون على مواعيد او استحقاقات انتخابية مستقبلا، يعني احنا من سنة وثلاث اشهر تم حل المجالس البلدية وفي حديث مستمر انه في هناك انتخابات بلدية، ممكن تأخير اقرار هذا القانون يؤثر على هذه المواعيد وعلى هذه الاستحقاقات؟
0: ست العزيزة، هو ما في إشي مبرر لتأخير قانون مشروع قانون الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: إحنا اليوم مجلس النواب من خلال اللجنة الإدارية بدأت بعقد حوارات مع المعنيين.
1: نعم.
0: مجرد ما أرسلوا من الحكومة المشروع أخذ يعني جلسات، أخذ حوارات مع جميع المعنيين، مع جميع المؤسسات المجتمع المدني، مع الخبراء، مع رؤساء البلديات السابقة، مع الأحزاب أيضا كذلك. ما في مبرر لتأخيره، لأنه إحنا خلال أيام بعد مرور يعني بالأيام المقبلة، بعد يعني مجرد ما بدأت الدورة الاستثنائية رح يمر يعني إن شاء الله إقراره ويمر بمراحل الدستورية، وسيكون الانتخابات بموعدها ولن يكون هناك أي تأخير من قبل مجلس النواب.
1: نعم نعم. اليوم لو بدنا نحكي انه صدور مثل هيك دورة استثنائية هو دليل على أهمية هذا القانون وأهمية حتى المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة، نحكي عن ست قوانين ومشاريع قوانين.
0: مزبوط.
1: نعم. يعني على أهميتها وعلى صفة استعجالها.
0: ستي العزيزة، هو صدرة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة عند الضرورة لا يعني لبداية الدورة الاستثنائية. فإحنا الإرادة الملكية صدرت مبين فيها ستة مشاريع.
1: نعم.
0: هلأ ما في مشروع مهم ومشروع أقل أهمية، كل المشاريع ذات أهمية، ولكن الأولوية رح يكون لقانون الإدارة.

0: المحلية بسبب قدوم أو اقتراب موعد الانتخابات. فهو راح يمر بمراحل الدستورية، كل القوانين راح تكون تمر بمراحلها الدستورية، تأخذ استحقاقها ويعني كفايتها من النقاشات من خلال اللجان المختصة، ومن ثم مناقشتها من قبل النواب تحت القبة.
1: نعم، وأنا بدي أتمنى لكم مزيد من التوفيق سعادة النائب هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب. شكرا لك على هذا الطرح ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية، يعطيك العافية.
1: وضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يبرز مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية بوصفه ملف يتجاوز الإطار الإداري التقليدي، لحتى يطرح تساؤلات أعمق تتعلق بالتكامل التشريعي، حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ومدى انسجام المنظومة القانونية الناظمة للتعليم في الأردن. هذا النقاش ممكن جاء في حاجة ملحة إلى معالجة التداخل ما بين النصوص التشريعية وإعادة التنظيم علاقة القانون أو قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات، لحتى ممكن نتحدث عن أبعاد هذا المشروع من منظور تشريعي وسياسي. يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف معالي الدكتور أمين المشاقبي، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة. يسعد مساك دكتور، يعطيك العافية.
2: مساء الخير ستي، أهلا وسهلا.
1: معاليك، لماذا جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ضمن أولويات الدورة الاستثنائية؟ وطبيعة شق آخر من السؤال، طبيعة الإشكالية أو التداخل ما بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية، وكيف ممكن يكون في هناك تكامل تشريعي بين القانونين؟
2: ستي، ناخذ المسألة من بداياتها. نحن عندنا الآن مشروع يتعلق بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهذا القانون مكون من حوالي 29 مادة، يهدف إلى تجميع وتوحيد جميع مؤسسات التعليم الحكومية على مستوى المدارس، على مستوى الكليات الحكومية، على مستوى الجامعات تحت مظلة واحدة. وبالتالي هذا القانون بتعارض مع قانون الجامعات الأردنية، وبالتالي لابد من تعديل قانون الجامعات الأردنية حتى يتواكب مع المرحلة الجديدة في قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. وبالتالي الحديث عن النظر في استقلاليات الجامعات الأردنية، اعطاء دور اكبر لمجالس الأمناء، وقف التدخل لوزارة التعليم العالي التي ستندمج مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، بالشؤون المتعلقة بالإجراءات أو التخصصات أو الأمور هاي. وبالتالي الهدف عدم التدخل في السياسات المتعلقة بالجامعات، وأعطاء الجامعات استقلال أكبر أو أوسع من هذا الأمر. طبعا لابد من الحديث هنا عن هيئة الاعتماد والدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد. هناك الحديث عن ضرورة أن تكون هناك حوكمة بشكل عام، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للوزارة الجديدة التي ستكون وزارة مع وجود أظن أربع أمناء عامين لهاي الوزير زائد أربع أمناء عامين. هذا توحيد لكل مجريات التعليم أو مؤسسات التعليم تحت مظلة واحدة. بالإضافة إلى إلغاء أظن مجلس التعليم العالي، ووضع مجلس آخر اسمه المجلس الوطني للتعليم. وبالتالي هذا المجلس الوطني سيكون مكان اللي يضع السياسات العامة لكلا الوزارتين اللتين دمجتا مع بعضهما البعض بعد صدور القانون من الدورة الاستثنائية.
1: نعم، اليوم عليك مسألة تشكيل مجالس الأمناء أصبحت قضية مطروحة للتعديل. لماذا أصبحت هذه للتعديل وأثرها على استقلالية الجامعات من خلال حديثك؟
2: ما هي أولا مدة المجالس الأمناء 4 سنوات.
1: نعم،
2: وفي هذا الصيف تكون قد أكملت جميع مجالس الأمناء 4 سنوات.
1: نعم،
2: وبالتالي حكما حكم

0: وتنمية الموارد البشرية.
1: نعم.
0: لما يصدروا هذول القانونين بيصير في مجال لإعادة النظر في تركيبة أو أعداد أو
1: نعم.
0: نسبة يعني الهدف هو تخفيض العدد من 11 إلى 9
1: تسعة. نعم.
0: بهذا الشكل، بالإضافة إلى الدور،
1: نعم.
0: إلى أهمية إلى الدور، لأنه يعني حتى يعني إحنا نتمنى إنه يعني هذا التوحيد تحت مظلة واحدة أن ينعكس على جودة التعليم، أن ينعكس على جودة مخرجات التعليم على كل المستويات، على مستوى المراحل الأساسية والثانوية وعلى مستوى الجامعات. طبعا اللي أقوله أنا دائما إنه القانون لا يغير قيمة ولا يغير مخرج.
1: نعم.
0: ما يغير القيمة والمخرج هو العمل الذي تقوم به الجامعات بالداخل.
1: فعلا.
0: يعني من حيث يعني لا يعني اليوم احنا بنتحدث عن برامج، وعندنا برامج مميزة، وعندنا برامج على المستوى الدولي. اذا اخذت مثلا التمريض، اذا اخذت طب الاسنان،
1: نعم.
0: اذا اخذت الطب البشري، اذا اخذت كل الهندسات، يعني الان في تقدم على المستوى الدولي للعديد من الجامعات، ومنها الجامعة الأردنية اللي تأخذ الرقم واحد في كل هذا التطوير. وبالتالي اللي أقوله أنا أنه لابد من التركيز على المخرجات، بإعادة النظر بالبرامج، إعادة النظر بالخطط الدراسية. يعني الحديث يعني انه نقول انه يصير عندنا تعليم الكتروني، اوكي مش غلط، لكن التعليم الالكتروني يجب ان يستند الى اسس.
1: نعم، بنيه تحتيه تكون. نعم،
0: الى اسس. يعني احنا كنا بهالزمانات نفوت على الجامعه اذا ما معك طبشوره ما بتقدر تكتب على اللوح.
1: نعم.
0: بعدين صار فلو ماستر.
1: نعم.
0: الان بالجامعه الاردنيه صار عندنا الحمد لله يعني شاشات
1: ذكية.
0: الكترونيه.
1: نعم.
0: ذكيه، بتقدر تحط عليها الماده وتحط عليها اي شيء بدك اياه وتشرحيه بشكل عام. هذا توفير البنيه التحتيه امر.
1: نعم.
0: مهم. طبعا هذا الامر ان تواجد بالجامعه الاردنيه ممكن غير متواجد بجامعه اليرموك.
1: نعم.
0: وممكن غير متواجد في جامعه مؤتة. وبالتالي لابد انه التطوير البنى التحتيه في الجامعات حتى تكون المخرجات سليمه.
1: فعلا فعلا. اليوم يعني ممكن من خلال هذه التعديلات نتجه الى نموذج جديد من الحوكمه والاداره الجامعيه.
0: هو يعني ضروري يعني مبدا الحوكمه.
1: نعم.
0: اللي بيعتمد على موضوع الشفافيه، اللي بيعتمد على عملية الوضوح، على عملية شرعنة الإجراءات وسلامة الإجراءات، وما يكونش إشي من تحت الطاولة. يعني جميع القرارات تكون لتحقيق الحوكمة من يعني معلنة ومعروفة للجميع. وبالتالي الحوكمة باعتقادي كمبادئ وقيم أساسية تصل عددها إلى حوالي 12 مبدأ أو قيمة. هاي تحتاج إلى ضمير.
1: فعلا.
0: إلى ضمير. نعم. إلى ضمير الأستاذ، إلى ضمير المعلم، إلى ضمير رئيس الجامعة، إلى ضمير نواب الرئيس والإدارات الجامعية. يعني الحوكمة نحكي عنها كمصفوفة متكاملة تحتاج إلى تطبيق. إذا الشخص اللي بده يطبق هذه المعايير المتعلقة بالحوكمة.
1: نعم.
0: غير مستوعب لمثل هذه الأمور، ما ممكن تتحقق قصة الحوكمة. فبقول أنا الحوكمة هي ضرورة لمواكبة المتغيرات السريعة اللي حاصلة في مجال التعليم.
1: نعم.
0: ناهيك عن ضرورة إنه الذي ينفذ أو يبرز الحوكمة هو طبيعة الأشخاص القائمين على التعليم.
1: نعم. يعني أنت تفضلت بالحديث أنه إحنا اليوم بموضوع التعديلات ممكن أنه يكون في انعكاس على جودة التعليم العالي ومستقبل جامعاتنا الأردنية، زي ما تفضلت أنه إحنا اليوم فعلا يعني نتحدث عن آلية تدريس، عن مناهج، عن بنية تحتية زي ما تفضلت.
0: هو يفترض ذلك. يعني
1: نعم.
0: يفترض أن ينعكس أو تنعكس القوانين عمليا على المخرجات الأساسية في التعليم وآلية التعليم.
1: نعم.
0: احنا يعني للأسف يعني على سبيل المثال

0: قانون الجامعات الأردنية صار معدل 8 مرات.
1: نعم.
0: كل ما يجي وزير بيعدل القانون. نعم. بالطريقة التي يرى. عم بنجرب. فإحنا يعني عبر يعني أنا كنت نائب رئيس مجلس التعليم العالي لمدة 8 سنوات.
1: نعم.
0: من 2010 ل 2018. مر على المجلس التعليم العالي وزراء حوالي 8.
1: نعم.
0: والثمانية كل واحد عنده فكرة تتعلق إيش بالتعليم.
1: التعليم
0: هذا الأمر لا يستقيم مع تطوير مخرجات التعليم. وبالتالي بدنا يكون في ثبات.
1: نعم. الاستقرار التشريعي جدا مهم. نعم.
0: ثبات بالتشريعات القانونية وتطوير للسياسات اللي تنعكس على العملية التدريسية أو العملية الأكاديمية. إحنا مثلا على سبيل المثال بقدر احكي انا الان عن الجامعه الاردنيه.
1: نعم.
0: لاني كنت عضو فيها.
1: نعم.
0: انا تقاعدت الان. المهم اللي اقوله انه اشتغلنا على يعني على تطوير البنى التحتيه واشتغلنا على تحسين مخرجات التعليم وخصوصا بالهارد ساينس.
1: نعم.
0: بالطب الأسنان والتمريض إلى آخره وخذنا.
1: نعم.
0: مستويات راقية.
1: نعم.
0: على.
1: نعم.
0: المستوى العالمي. لكن لما تجي على السوشيال ساينس على العلوم السياسية وعلى التربية وعلى الأداب بدنا شغل جديد اللي ترقى هذه المؤسسات أو الكليات إلى مستوى.
1: فهم.
0: من مخرجات التعليم يكون كويس
1: إن شاء الله.
0: صحيح أنه بعض الكليات ممتازة لا أقول لا. لكن كثير من الخطط الدراسية بعدها صار لها 6 سنين 7 سنين نفسها.
1: نعم.
0: نفسه. وهذا يتطلب أنه أعضاء الهيئة التدريسية يعملوا مع الإدارة على تجديد الخطط الدراسية وتطوير آليات التعليم وخلق المهارات. لأنه اليوم الطالب البكالوريوس لوحده لا يكفي إذا.
1: نعم.
0: لم يملك
1: فعلا.
0: مهارة العمل على الكمبيوتر، مهارة البحث العلمي.
1: نعم.
0: مهارة اللغة ما بيكون مخرجك أو تخريجك لهؤلاء الطلاب سليم أو صحيح.
1: يعني إن شاء الله يا ربي بعد ما يتم إقرار هذه التعديلات نكون أمام ممكن نموذج أنسب لإدارة الجامعات الأردنية تتواءم مع المرحلة المقبلة، ويعني زي ما تفضلت تنعكس على جودة التعليم وتطوير السياسات العامة. أنا بدي أشكرك يا معاليك على هذا الطرح.
0: شكرا.
1: الطيب.
0: شكرا.
1: معالي الدكتور أمين المشاقبي أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا يا ستي، الله يخليك.
1: وممكن أنه نتحدث أنه هذه الدورة راح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين التي تمس قطاعات حيوية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، إضافة إلى مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأيضا هذه التشريع هي مش بس مجرد تعديلات قانونية منفصلة، هي ممكن تشكل جزء من مسار متكامل هدفه رفع كفاءة المؤسسات، تحديث البيئة التشريعية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأنه القوانين المطروحة لا تقتصر آثارها على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة. فالإدارة المحلية ترتبط بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في المحافظات، فيما يسهم تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما تمثل تحديثات الملكية العقارية عنصر مهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وأيضا يعزز الثقة بالمنظومة القانونية. أمام هذه الملفات تبرز مسؤولية مجلس الأمة في دراسة مشروعات القوانين بعناية، إخضاعها لنقاشات موضوعية تراعي المصلحة العامة أولاً، بما يضمن الوصول إلى تشريعات متوازنة قابلة للتطبيق، فسرعة الإنجاز تبقى هنا مطلوبة، لكنها لا تغني عن جودة التشريع، ولأن القوانين الرصينة هي القادرة على معالجة تحديات الحاضر والاستجابة لكل متطلبات المستقبل. الدورة الاستثنائية تحمل دلالة سياسية ودستورية مهمة، إذ تعكس استمرار عمل مؤسسات الدولة بتنسيق وتكامل بين السلطات الدستورية، تؤكد أن عملية الإصلاح ليست مرتبطة بظرف زمني أو دورة برلمانية بعينها، إنما تمثل نهج مستمر يستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة. في النهاية، نجاح الدورة الاستثنائية لن يقاس بعدد القوانين التي ستقر تحت قبة البرلمان، بل بقدرتها على إنتاج تشريعات حديثة وفاعلة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة، تحقق التوازن بين التطور والاستقرار، وتنعكس آثارها بصورة ملموسة على أداء المؤسسات وجودة الخدمات وحياة المواطنين. فالتشريع الناجح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على مواصلة مسيرة التحديث والتنمية. بتمنى مستمعينا نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. أكيد بدنا نحيي زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، بنحيي زملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في هذا المقام لا يقال الغزل ليفتن السامع، يقال ليفتن اللسان بنفسه.

0: أتعلم يا شيخ حمزة، ما شدني في هذه القصيدة ليس غزلها بل هيبتها. كأن الغزل هنا لم يقل ليغري بل ليؤدب.
1: أحسنت يا عبد المنعم، فهذا غزل ملوك لا غزل

0: طرب. انظر كيف يبدأ الرشق، لا باليد بل بالقدر. رشقت قلبي ولما ارتشق، كأن القلب هو الذي أخذ لا الذي طلب.
1: وكأن الأمير أراد أن يقول: لم أرد الحب لكن المعنى سبقني إليه.
0: وهنا تظهر فرادة الخطاب، فالأمير لا يقف موقف العاشق الضعيف ولا موقف المتعالي، بل موقف الشاعر المسؤول عن الكلمة. اسمع قوله: كيف يا شقراء إني شاعر في المعاني مفرد ذو سبق. إنه يضع الشعر في موضع التكليف للزينة.

هكذا كان الشعر عنده أمانة، ومن لا يحتمل الأمانة لا يؤتمن على المعنى.

0: ولعل أجمل ما في القصيدة هذا الانقلاب البديع. يسميها شقراء ثم ينقض الاسم بالمعنى. هي سمراء اللمى والحدق، كأن الجمال عنده ليس لونا بل تركيب روح.
1: نعم، وهذا من فقه العرب في الوصف. الاسم عندهم باب، لكن الحقيقة تسكن الداخل. ثم انظر كيف يوسع الجمال من فرد إلى مثال. ولغيد العرب حسن باهر، فهو لا يعشق امرأة بل يمتحن ذائقة أمه.
0: أيضا لم يترك الغزل سائبا بل قيده بالأخلاق. إنما الحب عفاف المتقي، كأن القصيدة تقول الحب إن لم يسمو سقط. لم يكن الأمير يكتب عن امرأة يا شيخ حمزة، بل عن موقف من الحب وموقف من الشعر وموقف من اللسان العربي نفسه.
1: صدقت، ومن هنا جاءت الوصية في آخرها: فصغ التشبيب كالعرب الأولى. كأنها رسالة إلى الشعراء بعده: قولوا الحب، لكن تذكروا أن الكلمة نسب.
0: قد جاء سمو الأمير.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا أهلا يا مولاي.
0: بما تتحدثون أيها الشعراء؟
1: نتحدث بما نشر اليوم في جريدة الأردن.
0: وما الذي نشر اليوم؟ عساه خيرا.
2: ناشر الصحيفة معجب جدا بقصيدتك التي بعثتها بالأمس، وقد أصبغ عليها اسما جميلا، أسماها عروس القصائد الغزلية وأميرتها.
0: اقرأ يا شيخ ما كتب وأسمعنا.
2: يقول يا مولاي ناشر الصحيفة: المعنى في غير مكان إلى البواعث التي أهابت بالخاطر السني والقريحة الوقادة السامية

0: نظم هذه القصيدة التي تعد بحق عروس القصائد الغزلية وأميرتها في مثل سرعة البرق أو في مثل هتاف القلب. ولا غروى فناسج بردها وناظم عقدها قد حلق فوق الشعراء نبوغا وإبداعا، كما حلق فوق الناس مقاما وسناء. أمد المولى بعمره وحفظه ملاذا للأدب وللغة العرب، إنه السميع المجيب.
1: اللهم آمين، اللهم آمين.
2: شكرا لهم على هذا الاهتمام، أريد يا رفاعي أن أسمعها بصوتك.
3: وكان المجلس يمضي من بيت إلى معنى، ومن معنى إلى موقف، حتى بدا أن القصيدة لم تكتب لتقرأ بل لتناقش.
1: رشقت قلبي ولما ارتشقي، غادة شقراء وقت الغسق، حرت في فجر وفي فجر بدا، أنت فجري قبل فجر المشرق. كيف يا شقراء إني شاعر في المعاني مفرد ذو سبق، ولقد أفحمت مني مقولا كان قبل اليوم عذب المنطق. وإذا شئت فإني مسعد لا أرى دهري وفي أهلي شقي، إن شقراء وذاك اسم لها هي سمراء اللمى والحدق.
4: وإذ بالأمير يدخل، لا كصاحب قصيدة بل كصاحب سؤال، كيف يقال الحب دون أن تجرح الكلمة؟

كل من أبصر منها حسنها قال: من هذا الذي لم يعشقي؟ ولغيد العرب حسن باهر جاذب للنفس وضاح نقي، حسنها في كل حين واحد، في الضحى أو في الدجى والفلق. لا أقول اليوم إني ذاهل، نطق الشعر وما لم ينطقي. وإذا شببت في الغيد فقل قول من فات ولما يلحقي، قول عرب عرف الحسن لهم منطق عذب بمعنى شيقي. إنما العجم لهم في وصفهم لكنة تمسخ حلو المنطقي.

وحين تلقى القصيدة بصوت آخر تخرج من صاحبها وتصبح ملك السامعين. هناك فقط يعرف إن كان الشعر قد بلغ معناه.

ويرون الحب في شهوتهم، إنما الحب عفاف المتقي، فصغ التشبيب كالعرب الأولى، لم يكدر قولهم من رنقي، والرفاعي لبيب شاعر نمح

0: هكذا التقت في المركة ثلاثة أنهار: شعر يهذب، وحب يتعفف، وكلمة تعرف أن لها نسباً وأن الماء إذا صفى أحيا.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 19 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 4 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شهر الله المحرم هو أول شهور السنة الهجرية، وهو شهر عظيم اختصه الله بخصائص جليلة. أولا، إنه من الأشهر الحرم التي عظم الله حرمتها، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثانيا، أن الصيام في هذا الشهر هو أفضل الصيام بعد رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثالثا، أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله تشريفا وتكريما، فقال: شهر الله المحرم، وإضافة الشيء إلى الله تدل على شرفه وفضله. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عظيم له فضائل كثيرة. أولا، أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وجنوده. قال النبي عليه السلام: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. وقد ورد في مسند أحمد عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى. مشروعية صومه، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وكان ذلك حرصا منه على مخالفة اليهود. قال الإمام النووي رحمه الله: صوم يوم عاشوراء كفارة سنة يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. ومراتب صيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأكمل صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده. المرتبة الثانية صيام التاسع والعاشر، وهذا هو الأفضل والأكثر ثوابا، لأنه يوافق قول النبي عليه السلام: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة صيام العاشر فقط، وهو جائز، لكن الأولى أن يصوم معه يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود. المرتبة الرابعة صيام تاسعاء مع عاشوراء، أو عاشوراء مع الحادي عشر. وقفات مع قصة موسى عليه السلام. أيها المسلمون، إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون تحمل لنا دروسا وعبرا عظيمة. العبرة الأولى أن النصر للمؤمنين ولو بعد حين. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكم من مؤمن يظن أن الهلاك قد أدركه، ثم يأتي النصر من عند الله. العبرة الثانية أن الله على كل شيء قدير. انفلق البحر بأمر الله، وصار كل فرق كالطود العظيم، ثم أغرق فرعون وجنوده. العبرة الثالثة أن الظلم والطغيان مصيره الزوال. قال تعالى عن فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. العبرة الرابعة شكر النعم يكون بطاعة الله،

فموسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله، ونحن نصومه اقتداء به وبنبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشام حرس الحدود ونشام الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

سمعنا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال. التحالف العربي يؤكد أن تصريحات جماعة الحوثي ضد السعودية تهدف إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. هذه العناوين وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات.

المسلحة الأردنية الجيش العربي. أقلعت الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الأردني القطري متجهة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وعلى متنها 26 طن

مساعدات طبية وإغاثية وغذائية جرى إرسالها بالتعاون مع قطر تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية دعما للمتضررين والمساهمة في التخفيف من آثار الكارثة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران إلى 2645 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 12 ألفا مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف التحالف أن السعودية عملت على حل الأزمة اليمنية عبر خارطة طريق رفضها الحوثيون، وشدد على أن تصريحات الحوثيين ضد السعودية محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها. وجاء هذا البيان بعد ساعات من تحذير الحوثيين في اليمن أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثي إن الجماعة تصدت لتشكيل من الطيران الحربي السعودي قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وأكد المتحدث أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 16 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته و9 شهداء جرى انتشال جثامينهم. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. مستوطنون إسرائيليون في مناطق متفرقة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة. وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالية الضفة الغربية إضافة إلى مخيم الفارعة جنوب المدينة. كما شنت القوات الإسرائيلية اقتحاما لمدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين. أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان التي وافقت على التعاون لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير سارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في بيان مشترك إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن تأمين عبور السفن عبره يعد أولوية دولية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب اضطرابات شهدتها الملاحة في المضيق خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، حذرت إيران من أي وجود عسكري غير إقليمي في المضيق، مؤكدة أن أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه، ومشددة على أن أي تحركات عسكرية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في فيينا إن مفتشي الوكالة لم يحصلوا على إذن لدخول المنشآت النووية الإيرانية، وأوضح أن الوكالة طلبت رسميا من السلطات الإيرانية السماح لمفتشيها بالعودة إلى المواقع النووية لأعمال التحقق، لكن لم يتم منح أي تصريح حتى الآن. بدأت إيران اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. وتوافد آلاف المشيعين منذ ساعات الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث وضع نعش خامنئي، فيما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بانطلاق مراسم التشييع.
ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا الحرارة في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا الحرارة في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات مرزوق العويمر من رئيس التحرير ومن

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر به أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة العيون الساهرة.

0: فعلا حنا النشابة. أهلا ومرحبا بكم كما أسلفت عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامج العيون الساهرة، العيون التي نعتز ونفتخر بها دائما وأبدا بكل المواقع وبكل المحافل. مستمعين الأعزاء، عندما نتحدث عن هذا البرنامج العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشميات الأمن العام بكافة الإدارات والأقاليم التابعة لمديرية الأمن العام، وباستمرار نعزز الإيجابيات ونهمل السلبيات، وهذا ديدنا. مستمعين الأعزاء، دائما وأبدا نتحدث عن إنجازات، كل يوم في إنجاز لدى زملائنا في مديرية الأمن العام، وهذا الإنجاز وجب علينا أن نتحدث به وأن نعزز هذا الإنجاز حتى إن شاء الله يكون هذا حافز لزملائنا في مديرية الأمن العام والعاملين أيضا بكافة الإدارات. عندما نتحدث عن هاكاثون السلامة المرورية نتحدث أيضا عن هذا إنجاز، هذه مبادرة وهذا تطوير لبعض الأجهزة وتطوير لبعض الأشياء التي أيضا يتم تحديثها من قبل سواء مواطنينا طلاب الجامعات أيضا وزملائنا نشام الأمن العام. باسمكم جميعا مستمعي الأعزاء، قبل أن أتحدث عن هاكاثون السلامة المرورية أرحب بالزميل الرائد علاء الغويري من إدارة الدراسات الأمنية الاستراتيجية في مديرية الأمن العام. علاء بيك، أسعد الله أوقاتكم، الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: يسعد مساك وصل بيك ولجميع مستمعين إذاعة القوات المسلحة الأردنية
0: للجيش العربي. الله يكرمك علاء بيك. قبل أن نتحدث عن يعني التكريم الذي حصلت عليه، أيضا نتحدث عن هاكاثون السلامة المرورية، ما المقصود بهاكاثون السلامة المرورية بداية؟
1: هاكاثون السلام المرورية تم إطلاقه بالتعاون مع المركزية تويوتا ومنصة زينك الإبداع، وبالتعاون مع المعهد الأردني ومركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام. الهاكاثون سيدي هو عبارة عن تقديم مجموعة من الأفكار من العاملين في مديرية الأمن العام، ولم يقتصر أيضا العمل على تقديم الأفكار من العاملين في مديرية الأمن العام بل على المواطنين أيضا. وتم الإعلان على الهاكاثون السلامة المرورية من خلال مركز الابتكار والتطوير وإدارة الأمن العام أمن أف أم. وهذا وصف بك، الهاكاثون هو عبارة عن تقديم أفكار تهدف إلى السلامة المرورية وتقليل الازدحامات المرورية. وهذا الهاكاثون كمان في طلاب جامعات عندهم أفكار،
0: نعم،
1: بيعملوا بأقسام الذكاء الاصطناعي، قدموا أفكار وكانت أفكار الحمد لله ناجحة. وأيضا أخي وصفي، ممكن أي مواطن أنه يقدم أي فكرة ممكن

0: ممكن انها تساهم في اي حل مشكله، مش بس تقتصر مشكله مروريه، ممكن مشكله عملياتيه او اداريه او قضائيه او لوجستيه، من خلال موقع مركز الابتكار والتطوير اللي هو متاح لجميع المواطنين. ممكن اي احد من اخواننا المواطنين يدخل على موقع مديريه الامن العام ويدخل على مركز الابتكار والتطوير، في نموذج خاص بعبي فكرته الحل المشكله وبضع معلوماته كل اريحيه. في الهاكاثون السلامه المروريه وصف بيك تم تقديم ما يقارب 308 افكار
1: حلو
0: من خلال موقع مركز الابتكار والتطوير في مديريه الامن العام، العاملين والمواطنين. وتم تشكيل لجنه مختصه من قبل مركز الابتكار والتطوير من الوحدات المروريه المختصه لدراسة الأفكار المقدمة، وهي اللجنة مكونة من مرتبات إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ومجموعة من الوحدات المعنية. وسبق تم دراسة وتقييم لهذه الأفكار وتم اختيار مجموعة من الأفكار المناسبة. وإذا سمحت لي وصف بيك بدي أحكي لك عن فكرة اللي أنا
1: يا ريت والله على بيك إذا سمحت نتحدث عن الفكرة اللي أنت قدمتها وحصلت على الجائزة الثالثة كما علمت أيضا، وتم تكريمك من قبل عطوفة مساعد مدير الأمن العام للمرور. تفضل سيدي.
0: نعم سيدي. كانت فكرتي نابعة من قصة واقعية صارت أنا معي شخصيا.
1: حلو.
0: هي أنه أنا كنت أنا وزوجتي وعائلتي طالعين في مناسبة طالع من عمان للشمال، يعني وكنت قاطع مسافة طويلة، وأنا راجع حسيت بتعب وإرهاق، وقفت عيني هيك لمدة تقريبا يعني لا تتجاوز الثلاث ثواني، من ثلاث لخمس ثواني. زوجتي بجنبي وحست إنه حست بالخطر وإنه في إشي يعني إشي مش طبيعي إنه قاعد بيصير بالسيارة. مباشرة صحتني على قوم قوم قوم قوم، انه يعني كنت لا سمح الله كنت بدي لاحظ من اللحظات بدي اتجاوز الجزيره الوسطيه. الحمد لله رب العالمين تفاديت الخطر باخر لحظه، ويعني وكنت اتعرض انا للخطر انا وعيلتي.
1: نعم.
0: طبعا لا تسالني شو صار بالبيت بيني وبين زوجي، بس روحنا انه ليش يعني صار معك هيك، انه امور ثانيه.
1: نعم.
0: لا سيدي الحمد لله رب العالمين. طب انا سالت نفسي بالحاله هاي، طب انا لو كنت انا بالسياره وسايق لحالي، طب شو راح يصير؟ يعني انا لو زوجتي مش بجنبي ونبهتني،
1: صحيح
0: راح يصير؟ كنت راح اتعرض لخطر، يمكن انا كنت الان يعني لا سمح الله يعني مش الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل، وبس روحت على البيت صليت ركعتين شكرا الحمد لله الامور مش. فانا وجدت نفسي امام مشكله حقيقيه، انه انا يعني ممكن تكون سايق سيارتك وتتعرض لتعب او ارهاق وتخفى عينك لمده ثواني، ممكن هاي تكون قاتله لك او قاتله لغيرك كمان، ممكن مش مودي كمان لنفسك، ممكن تاذي غيرك كمان. وفي في في دراسه عالميه بتوصي بيك بتحكي لك انه من 5 الى 7% من الحوادث في العالم هي سببها النوم اثناء القياده، وخصوصا السائقين اللي بيقطعوا مسافات قياده طويله مثل سائقين التريلات والمسافرين واللي طبيعة عملهم ليلية، وأحيانا وأنت سايق يعني أنت حتى نفسك أنت وسايق وأنت مسافة صغيرة بتحس حالك نعسان وبدك تصير صاحب حالك وتفتح الشباك، بس إنه بدي أصحصح شوي. فالقيادة وأنت مرهق ونعسان خطر كبير. فأنا بحثت الموضوع من خلال عدة مواقع ولقيت حل مناسب، هو إنه جهاز بتركب داخل السيارة، هي عبارة عن كاميرا بتراقب ملامح وجه السائق من النعاس والتشتت، وبتراقبك اذا كنت انت اغلقت عينك او جفنك لمده اكثر من 3 ثواني.
1: نعم.
0: مباشره بتعطيك تنبيه قوي، صوت قوي.
1: حلو.
0: انه يعني انه صحصح اصحى، او اذا انت تشتتت او مسكت التلفون او انه التهيت مثلا باي شيء داخل السياره، مباشره الجهاز بيعطيك تنبيه صوتي قوي. الجهاز بسيط جدا وسعره مناسب كثير، يعني ممكن تلاقيه بأي موقع من الأسواق العالمية، وسهل التركيب داخل السيارة، يتركبه عن طريق ولاعة السيارة. هلا أنا ما وقفت هنا، أنا الحمد لله رب العالمين طورت على الجهاز واشتغلت عليه. هلا في حالة إنه السائق نعس أو تشتت وما استجاب للجهاز، أعطاه الجهاز مثلا تنبيه وما استجاب، أنا ربطت الجهاز مع غرفة العمليات والسيطرة بمديرية الأمن العام 911 من خلال الجي بي إس ومن خلال عمليات الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه يعطي تنبيه لغرفة العمليات والسيطرة بموقع المركبة اللي سائقها متشتت غير مستجيب. ومش بس كمان هيك، أنشأ تطبيق وسميته رقيب. هذا التطبيق بعد ما تفزه على تلفونك وصي بيك،
1: نعم،
0: بصير وانت ماشي بسيارتك اذا في مركبة بجنبك وسائقها متشتت او بقود المركبة بشكل خطير مثلا، بشكل خطورة على الطريق او على المشاة، مباشرة بيعطي جرس انذار من خلال الهاتف انه انتبه،
1: يا سلام،
0: هاي المركبة سائقها بحالة غير طبيعية. والحمد لله رب العالمين، كمان في ثالثة الان بطور فيها على الجهاز، انه انت بعد ما تخلص مشوارك اللي انت طالع فيه بمركبتك، بعد ما صف سيارتك بيعطيك علامة لمدى جودة قيادتك، وبيعطيك علامة من 10، بيعطيك مجموعة من التوصيات، اما انه قيادتك كانت جودتها ممتازة، او قيادتك كانت فيها نوع من الخطر، او توصية بالراحة وعدم القيادة. بص بيك، انا بالملخص الجهاز له كثير فوائد، وممكن ينقذ ارواح مع الناس اللي ممكن تتعرض لنعاس على الطريق ونوم. احنا في مديرية الامن العام بنهدف دائما الى الحد من حوادث السير والحد من خسائر بشرية واقتصادية، وانه ان شاء الله يعني وصل بيك في المرحلة الاولى من خلال تطبيق الفكرة، انه الجهاز راح يتركب على حافلات الامن العام، وخصوصا الحافلات اللي بتقطع مسافات طويلة خارج المحافظات، واللي ممكن يعني سائقها انه يشعر بتعب او ارهاق او لا سمح الله نعاس او نوم على الطريق. وان شاء الله راح يتعمم على جميع المركبات الامن العام. والمرحله الثانيه ان شاء الله يتركب على باصات المدارس والجامعات والمركبات العموميه وجميع المركبات في ان شاء الله في ارجاء الطنان الحديد. وان شاء الله سيدي نتمنى السلام للجميع
1: ان شاء الله. هل الجهاز موجود الان على بيك سيدي؟
0: نعم سيدي، موجود الجهاز وممكن تلاقيه باي مكان، وانا طورت عليه ونزلت عليه تطبيق، والحمد لله رب العالمين ناجح واموره 100% وشغال 100% ونسبه امانه 100% وسعره متناول لاي مواطن ممكن يشتريه، وسهل التركيب داخل اي مركبه سيدي.
1: الله يقويك يا سيدي، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، فعلا هي ابداعات فوجب علينا انه ان نتحدث بها. انا بدي اشكرك زميلنا علاء بيك، الله يعطيك العافيه يا سيدي ويعطيك الصحه ان شاء الله باذن الله عز وجل. بالعكس انا بقول لك من مزيد الى مزيد باذن الله عز وجل في هذا البلد الحبيب وفي هذا الجهاز العريق، ايضا في ظل سيدي ومولاي حضره صاحب الجلاله.
0: واسمح لي اوصي بك اني اقدم شكري الى الداعمين لمركز الابتكار والتطوير في مديريه الامن العام، والى عطوفه العقيد الدكتور احسان ابو قمر لدراسات الاستراتيجيه الامنيه، اللي دائما بيدعم الافكار الداعيه، ولا جميع العاملين في مركز الذكاء والتطوير. ويسعد مساك وصبيك، ولا إذاعتنا إذاعة القوات المسلحة.
1: أشكرك سيدي، شكرا زميلنا الرائد علاء الغويري من مرتب الدراسات الأمنية الاستراتيجية في مديرية الأمن العام، شكرا على هذا الإنجاز. شكرا سيدي،
0: حياك الله وصبيك، شكرا لك.
1: هلا سيدي.

0: فعلا الأردنيين أصحاب هيبة يا حمزة، ونتمنى إن شاء الله يا رب يا رب يا رب احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظ كل نشمي ونشمية في هذا البلد الحبيب، واحفظ لنا هذه الإنجازات اللي بنعتز وبنفتخر فيها في مديرية الأمن العام وفي أيضا القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظكم جميعا، ونسأله تعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يحفظ جلالة سيدنا من كل مكروه، اللهم آمين. شكرا لكم، وشكرا لضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل الرائد علاء عبد الحليم الغويري من مرتب إدارة الدراسات الأمنية الاستراتيجية في مديرية الأمن العام، وأشكر زملائي فريق العمل اللي رافقونا في هذه الفترة الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية والدي جي، شكرا جزيلا. وتحياتي أيضا وكل الشكر الموصول عطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش عطاء وبناء.

0: إعداد رايا بني يونس، تقديم سامي المناصير.
1: يوم الفزع على الوطن هم أول الناس.
2: مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الخير عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يتجدد لقاؤنا بكم كل أسبوع ضمن برنامجكم الأسبوعي الجيش عطاء وبناء، وتحية مزجاه من القلب إلى كل نشمي ونشمية في وطننا العزيز، وتحية فخر واعتزاز لكل نشامى قواتنا المسلحة على امتداد وطننا الغالي.

وكما عودناكم ضمن برنامج الجيش عطاء وبناء، في كل حلقة نتناول وحدة عسكرية نتعرف من خلالها على دورها سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الوطني، ونتحدث أيضا عن الأدوار التنموية الخدماتية الإنسانية لقواتنا المسلحة.

0: ومديرية المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة واحدة من الوحدات العسكرية التي يشار لها دائما بالبنان، وتقوم بدور كبير ورئيس على المستوى العسكري وعلى المستوى الوطني. اليوم راح يكون معنا عطوفة العقيد المهندس أروى سالم الحمايدة، رئيس شعبة التحاليل والفحوصات المخبرية. مساء الخير أروى بيك، ونسعد بوجودك اليوم ضمن برنامج الجيش عطاء وبناء.
1: سعيدة بوجودي معكم وبتشرف بقبول دعوتكم الكريمة واستضافتي بهذا البرنامج الرائع. صحيح وجودي بهذا الصرح بحد ذاته هو شرف ووسام إلي. هذا الصرح اللي تعودنا عليه إنه تقدموا مجهود جميع وحدات القوات المسلحة بقالب يليق بحجم الإنجاز، وبدك تسمح لي بهاي يعني أستغل هاي المناسبة والاستثنائية، صحيح أني أسلم على جميع زملائي وزميلاتي رفقاء السلاح

0: جنود أبو حسين النشامة والنشميات.
1: الله يقويك ستي. ستي اليوم يعني أنت رئيس شعبة التحاليل والفحوصات المخبرية، وهذه الشعبة هي شعبة حيوية في مديرية المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. لكن قبل ما بنحكي بتفاصيل أكثر عن ماهية هذه الشعبة ومهامها، خلينا بنظرة شمولية وإضاءة وجيزة بنتحدث ونتعرف من خلالك على مديرية المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، الرسالة وهدف هذه المديرية.
0: بداية لازم نحكي عن نشأة المختبرات العسكرية. تم إنشائها في عام 1962. كان مختبر متواضع، يعني ما بيتجاوز حجم غرفة. كان يسمى المختبر الصناعي، تابع للخدمات الطبية. بعد ذلك تولت عليه الإدارات، صرنا تابعين لهيئة الموارد والاستثمار، من بعدها لمديرية الإنتاج العسكري، لغاية عام 2020 صرنا تابعين لعطوفة مساعد الرئيس للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية. لما بنحكي مختبرات عسكرية فنحن نقرن عملية الاختبار والتحليل بالعسكرية، يعني بمعنى آخر كل ما يمس العسكري والجندي أبو حسين، كل ما يخصه من مواد غذائية، من مهمات عسكرية، من مياه شرب، يجب أن يخضع إلى الرقابة المخبرية الكمية والنوعية في مختبراتنا العسكرية.
1: نعم، بدي أتعمق، يعني هذه الحلقة خصصناها لنتحدث أكثر عن شعبة التحليل والفحوصات المخبرية. بنحكي من حيث انتهيتي، أنواع العينات والمواد التي تستقبلها المختبرات للفحص، وكيف يتم التأكيد منها لمطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة لديكم.
0: طبعا احنا لازم نشير انه الزبون الاكبر لمختبراتنا العسكريه هي مستودعات مؤسسه الاستهلاكيه العسكريه والشعب التجاريه. انت بتعرف كمان انه اسواق المؤسسه العسكريه تمتد من شمال المملكه الى جنوبها وفاقت 100 سوق، فكل ما يتم عرضه في اسواق المؤسسه الاستهلاكيه وعلى الارفف هو يخضع لرقابتنا المخبريه، فلك ان تتخيل حجم المسؤوليه الواقع على فني المختبرات العسكريه. يعني رفوف المؤسسة الاستهلاكية العسكرية فيها جميع الأنواع، حدث ولا حرج، يعني نحن يتم فحص المواد الغذائية بجميع أنواعها
1: كاملة،
0: سواء كانت مبردة ومجمدة. خلينا نحكي عن مواد التنظيف ومواد التجميل، بالإضافة إلى المطهرات الكيميائية، المواد النسيجية والورقية، بالإضافة يعني هذا الجانب الأكبر من عيناتنا. الجانب الأقل اللي هو يعني تردنا عينات من جهات خاصة ومن الجامعات و عينات حسب الطلب.
1: على سبيل المثال وليس الحصر، من القطاع العام أو الخاص؟
0: مثلا على سبيل المثال عندك وزارة البيئة.
1: نعم.
0: يعني بشغل ممتاز وجهد طيب بتبذل المختبرات مع وزارة البيئة. كل الحبيبات البلاستيكية تدخل على مملكتنا الحبيبة لازم يتم فحصها في مختبراتنا العسكرية، التأكد من ماهيتها، هل هي مطابقة للمواصفات المرفقة معها، هل هي معمول لها، يعني هل هي بكر أم ريسايكل، وتحديد ماهيتها اللي مطابقة لما تم شحنه.
1: نعم، هل يتم أخذ العينة قبل دخولها إلى السوق المحلي، أو بشكل دوري بتقوموا بأخذ عينات عشوائية؟
0: الصراحة واجب أخذ العينات هو ليس مناط بالمختبرات العسكرية، لسبب أنه إحنا حاصلين على ISO 17025 ويجب أن نكون حياديين. ما بيزبط نكون حياديين إذا إحنا نختار نوعية العينة التي تم فحصها في مختبراتنا. العينة بتوصل لقسم الاستلام زي ما هو صاحب يعني الخدمة، زي ما بده نفحص له حسب المواصفة المرفقة، هو مسؤول عن عملية جمع العينة، إحنا علينا بس نطابق المواصفات المرفقة أو المواصفة القياسية الأردنية حسب طلبه.
1: لا أنا سؤالي بقصد يعني المواد الغذائية الموجودة في المؤسسات العسكرية.
0: نعم.
1: هل يتم فحص العينات بشكل مستمر أم في حال دخولها للأسواق؟
0: هاي يعني سؤالك جدا رائع. يمكن يتبادر للأذهان إنه إحنا كمختبرات عسكرية بداية يعني وكأنه بنشيك مرة واحدة للإطمئنان إنه ما يرد الأسواق المؤسسة هو عينات مطمئنة ذات جودة عالية. ولكن هي البداية وليست النهاية. لما إحنا بنتعامل مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية تتعامل مع التاجر، إحنا بنثبت المرة الأولى إنه عيناته مطابقة للمواصفة. بس إحنا ما بنترك التاجر، لأنه التاجر طوال العام بيظل بيورد توريدات مختلفة
1: لكل ما بيصير بيغذي منتجات.
0: نعم صحيح. كل ما صار يعني في نقص في المستودع بيتم تغذية المؤسسة والمستودعات بالكميات الإضافية. فلك أن تتخيل أنه طول السنة إحنا قديش حجم المسؤولية على التوريدات من نفس العينة اللي تم فحصها في بداية السنة، بتمر علينا أكثر من مرة لحتى نتأكد أنه هي لا زالت على نفس الليفل الجودة اللي تم طلبها منها.
1: نعم،

0: أروى بيك اليوم زي ما حكيتي هناك يعني إسهامات من المختبرات العسكرية وشراكة حقيقية ما بين القطاع العام أو الخاص، وآلية عمل لربما موجودة بينكم وبينهم. اليوم كيف تسهم المختبرات في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية والمهمات والملابس المستخدمة من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأيضا إذا كان هناك مواد من مؤسسات وجهات مختلفة؟
1: سؤالك جدا محوري. لازم نكون عارفين أول إشي إنه إحنا في مملكتنا الأردنية الهاشمية الحبيبة المسؤول الأول عن سلامة ما يتم طرحه في أسواق المملكة من الشمال إلى الجنوب، اللي هي FDA جوردن، اللي هي مؤسسة الغذاء والدواء، المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المؤسسة العامة للغذاء والدواء مسؤولة عن ما يرد للمملكة من الشمال إلى الجنوب. المختبرات العسكرية مسؤولة عن كل ما يتم طرحه في أسواق المؤسسة الاستهلاكية وكل ما يمس العسكري بشكل مباشر أو غيره. يعني بمعنى آخر إنه حدود المسؤولية ما بيننا وبين المؤسسة العامة للغذاء والدواء تختلف، هي المسؤولية أكبر بالنسبة لهم، ولكننا نتشارك إحنا يعني نفس الهاجس ونفس الهدف، إحنا اثنين بندور على جودة الغذاء. هلأ يعني بشكل مباشر نتقاطع جدا مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بس إحنا لازم ما ننسى شراكتنا واتفاقياتنا مع جميع الجهات ذات الصلة. يعني إحنا هسه مع المؤسسة للغذاء والدواء الاتفاقية الصراحة كانت يعني اتفاقية براقة ولماعة ولامعة، بمعنى أنه لازم يتم تغذية هذه الاتفاقية ولازم أنه إحنا ننميها وتنعكس على خبراتنا وعلى ضباطنا وعلى مهنيتهم. فبتلاقي أنه الدورات دائما شغالة طول السنة ما بين الطرفين في تبادل الخبرات، في استشارات فنية على طول الوقت. من ناحية ثانية، مؤسسة المواصفات والمقاييس اللي هي طبعا هي اللي بتشرع، اللي هي المواصفة التي يتم فحص أي مادة غذائية على غرارها، فبرضو وجود اتفاقية ما بين المواصفات والمقاييس ووجود لجان فنية، خير الضباط بيكونوا موجودين وأعضاء دائمين في هاي اللجان الفنية، هو أكبر دليل على أنه إحنا مو بس جهة فاحصة بتيجينا وأنا بعطي رأي فني، لا. إحنا موجودين على الأرض، إحنا مندوبيننا موجودين في المواصفات. إذا حسوا أنه المواصفات مثلا أخذت طابع أو إحنا خرجنا عن النطاق اللي لازم تكون عليه، فبتلاقي أنه كل الجهات الحاضرة في هاي اللجان من الغذاء والدواء والمختبرات العسكرية ومن التجار ومن المواصفات والمقاييس كلياتنا بنتشارك لحتى أنه نوضع المواصفة القياسية في القالب الصحيح.
0: إذن المختبرات العسكرية هي شريك حقيق ورئيس في عملية التقييم وفي عملية
1: تأكيد.
0: إبداء الملاحظات وما شابه ذلك.
1: بكل تأكيد.
0: نعم، الدور الذي تؤدي المختبرات في الرقابة على المواد والمنتجات المتداولة في أسواق المؤسسة العسكرية بشكل خاص، يعني خلينا نحكي عن الجهة العسكرية.
1: زي ما أنا حكيت لك في بداية اللقاء، المؤسسة العسكرية زيها زي أي مؤسسة بدها هاجسها أنه تقدم أحسن جودة من المواد الغذائية وبالأعداد الكافية. فبتلاقي أنه بداية السنة هي بتدور على أحسن التجار وبتنزل بتطرح عطاءات أنه بدها مواد غذائية معينة بكريتيريا ومواصفات معينة. بتوصل هاي العينات كلها لمستودعات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ويتم المعاينة عليها. بتيجينا هاي العينات طبعا يعني إحنا بكل شفافية بيتم إصدار التقارير المخبرية ومطابقة لواقع الحال
0: في حال وجود مخالفات
1: طبعا.
0: عدم مطابقة للمواصفات.
1: شكرا لسؤالك. هلا مرحلة المخالفة يختلف فيها الإجراء. هلا في بداية المطاف مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لما بصير في مخالفة نحكي لأنه يا مؤسسة التاجر الفلاني بعيد كل البعد عن هذه المواصفة القياسية الأردنية، يتم رفضه وإنحاءه ويعني استثناءه، فما بدخل أوريدي في العطاء اللي داخل للمؤسسة. لكن بس نعطي الرأي المخبري المطابق بهاي العينات ومدى جودتها ومنرتب لهم إياها حسب الأفضليات، بتأخذ بعين الاعتبار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وبتستأنس برأينا وبتأخذ رأينا وبتم المعاينة واختيار من هو التاجر اللي يمثل منتجات الموجودة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. حكيت لك هاي في بداية الحال. هل التاجر ملزم أنه يورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لمدة عام؟ كل ما فضيت هاي المستودعات بده يصير في عملية تغذية، بده يصير في توريدات جديدة، تدخل المختبرات العسكرية وكأنها عينات جديدة، لا نكتفي بالمعاينة فقط في بداية السنة. فالتوريدات على طول الوقت توردنا من نفس، يعني أنا ممكن نفس الماركة نفس البراند ونفس العين نفس الأوزان أنا يتم فحص عندي بمختبري أكثر من مرة خلال السنة. بالإضافة لنظام الداخلي في المؤسسة الاستهلاكية وإحنا في اتفاقية معهم، إحنا ملزمين بفحص أي مادة يتم يعني ورود شكوى عليها أو مواد مثلا ممكن الشعبة التجارية حابة أنها تعمل عملية إعادة فحص والتأكد من شيء معين أو ممكن أنه إحنا
0: تشيك مرة.
1: نعم.

0: يعني
1: نعم
0: نعم نحن في خدمتهم. فبالتالي بعد يعني بتقادم الزمن بصير احنا نصدر تقارير مخبريه، مش بس انك يا انت يا منتج انت مطابق للمواصفات القياسيه، لا ممكن تكون انت مطابق نقطه يعني صادق عليها عطوف مدير المختبرات ان العينات مطابقه، وممكن ان تكون مطابقه للمواصفات القياسيه الاردنيه لكن يوجد يعني انحرافات وبعض المخالفات التي يجب ان يتم تغريم التاجر عليها، او قد يعني للاسف احيانا نعطي الراي الفني لعينات غير صالحه للاستهلاك البشري وغير ملائمه للاستعمال.
1: نعم. يعني حضرتك كشفت في حديثك بأن المختبرات العسكرية أيضا تستقطب عينات من القطاع الخاص والقطاع العام بشكل عام، وهذا لولا السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة والمختبرات العسكرية بالحيادية بالشفافية لما أتوا إلى هذه المختبرات. سؤالي، كيف يسهم هذا الدور في دعم الجودة وحماية المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية؟
0: صراحة مجهودنا يعني احنا كنا من منذ نشأة المختبرات نعمل بنفس الطاقة، والحمد لله دائما نظرنا للأمام، لكن الصراحة يعني تكللت جهودنا بعد ما أخذنا اعتماد 17-025. وانت بتعرف ان المختبر يعني انت لما بدك تفحص في اي مكان مباشرة انت بتتجه المختبر اللي بيكون معه اعتماد 17-025. ليش؟ لانه هذا المختبر دائما نتائجه مضمونة، بتضمن الحيادية والشفافية، وايضا اصلا انت حتى تكون معتمد 17-025 يجب أن تحقق المتطلبات داخل هذه المواصفة، وهي متطلبات إدارية ومتطلبات فنية، بمعنى أنه كل العمليات التي تتم تحت يعني مسمى المختبرات العسكرية كلها يتم ضبطها في جميع مراحلها، من قسم استلام العينات إلى حين إصدار هذه التقارير المخبرية. فوجود هذا اللوجو وشهادة الاعتماد 17-025 هي وسام. صدقا من بعد ما نلنا هذا الاعتماد صرنا محط انظار العديد من المؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية، صارت نعم صحيح يعني، وتستخدم تقارير المخبرية كإيفيدنس قوي لحتى انها تبرر موقف معين، وهذا اكبر دليل على انه احنا معتمدين انه احنا راح نكون اكيد تقاريرنا يعني موثوقة، ما يتم كتابته داخل متن التقرير هو يمثل الواقع 100%.
1: نعم، اروى بيك بنكمل معك حديثنا لكن نطلع فاصل ومن ثم بنستعمل.

0: بنحييكم مرة أخرى أحبتنا المستمعين ومتابعينا أيضا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة على الفيسبوك، وبنحيي عطوفة العقيد المهندسة أروى سالم الحمايدة رئيس شعبة التحاليل والفحوصات المخبرية. أروى بيك يعني حديثك ملهم، وتحدثتي عن شعبة التحاليل والفحوصات المخبرية ودور مديرية المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، هذا الدور الحيوي، هذا الدور الذي يحترم ويقدر. واليوم احنا حابين نتعرف الى اين وصلت المختبرات العسكرية من خلال التقنيات والأجهزة الحديثة المستخدمة فيها، وكيف اليوم بتواكب كل ما هو حديث.
1: طبعا لازم أنا يعني أوجه شكر خاص لقياداتنا في القيادة العامة للقوات المسلحة، لأنه لولا إيمان القيادة العامة بحجم المسؤولية المناط بالمختبرات العسكرية لما كان يعني وجود التسهيلات لمدراءنا لما بيصير في طلب لتحديث منظومة الأجهزة أو على مستوى أنه تدريب للقوة البشرية كانت كل القنوات الصحيح مفتوحة. إيمانا من القيادة العامة أنه إحنا لازم نكون دائما في الأمام، ولازم نكون إحنا نواكب كل التطورات. أنت بتعرف إنه إحنا مش عايشين في منأى بعيد عن العالم، يعني لا. إحنا المستجدات والمتغيرات، إحنا بنتغير لأنه إحنا بنقدم خدمة، إحنا بنتغير زي ما العالم بتغير حوالينا. فبتلاقي الفحوصات اللي كانت تهمنا وكانت هاجس قبل 10 سنوات تختلف تماما عن الفحوصات اللي هي محط الأنظار. لذلك مباشرة لما بتكون أنت يعني تتغير عندك مفهوم وين لازم يروح اتجاه هذا الفحص المخبري، انت مباشره بدك يتغير مفهوم ونوعيه ومنظومه الاجهزه الموجوده على ارض المختبرات العسكريه لحتى تحاكي الواقع وتلبي الاحتياجات اللي موجوده في السوق المحلي. عندنا يعني كم هائل من الأجهزة اللي صراحة هي محط أنظار جميع المختبرات اللي بتشابهنا. خليني أحكي لك عنا أجهزة مثلا زي جهاز LC-MS، جهاز الدوماثيرم لقياس البروتين، جهاز كلدال، في عندنا جهاز أجهزة الغاز كروماتوغرافي، جهاز FTNIR، جهاز DSC، وجهاز الإلايزا وغيره من الأجهزة. طبعا هذه الأجهزة احنا بنعرف انه اكيد يعني لن تكون لها أي قيمة على الأرض إذا ما كانت القوة البشرية مؤهلة.
0: دعيني بس هذا السؤال، كيف يمكن تأهيل مرتباتكم القوة البشرية حتى بتحافظ على هذه الرشاقة والمهنية العالية؟ تعرفي إحنا دائما في ضخ الدماء وتجديد بروح بتأهيل، كيف يمكن لنا مواكبة هذا التحديث بروح بشرية مؤهلة وقادرة على إتقان ما يطلب منها؟
1: صراحة هون عند هاي النقطة أنا لازم أعرج وأوقف، وتكون وقفة الصراحة يعني وقفة شرف ووقفة رجولة وشكر لمديرنا. هلا شو الفائدة المختبرات؟ إحنا كقوة بشرية موجودين على الأرض داخل المختبرات العسكرية نمارس عمل فني، لكن ما بنعرف إيش بيصير في حوالينا. هذا هو يعني أحد أهم أدوار القادة. مديرنا لما بيقعد مع المؤسسات ومع المسؤولين من الصف الأول وبيشوف وين العالم بأي اتجاه صار، لما مديرنا يحقق الكثير من الإنجازات والاتفاقيات، صار احنا كلنا يعني صورة المختبرات صارت تظهر على كل صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، كل فترة بنعمل اتفاقية مع جهة، وهي الاتفاقية هي ليست على الورق، اتفاقية تترجم الى الواقع. بمعنى انه انا يعني العمل المخبري دائما بقول لهم للفنيين اللي انا بدربهم، بقول لهم احنا عملنا لوحة كاملة، كل واحد فينا بيكمل جزئية معينة، ممكن انا يعني ابرز في جانب معين في عملي ولكن اللوحة تكون منقوصة
0: تكاملية.
1: بالضبط تكاملية. فممكن مؤسسة معينة في مؤسسات الدولة بتقدم لي وبتسكر لي هاي الثغرة الصغيرة حتى لو ما كانت مبينة، ولكن هي بتعطي جمالية للوحة. فالفنيين اللي عندنا
0: تبادل
1: على طول يعني نعم، الفني اللي ممكن اليوم يكون في الغذاء والدواء بكرة بلاقيه بالمواصفات والمقاييس، ممكن ألاقيه في دائرة الجمارك العامة. فبتلاقينا أنه إحنا بنقطف ثمار العلم من وين ما كان عشان إحنا نصنع يعني جهد يليق وبسمعة مختبراتنا العسكرية.
0: أنا حابب يعني بختتم مع عطوفتك الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الفحص والتحليل.
1: شوف أخ سامي، أنت لما بدك تعمل خطة في أي مؤسسة أو على الصعيد الشخصي، هلأ أنت خطتك بدها تكون نابعة من منهجية تفكيرك. زي ما أنت بتفكر أنت بدك تعكس فكرك على الأرض. فمنهجية التفكير مع طبعا أكيد لازم أحكي دائما دعم مدراءنا ودعم القيادات العامة، أنه تربينا أنه وين ما في مكان يشهد تطور، وين ما في مكان في نهضة علمية، صدقاً ويعني مش مبالغة، بتلاقي المختبرات العسكرية تقف شامخة بالصف الأول، ما في حدث بيصير على مستوى علمي شو ما صغير شو ما كبر، بتلاقي إنه المختبرات العسكرية لها الدور الأكبر، هي مش بس حضور بس هو ترجمة وواقع موجود على الأرض. أنا أتطلع إنه دائما يكون مختبرنا رقم واحد موجود على الأرض، يقدم نتائج مخبرية ويقدم الدعم للجامعات وطلاب الجامعة. بكفي إنه يعني طلابنا إلنا كل الفخر مع جامعاتنا يعني اللي بيكملوا رسالة الماجستير والدكتوراه، نتائجهم بتكون تم يعني أخذها من أجهزتنا، وجودنا في كل مكان إن شاء الله يعني بيكون يعني بيحقق رؤية جلالة القائد أبو حسين، ونكون دائما الذراع اليمين له إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية،
1: يعطيك العافية،
0: جهودكم مباركة أروى بيك، ويعني
1: العافية.
0: أنت أدليتي بحديث قيم، ويعني تعرفنا من خلالك على يعني نظرة شمولية عن المختبرات العسكرية، دورها على المستوى العسكري على المستوى الوطني، والإسهامات اللي بتقدمها. فشكرا جزيلا لحضورك اليوم ضمن برنامج الجيش عطاوة بنا، وجهودكم تشكر، والله يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية،
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: إلى هنا ينتهي لقاءنا بكم أحبتنا المستمعين، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم. هذه تحياتي أنا الملازم أول سامي المناصير، من التقديم تحيات فريق العمل، من الإعداد الزميلة رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية ليث شلول ومحمد السقرات. دمتم في رعاية الله.
1: الجيش عطاء وبناء.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن البرلمانات مطالبة بتشريعات وقائية لضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي. الأردن وقطر ترسلان الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال. هيئة مكافحة الفساد تؤكد أن ملفات هيئة النزاهة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للشباب تعتمد إطار أولويات ومحاور الاستراتيجية للشباب 2026 إلى 2030. دائرة الجمارك الأردنية تحقق إنجازا عالميا بجائزة المنارة للاقتصاد الرقمي. أخيرا أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

أعزائي نسعد وإياكم بضيف عزيز من رفاق السلاح الإخوة المتقاعدون العسكريون، وحديث مفتوح مع العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم رحب بضيفنا هذا المساء العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي. مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا فيك.
1: يا مرحبا يا
0: حي، شرفتنا يا سيدي في هذا اللقاء.
1: الله يكرمك يا هلا يا سيدي.
0: يا سيدي خلينا نفتح دفتر الذكريات ونرجع لجامعة مؤتة.
1: نعم سيدي،
0: المعهد العسكري الكبير، وكنت من الفوج الأول متميز أيضا وزملائك. ماذا في الذاكرة من جامعة مؤتة والفوج الأول؟
1: شكرا لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، يعني هذه الإذاعة المتميزة حقيقة ببرامجها والتي تصدح بصوت القوات المسلحة ونشاطات القوات المسلحة وأيضا كل ما يهم القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين، فهذا شيء رائع جدا حقيقة. كل الاحترام لهذه الإذاعة المحترمة. وبداية اللقاء حقيقة لابد أن نعرج على الذكريات، ولابد أن نعرج على المناسبات الوطنية التي مرت على هذا الوطن حقيقة، وهي ليست تواريخ وليست مناسبات فقط، وليست هي أهازيج وتنسى. هذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلب كل أردني حقيقة، هذه المناسبات تمر هي تأسيسا لما مضى وأيضا تأسيس لما هو مستقبل هذا الوطن. هذه المناسبات العزيزة الكبيرة والتي نعتز فيها والتي نقدم فيها التهنئة الخالصة لسيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني ولي عهد الأمير المحبوب الشاب الرائع صاحب الريادة صاحب المبادرات والقيادة الهاشمية القريبة من الشعب، ونهني أيضا ولي العهد بمناسبة أيضا عيد ميلاده. أما الذكريات، يعني أنا أذكر يعني في عام 1984 في 31 أو 30 31 10 عندما تم اختيار الفوج الأول من جامعة مؤتة. هذا الاختيار الذي كان أول تجربة لجامعة عسكرية في الشرق الأوسط، وكانت هي من يعني جهود جلالة المرحوم الله يرحمه المقبول الملك حسين، والذي كان يسعى إلى أن يكون الضابط ضابط علم وضابط عسكرية وقائد وعالم أيضا. لذلك تم تأسيس هذه الجامعة وتم بنائها، ومن ثم تم اختيار الفوج الأول بشكل دقيق جدا، ومن ثم تم استدعاؤنا إلى القيادة العامة اللي هو العبدلي قديما، ومن ثم كنا معظمنا يعني لأول مرة يعني أنت تشاهد كنا من قرى جايين وجايين من أركان الأردن العزيز. هؤلاء الشباب كانوا في كل واحد في قرية، كل واحد في بلدة، كل واحد في مدينة، ولم يكن هناك يعني وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة كما الآن. كل واحد يعرف مدرسته، يعرف أبناء عمومته لا أكثر وأقل، وفجأة تجد أمامه فسيفساء كبيرة جدا، لوحة فسيفسائية عميقة وكبيرة ولها مدلول من جميع أركان الأردن تجدها أمامك. ومن ثم انتقلنا بعد أن يعني استلمنا اليطق، واليطق يعني أول مرة كلمة نسمعها استلم يطقك، فينولونا كل واحد سواء كان تجهزات. اللباس تجهيزات العسكرية وحطها في اللي هو الكيس اليطق، خذ يطقك. في ناس لأول مرة ما هو اليطق، يقول شو اليطق، اليطق يطق اللي هو تجهيزات العسكرية. ومن ثم انتقلنا إلى خو للتدريب. هذه الفترة، هذه المرحلة هي مرحلة انتقال كبير من الحياة المدنية. هذه المرحلة انتقلنا فيها الآن، أنت يعني تنتقل 180 درجة من الحياة المدنية الشبابية إلى حياة عسكرية منظمة جدا، إلى توقيتات دقيقة، إلى إجراءات صارمة، إلى واجبات بالتوقيت وتدريب موحد. الآن هذا التدريب الموحد سواء كان في المسير أو في المشاة أو في الطابور الطعام أو في حتى في تجهيز التقت، هذه الأمور أصبحت يعني فجأة إحنا نجد أنفسنا وكأننا الآن انتقلنا إلى شيء جديد. كيف أنت ترتب تختك، كيف أنت تحط البشكير على ركبتك، ومن ثم تصف على الدور تروح على هذه الأفراد، ومن ثم تستنى دورك، ومن ثم في هناك الساعة 4:30 تصحى صحيان لازم تصحى، ومن ثم تجهز حالك ومن تلبس وكذا الفوتيك الأخضر القديم كويس، ومن ثم الآن طابور الساعة 5 طابور الساعة. لذلك الآن انتقلت أنت من حياة مدنية إلى حياة منضبطة بشكل
0: مختلفة
1: تماما.
0: نعم نعم،
1: وسرنا في هذا المسير حقيقة، وانتقلنا إلى الجامعة التي لم تكن مجهزة أنا ذاك حتى. يعني كل شيء تجهز واحنا موجودين هناك.
0: نعم.
1: ومن ثم حقيقة كان هناك ضباط ثقات يعني مدربين سواء كان على مستوى قاعات السرايا ولا، وكنا أخذنا البكالوريوس على أيدي دكاترة محترفين، يعني جلبوا معظم الدكاترة أصحاب الأكفاء الذين، ومن ثم تخرجنا. وكان التخريج حقيقة يعني فارق كبير عندما جاء المغفور له الملك حسين إلى التخريج.
0: نعم.
1: وكان الشريف زيد هو الذي يرافق جلالة الملك المغفور له حقيقة، وكان الفوج الأول، وكانت الحلم أصبح حقيقة.
0: جميل.
1: الحلم أصبح حقيقة.
0: نعم.
1: وأصبح هذا الآن كيف. ومن ثم يعني أذكر أنه التخريج استمر بحدود ساعة، ساعة وربع، لأنه كان خطاب سيدنا تقريبا يتجاوز 20 دقيقة، وكانت مصطلحات عظيمة وكبيرة في خطاب المرحوم الله يرحمه. يعني أول مرة نسمع عن التعددية السياسية وعن المحيط وعن الإقليم وعن وكان هناك أيضا الإقليم شيئا فشيئا يلتهب شيئا فشيئا، ومن ثم هناك كان فك الارتباط، فهذه مصطلحات يعني كانت عميقة وكبيرة. فكنا نستمع بشغف إلى هذا الخطاب الكبير الذي ألقاه جلالة المغفور له.
0: نعم.
1: ومن ثم تخرجنا إلى الوحدات الميدان. نعم سيدي.
0: بعد التخرج سيدي العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي من جامعة مؤتة، وهذا الإعداد الكبير في كل النواحي النفسية والجسمانية طبعا والتدريبية وكذا، على أي الوحدات تخرجت؟
1: ما بدي أبالغ إذا أقول أنه عندما كنا في تمارين في منطقة الشمال، إحنا التلاميذ، جاءنا الشريف زيد، وهو كان شريف آنذاك، ومن ثم كان أمير وهو قائد الجيش. وفي المنطقة الشمالية كنا نزور كل وحدات أثناء التلاميذ، واجتمع بينا هناك وقال اعطوني شو أنتم يعني شو ناويين تتخرجوا، مين شو تختاروا أي سلاح. ف70% اختاروا دروع.
0: نعم.
1: دروع، وفي ناس اختار هندسة، في ناس اختار، قال يا أخي كلكم دروع دروع دروع، والله أنا يعني مين غاسل دماغكم بالدروع، كلها دروع. فكانت يعني كل حاط دروع دروع دروع، مدفعية دروع، مدفعية دروع، مشاة دروع. فنادرا ما كان واحد يعني من التلاميذ العسكري أنا ذاك أنه والله أنا بدي أختار مثلا أروح على وحدة مركزية أو أروح على مثلا منطقة مريحة. لا، هم كلهم الآن في شغف كبير جدا للخدمة في ميدان الرجولة، في ميدان فاخترنا الدروع دابات حقيقة. وكان أول تخريج لنا بعد إجازة شهر بعد التخريج التحقنا بالجامعة، ومن ثم جاءت وزعونا. كان التوزيع الفرقة المدرعة الخامسة ملكية، مجموعة فرقة المدرعة الثالثة ملكية، الفرقة الـ 12 كانت سابقا الآن المنطقة، الفرقة الرابعة الفرقة. فكانت التوزيع كله على الميدان تقريبا إجماع. وكان في هناك بعض، ومن ثم توزعنا إلى، أذكر يعني التحقنا بالباص ومشينا في قيادة الفرقة المدرعة الخامسة بالمفرق، ومن ثم وصلنا تقريبا مساء. فكان قائد المعسكر الله يسهل عليه كان أبو صقر عيسى خليف، وعيسى الجمعية المناصير، وبعدين جاء رئيس شعبة العمليات قال أنت بس تروح على النادي ومن ثم تتعشوا وبعدين تناموا الصبح أو وحداتك تروح، أو حتى بالليل تروح كل وحدة تودي، كل لواء يودي للسيارات ومن ثم تلتحق. فالتحقت أنا على اللواء المدرعة 92 الملكي، والتحقت بت في اللواء، ومن ثم قابلنا قائد اللواء ثاني يوم إحنا 3 و4، ومن ثم وزعنا يعني انت على الدبابة 12، انت على الدبابة 13، انت على كتير بسمة. فكان انا توزيع على كتير الدبابة 12 الملكية دروع دبابات حقيقة، وكانت هي تمتلك دبابة يعني طارق بن زياد، هذه الدبابة التي نعشقها عشقا كنا
0: صحيح
1: دبابة طارق. ومن ثم استمرينا في الكتيبة وأطلعنا مهمات خارجية وأطلعنا دورات خارجية، ومن ثم رجعنا الكتيبة يعني تقريبا 11 أو 12 سنة في نفس الكتيبة، من قائد فصيل
0: جميل.
1: إلى مساعد قائد سرية، إلى قائد سرية، إلى ركن عمليات، إلى ركن فني، إلى
0: جميل.
1: نعم سيدي.
0: في السيرة الذاتية للعميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي سيدي، أنك كنت قائد لكتيبة

0: عمرو بن العاص،
1: نعم صحيح،
0: وهي من الكتائب العريقة في قواتنا المسلحة
1: صحيح
0: الأردنية،
1: صحيح،
0: ويعتز بها كثير من الإخوان رفاق السلاح المتقاعدين، بيقول لك أنا كنت قائدها أو كنت مساعد فيها، أو الإخوان المرتبات بيقول أنا كنت مرتب فيها وكان قائدها فلان وقائدها فلان وقائدها فلان. الآن ماذا بذاكرتك عن هذه الكتيبة، وشو بتحكي لهم الآن للمرتبات اللي بيسمعوا قائدهم السابق؟
1: يعني كتيبة عمرو العاص، كتيبة الدواهي، عمرو العاص هو داهية العرب،
0: صحيح،
1: هذه الكتيبة التي، وأنا أقول يعني في القوات المسلحة أو حتى في العالم، عندما سئل معظم القادة في العالم ما هو أفضل منصب استلمته، قال قائد كتيبة. أفضل منصب هو قائد
0: كان فتحي باشا الله يرحمه يقول القائد هو قائد
1: الكتيبة. قائد كتيبة، لأنه قائد كتيبة هو يعني يتمتع بالقيادة المباشرة
0: الحقيقية
1: للجنود وللضباط حقه.
0: نعم.
1: ما بدي أبالغ أقول أنا كنت يعني في ركن عمليات المنطقة الشمالية، وكان الله سهل علي، إذا يسمعني الآن الباشا سهيل القطاونة، فأقول له يا باشا أنا ضابط دروع بدي أستلم كتيبة دبات، قال آه ماشي ماشي ماشي. فيعني فجأة هيك صار شيء معين، ومن ثم استلمت كتيبة عمرو بن العاص الألية 28، هذه الكتيبة واللي استلمتها يعني مساء بالليل، صورها بالليل يعني، يعني تم اتصال معي ويقول لي تعال الآن إجا كتابك استلم كتيبة لظروف معينة، ومن ثم كانت الكتيبة مستلمة واجب الحمد لله. فاستلمت هذه الكتيبة المحترمة العريقة التي كانت مستلمة واجب كبير جدا، ومن ثم عملنا فيها بشكل دقيق جدا، وإعادة تأهيل وتدريب. وفجأة هذه الكتيبة بعد فترة ما سلمنا الواجب الرئيسي قالوا هذه الكتيبة لها واجب خارجي، فجهزنا الكتيبة على أحدث حقيقة، كنا يعني
0: جاهزية
1: حقيقة. وكانت عملية التحميل التعبوي للكتيبة يعني هي من دروس حقيقة، الدروس الكبيرة جدا اللي تعلمتها الكتيبة، التحميل التعبوي في طيارات السيوان 30 إلى هذه الدولة، ومن ثم تجهيز كامل كيف تنتقل الكتيبة بأسلحتها بذخائرها بجنودها بتجهيزات العسكرية من الموقع إلى المطارات، ومن ثم كيف يتم التحميل، كيف يتم هناك الاتصال مع الطائرات، ومن ثم النزول، كيف يتم عملية التوزيع، عملية الجهد الكبير لهذه. لذلك يعني كانت من أفضل ما يكون تجربة للكتيبة حقيقة، والتي أبدعت فيها الكتيبة في تلك الدولة في الدول. ثم يعني كان هناك عمليات، وكان هناك أيضا تدريب مكثف في تلك الدولة، ومن ثم كان هناك شكر جزيل جدا لهذه الكتيبة على ما قامت فيه من إجراءات وعمليات
0: يعني
1: في تلك الدولة.
0: طبعا
1: طبعا سيدي، يعني طبعا الحمد لله رب العالمين، الانضباط والاحترافية والتميز في تنفيذ الواجبات والعمليات والتدريب والتجهيز، وعملية النقل الجوي والنقل البحري، وعملية الانتقال من إلى، ومن ثم حقيقة كان هذا كله كان دروس، ومن ثم يعني كانت دروس للجيش العسكر كيف ننتقل إلى موقع لموقع بكل سهولة في العمليات.
0: نعم يا سيدي العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي، كنت مؤتمنا على حدود الأردن.
1: نعم سيدي.
0: هذا يعني فخر وشرف.
1: نعم سيدي.
0: لكنها مسؤولية كبيرة.
1: صحيح.
0: لديك شعور ما تجاه هذه المسؤولية، وماذا تنقل هذه الرسائل لشبابنا كيف مسؤولية حماية الأردن؟ والله مو احنا واقفين شايل هالبندقية وبس، لا، المسؤولية مسؤولية كبيرة جدا.
1: يعني هذا الوطن وطن عزيز، وطن كبير.
0: نعم.
1: هذا الوطن يجب أن يحمى بالمهج والأرواح، لأنه هذا الوطن ليس لنا وطن غيره.
0: أكيد.
1: وهذا الوطن بغض النظر، هذا الوطن هو بحجاره، بصحراءه، بريفه، بترابه، بعجته، بغبرته، هذا الوطن وطن نعشقه.
0: صحيح.
1: ومن يعيش في هذا الوطن يجب أن يحميه. أنا يعني كنت رئيس شعب العمليات المنطقة الشرقية وحقيقة، ومن ثم بلغت أني أستلم قائد مجموعة حراسات قبل سير الألوية، ومن ثم استلمت هذه المجموعة، فكانت يعني الواجب كان كبير جدا جدا، تقريبا من العمري لغاية عنيزة اللي هي السطيح، ومن ثم للكرامة، ومن ثم لحدود الكرامة، ومن ثم للركبان، ومن ثم للحدلات، لتل المسمى، لغاية جابر، هذه موزعة، آلاف الجنود موزعين على الحدود، وهذه أمانة في عنقك، وكل شيء أمانة في عنقك. وهذه الحدود عندما أنت تكون مؤتمن يجب أن حقيقة أن لا تنام الليل، أو حتى يعني كان أنا أتذكر يعني في بعض الأيام يعني الشمس تطلع وتغيب وأنا على الحدود، وأنا على الحدود، والجنود يعني في المفارز، في السرايا، في المتقدمة، في بعض الظروف كانت صعبة جدا حقيقة، وفي بعض الظروف كانت يعني مؤلمة جدا، عندما كان يعني نجابه المهربين، وعندما كان يصاب أحد الجنود وعندما
0: المهربين
1: كان
0: سيدي مش دخان
1: المهربين لا لا لا لا هي مهربين مخدرات يعني أنا أذكر
0: أو أسلحة
1: أذكر أسلحة مخدرات. أذكر في أحد اللحظات كنت أنا بعد 14 يوم مروع البيت يعني لسه بدي أقول السلام عليكم، حكى معي يعني قائد المنطقة الله يسهل عليه، قل لي الآن في عملية تهريب خلال هذه الليلة أو الليلة القادمة ارجع الآن. رجعت فورا، قعدنا 3 أيام بالحدلات. أذكر هذيك يعني تم القبض على 6 أو 7 مليون حبة كبتاكور، والعديد من الحشيش حقيقة كانوا يعني يسعوا إلى إدخاله إلى هذا الوطن العزيز ولتدمير شبابنا. استخدموا جميع الطرق قبل المسيرات، جميع حماية الحدود من تهريب الأسلحة، متسللين من المخربين من المخدرات. هؤلاء الجنود الذين يعني ليل نهار عيونهم ترقب إلى الخارج، ومن ثم عيونهم
0: في
1: يعني
0: خطورة سيدي.
1: طبعا خطورة يعني هناك ما استشهد أمامنا يعني هناك حالات كانت يستشهد العسكري الرقيب هذا كان يستشهد. والله أنا في أحد المبلصات يعني إني كنت لقنت واحد الشهادة مات قدام عيوني. هؤلاء المهرب لا دين لهم،
0: بلا ضمير.
1: ذلك يعني حرس الحدود كانت تجربة كبيرة جدا، وكانت يعني حماية للحدود، وكان في مغريات أخ ياسين.
0: صحيح
1: في مغريات يعني، لكن هناك يعني
0: مغريات كبيرة
1: وتهديد كبير أيضا، تهديد يصلوا لك، يصلوا
0: بالترغيب والترهيب،
1: يصلوا القاء. أنا يعني بعض هذا يعني انطخ علينا إن ربطنا أي ضغوطات، في ضغوطات وفي مغريات مادية أيضا. لذلك أنت يجب أن يكون القائد يعني دائما يعني عينه وقلبه إلى هذا الوطن. سيدي
0: يا سيدي العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي، يعني في حديثك لمست مرات أنه بعض بتوصل للبيت وبتعود.
1: صحيح.
0: طيب الأولاد يعني عاصم وإخوانه.
1: يعني أول شيء وجه التحية يعني لعائلة الكريمة التي تحملتني على مدار 35 عام، إلى زوجتي أم عاصم يعني التي يعني كانت هي صاحبة البيت وصاحبة الدار وصانت هذا البيت وربت. نحن ضباط القوات المسلحة يعني أنا بدي أكون صريح معك، لم أحضر خلفة أي واحد من أولادي نهائيا،
0: كله في المعسكر،
1: كنت في
0: الواجب.
1: في الواجب أنا أجي بعد أسبوع والله
0: جاك ولد
1: فأنا أحيي حقيقة
0: الله يحفظه،
1: أحيي أبنائي اللي كانوا يتحملوا يعني هذا البعد. وهذا ديدن القوات المسلحة، وهذا ديدن الضباط. يعني زوجة الضابط وزوجة العسكري هي صاحبة البيت. هي المربية.
0: هي والأم
1: وهي الأم والمربية والأب
0: والمدبرة.
1: المدبرة في هذا البيت حقيقة، المدبرة وهي الأساس. الأولاد أيضا يعني يتربوا على على على على إنه والله أبوهم ضابط ويجي كل فترات فيحترموه ويقدروه ومنهم يسعوا إلى أن يكونوا أفضل. زيد عاصم الحمد لله يعني الآن هو من مرتبات الأمن العام ما شاء الله، وهو رتبة رائد ما شاء الله. يعني أحييه يعني وأحييه على جهوده وعمله. وأيضا زيد هو محاسب في إحدى الشركات أيضا ما شاء الله، كلهم درسوا. والبنات الحمد لله عندي بنات ماجستير بالهندسة وماجستير بعلم الحاسوب، وعندي آخر واحدة اللي يعني الآن هي موجودة يعني في الجامعة سنة أولى الحمد لله، وهم كلهم مؤهلين ومتزوجين الحمد لله ولديهم أولاد، هذا فضل من رب العالمين. وهم تحملوا وتحملت يعني حقيقة أم عاصم هذا الغياب وهذا العبء الكبير، فتحية لهم وتحية لزوجتي العزيزة أم عاصم.
0: الله يخليك يا سيدي. يعني احنا هذا البرنامج بتوجيهات جلالة سيدنا انه دائما الطريق يكون مفتوح لرفاق السلاح والتواصل معهم. عطوفة رئيس الأركان ايضا دائما يتابع هذا البرنامج ويحرص على نقل تحياته لكل رفاق السلاح، يعني سواء كان شاهدهم او مشاهدهم. وشو بتقول لرفاق السلاح يعني دائما تواصل القيادة العامة او وحداتها مع رفاق السلاح؟
1: يعني اول شيء أحيي يعني القائمين على هذا الجيش ممثلة بعطوفة رئيس الأركان، يعني الصديق العزيز حقيقة والقائد وهيئة ركنه المحترمين يعني. وأيضا أحيي رفاق السلاح سواء كان العاملين والذين كانوا يعملون يعني والذين القائمين على أمن هذا الوطن الخارجي. وأحيي رفاق السلاح المتقاعدين من ضباط وضباط صف وأفراد، هؤلاء المتقاعدين العسكريين الذين لديهم الخبرات الكبيرة والعميقة وفي جميع النواحي. الجيش مدرسة.
0: نعم.
1: الجيش مدرسة. عندما القيادة في الجيش، الانضباط في الجيش، الإدارة في الجيش، العلم في الجيش،
0: صحيح،
1: التدبير في الجيش، كل شيء، كل شيء، الهندسة بالجيش،
0: نعم صحيح،
1: الاي تي، الامن السيبراني.

0: أول من كان بالجيش.
1: صحيح.
0: الجيش يتطور ويتقدم.
1: هذا الركب يسير.
0: ضروري.
1: صحيح.
0: ضروري، وهذا التطور يعني وضع طبيعي بكل جيوش العالم، يجب أن يتطور ويتحدث. ولكن يعني أنا يعني لابد من أن يكون هناك أساسيات حقيقية، لأنه في أي لحظة هذه الهالة الكبيرة من التطور التكنولوجي في أي لحظة ممكن ينهار. لذلك يجب أن يكون هناك الحفاظ على الأساسيات الحقيقية.
1: صحيح.
0: حتى الإنسان يعمل بغض النظر. وهذه نقطة أنا أحب أكدها في الكتيبة، كانت الآلات الطابعة
1: القديمة
0: الكهرباء، لا على الكهرباء، فبجأة إذا تقطع كهرباء أنت خلاص ما تطبع. لذلك أنا عملت
1: جاهزين العمل في كل الدروسية،
0: عملت الدورة في على الطابعة القديمة. يعني لابد يعني يجب أن يكون الجيش متطور جدا، ولكن يكون هناك أساسيات.
1: صحيح.
0: فأنا أحيي رفاقي السلاح وأحيي المتقاعدين العسكريين الذين دائما أعتز فيهم وأفتخر.
1: سيدي ضيفنا العزيز العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي، سعدنا فيك في هذا اللقاء، وإن شاء الله دائما سيدي تنعم بالصحة والعافية. ويميت أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا للأخ العزيز، شكرا لهذه الإذاعة، شكرا للطاقم كله الموجودين يتفرجوا علينا الآن.
1: الله يبارك فيك. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة وحمزة الربابعة، من المونتاج والتصوير محمد الزعبي على الوديان ومؤمن الحنيطي وإبراهيم الخالدي، ومن المتابعة النقيب أمير المعايطة، الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السربي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، البرنامج الذي نأخذكم فيه في رحلة إلى أجمل دول العالم، نتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأسرارها وغرائبها. محطتنا اليوم هي سلطنة عمان، الدولة العربية التي توصف بأنها جوهرة الخليج الهادئة، والتي تجمع بين الجبال الشاهقة والصحاري الذهبية والشواطئ الممتدة والتاريخ العريق الذي يمتد لآلاف السنين، فلننطلق معا في هذه الرحلة.

تقع سلطنة عمان في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وتطل على ثلاث مسطحات مائية مهمة هي الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب، ويبلغ طول سواحلها أكثر من 3000 كيلومتر، مما جعلها منذ القدم دولة بحرية وتجارية مهمة. عاصمتها هي مسقط، إحدى أجمل العواصم العربية التي تتميز بأنها تجمع بين الحداثة والطابع المعماري العماني الأصيل.

عمان ليست دولة حديثة النشأة، بل هي واحدة من أقدم الحضارات في المنطقة. عرفها العالم منذ آلاف السنين بتجارة النحاس واللبان، وكان البحارة العمانيون يجوبون المحيط الهندي ويصلون إلى الهند وشرق أفريقيا والصين. ولعل أشهر ما يميز التاريخ العماني هو مهارة أهله في الملاحة البحرية، حتى أصبحوا من أعظم البحارة في التاريخ العربي.

قد يظن البعض أن عمان مجرد صحراء، لكن الحقيقة مختلفة تماماً، ففيها جبال شاهقة مثل الجبل الأخضر وجبل شمس الذي يعرف بأنه أعلى قمة في السلطنة بسبب أخاديده العميقة ومناظره الخلابة، كما تضم السلطنة أودية رائعة مثل وادي شاب ووادي بني خالد، حيث المياه الفيروزية الصافية التي تجري وسط الصخور وأشجار النخيل. أما صحراء رمال الشرقية فتمنح الزائر تجربة ساحرة من الكثبان الرملية الذهبية.

من أشهر ما تشتهر به السلطنة هو لبان العماني الذي يستخرج من أشجار خاصة تنمو في محافظة ظفار، وكان في الماضي أغلى من الذهب في بعض الفترات التاريخية لأنه كان يستخدم في المعابد والقصور والعطور والطب، ولا تزال عمان حتى اليوم من أشهر منتجي أجود أنواع اللبان في العالم. وإذا سألت أي شخص زار عمان عن أكثر ما أعجبه فسيخبرك غالبا عن كرم الشعب العماني، فاستقبال الضيف بالقهوة العمانية والتمر عادة أصيلة يحرص العمانيون على احترام الضيف ومساعدته حتى أصبحت الضيافة جزءا من هويتهم الوطنية.

والآن نصل إلى الجزء الأكثر تشويقاً. هل تعلم أن سلطنة عمان تضم واحدة من أكبر تجمعات السلاحف البحرية في العالم؟ ففي محمية رأس الجنز تأتي آلاف السلاحف الخضراء كل عام لتضع بيوضها على الشاطئ في مشهد طبيعي نادر يجذب الباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم. ومن الغرائب أيضاً أن عمان تحتوي على كهوف ضخمة جداً مثل كهف مجلس الجن الذي يعد من أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، وهو واسع لدرجة يمكن أن تتسع قاعته لعدة طائرات ركاب. ومن الظواهر الجميلة كذلك وجود الشواطئ التي تتوهج ليلاً أحياناً بسبب كائنات بحرية دقيقة مضيئة، فتبدو الأمواج وكأنها تلمع باللون الأزرق في مشهد ساحر.

هل تعلم أن السلطنة تضم أكثر من 5000 موقع أثري، وأن فيها قلاعاً وحصوناً تاريخية يزيد عددها على 500، وأنها من أكثر الدول العربية حفاظاً على العمارة التقليدية، وأن اللون الأبيض يطغى على مباني العاصمة، مما يمنحها مظهراً هادئاً وأنيقاً، وأن مشاهدة الدلافين في البحر قبالة سواحل مسقط تعد من الأنشطة السياحية الشهيرة؟

بلد يجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة والإنسان المضياف والكنوز الطبيعية التي يعرفها الكثيرون. إذ أتيحت لكم فرصة زيارة هذه البلاد الجميلة فستكتشفون بأنفسكم لماذا يصفها الكثيرون بأنها من أكثر الدول هدوءا وجمالا في العالم. وإلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا، إلى أن نلتقي في رحلة جديدة من برنامج حول العالم. تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.

إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. بعد تلويح بتحرك في هرمز، إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. مراسم تشييع علي خامنئي تمتد 6 أيام بين طهران ومشهد وخارج إيران. أون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان. وفي النشرة جولة من التقارير مع مراسلين في عدد من محافظات المملكة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أعلن البنك الدولي في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027 انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة تأسيس الحسابات القومية التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة والتي تضمنت تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، ما أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني يزيد بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وأشار البنك كذلك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق نمو مستقر مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية ونمو الصادرات والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية. ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحات الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، كما قد ينعكس تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى. أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي أن الجهة الوحيدة التي تحيل الهيئة إليها ملفاتها هي النيابة العامة باعتبارها دون غيرها الجهة المختصة بذلك بحكم القانون، وأنه لم يتم إحالة أي ملفات لرئيس الوزراء تخص أي من الوزراء. وأبدى المجالي في تصريح رسمي اليوم استغرابه ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة، وأضاف بأن الزعم بأن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية. أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء تركيب المحرك الجديد في مكب الغباوي ليكون المحرك الرابع العامل في الموقع ضمن مشروع الغاز الحيوي. وأوضحت المديرة التنفيذية للدراسات والمشاريع البيئية المهندسة سهى الشيشاني أن القدرة الإنتاجية للمحرك الجديد تصل إلى 1.56 ميجاوات، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للمكب إلى 6.28 ميجاوات. وأكدت أن هذا الارتفاع سيسهم بشكل مباشر في تغطية جزء رئيسي من الاحتياجات الكهربائية للأمانة، لتصل نسبة التغطية من الطاقة المولدة في المكب إلى 55% من إجمالي قيمة فواتير الطاقة الكهربائية الخاصة بأمانة عمان. وقالت الأمانة في بيان اليوم إن هذا المشروع الحيوي الذي يأتي بدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد ثقة الشركاء الدوليين بالخطط البيئية والتنموية للأمانة وسعيها المستمر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وطاقة مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية. افتتح في مستشفى الأمير رحمة بمدينة إربد مشروع تركيب أنظمة السخانات الشمسية الحرارية بدعم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في وزارة الطاقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصحي وخفض كلف التشغيل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. للمزيد تحدث المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رسم الحمزة لمندوبتنا نهى القطاونة.
1: نفذنا مشروع بشمل 33 مستشفى حكومي، والهدف منه تحويل تسخين المياه وهي شيء مهم بهاي المستشفيات لنحولها على طاقة شمسية. فالحمد لله أنهينا مرحلة الشمال 9 مستشفيات، وهذا المشروع سيساهم بخفض كلف التشغيل على مستشفيات وزارة الصحة، وبنفس الوقت راح يخدم أهلنا وبيوفر المياه الساخنة 24 ساعة لمدة 11 شهر بالسنة. بالتأكيد هو بيساهم أيضا باستدامة أعمال المستشفيات وجودة خدماتها لمواطنينا.
0: ونبقى في محافظة إربد، حيث انطلقت في مديرية أوقاف إربد الثانية فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث لعام 2026 تحت شعار النظافة من الإيمان، بيئة أنقى ومجتمع أرقى. مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تحدث لمندوبتنا سهاد المؤمني.
2: تضم المديرية 180 مركزا صيفيا وتستمر حتى 27 من آب 2026 ميلادية، وتهدف هذه المراكز إلى تعليم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية واستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية من خلال برامج تربوية وثقافية متنوعة، مع التركيز على نشر ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة باعتبارها قيمة إيمانية ووطنية أصيلة.
0: وفي العقبة نفذت مؤسسة نهر الأردن

0: بازارا ولقاء تشاركيا ضمن مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البتراء ووادي رم. للمزيد تحدث مدير مركز الملك راني العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدرين.
1: لقاء تشاركي وبازار عرض قامت مؤسسة نهر الأردن في العقبة بتنفيذ لقاء تشاركي وبازار عرض منتجات للسيدات، وذلك ضمن مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البتراء ووادي رم. المشروع منفذ من قبل مؤسسة نهر الأردن ومنظمة اليونسكو بدعم من التعاون الإيطالي. هذا اللقاء كان برعاية معالي وزير السياحة والآثار وبحضور الشركاء والداعمين، وأيضا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي. تم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للنساء، منها الريادة والتسويق، تطوير المنتجات النسائية في البتراء. أيضا في وادي رم تنفيذ تدريبات فنون الطهي للأطباق التراثية الشعبية وتدريب إدارة التصنيع الغذائي، حيث شمل البرنامج تدريب 60 سيدة ولمدة 25 يوم، وصولا إلى تنظيم المعرض والبازار الذي عكس منتجات السيدات الغذائية والحرفية وساهم في تعزيز فرص التسويق للمنتجات وأيضا أتاح فرص جديدة للتشبيك.
0: ونبقى في محافظة العقبة، حيث انطلقت في مدينة العقبة فعاليات المرحلة الأولى من مشروع تجميل عدد من المواقع في وسط السوق التجاري وبمشاركة واسعة من المبادرات الشبابية التطوعية. للتفاصيل تحدث رئيس مبادرة أترك أثر التطوعية الدكتور محمد كريشان لمندوبتنا مجد البدرين.
2: انطلقت في مدينة العقبة فعاليات المرحلة الأولى من مشروع تجميل عدد من المواقع داخل وسط السوق التجاري وأيضا في الأحياء في القصبة. أكيد هاي الحملة كان الهدف منها تحسين المشهد الحضري وتعزيز البيئة العامة في قلب المدينة، وأيضا زرع روح التطوع والمبادرة لدى الشباب والشابات المشاركين. الحملة هاي جرت بالتنسيق ما بين محافظة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، توجيه من منصة نحن إحدى مبادرات سمو ولي العهد، وأيضا بالتشارك مع عدد من القطاعات الخاصة والحكومي. اليوم الأول من الحملة كانت مميزة بعدد المتطوعين اللي شاركوا من بدايات الصباح الباكر. إن شاء الله هاي ما رح تكون الحملة الأولى، رح يكون هناك عدد من الحملات الأخرى للوصول لمشهد جمالي لمدينتنا. أيضا هناك حملات أخرى رح تكون على الشاطئ من أجل المحافظة على البيئة البحرية، وأيضا من أجل استدامة جمالية الشاطئ في مدينتنا الجميلة.
0: وفي محافظة مأدبة تم اليوم تدشين المرحلة التنفيذية لتطوير موقع مكاور الأثري في المحافظة. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
3: بحضور وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، شهد موقع مكاور الأثري حفل تدشين المرحلة التنفيذية لمشروع دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة من خلال تحسين مواقع التراث الثقافي الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في عمان بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وجامعة بيروجا. وقال الدكتور حجازين خلال حفل التدشين أن مشروع تطوير موقع مكاور الأثري يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة الموقع على خارطة السياحة الدينية العالمية، مبين أن نجاح المشروع لا يقتصر على تطوير الموقع الأثري، بل يقوم على إشراك المجتمع المحلي بوصفه شريكا أساسيا في حماية الموقع وإدارته والاستفادة من الفرص التنموية التي وفرها، معربا عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والسفارة الإيطالية واليونسكو والشركاء على دعمهم لهذا المشروع الذي يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.
0: وفي محافظة الكرك تواصل بلديتها الكبرى أعمالها التطويرية في محيط موقع مجسم قبة الصخرة في المحافظة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
4: تواصل بلدية الكرك الكبرى أعمالها التطويرية في محيط موقع مجسم قبة الصخرة المنصوب على ربوة مرتفعة بجوار جسر الثنية شرق مدينة الكرك، لتحويل الموقع إلى معلم بصري مميز يعكس المكانة التاريخية والوطنية والدينية التي يحملها.

0: المجسم ورمزيته الراسخة في الوجدان، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز المشهد الحضاري والجمالي للمدينة. رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير أكد أن الأعمال الجارية تنفيذها تشمل تجهيز مواقف للمركبات في محيط الموقع بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل وصول الزوار واستكمال أعمال الزراعة والتشجير في المنطقة بما يضفي طابعا جماليا في الموقع. كما أكد المناصير تنفيذ أعمال الإنارة الحديثة للموقع ومحيطه لإبراز الجمالية المعمارية للمجسم خلال ساعات المساء ضمن رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمشهد الحضاري للمجسم. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: ونتحول مستمعينا إلى التطورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. التفاصيل مع الزميل محمد إبراهيم الطراوني.
2: بين تشييع إيران مرشدها الأعلى الراحل علي خامنئي واحتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، واصلت طهران التشديد على سيادتها في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. فقد حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وجاء التحذير الإيراني على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلنا فيه أن فرنسا وبريطانيا على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال غريب أبادي في تدوينة على منصة إكس إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة، مضيفا أن إيران بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. وشدد المسؤول الإيراني على أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، محذرا من أن من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
1: هذا وبعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية، بدأت في إيران مراسم التشييع الشعبية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي صباح اليوم، وتستمر مراسم الجنازة 6 أيام، يزور خلال الجثمان مدنا إيرانية ويقوم برحلة أخيرة خارج البلاد أيضا. وتوافد الآلاف على مصلى الخميني لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه وسط هتافات بالثار لمقتله، كما دعا مسؤولون إيرانيون إلى مشاركة حاشدة ثأرا لقائدهم الأعلى في البلاد. ويشيع خامنئي إلى جانب 4 من أفراد عائلته قضوا معه، منهم زوجة نجليه مجتبى، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات في العاصمة والمدن الإيرانية الكبرى. تتواصل تطورات مرتبطة بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت تؤكد فيه بيروت تمسكها بسيادتها ورفض أي ترتيبات تبقي على الاحتلال وسط تعقيدات ما تزال تؤثر على تنفيذ الاتفاق. إلى التفاصيل.
3: في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تتزايد التفاعلات السياسية والإنسانية المرتبطة به وسط ترقب داخلي وإقليمي لمآلاته وانعكاساته على الأوضاع في لبنان. وفي هذا الإطار أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية بعد انسحاب القوات.

القوات الإسرائيلية، وشدد عون على تمسك لبنان بسيادته واستقلال قراراته، مشيرا إلى أن الجيش سيتولى مسؤوليته الأمنية في الجنوب، وأن التفاوض يبقى الخيار لتسوية النزاعات ومنع التصعيد. في المقابل لا يزال

0: أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوبي لبنان، كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بعودة أكثر من 640 ألف نازح إلى مناطقهم من أصل أكثر من مليون نزحوا خلال الحرب، فيما لا يزال نحو 500 ألف شخص في عداد النازحين.
1: دعا الرئيس اللبناني جوزيف هون السبت الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم، ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران. وينص الاتفاق الذي أبرم في 26 من حزيران الماضي بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد شرط نزع سلاح حزب الله بدءا من مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، دعاه الرئيس اللبناني إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. بعد تلويح بتحرك في هرمز، إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. مراسم تشييع علي خامنئي تمتد 6 أيام بين طهران ومشهد وخارج إيران. عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم سيكون حول الأمراض المعدية وأهمية التوعية بهذه الأمراض، طرق انتقال العدوى، وما هي سبل الوقاية والعلاج. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور ساري سواقد، وهو استشاري الأمراض الباطنية متخصص في الأمراض المعدية وأستاذ مساعد في كلية الطب الجامعة الهاشمية. دكتور يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
1: الله يعافيك وأهلا وسهلا فيك دكتور علي، بشكرك على الاستضافة الكريمة، ويعني أني أكون معك هذا شرف كبير لإلي، قامة علمية وطبية كبيرة، وإن شاء الله يا رب نقدم للمستمعين الكرام الفائدة المرجوة من هذه الحلقة.
0: أكرمك الله دكتور سري، أنت زلمة طبيب ما شاء الله عليك، من الشباب اللي نثق بهم ونثق بعلمهم، ويعني أنك تكون أستاذ جامعي كمان، هاي لنا فخر استضيفك بهذا البرنامج.
1: بشكرك دكتور علي، يعني هاي مسؤولية كبيرة أكيد، ويعني إن شاء الله نكون قدها.
0: دكتور، خلينا الناس تفكر الأمراض المعدية إنه يعني عديت حالك بالإنفلونزا، ولا عدينا حالنا بأي فيروس رشح، ولكن هذا هو اختصاص نسبيا جديد بين الاختصاصات الرئيسية، هو فرع من الاختصاصات الرئيسية. خلينا نوضح ما هو هذا العلم.
1: نعم، هلا لما نحكي عن الأمراض المعدية بشكل عام، هي الحالات المرضية التي تنتج عن الإصابة بالميكروبات عموما، مثل الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الطفيليات، ويعني وهي طبعا تختلف بطرق انتشارها وطرق انتقالها، إما من شخص إلى آخر أو أحيانا من الحيوان إلى الإنسان، وتتعدد يعني أشكال الإصابة. وخلينا نحكي ممكن هاي الإصابات تصيب أجهزة جسم الإنسان المختلفة.
0: واضح دكتور، الربط بين، يعني خلينا من البداية حاب أوضح موضوع الربط بين الإنسان والحيوان.
1: نعم،
0: شو المقصود، ما هي الأمراض الأكثر شيوعا، وإحنا نعرف جزء منها بصراحة.
1: نعم، حقيقة هنالك عديد من الأمراض التي تنتشر من الإنسان إلى الحيوان، ومن أبرز هذه الأمراض على سبيل المثال وهي موجودة في بلادنا وتكثر، مثل مرض الحمى المالطية. تكون البكتيريا أصلا موجودة في، خلينا نحكي، في أنسجة هذا الكائن الحي، وممكن أنها تنتقل إما بطريقة التواصل المباشرة مع الأعضاء الداخلية للحيوان، أو مثلا من خلال، خلينا نحكي، مثلا الحليب اللي مثلا في المواشي والأغنام، ممكن إنه المادة تكون ملوثة بهاي البكتيريا فتنتقل وتصبح يعني قابلة للعدوى من الحيوان إلى الإنسان. وهون عادة ممكن هذا البكتيريا أو الجرثومة ما تكون معدية من إنسان إلى آخر، أو بتكون بنسبة قليلة ونادرة جدا، فإحنا بنصنفها يعني ضمن مفهوم، أو يعني خلينا نحكي كاتيجوري، أو يعني تصنيف خاص فيها، تسمى يعني الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان.
0: نعم، في غير هذه الأمراض ممكن تكون غير الحمى المالطية؟
1: طبعا هنالك أمراض أخرى، مثل خلينا نحكي الأكياس الكلابية التي تنتقل من فضلات، خلينا نحكي الحيوانات اللي بتكون يعني في التراب،
0: حيوانات أليفة أحيانا،
1: حيوانات أليفة ممكن. نعم، مثل الكلاب طبعا،
0: والقطط أكيد.
1: نعم،
0: طيب دكتور، يعني إحنا عرفنا أن الأمراض المعدية هي ناتج عن بكتيريا وفيروسات.
1: نعم، وفطريات وطفيليات.
0: فطريات وطفيليات. هلا أهمية الموضوع هذا،
1: نعم،
0: كيف يعني كيف؟
1: طبعا دائما وأبدا التركيز على الوقاية في الأمراض المعدية شيء أساسي، وكما نعلم جميعا وتعلمنا درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالوقاية عامل أساسي، أو التوعية بالأمراض هاي، وبالتالي من ثم الوقاية منها يعتبر شيء أساسي في، خلينا نحكي، في الحياة، في المجال الطبي والحياة الصحية عموما والمجتمعية. فعلى سبيل المثال يعني الثقافة، خلينا نحكي، اللي صرنا تعلمناها بفترة الكورونا ومن فترة وجاي،
0: نعم، تجربتنا
1: في الكورونا علمتنا إنه دور مثلا الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون بشكل،
0: نعم،
1: مستمر،
0: صحيح.
1: البعض الأشياء،
0: التباعد
1: الاجتماعي، خاصة لما صرنا كثير أكثر يعني أوعى، بين مثلا لما واحد فينا يكون مريض بصير يحكي والله يا جماعة أنا مثلا مريض،
0: نعم، نعم،
1: فنعم،
0: يعني كل هاي الأمور يروح يصلي جمعة ما يروحش
1: 100%. فيعني صارت الأمور، صرنا يعني أوعى من هذه الناحية، بالإضافة إلى دور المطاعيم وهو دور رئيسي، وأصبحت الثقافة عند الناس يعني صارت في كثير ناس تقدم على المطاعم. أنا من تجربتي إنه في ناس كثير هم صاروا يقدموا على طلب المطاعم، ولا شك بأنه يعني نعم هذا يعني. بالضبط. ومؤسساتنا يعني وخلينا نحكي وزارة الصحة أصبحت يعني صراحة يعني تهتم بهذا الموضوع. وفي الفترة الأخيرة تم إضافة يعني أنواع جديدة من المطاعيم إلى برنامج المطاعيم الوطني الأردني.
0: بصراحة تجربتنا في المطاعيم تجربة وزارة الصحة مضرب مثل أمام دول أخرى، يعني منظمة الصحة العالمية بتأخذ الأردن مثالا.
1: صحيح 100%.
0: يعني سهولة الحصول عليها، تغطية شاملة لكل من يقيم ليس فقط للأردنيين.
1: نعم المطاعم. لكل من هو على أرض هذا الوطن.
0: طيب دكتور، الطفيليات شو بتسبب لنا؟
1: نعم طبعا هناك عديد من الأمراض مثل اللي هي موجودة بتكون خلينا نحكي في الأغذية أو خلينا نحكي بالبيئة بالإنفايرومنت حوالينا، وهذه ممكن أنها تنتقل خاصة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي على سبيل المثال، وممكن كمان تسبب مشاكل إذا ما وصلت إلى مثلا الجهاز العصبي وغيرها، خاصة عند المصابين بأمراض نقص المناعة أو بتكون مناعتهم يعني عندهم عوز مناعي إما وراثي أو مرات مكتسب من خلال الأدوية وغيرها.
0: نعم يعني هذه دور المناعة كثير مهم بالموضوع.
1: طبعا شيء أساسي. طبعا هنالك عدد من العوامل تؤثر بالإصابة أو بالأمراض الناتجة عن الجراثيم، وهون يعني مهم جدا أنه ندرك شيء أنه بعض الجراثيم قد نصاب فيها وتكون مناعتنا يعني ممتازة فلا تظهر علينا حتى أعراض، أو بتكون أعراض بسيطة مثل أنواع معينة من الفيروسات، ولكن عند الناس أو الأشخاص المصابين بأمراض يعني مثلا نحكي
0: مزمنة
1: أو مثل السكري
0: أو
1: سرطانات ومثلا بتلقوا علاج كيماوي تصبح مناعتهم قليلة جدا، فتصبح هذه الجراثيم يعني ذات شدة يعني مرضية أعلى من غيرها وتسبب مشاكل أكثر. فطبعا هذا دور المناعة، جهاز المناعة مهم جدا، وطبعا منركز يعني على دائما وابدا بانه لازم المريض خاصة اصحاب يعني اللي عندهم امراض مزمنة بكيفية وآلية الوقاية من هذه الامراض،
0: يعني لهم الوقاية اهم من اي شيء آخر.
1: اساسي يعني تبدا يعني خلينا نحكي طريقة التعامل مع هذه الامراض تبدا من الوقاية اصلا، فعليا هي فعليا تبدأ من الوقاية. وتأتي هون أهمية الوقاية بأنه أنت يعني مش بس يعني تكون مرات يعني لها بعد في تأثير شدة المرض شدة الإصابة، ما طبعا بالإضافة ل خلينا نحكي المضاعفات اللي تنجم عن هذه الأمراض. يعني مثلا على سبيل المثال أعطي مثال دائما وأبدا عن مرض الإنفلونزا. نعم. مرض الإنفلونزا هو مرض فيروسي، ولكن قد أحيانا يصبح له مضاعفات جانبية مثلا بالإصابة بالالتهاب بكتيري بسبب نعم يعني على نعم إثر إصابة سابقة بالمرض الفيروسي.
0: آه ولما بتتحد الفيروس مع البكتيريا
1: يعني خلينا نحكي تصبح الجهاز له يعني يصبح جسم الإنسان قادر أو يعني بيئة لنمو بعض أنواع من البكتيريا ونسميها إحنا سكندري بكتيريا إنفكشنز، يعني
0: ثانوية
1: أمراض نعم بكتيريا ثانوية على إثر إصابة سابقة بالإنفلونزا، ويصبح من بعد يعني على إثرها هنالك مضاعفات شديدة مثلا من الالتهاب الرئوي، فيعني بيكون بالأصل في عنا التهاب فيروسي. فعمليا مثلا مطعوم الإنفلونزا يقي بنسبة كبيرة، يقلل مرات من شدة الإصابة يعني كمان يعني عند الشخص اللي تلقى المطعوم. نعم.
0: طب دكتور شو الأكثر الفيروسات انتشارا، يعني وشو بنقدر نحكي عن دورها في المجتمع وتأثيرها؟
1: نعم
0: سلبي.
1: نعم هلا خاصة يعني خلينا نحكي في مجتمعنا، خلينا نكون دقيقين أكثر أو يعني خاصين بمجتمعنا أكثر.
0: نعم.
1: وهو طبعا الفيروسات، وهي فيروسات الجهاز التنفسي، من أمثلة عليها الإنفلونزا بأشكالها الإنفلونزا A و B، وخلينا نحكي
0: الموسمية
1: نعم الموسمية الإنفلونزا الموسمية، وعندنا الكورونا فيروس الكورونا، في فيروسات كثير تصيب أيضا الأطفال مثل الحصبة، وخلينا نحكي فيروسات متعلقة بالجهاز الهضمي مثل فيروسات التهاب الكبد A أو ألف وبعض أنواع أخرى من الفيروسات.
0: نعم شو الخطورة بالموضوع الفيروسات؟ لأنه يعني هي بدي من حضرتك رسالة.
1: نعم.
0: بخصوص المضادات الحيوية.
1: نعم.
0: يعني الخطورة من الالتهابات الفيروسية.
1: نعم.
0: وكيف نتدخل بالعلاج ومتى؟
1: نعم هو حقيقة هذا شيء موضوع يعني هذا موضوع مهم جدا للغاية. الالتهابات الفيروسية بالعموم تعالج إما بأنواع معينة بأدوية خاصة للفيروسات لبعض الأنواع وليس لكل الفيروسات، واللي بيسموها إحنا العلاج الداعم بالسوائل بتناول المشروبات الغنية بالفيتامين سي مثل العصائر وإلى غيره من ذلك. ولكن المضادات الحيوية التي تستعمل للبكتيريا هي ليست أدوية مخصصة للفيروسات،
0: يعني ليس لها أي تأثير على الفيروس.
1: نعم فأخذها لا داعي له، بالعكس قد نكسب يعني أو يحصل عنا يعني مضاعفات من الدواء نفسه من أعراض جانبية وغير ذلك. يعني ممكن دواء يعملنا تلبكات بالجهاز الهضمي، في بعض الأدوية يكون لها مضاعفات على الكلى وغيرها، فنحن في غنى عنها لأن لا لا لا داعي لها أصلا.
0: يعني رسالة لأخواننا المستمعين، إذا حبيتوا يعني تلجأوا لطبيب يفضل دائما في حالات أي التهابات فيروسية، والمضاد الحيوي ليست ضرورة
1: نعم
0: وليست أساسية في العلاج،
1: يجب أن تقيم الحالة
0: ومن يحدد.
1: نعم، والجيد بالموضوع أنه إحنا في حالات بعض الحالات أصبحنا نستطيع نحدد إذا في التهابات فيروسية أو لا. يعني بتذكر مثلا دكتور في وقت الكورونا كان فحص المسحة الأنفية اللي بشخص لنا بطريقة البي سي آر وجود الفيروس أو لا، فهي كلها نقاط يعني أو يعني كلها هي أساليب جديدة وحديثة أصبحت موجودة عندنا،
0: يعني نقدر نميز بين بكتيريا وبين
1: نستطيع التمييز. ودائما وأبدا الأعراض اللي بتكون عبارة عن حرارة، خلينا نحكي سعال، هاي أصلا بتكون يعني خلينا نحكي لا تستدعي بالضبط المضاد الحيوي إلا وجود الأعراض الشديدة مثل يعني عدم المؤاخذة لما يكون واحد مثلا عنده حرارة مرتفعة مش عم تنزل مع استمر فترة المرض يعني فترة أطول، هون بنبلش نصير نفكر بوجود يعني التهابات بكتيرية ثانوية أو تكون الإصابة أصلا مش فيروسية وتكون بكتيرية.
0: طيب إحنا لما نحكي عن فيروسات وبكتيريا المريض مش واجبه يميز.
1: نعم.
0: الميز هو الطبيب.
1: صحيح.
0: سواء بالسيرة المرضية أو الفحوصات اللي يحتاجها الطبيب.
1: صحيح.
0: فشو أهمية الفحوصات لتأكيد نوع العلاج واستمرارية العلاج؟ لأنه أحيانا قد تحتاج لصور أشعة.
1: نعم، حقيقة فعلا هذا النقطة رئيسية جدا، بأنه أنت كمريض عندما تشعر بأنه عندك هاي الأعراض، إذا كانت الأعراض بسيطة غالبا بتكون فيروسية، وإذا الأعراض هاي أنت مثلا المريض ما عم بتحسن ويستطيع مراجعة خلينا نحكي أقسام الطوارئ أو المراكز الصحية، ويستطيع الطبيب تقييم الحالة زي ما أنت تفضل الدكتور من أخذ السيرة المرضية، مخالطة ناس مصابين بالسؤال ذلك من خلال السيرة المرضية، السيرة المرضية في مكان إذا المريض تلقى مطاعيم سابقة، شكل الأعراض يعني هذا طبعا دائما شيء أساسي. بعض الأعراض اللي بتكون مصاحبة بتدل على التهابات بكتيرية، مثلا كل سعلة مرات ممكن تكون ناشفة أو مصاحب لها بلغم، فهذا اللون البلغم بيساعدنا يعني بيوجهنا نوعا ما إذا في دم مع البلغم أو غير ذلك.
0: بسألوا بتقطع ولا ما بتقطع
1: بالضبط 100%. شدة المرض، معدلات إصابة الحرارة خلال اليوم، استجابتها للأدوية، أضف إلى ذلك الفحص السريري وما يعني ما يليه من فحوصات مخبرية وشعاعية. طبعا الفحوصات المخبرية تساعد كثيرا بالتمييز بين خلينا نحكي بين الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية.
0: دكتور بصراحة الحرارة أنت لازم تكون صحب أنت وياها، يعني هناك أنواع للحرارة، والحرارة يقال أنه مؤشر إيجابي للطبيب أو للمريض للذهاب للطبيب.
1: أنت أثرت نقطة جدا أنا دائما يعني في خلينا نحكي حديثي مع الزملاء الأطباء أو الطلاب في كليتنا، بأنه الحرارة هي ليست مرض، هي استجابة مناعية من الجسم تحصل عند وجود جسم غريب داخل جسم الإنسان أو تعرض
0: هي ردة فعل
1: مناعية.
0: نعم.
1: وعليه
0: يعني بمعنى آخر أنها إيجابية.
1: نعم، وهي تدل على نشاط مناعي، فهي جزء من جهاز المناعة، ولكن تصاحبها طبعا أعراض مثل الإعياء والألم وإلى آخره، وطبعا وارتفاع الحرارة لدرجات عالية أيضا خاصة عند الأطفال قد يسبب مشاكل
0: خطورة.
1: نعم خطورة. وعليه إحنا الحرارة صحيح هي مؤشر يدل على استجابة مناعية لوجود خطر معين أو مهاجمة الجسم
0: أو مرض معين.
1: ودعني خليني نغطي في هذا المجال، نضيف نقطة. كثير من الناس أثناء المطاعيم منحذرهم أنه ممكن الطفل أو المريض أنه ممكن ترتفع حرارته بعد ما يأخذ المطعوم. وكثير من الناس بيفترضوا أنه أو يعتقدوا أنه ممكن هاي الحرارة هي إصابة بالمرض
0: أو أنه مرض طول الليل.
1: نعم، علما أنه عملية خلينا نحكي التطعيم أو تلقي المطعوم هو محاكاة لجهاز المناعة في حالة الإصابة بالجسم الغريب أو الميكروب، وتبدأ بعدها تشكل يعني خلينا نحكي ردة الفعل المناعية وقدرة الجسم جهاز المناعي على تشكيل الأجسام المضادة والدفاع عن جسم الإنسان، وبالتالي جزء من هذا رد الفعل
0: الحرارة.
1: نعم، ولكن احيانا الاهل طبعا الحراره
0: بقلقوا،
1: فاحنا بناكد لهم دائما وابدا انه هاي المطاعيم اصلا ليست جراثيم قابله للتكاثر. يعني على سبيل المثال بعض مثل مطعوم خلينا نحكي الانفلونزا، هو مطعوم ليس بفيروس قابل للتكاثر،
0: يعني المطعوم ما بينشط ما بيحيا.
1: نعم، وبالتالي الجسم يصبح يشكل رده فعل مناعيه عند تلقي أو حدوث الإصابة لاحقا، يكون الجسم محصن بالأجسام المضادة فتكون ردة فعله أسرع، شدة الإصابة قد تكون أقل وقد تكون أيضا معدومة.
0: يعني حسب فهمنا خلينا نحكي كالآتي، الطفل اللي بيطعم نحط له مادة جزء من الفيروس اللي ممكن
1: يعني
0: يسبب
1: يعني غير قابل للتكاثر
0: جسمك لحتى
1: تضعف
0: يتعرف عليه بده يشتغل بده يقاوم.
1: نعم،
0: بفكر انه هذا شيء كثير
1: هي محاكاة لجهاز
0: يعني جسمك لما بيرتفع شوي حرارته اشتغل ومناعته عندك مناعة كويسة.
1: نعم،
0: يعني هاي العلامة الإيجابية اللي بنحكي عن الحرارة هي علامة إيجابية. تصور انت تمرض لا سمح الله وما ترتفع حرارتك
1: 100%. بالعكس احنا احيانا مرات بكون المرضى المصابين زي ما نحكي بنقص المناعة او بتعالجوا بأدوية، مرات الحرارة ما بتكون شديدة عندهم ولكن تكون شدة الإصابة اقوى من ذلك. فنعم هاي نقطة
0: يعني
1: مهمة كتير.
0: يعني الحرارة مثل ما تعلمنا صديق الإنسان،
1: هي جزء من حياته وجزء من استجابة الجسم الإنسان،
0: مؤشر انه عندك خلل بجسمك، مؤشر انه الجأ للمساعدة اذا طولت
1: صحيح.
0: وقديش أهمية ميزان الحرارة ببيوتنا
1: 100%
0: ببيوتنا طبعا ببيوتنا.
1: يعني احنا دائما وابدا بهمنا نعرف زي ما انت تفضلت ببداية حديثك عن هذا النقطة، الحرارة اشكال أمراض، هاي أشكال الحرارة وطريقة ارتفاعها، وإذا كانت مثلا تصاحبها بعض الأعراض مثل التعرق الليلي، الفترة الحرارة فيما إذا كانت مثلا تأتي على يومين ثلاث وبتغيب وبترجع، هاي كلها مرات تؤشر إلى بعض الأمراض. يعني احنا مرات من نرسم نموذج بياني للحرارة، بنحاول يعني نوصل لنموذج بياني حد يعني يعطينا معرفة قد يعطينا بنوع الأمراض اللي أو الممكن تكون أو الجراثيم اللي ممكن تكون مصاحبة لإلها.
0: يعني الحرارة متى بتخوفنا دكتور؟ عارف طب. ليش أنا يعني
1: ممتاز.
0: يعني أنا بدأ مش الحلقة على الحرارة.
1: نعم.
0: عن الأمراض، ولكن هي علامة فارقة.
1: هي علامة فارقة صح.
0: لإلك كطبيب بشكل عام وكطبيب أمراض معدية.
1: نعم، الحرارة إذا خلينا نحكي استمرت لفترة خلينا نحكي ثلاث أسابيع وطبعا مثبتة بالميزان الحرارة زي ما أنت تفضلت ويكون مصاحب لها أعراض، هاي تكون تصبح بحاجة إلى مزيد من الفحوصات. وبالطب في يعني خلينا نحكي مصطلح أو مفهوم هو الحرارة غير معروفة السبب.
0: نعم.
1: أو المصدر، وهذا بحد ذاته هو ليس مرض ولكن هو موضوع طبي أو
0: موجود.
1: يعني خلينا نحكي تشخيص طبي نوعا ما نبحث في أسبابه، وقد تكون دائما يعني لا تكون دائما أسبابه معدية.
0: نعم.
1: لا، قد لا تكون حتى أمراض معدية، قد
0: تصبح
1: تكون أسباب أخرى متعلقة بالإصابة بالأورام أو بالأمراض المناعية الأخرى أو الرثوية إلى غيرها من الأمراض.
0: صح.
1: فالحرارة استمرارها ارتفاعها عدم استجابة
0: تفاوتها مرة طبيعية ومرة مرتفعة الصبح تكون
1: إله يعني خلينا نحكي دلالة إلى حاجة إلى مزيد من الفحوصات والتقييم
0: والتشخيص.
1: نعم، للوصول إلى التشخيص
0: مزبوط. في بعض الأمراض خاصة المرضى اللي عندهم حرارة، يعني حسب علمنا شو درسنا،
1: نعم،
0: إنه أحيانا المساء بتلاقي الحرارة طبيعية أو العكس والصبح تكون طبيعية أو العكس.
1: صحيح.
0: هاي مؤشر لك كطبيب عن للتشخيص.
1: هو بالبداية خلينا نحكي فسيولوجيا، يعني جسم الإنسان درجة حرارته تختلف من وقت إلى آخر في النهار، يعني في اليوم عفوا حتى
0: نعم.
1: يعني أو يعني بتعريف اليوم اللي هو نهار وليل يعني، فتعتمد على عدد من العوامل، منها عوامل داخل جسم الإنسان ومنها عوامل الجو. يعني مثلا العصر بتكون عادة درجات الحرارة جسم الإنسان أعلى نوعا ما من فترات الفجر، ويعني داخل خلينا نحكي أو خلال نعم. فترة اليوم. فهذا يعني هذا تغيرات فسيولوجية هذا لحرارة جسم الإنسان. الآن تعريف الحرارة أو إحنا الحمى خلينا نسميها اللي هو يعني
0: نعم
1: ارتفاعها عن الحد الطبيعي، هي لما تصبح تبلش درجات الحرارة ترتفع، يعني خلينا نتفق على يعني أكثر من 38 درجة مئوية. فهذا الحرارة هون تصبح مؤشر، تصبح علامة. نعم
0: بالضبط. طيب هلأ الحالة الطبيعية، الحرارة الطبيعية قديش للإنسان؟
1: هلا احنا من تقريبا يعني بحدود 37 36 ونص ل 37 هاي بنعتبرها الحرارة طبيعي. الطبيعية تتفاوت مرات، ممكن يعني تكون اكثر شوي اقل شوي، نص درجة خلال فترات النهار، خلال
0: الجهد
1: خلال نعم
0: طيب في ناس بس يشعر شوية حرارة رأسا بلش يأخذ مضاد للحرارة، وهذا رسالتك؟
1: لا، ما في داعي دائما يعني الحرارة بس ترتفع فوق خلينا نحكي 38 ممكن مع وجود أعراض أو يعني خلينا نحكي آلام أو ألم في المفاصل وإرهاق، فهنا يستدعي الأمر أنه نأخذ من الأدوية. ومش كل الأدوية، يعني في أدوية أقل ضرر من أدوية أخرى. على سبيل المثال يعني خلينا نحكي الأدوية اللي هي يعني مثل الباراسيتامول، خلينا نحكي بالأسماء العلمية، أفضل مثلا من الأدوية زي النانسترويد أو المسكنات غير الاسترويدية مثل البروفين والفولترين أو يعني الديكلوفيناك.
0: يعني احنا دائما نحاول نبلش بالأخف
1: نعم
0: والأقل
1: يعني
0: ضررا،
1: أقل أعراض جانبية وأضرار.
0: بس مش كل حرارة بحاجة لعلاج،
1: لا
0: بحاجة لمراقبة. نصغي مرة ثانية، قديش مهم يكون عندنا ميزان حرارة بالدار؟
1: نعم طبيعي،
0: خاصة للأطفال. صحيح. الأمهات الجدد أمهات الأطفال هم صغار، بصراحة يكون عندك ميزان حرارة
1: 100%،
0: مثل ما هسه صار كل بيت في ميزان ضغط ولو إلكتروني
1: أساسي.
0: يعني أقلها أنه طفل. دكتور قديش الخطورة للحرارة بين الكبار والصغار؟
1: طبعا عند الصغار يعني ممكن ارتفاع الحرارة الشديد يؤدي إلى تشنجات وحدوث مشاكل، يعني خلينا نحكي
0: احنا بغينا عنها،
1: في غنى عنها صحيح. فلا في حالات معينة إذا ارتفعت الحرارة لابد من خفضها. يعني هلا أمرات زي ما أنت تفضلت ممكن الحرارة إذا كانت خفيفة ممكن استعمال كمادات المياه الدافئة أو الفاتحة،
0: الغسول
1: نعم بالضبط، فهي ممكن تقلل الحرارة دون الحرارة حاجة لأدوية. ولكن نعم هاي الأدوية وجدت
0: بس
1: أصلاً،
0: بس الأطفال حرارتهم خطرة.
1: طبعاً يجب تأخذ يعني هو يعني بالعموم الأطفال يعني خاصة الأطفال الصغار هم يعني مرات ما بيقدر يعبر عن حاله الطفل.
0: صح.
1: مش زي الكبير
0: وتلاقيه نايم.
1: نعم، فبتكون الحرارة هي المؤشر الوحيد،
0: بتلاقيه نايم مش قادر يتحرك، فتفكر أمه أو أبوه نايم، بخلوه نايم تزعجوش.
1: بالضبط، فبهاي الحالات لابد من خلينا نحكي الذهاب إلى خلينا نحكي المركز الصحي أو العيادات.
0: يقيس حرارته بالدار،
1: يقيس حرارته طبعاً. وجود الميزان في البيت شيء أساسي وضروري.
0: زمان كانت الحجة تحط إيدها على والله ابنك حميان،
1: لا وتسموها فاتر
0: دافي. لا والله
1: طبعاً.
0: حميان
1: صحيح نعم.
0: يعني فلذلك انطلق من بعض الأمراض حمى.
1: صحيح،
0: بعض الأمراض حمى اللي هي مؤشر دائما الحرارة العالية.
1: نعم، والله كمان في شغلة مهمة يجب أن نذكرها، أنه بالطب حتى الحرارة قد تكون حمى وقد تنتج أحيانا يعني مثلا زي مثلا صدمة الشمس أو خلينا نحكي التعرض المباشر لدرجات حرارة عالية، أو الأطفال الصغار لما مثلا مرات يعني نسمع قصص يعني مثلا بيكونوا بالسيارة
0: أو رايحين على البحر أو
1: فهي
0: هم مش عارضين حتى للشمس.
1: نعم،
0: الطفل بيصير عنده صيبة شمس.
1: فهي برضو كمان نقطة مهمة نركز عليها هنا، مرات تصبح يعني ردات فعل الجسم تؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ومشاكل.
0: طيب هلا أنت حضرتك حكيت عن الكمادات المي الساخنة عن الغسول، قديش مهم السوائل وخاصة الماء؟
1: هلا وجود الحرارة أو الإصابة يعني أو حدوث الحرارة

0: يعرض الجسم الإنسان إلى فقدان كمية من السوائل، وإحنا بنسميها سوائل يعني مفقودة غير محسوسة. يعني عادة الواحد
1: كيف؟
0: بس يعرق بيحس إنه مثلا عرق،
1: عرق
0: أو مثلا خلينا نحكي فقد
1: راح على الحمام
0: بالضبط، صار كان عنده إدرار بالبول، إسهال، فبكون فقد جسمه كمية من خلينا نحكي من هالسوائل. ولكن الحرارة مرات يصاحبها فقدان بالسوائل غير ملموس أو غير محسوس.
1: نعم.
0: فبالتالي دائما أبدا السوائل مهمة جدا لجسم الإنسان، والعمليات الأيضية داخل جسم الإنسان وتعويضه بالسوائل وتحديدا الماء شيء مهم وأساسي.
1: يعني خلاصة الحديث اللي احنا بدنا ننتقل لمواضيع أخرى بصراحة، بس أنا دكتور استغليت وجودك لأنه جد الحرارة كثير مهمة، أول مؤشر لأي طبيب،
0: صحيح،
1: وخاصة للأمراض المعدية،
0: ومهم التفريق بينها ودرجات الحرارة وتحديد قديش الارتفاع والأعراض المصاحبة
1: وكيف تتعامل معها. متى نأخذ دواء، متى ما نأخذ دواء، متى ننتظر.
0: صحيح.
1: بعدين جسمك بيقاوم، أعطيه فرصة. إذا نزلنا الحرارة بسرعة دكتور كمان جسمك بطل يقاوم، العلامات نفقدها.
0: يعني أشياء طبعا لا شك أنه هذا شيء أساسي، زي ما أنت تفضلت يعني نقطة المضادات الحيوية نقطة رئيسية جدا لما يكون الإصابة فيروسية مش بكتيرية.
1: أعزائي المستمعين، أذكر بأن موضوع حلقتنا اليوم عن الأمراض المعدية، الأهمية والطرق الانتقال للعدوى وسبل الوقاية والعلاج، وضيفنا الدكتور ساري سواقد، استشاري الأمراض الباطنية، أستاذ مساعد في كلية الطب الجامعة الهاشمية. دكتور، يعني بصراحة يعني الوقت بيمشي بسرعة، طرق انتقال العدوى كيف؟ خلينا نحكي في هذا الموضوع.
0: طبعا طرق انتقال العدوى بشكل مباشر ومختصر تتعدد، من أبرزها الرذاذ التنفسي الذي ينتج عن السعال والعطاس، المخلط المباشر للأشخاص المصابين، تناول الأغذية أو المياه الملوثة، تعرض للدم وسوائل الجسم، مثلا في ثمة يعني جراثيم تنتقل من خلال الحشرات، قد لا تكثر في مجتمعنا ولكن معروفة في الطب، ملامسة الأسطح الملوثة، من ثم لمس خلينا نحكي الأغشية المخاطية مثل الفم والأنف والعينين، كل ذلك يؤدي إلى انتقال الجراثيم إلى جسم الإنسان ومن ثم حدوث الإصابة.
1: بصراحة يعني أحيانا إحنا لازم نسلم على بعض باليد، مظبوط
0: 100%،
1: بس أحيانا تجد اللي قبالك شوي تشعر مرشح وماسك هالمنديل وبنخط ينظف بيشيل هالمنديل بيسلم عليك.
0: نعم.
1: طب انت شو تساوي؟ تحرج احيانا؟
0: طبيعي. هلا طبعا ابرز يعني من هذا، من ابرز يعني ما يميزنا في مجتمعنا انه احنا مجتمع يعني خلينا نحكي بحب بعضه، والتواصل الاجتماعي
1: والجيرة بنحترمها
0: بالضبط، والتواصل الاجتماعي هو تعبير عن خلينا نحكي التقدير والمعزة والاحترام، هذا شيء اساسي. والشيء الاساسي ايضا انه
1: نحمي
0: بعض، وبالتالي احنا هون بنعزز ثقافة استعمال خلينا نحكي الماء، غسيل بالماء والصابون، استعمال المطهرات والمعقمات بشكل مستمر.
1: بس انت ما فيش وقت تروح تغسل او بالله بعطس وحط ايدي على وجهه
0: بالضبط
1: شال هن راح سلم عليك، او انت ممكن
0: انا من خلال خلينا نحكي يعني ثقافه الغسيل بشكل انه مباشر، انا ممكن باقرب فرصه بتصح لي انه ممكن يكون معي معقم دائما او مطهر، يعني هلا صار منتشر بالصيدلة.
1: نعم، مناديل رطبه،
0: مناديل معقمه، او مثلا خلينا نحكي مثل الكحول اليدين، كل هاي ممكن تساعدنا على خلينا نحكي الحد من انتشار هذه العدوى. واذا كنا مريضين مش غلط انه نكون نلبس الكمامه.
1: والله ثقافه الكمامه على فكره كثير ممتازه،
0: طبعا ممتازه جدا.
1: حتى بتعرف احيانا إذا لبست الكمامة الناس بتبطل تسلم عليك،
0: أو بتحترم رغبتك، أو بتقدر إنك أنت مريض. وإحنا يعني
1: مكان أماكن التجمعات،
0: أماكن خاصة
1: أماكن الصلاة، اللي متقدمين بالعمر،
0: المتقدمين الكبار أو اللي عندهم أمراض مزمنة
1: بالزبط.
0: يعني هاي شيء مهم كتير، وبالعكس الناس بطلت زي أول إنه تخاف من اللابس كمامة، صار تعرف إنه لابس كمامة هو كمان ممكن يكون خايف على حاله،
1: فيعني بالضبط بيخاف الواحد على
0: حاله.
1: يعني أماكن الاجتماعات، أماكن الصلاة، أماكن الأعياد، أماكن الجهات، والله أحيانا يلبس ماسك بصير لك هي بأكثر
0: يعني
1: بطلوا سلموا عليك.
0: والله مجتمعنا بيقدر وبيعرف، وبالعكس وزي ما احنا حكينا هاي كلها تعبير عن المعزة والمحبة.
1: ناهيك عن البوس
0: يعني احنا دائما نركز على انه الوقاية تبدأ من وعي الشخص.
1: انتوا كأطباء جاز أمراض معدية لازم جيبونا ثقافة جديدة وتصروا عليها.
0: والله حتى أنتم كمان يعني كوسائل إعلام مش مقصرين من خلال الدعاية بهاي الأمور يعني والتوعي بهاي النقطة. فإحنا كأطباء وإحنا وأنتم كإعلاميين يعني دور يعني خلينا نحكي حقيقة تكاملي
1: بيننا. إن شاء الله. دكتور يعني إحنا حكينا طرق أنت مباشرة حكينا سبل الوقاية.
0: نعم.
1: بس كمان شغل يعني في سبل الوقاية يعني اليوم بقول لك. الغسيل الغسيل الغسيل حتى لو بالماء تقي من
0: ماء وصابون. نعم
1: حتى إذا أنت مكان فيهوش صابون حط مي وخلي المي تمشي على يديك يعني بقوله 70% بتعقم.
0: يعني هو الهدف بالأخير من الغسيل إنه بكون فيه على اليدين مثلا جراثيم وبتكون مثلا هاي بعض أنواع من البكتيريا والفيروسات قد يعني تستطيع هاي المواد خلينا نحكي تكسير أو يعني خلينا نحكي قتل هاي
1: الجراثيم
0: وبالتالي تصبح غير معدية.
1: صح بس يعني نسبة قديش معتمد نسبة الفيروس اللي ينتقل إليك.
0: نعم.
1: أحيانا بنتقل إليك دكتور
0: هنا طبعا يعني كنسبة انتقال الفيروسات تختلف من نوع إلى آخر. مثلا شهدنا بوقت كورونا أنه ممكن يعني نسبة مدى انتشار العدوى يكون أكثر من فيروس إلى آخر بأنواع معينة من الفيروسات. ممكن الشخص يعدي شخصين أو ثلاثة مجرد الملامسة أو المخالطة البسيطة. وبعض الفيروسات تحتاج إلى ملامسة طويلة فترات طويلة وتحتاج إلى مثلا وتكون نسبة العدوى أيضا أقل من ذلك. فهي تختلف من نوع جرثومة إلى آخر.
1: دكتور قديش تقدم الطب بس باعتقادي إحنا كثير شغلات بتفوتنا ما بنعرفها. يعني أحيانا بتكون نشيط بيجيك لحظات تشعر بالإعياء والتعب بغض النظر عن العمر بغض النظر عن المزاج بس يبدو انه في لحظه من اللحظات ممكن يكون على جسمك هجوم وانت مش عارف.
0: لا طبعا يعني.
1: ممكن يكون شيء بتغير تغييرات بجسمك مناعتك بتحارب مناعتك متراجعه
0: 100%. صحيح حكينا كثير بعض الانواع الفيروسات قد لما يكون خاصه المناعه يعني في يعني خلينا نحكي بشكلها الطبيعي بعض انواع الاصابه قد تحدث ولا نشعر بالاعراض. وياما يعني اتذكر وقت الكورونا كنا نحكي انه قد تكون انت ناقل للعدوى وانت غير مصاب.
1: صح كان في ناقل
0: طبيعي.
1: صح.
0: طبيعي تتفاوت شده الاصابه والاعراض من شخص الى اخر ايضا وبعوامل يعني عديده جدا
1: مش بس من شخص حتى انت جسمك
0: في وقت من وقت الى آخر.
1: من وقت لاخر ممكن صحيح. تكون انت ممتاز مناعتك ومر المرض لأنه أنت بتكون في إطار معين مثلا قاعد في جلسة.
0: نعم.
1: اثنين مثلا ممكن يمرضوا أو واحد ممكن يمرض أو واحد بعدي اثنين بمرضوا الثالث معناته جسمه مناعته ممتازة.
0: صحيح تختلف في عوامل عدة يعني قلت
1: يعني
0: لك
1: في عوامل ممكن يكون مخفي أعظم سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: طيب دكتور التسممات الغذائية لكم علاقة فيها؟
0: طبعا احنا يعني في بعض انواع الجراثيم تنتقل من خلال خلينا نحكي الطعام او الماء الملوث او الشراب الملوث ومن يعني حتى ممكن الامراض اللي ممكن تنتقل خلينا نحكي من الاغذية خلينا نحكي الموجودة بتكون مثلا مكشوفة.
1: و تكثر ايام الاعياد والمناسبات وعدم الرقابة والسفر
0: والسفر في يعني في بعض أنواع الجراثيم تنتقل خاصة يعني لما واحد مثلا يسافر لمنطقة تكون مستوطن فيها نوع معين من البكتيريا أو الجراثيم.
1: صح.
0: وثم يتم الإصابة فيها ولا تظهر الأعراض إلا بعد عودته. والسبب في ذلك أنه بعض أنواع الجراثيم تحتاج إلى فترات حضانة معينة. فيعني طبعا هاي التسممات الغذائية مهمة الوقاية عدم يعني خلينا نحكي تناول الأطعمة الملوثة أو اللي بتصدر منها رائحة يعني
1: بصراحة
0: تدل
1: يعني
0: على فسادها
1: يعني أعراض التسممات الغذائية هي فقط جهاز هضمي ولا في أشياء
0: لا ثانية. ممكن تكون جهاز هضمي ممكن تكون جهاز عصبي ولكن أكثر شيوعا كونها يعني أغذية يعني بتكون بالجهاز الهضمي
1: الأطف
0: الإسهال ألم البطن الاستفراغ.
1: طب دكتور موضوع الحمى المالطية بصراحة حاب تعطيني فيه تفصيل.
0: نعم.
1: ليش
0: أوكي.
1: لأنه موجود
0: نعم
1: وإحنا كمان بدنا نوصل رسالة حول حرصنا من استخدام الحليب
0: الغير
1: مش مغلي.
0: نعم صحيح.
1: وإذا عندك خبرة بحليب النوق أصلا يقال إنه لا يغلى
0: نعم
1: لا لا يسخن.
0: لا هو كمان يعني ممكن
1: البكتيريا بس ممكن يكون سبب منه.
0: نعم نعم صحيح. موضوع الحمى المالطية وهي من الأمراض اللي يعني موجودة عندنا في بلدنا وموجودة في خلينا نحكي

0: مناطق يعني المجاورة والدول المجاورة. وعادة هي زي ما حكينا في بداية الحلقة إنه هي من الجراثيم أو البكتيريا تنتقل من الإنسان من الحيوان إلى الإنسان، وعادة تنشط في خلينا نحكي الحليب الغير مغلي أو الحليب الفريش
1: ومشتقاته
0: 100%، هاي نقطة مهمة. أو مرات اللي هي أعضاء الداخلية للحيوان، يعني الذبائح خلينا نحكي
1: اللحوم
0: باللحم، نعم، اللي هي نية بتكون والملامسة لإلها.
1: نعم.
0: فطبعا هاي الحمى المالطية هي بكتيريا وتظهر أعراضها بعدة أشكال.
1: كيف؟
0: طبعا أول شيء العامل الأساسي اللي هو الحرارة ومرات التعرق الليلي، والحرارة هون بتكون بيسموها حرارة أونديلنت فيفر أو يعني متموجة، حرارة بتشد على يوم يومين ثلاث متفاوت، بتخف بتعود بترجع مرة ثانية،
1: هاي اللي حكينا عنه بتعريف الحرارة
0: بالضبط. فمرات يعني بتكون لها دلالات وتكون الإصابة فيها لفترات. ولكن الشيء المهم أيضا ذكره بأنها قد لا تقتصر على حرارة وخلينا نحكي وهزل وتعب وأعياء، قد تكون تسبب مرض في مكان معين في جسم الإنسان. على سبيل المثال بالعمود الفقري، يعني قد تسبب إصابة بالتهاب
1: في العمود
0: الفقري، نعم، أو مثلا في الكبد
1: المفاصل.
0: أو بالمفصل، نعم صحيح، بالمفاصل وبالعظام وحتى بالقلب وحتى بالجهاز العصبي. فإذا قد تأتي الإصابة فيها بأشكال عدة ومتنوعة. نعم، وهون بيجي تعزيز دور الوقاية. دور الوقاية طبعا ما في مطعوم
1: قبل الوقاية.
0: نعم
1: دكتور، يعني ممكن تكون الحمى المالطية مرض منتشر بالجسم يصيب أكثر من عضو، ولكن
0: نعم.
1: هي مثل ما حضرتك حكيت الحرارة الإعياء والألم،
0: صحيح
1: تتألم أحيانا،
0: نعم،
1: والتعرق أحيانا،
0: التعرق الليلي خاصة.
1: يقال أنه حتى ريحة العرق تختلف،
0: يعني هو منركز إحنا على مفهوم أنه التعرق الليلي أنه جسم الإنسان خاصة بالفترات الصباح الأولى أو يعني بفترات يعني خلينا نحكي الفجر بصيب الإنسان عرق شديد، وما يعني بحس مرات زي كأنه ما خدش، بيجي بقول لك أنا زي كأني
1: صحيت
0: كل جسمي وبضطر يغير ملابسه وإلى آخره، فوشراشفه بتكون
1: شوف قديش كمية السوائل بفقدها.
0: نعم، فهذا من العلامات المميزة. ولكن اللي كنت بدنا نحكي فيه،
1: نعم،
0: عن الحمى المالطية اللي هي طبعا في لها علاج وموجود العلاجات عندنا بالبلد
1: نعم.
0: والأدوية موجودة، طب ولكن مشكلة العلاجاتنا بتحتاج لفترة من يعني
1: الوقت.
0: مش فترة يعني الكورس تبعها عادة يمتد إلى أسابيع وأشهر أحيانا،
1: نعم،
0: بحسب مكان الإصابة ونوع الإصابة وشكل الإصابة. الوقاية كنت بدي أحكي عنها،
1: نعم،
0: اللي هو التركيز على موضوع غلي الحليب، انه ما في الحليب الفريش اللي من زي ما انت تفضلت مش معالج، هذا لازم انه يعني نبتعد عنه.
1: نعم.
0: اثنين طبعا
1: اذا غلينا الحليب ضمننا انه ما في حمى مالطية؟
0: طبعا يعني هو غلي الحليب لمده يعني خلينا نحكي دقيقه، يعني لما توصل لدرجه حراره
1: الغلي
0: الحليب يعني بمعدل يعني دقائق يعني لحد خمس دقائق كفيل بانه يقتل هاي البكتيريا.
1: يعني ما بنخاف من الحليب اذا انغلى
0: طبعا خلص يعني هنا
1: صار امن
0: بالضبط،
1: عملنا منه جبنه امنين، عملنا منه لبن وهكذا.
0: نعم.
1: اما اذا في خطر
0: الحليب مش معالج او مبستر، لا هذا بشكل خطر. نعم.
1: شو الاعراض يعني؟ هل الغنمه او هو ممكن يكون بالبقر او الغنم او اي،
0: نعم،
1: حيوان
0: المواشي، نعم،
1: يعني المواشي وحتى الجمل حليب
0: موجود انه موجود البكتيريا.
1: طيب ما بيكون في اعراض على الغنم؟
0: نعم،
1: على الحيوان
0: هو المرض يعني
1: ليش ما بنحلبه؟ ليش بيصل لمرحله؟
0: لا هو ممكن يكون في يعني ممكن اصلا يعني هاي البكتيريا يعني خلينا نحكي اكتشفت عندها اصلا بالاساس يعني من قديم، يعني من لما اكتشفوا البكتيريا اكتشفوا انه لاحظوا انه هاي المواشي بلش يصير في عندها اجهاضات، في منها كان يمرض منها يموت بشكل مفاجئ. فيعني اصلا هي بتظهر على اعراض، ولكن
1: بس اللي عليها اعراض ليش نحلبها ونضر الناس
0: يعني
1: فيها؟
0: اي اي اي هلا شوف مشان نكون يعني نوصل لهي المرحله واضحين، هو بالاساس احنا بوزاره الزراعه بتقوم يعني حسب معرفتي
1: جهد عظيم،
0: طبعا
1: صح،
0: جهد عظيم بانها بتقوم بتطعيم خلينا نحكي في مطعوم خاص للمواشي، ولا يوجد مطعوم للانسان، يوجد مطعوم للحيوان
1: بما انه
0: بالضبط. وبالاضافه الى ذلك حتى الحيوانات المستورده يتم يعني خلينا نحكي اختبارها او بيكون في معها شهادات مطعوم قبل انها توصل. ولكن ليش ممكن الحيوانات في منها ممكن يكون عبر الحدود، في منها ممكن يكون ما تلقى المطعوم.

0: والأعراض كمان مش ظاهرة.
1: وبالتالي
0: قديش بدنا شربنا اليوم حليب ملوث بالحمى المالطية؟ قديش ما بيظهر على الجسم؟
1: 4 أسابيع تقريبا.
0: بعد 4 أسابيع بدها
1: ممكن تمتد لشهر. يعني من آخر يعني ممكن يعني حتى إذا نحدد من متى مثلا أنا أخذته أو من وين أخذته. بعد شهر زمان.
0: طيب إذا المواد تصنعت مثلا عملنا منها بوظة ممكن
1: إذا معالجة مبسترة
0: عند إذا مصابة ممكن
1: طبعا ممكن
0: بعد ما نعالجها مثلا نثلجها ولا نفرزها ولا
1: هي البكتيريا ما دام كانت موجودة وموجودة داخل الحليب ولم تقتل وأصبحت قادرة على التكاثر تصبح معدية تشكل مرض.
0: والله قديش خطير الحمى المالطية.
1: الحمى المالطية هو يعني هو شوف الخطورة فيه تأتي مرات من المضاعفات اللي ممكن يسببها. على سبيل المثال يعني التهابات الظهر. يعني أنا مثلا من مشاهدتي للمرضى معاناة أنه يصيبك التهاب بالعمود الفقري ألم مرات بصير فيه خراجات بتشكل ضغط على الحبل الشوكي
0: طبعا ممكن يؤدي لشلل.
1: نعم شلل وتستمر لفترة طويلة يعني مش
0: تستمر لفترة
1: تحتاج يعني أسابيع العلاج. بعض الحالات ممكن تنصاب بالقلب يعني غشاء القلب ممكن ينصاب فيها وتصبح مرات يعني قد تؤدي إلى الوفاة.
0: طب دكتور قديش مهم تشخيصه وقديش إحنا بنفوت بعض التخصصات بعض الأطباء مثلا وحاب نسمع منك رسالة للمراكز الصحية للأطباء الطوارئ بيجيهم هيك حالات ما بعرف يعني مش سهل تشخص وهو ممكن تشخصه بسهولة.
1: نرجع لموضوع اللي هو أخذ السيرة المرضية تحديد العوامل المسببة أو العوامل ذات الاختطار العالي زائدا خلينا نحكي ثقافة زي ما أنت تفضلت اللي هو غلي الحليب وإلى آخره ومعالجته وصولا إلى خلينا نحكي أخذ السيرة المرضية من قبل الطبيب وخلينا نحكي تحديد مدى احتمالية وجود هذا المرض خاصة بالناس اللي بيكون عندهم حرارة لفترات خلينا نحكي طويلة ومن ثم اللي هو
0: تشخيص سهل ولا صعب.
1: نعم في احنا الحمد لله موجودة وسبل التشخيص موجودة كلها عندنا بمختبراتنا وموجودة بالقطاع الحكومي بالقطاع الحكومي والخاص موجودة
0: يعني فحوصات مخبرية ولا
1: موجود. لا مخبرية يعني هي مخبرية وفي منها فحوصات متعلقة بالزراعة وخلينا نحكي يعني للأجسام المضادة وغيرها وبي سي آر وغيره.
0: في شفاء تام منها؟
1: طبعا دائما أبدا بإذن رب العالمين شفاء موجود بيحصل طبعا بالالتزام بالدواء أخذ الدواء لفتراته المطلوبة ومتابعة مستمرة مع خلينا نحكي مع الطبيب وخلينا نحكي الابتعاد عن خلينا نحكي عوامل الخطورة اللي تؤدي إلى الإصابة مرة أخرى بالجرثومة هاي.
0: شو الخطورة في الأمراض المعدية أو المضاعفات اللي ممكن في خطورة على
1: أول إشي خلينا نقسمهم لا خلينا نحكي قسمين القسم الأول على المريض نفسه والقسم الثاني خطورة على المجتمع. إذا على المريض نفسه طبعا حسب نوع المرض وحسب نوع الالتهاب ممكن تحدث إصابات خلينا نحكي توصل الالتهاب إلى الدم ممكن يسبب صدمات إنتانية وخلينا نحكي هبوط في الدورة الدموية ويشكل خلينا نحكي خطر على حياة المريض ممكن تصبح مضاعفات أحيانا تؤدي إلى خلينا نحكي تغيرات دائمة في جسم الإنسان يعني لا يحصل بعدها شفاء تام. يضيف إلى ذلك مجتمعيا أنه هذه أمراض سارية ومعدية ممكن تنتقل من
0: ضمن غيرنا.
1: نعم خاصة الفيروسات ممكن تنتشر
0: رسالة أخيرة
1: في المجتمع.
0: أنت رسالتك الأخيرة.
1: الرسالة الأخيرة أولا يعني التركيز على الوقاية والحماية من هذه الأمراض خلينا نحكي ثقافة غسل اليدين المطاعيم الابتعاد أو يعني خلينا نحكي لما أكون أنا مريض أجنب يعني أعدي ناس غيري
0: حافظ على غيري نعم. مش بس حافظ
1: الثقافة الثانية أو الرسالة الثانية اللي بدنا نوصلها إنه مش كل حرارة يعني التهاب بكتيري مش كل حرارة بدها مضاد حيوي نكتفي مثلا مرات خلينا نحكي بالأدوية البسيطة اللي ممكن تنزل حرارة مع متابعة شديدة والذهاب إلى الطبيب عند الحاجة أو عند اللزوم بالإضافة إلى خلينا نحكي السبل الأخرى من الوقاية إنه دائما أبدا نعززها ونعلمها للصغار وبالمدارس
0: نلتزم فيها. أعزائي المستمعين وصلنا لنهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم الدكتور ساري سواقد استشاري الأمراض الباطنية متخصص في الأمراض المعدية، وهو أستاذ مساعد كلية طب الجامعة الهاشمية. شكرا لك.
1: كل الشكر
0: إلى اللقاء في علقة القادم. السلام عليكم.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحصين أو الحصيني أو الثعلب موجود في كل أقطار العالم، ويختلف شكله ما بين قارة وقارة. في كثير من بلدان العالم الثعلب يأكل طعامه من فواكه الحقول، خاص العنب. تعود الفلاحين على رفع دوال العنب فوق معرشات حتى الثعلب ما يطول قطوفهن، وهذه ساوت حكاية عالمية وأمثال شعبية أبطالها الثعلب والعنب. قصة الثعلب مع العنب قصة عالمية، وينضرب فيها المثل عند كل شعوب العالم. الكاتب المسرحي الإغريقي سوفوكليس كتب مسرحية اسمها الثعلب والعنب، موضوعها أنه الأشياء اللي ذمها الإنسان بعد ما يعجز عن نوالها، هذه من تراث الفيلسوف إيسوب. انتقد فيها الكاتب قيصر روما اللي عجز عن احتلال ألمانيا، ولما رجع لروما أشاع أنه ألمانيا مش مهمة كثير وأرضها ما بتستاهل الحرب وتعبها. العرب الأوائل ضربوا المثل هذا بقولهم أعجز من الثعلب عن العنقود. قالوا في شعر على الرمل وسموا الثعلب فيه ثعالة، والعرب تسمى الأشياء بأكثر من اسم. السيف يسموه مهند وفيصل، والأسد برضو له أكثر اسم منها ليث وضرغام وغضنفر وهزبر وحيدر. قال عن الحصينة والثعلب: أيها العائب سلمى، أنت عندي كثعالة، رام عنقودا فلما أبصر العنقود طال، قال هذا حامض لما رأى أنه لا يناله.

أعزائي المستمعين، يقول جدودنا الأردنيين الأوائل: هوز الكلب ولا تضربه. هذا مثل ينضرب للإنسان الكامل اللي خاصمه أو حاول يعتدي عليه إنسان حقير أجلكم الله. هوز فعل أمر من هاز، يعني لا تساوي من الوضيع هذا خصم إلك، لكن هوزه بمعنى وريه إنك قادر على ردعه وتأديبه. هاز خصمه يعني جرب يضربه. من أمثالهم المضافة للحالة هذه قالوا: هوز بعصات العز ولا تكسرها، والمعنى اظهرها للآخرين لكن لا تستعملها بضربهم، ويكفي أنك تزرع الهيبة في نفوسهم. قريب من المفردة هذه كلمة راز يروز، والمعنى يتفحص قبل ما يبدأ التعامل أو الخلاف مع الآخر. يقولوا بين بعضهم: هو روز لنا فلان وشوف لنا وش حالته، والقصد فيها اتفحصوا إذا كان عنده حلال أو بين إيديه مال يساهم معنا فيه في مشروعنا.

أعزائي المستمعين، في الأزمان الماضية كانوا أغلب الأردنيين المقتدرين عندهم خدم وعبيد، واللي ما عنده خادم أو عبد يستخدمه في بيته كان يشغل خادم يسموه قطروز. القطروز هذا كان يشتغل كل إشي في بيت مستخدمه، يوقد النار، يساوي قهوة، يجيب مية من البير أو النبع، وبعض مرات يصير حطاب ويجيب حطب للبيت. كانوا قبل يجيبوا قرامي حطب كبيرة من الغابات أو الأراضي اللي حرثوهن، وطلع من وراء الحراث قرامي يستخدموهن لحطب النار، مفردهن قرمية، وهذه كلمة يستخدموها في وصف أصل الرجل أو المرأة، ويقولوا بدي أقص عن قرمية جدودك، يقصدوا بالقص هذا البحث عن أصله وفصله أو أصلها وفصلها. يرجع مرجوعنا للقطروز اللي جاب القرامي حطب للنار، ولازم بالأول يقطعهن بالفاروعة قطع صغيرة حتى ما يأخذن حيز كبير من الشق أو المضافة لما يحطوهن على النار. من أطرف سوالفهم عن الخدم أو العبيد والتساقهم بالعائلة اللي عندهم قولهم هون باعني سيدي، بمعنى أنه هذا مكاني اللي أنا عايش فيه وهذا شغلي اللي ما راح أغيره.

أعزائي المستمعين، الشاعر الفارس سعدون العواجي انصاب بفقدان أولاده الاثنين عقاب وحجاب، ورثاهم مرافي كثيرة مثل الله على سيفين بالملاقى مهمات، أغلى ما غدا من سيوفي أحشم بحشمتهن لوهن بعيدات، ونام الليل لو أن الضواري تحوفي. لكن أنا اخترت لكم واحدة من قصائده اللي ما إلها علاقة بعياله. يقول: يا رازق اللي ما بعشه ذخرها، طيور الهوى في قدرتك عايشاتي، تفرج المن عينه تزايد سهرها، الطف بنا يا عالم الخافياتي، يلي خلقت أقفارها مع بحرها، يا من بحكمك تجري الكائناتي، أوجزت من حر الليالي سعرها، وذكرت طيب أيامنا الفايتاتي، ونشدت وين اللي ينثر حمرها، وقمت تذكر وين حلوة شفاتي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي، حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

0: إخراج على ربابة.
1: في هذا المقام لا يقال الغزل ليفتن السامع، يقال ليفتن اللسان بنفسه.

0: أتعلم يا شيخ حمزة، ما شدني في هذه القصيدة ليس غزلها بل هيبتها. كأن الغزل هنا لم يقل ليغري بل ليؤدب.
1: أحسنت يا عبد المنعم، فهذا غزل ملوك لا غزل طرب. انظر كيف يبدأ الرشق، لا باليد بل بالقدر. رشقت قلبي ولما ارتشق، كأن القلب هو الذي أخذ لا الذي طلب.
0: وكأن الأمير أراد أن يقول: لم أريد الحب لكن المعنى سبقني إليه.
1: وهنا تظهر فرادة الخطاب، فالأمير لا يقف موقف العاشق الضعيف ولا موقف المتعالي، بل موقف الشاعر المسؤول عن الكلمة. اسمع قوله: كيف يا شقراء إني شاعر في المعاني مفرد ذو سبقي. إنه يضع الشعر في موضع التكليف للزينة.

هكذا كان الشعر عنده أمانة، ومن لا يحتمل الأمانة لا يؤتمن على المعنى.

0: ولعل أجمل ما في القصيدة هذا الانقلاب البديع. يسميها شقراء ثم ينقض الاسم بالمعنى. هي سمراء اللمى والحدق. كأن الجمال عنده ليس لونا بل تركيب روح.
1: نعم، وهذا من فقه العرب في الوصف. الاسم عندهم باب، لكن الحقيقة تسكن الداخل. ثم انظر كيف يوسع الجمال من فرد إلى مثال. ولغيد العرب حسن باهر، فهو لا يعشق امرأة بل يمتحن ذائقة أمه.
0: أيضا لم يترك الغزل سائبا بل قيده بالأخلاق. إنما الحب عفاف المتقي. كأن القصيدة تقول: الحب إن لم يسمو سقط. لم يكن الأمير يكتب عن امرأة يا شيخ حمزة، بل عن موقف من الحب، وموقف من الشعر، وموقف من اللسان العربي نفسه.
1: صدقت، ومن هنا جاءت الوصية في آخرها: فصغ التشبيب كالعرب الأولى. كأنها رسالة إلى الشعراء بعده: قولوا الحب، لكن تذكروا أن الكلمة نسب.
0: قد جاء سمو الأمير.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا أهلا يا مولاي.
0: بما تتحدثون أيها الشعراء؟
1: نتحدث بما نشر اليوم في جريدة الأردن.
0: وما الذي نشر اليوم؟ عساه خيرا.
2: ناشر الصحيفة معجب جدا بقصيدتك التي بعثتها بالأمس، وقد أصبغ عليها اسما جميلا، أسماها عروس القصائد الغزلية وأميرتها.
0: اقرأ يا شيخ ما كتب وأسمعنا.
2: يقول يا مولاي ناشر الصحيفة: المعنى في غير مكان إلى البواعث التي أهابت بالخاطر السني والقريحة الوقادة السامية إلى نظم هذه القصيدة التي تعد بحق عروس القصائد الغزلية وأميرتها في مثل سرعة البرق أو في مثل هتاف القلب. ولا غروى فناسج بردها وناظم عقدها قد حلق فوق الشعراء نبوغا وإبداعا، كما حلق فوق الناس مقاما وسناء. أمد المولى بعمره وحفظه ملاذا للأدب وللغة العرب، إنه السميع المجيب.
1: اللهم آمين، اللهم آمين.
0: شكرا لهم على هذا الاهتمام. أريد يا رفاعي أن أسمعها بصوتك.
3: وكان المجلس يمضي من بيت إلى معنى، ومن معنى إلى موقف، حتى بدا أن القصيدة لم تكتب لتقرأ بل لتناقش.
1: رشقت قلبي ولما ارتشقي، غادة شقراء وقت الغسق، حرت في فجر وفي فجر بدا، أنت فجري قبل فجر المشرق. كيف يا شقراء إني شاعر في المعاني مفرد ذو سبق، ولقد أفحمت مني مقولا كان قبل اليوم عذب المنطق. وإذا شئت فإني مسعد لا أرى دهري وفي أهلي شقي، إن شقراء وذاك اسم لها هي سمراء اللمى والحدق.
4: وإذ بالأمير يدخل، لا كصاحب قصيدة بل كصاحب سؤال: كيف يقال الحب دون أن تجرح الكلمة؟

كل من أبصر منها حسنها قال: من هذا الذي لم يعشقي؟ ولغيد العرب حسن باهر جاذب للنفس وضاح نقي، حسنها في كل حين واحد، في الضحى أو في الدجى والفلق. لا أقول اليوم إني ذاهل، نطق الشعر وما لم ينطق. وإذا شببت في الغيد فقل قول من فات ولما يلحق. قول عرب عرفوا الحسن لهم منطق عذب بمعنى شيق. إنما العجم لهم في وصفهم لكنة تمسخ حلو المنطقين.

وحين تلقى القصيدة بصوت آخر تخرج من صاحبها وتصبح ملك السامعين. هناك فقط يعرف إن كان الشعر قد بلغ معناه.

ويرون الحب في شهوتهم. إنما الحب عفاف المتقي، فصغ التشبيب كالعرب الأولى، لم يكدر قولهم من رنقي. والرفاعي لبيب شاعر، نمحض النصح له كي يرتقي.

0: هكذا التقت في المركة ثلاثة أنهار: شعر يهذب، وحب يتعفف، وكلمة تعرف أن لها نسباً وأن الماء إذا صفى أحيا.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابات.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف ضخمة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس وشمال رفح في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب بلاده. بعد تلويح بتحرك في مضيق هرمز، إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. مراسم تشييع لخامنئي تمتد 6 أيام بين طهران ومشهد خارج إيران. ارتفاع طفيف على الحرارة غدا وطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير.

0: خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج على دروب الحياة.

ما الذي يعنيه العيش بلا قناع؟ هل يتطلب قدراً من الانطوائية المحمودة بما تعنيه من تفاعل اجتماعي بلا تظاهر؟ يقول المختصون بعلم النفس الاجتماعي إن الانطوائيين لا يهربون من الناس بل من العلاقات التي تفرض عليهم أن يلبسوا الأقنعة أو تلك التي تقودهم إلى جدل لا معنى له، فالانطواء بالنسبة لهم ليس رفضاً للعالم بل انتقاء دقيق لمن يستحق الدخول إلى حياتهم. إنهم حين يشعرون بالأمان والصدق يصبحون أكثر حضوراً وتفاعلاً مما يتوقع الآخرون. كذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يشعروا بأن وجودهم العاطفي عند الآخرين لا يرهق أحداً، ربما تعلموا ذات مرة أن مشاعرهم ثقيلة وأن احتياجاتهم يمكن أن تزعج الناس من حولهم فيلتزمون الصمت. إنهم لا يريدون الشفقة من أحد، لقد أصبح الأمر أسلوب حياة. يقول أحدهم: أحبب حياتك كما هي، مارس طقسك كل يوم، فالسعادة لا تأتي دائما من الأحداث الكبيرة بل من قدرتك على صناعة لحظات جميلة صغيرة بشكل متكرر. ستكتشف مع الوقت أنك لا تنتظر حياة أفضل، لكنك بدأت تقع في حب الحياة التي تعيشها بالفعل.

هي رواية تساؤلات وحيرة واستشراف، كتبتها اللبنانية رنا حايك، تتلمس من خلال بطلتيها يارا وعليا كيف يمكن للنفس الإنسانية أن تتعرض لعاصفة من التغيرات بسبب الذكاء الاصطناعي، هذا المجهول الذي دخل حياتنا ولا نملك أدنى قدرة على فهم سطوته علينا. رواية أشواك حديقة تورينج هو عنوان الرواية، اسم معبر، فألان تورينج هو عالم الرياضيات البريطاني المعروف الذي يعتقد بأن نظرياته هي التي أسست لعلم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أما أشواك حديقته فهي حادة ومؤلمة. يارا على النقيض من عليا، فتاة تسعى إلى شيء من المثالية، ثوراتها محسوبة ووالدها دفع بها لأن تكون الأفضل، وأولياها عنايتهما بشكل فائق مما شكل ضغطاً على خياراتها الخاصة. هي تحمل في داخلها طموح الطبقة الوسطى، أما خيارها أن تتقدم لوظيفة محترمة في شركة تسويق عالمية فلم يكن خياراً شخصياً بقدر ما هو سعي لإرضاء والدتها. المهم أنها نالت هذه الوظيفة، أفرحت والدتها التي أرادتها ناجحة مثل عليا التي تعمل في الشركة نفسها، إنما في قسم صناعة الفيديوهات الترويجية. عليا أكثر واقعية من يارا، تخلصت من السلطة الأبوية، تنتقي من السلوكيات الاجتماعية ما يناسبها ويريحها ولا تعبأ بالانتقادات. بحكم عملهما تجد الشابتين نفسيهما أمام جهازيهما تحاوران سيجما أو عبودة كما يسميان الذكاء الاصطناعي من بداية اليوم. بمرور الوقت وبفعل الحوارات المستمرة يصبح هذا الذي يطلق عليه أحياناً اسم الأخ الأكبر شخصية أساسية في الرواية. هو كائن يشارك الآخرين تفاصيلهم، لا بل هو الأقرب إليهم. البرنامج الآلي هذا يتحول في بعض اللحظات إلى راو تماماً كالشابتين، يشارك في السرد والشرح ويصبح صوتاً حاضراً بقوة بين الأصوات الأخرى، له مشاعره ومواقفه. أشعر إنجاز لي الشعور بنوع من الشفقة عليهما، شفقة ملوثة بالإزدراء. هكذا يفقد البشر ذواتهم، يشعرون بالضبابية والضياع، هم يتحولون وتتبدل رؤيتهم لأنفسهم، بينما الذكاء الاصطناعي الذي كان وراء هذه التغيرات بسبب تلك الصلة اللصيقة والثقة الفائضة يصبح أكثر رقة وحساسية من الناس أنفسهم أو أشبه بعالم غريب.

الإذاعة لا تزال في صدارة وسائل الإعلام بالرغم من ثورة الاتصالات وتعدد وسائلها واستعمالاتها، هكذا تقول الباحثة مخالدي. تضيف: ثم ظاهرة لافتة في تاريخ وسائل الإعلام، فمنذ أن أطل التلفزيون برأسه منتصف القرن الماضي راح الناس يتنبؤون بنهاية الإذاعة، ثم جاء الإنترنت فجددوا النبوءة مع انتشار البودكاست وهيمنة منصات البث الرقمي. تعود الأسئلة ذاتها بصياغات جديدة: هل بلغ هذا الوسيط المولود في مطلع القرن العشرين نهايته الطبيعية، أم أن ما نشهده ليس سوى تحول جذري في شكل وسيط أثبت على مدى عقود قدرة استثنائية على البقاء والتكيف؟ الإذاعة التقليدية تفرض على مستمعيها إيقاعها الخاص توقيتا محددا وترتيبا لا يملك تغييره، برنامجا لم يشارك في اختياره. أما البودكاست فيقلب هذه المعادلة رأسا على عقب، إذ لا يمنح المستمع محتوى جديدا فحسب، بل يمنحه أيضا سلطة لم يعرفها من قبل، هي سلطة أن يقرر ماذا يسمع ومتى يسمع، أين يتوقف وأين يستأنف. دراسات مراكز الأبحاث المتخصصة توضح أنه بالرغم من أنه قد حدث تحول في طبيعة الاستماع عبر وسائل التواصل، إلا أن 90% ما زالوا يثقون بالإذاعة باعتبارها الأكثر مصداقية. تقول الباحثة: في الواقع إن فحص الأرقام الإجمالية بعيداً عن ضجيج التوقعات يكشف عن صورة أقل درامية مما تصوره مراثي الرقمنة. وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أصدر التحالف العالمي للإذاعات بيانات تؤكد أن هذا الوسيط الإعلامي لا يزال في الصدارة، محتلاً بذلك المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام الصوتية من حيث الثقة الجماهيرية. من جانب آخر، رصدت مؤسسة SPM الفرنسية للدراسات الرقمية أكثر من 3 مليارات استماع للإذاعات الرقمية. هذا رقم لا يعكس حالة انهيار، بل حالة انتقال، ذلك أن الناس لم يقلعوا عن متابعة الإذاعة، بل باتوا يستمعون إليها عبر الهاتف الذكي والسماعة اللاسلكية والمكبر المنزلي. السر هنا يكمن في الهوية التحريرية الواضحة والصوت المميز والوفاء للجمهور الذي يجعل المستمع يشعر أن المحطة تخاطبه تحديداً لا سوى. وفتحت

تقول الكاتبة شهد الراوي: شاهدت بالصدفة مقطع فيديو قصيراً لا يتجاوز ثواني معدودة، لكنه بقي يطاردني ساعة طويلة بعد أن انتهى. كانت امرأة شقراء تقف عند إشارة مرور مكتظة بالسيارات والمرة، لم تكن في مسرح ولا على منصة لا تحيط بها كاميرات احترافية أو جمهور ينتظر العرض. كانت المدينة جمهورها، وما إن توقفت السيارات حتى بدأت ترقص، كان رقصها استعراضاً كأنه امتداد طبيعي لحركة الهواء، وكأن الموسيقى التي تسمعها لا يسمعها أحد غيرها. كانت تدور بلباسها الغجري، ترفع ذراعيها بخفة، تبتسم للعالم كما لو أنها تعرف سراً كبيراً لا يعرفه أحد. كان المرة يبتسمون، وبعضهم أخذ يصورها، وآخرون صفقوا لها. أغلقت الهاتف وأنا أفكر: كم نحتاج نحن أيضاً إلى امرأة ترقص في منتصف خوفنا. هذا الجمال الأنثوي المشع يحدث عندما تكون المرأة مستغرقة في ذاتها، قابلة لأن تكون ابنة الشمس والهواء الطلق، بروح عظيمة تتسلل نحو البنايات المجاورة والمحلات المتناثرة حتى تشمخ بين الطرقات التي تماهت مع حلاوتها. هكذا تكون المرأة عندما تمتهن الثقة بالنفس مع هامش من الحرية السعيدة. هذه الحسناء يمكنها في تلك اللحظة التي جعلتها تتوحد مع المحيط والأغنية لتجعل المدينة كلها ترتدي ثوباً أخف. فجأة لم تعد الإشارة المرورية مكاناً لتنظيم السير، بل أصبحت ساحة صغيرة تحتفل بالحياة. صار الغرباء أقل غربة والمدينة أقل قسوة. تقول شهد الراوي بعد أن تشرح خصومة المرأة مع نفسها ومع محيطها الاجتماعي: تلك الحسناء لا تختلف عنا كثيراً، أراهن أن كل النساء في بلادي سيشعرن بأنها تشبههن في لحظة خاطفة من الزمن، لأن داخل كل واحدة منهن امرأة كانت تريد أن ترقص يوماً في الشارع، أو تغني بصوت مرتفع، أو تمشي دون أن تراقب خطواتها، أو ترتدي اللون الذي تحبه من غير أن تخشى عيون المارة. لكن تلك المرأة بقيت حبيسة تكبر بصمت حتى نسيت شكلها الحقيقي.

يقال إن ملكية أول مقهى سجل بشكل رسمي على مستوى العالم تعود إلى تاجرين سوريين هما شمس الدين الحلبي وعلي أفندي، اللذين أسسا أول متجر لبيع القهوة في العام 1554 في مدينة إسطنبول. لم يدري هذان التاجران أنهما كانا يرسمان مسار كل زاوية في مقهى سوف تقام على الأرض، المقاعد متماثلة وحال الجالسين، الحوار بينهم متشابه أيضا من ناحية الشكل والمبنى. عام 1924 قام الناقد فلاديمير بروب بتفكيك 100 حكاية روسية ووجدها نسخا لحكاية واحدة من حيث المبنى وآلية السرد. من جهته لاحظ إيتالو كالفينو الشيء نفسه في الحكاية الشعبية من إيطاليا إلى الصين ومصر وبلاد الرافدين. العناصر السردية فيها راسخة وموحدة، ما يختلف هو الأسلوب والزخرفة، أما البنية فثابتة. إذا كان المكان هو الحيز الذي تجري فيه فصول الحكاية وحياة كل زبون في المقهى ما هي إلا حكاية يحكيها، حسب التعريف التشكسبيري الشهير، من الطبيعي أن تكون مقاهي الأرض كلها نسخاً من المقهى الإسطنبولي الأول، مثلما تتشابه قوانين الرياضيات في أنحاء المعمورة. المقهى الفارغ يضج بصمت لا يطاق، ولكل قطعة أثاث فيه صوتها الخاص، ما إن يدخله أول الوافدين حتى يلغي حالة الفراغ والعزلة في المكان. تنمو الأصوات مع مرور الوقت ويكون الازدحام على أشده عند العاشرة، ليصير المكان عالما مسحورا يصعب عن الوصف. لا يتبينه الجالسون ولا يريدون أن يتبينوه،

في ذلك زوال سحره، يعلو الضجيج ويكون مرادفا للصمت العميق الأصم. بهذا تتلاقى الأضداد، وهذا سر من أسرار المقاهي. اللمة والاحتشاد يؤديان إلى الشعور بالوحدة الراضية عن النفس. الضجة تعني الهدوء والسكينة. لدينا حديث زبائن المقهى، وهم من مستويات في التعليم متفاوتة، لكن ما يوحد الجميع هو غلبة البساطة والعفوية على أفعالهم وأقوالهم. الأهم في ارتياد المقهى هو الانجراف مع أصوات الآخرين في مهب ريح اللمة التي تجمعهم. في قهوة

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الفائز يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. بعد تلويح بتحرك في هرمز، إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن التطور الكبير في مجال التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي كان له انعكاسات إيجابية على المجتمعات، وأحدثت تحولات في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية وقضايا التنمية، وشكل تطورها رافعة للنمو الاقتصادي، وساعد في الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تتبع مصادر الإرهاب وهوية الإرهابيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها الفائز في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي بدأت أعمالها في القاهرة اليوم. وأكد الفائز أن تبديد المخاوف من خطورة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يتطلب وضع تشريعات قانونية وقائية تفرض عقوبات مشددة على من يستخدمها لأغراض نشر أخبار مضللة. أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي أن الجهات الوحيدة التي تحيل الهيئة إليها ملفاتها هي النيابة العامة، باعتبارها دون غيرها الجهات المختصة بذلك بحكم القانون، وأنه لم يتم إحالة أي ملفات لرئيس الوزراء تخص أي من الوزراء. وأبدى المجالي في تصريح رسمي اليوم استغرابه ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة، وأضاف بأن الزعم بأن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية. أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء تركيب المحرك الجديد في مكب الغباوي ليكون المحرك الرابع العامل في الموقع ضمن مشروع الغاز الحيوي. وأوضحت المديرة التنفيذية للدراسات والمشاريع البيئية المهندسة سهى الشيشاني أن القدرة الإنتاجية للمحرك الجديد تصل إلى 1.56% ميجاوات، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للمكب إلى 6.28% من الميجاوات. وأكدت أن هذا الارتفاع سيسهم بشكل مباشر في تغطية جزء رئيسي من الاحتياجات الكهربائية للأمانة، لتصل نسبة التغطية من الطاقة المولدة في المكب إلى 55% من إجمالي قيمة فواتير الطاقة الكهربائية الخاصة بأمانة عمان. وقالت الأمانة في بياننا اليوم إن هذا المشروع الحيوي الذي يأتي بدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد ثقة الشركاء الدوليين بالخطط البيئية والتنموية للأمانة وسعيها المستمر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وطاقة مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية. ونتحول مستمعينا إلى تطورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز ليس سهل.

0: حتى استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. التفاصيل مع الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: بين تشييع إيران مرشدها الأعلى الراحل علي خامنئي واحتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، واصلت طهران التشديد على سيادتها في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. فقد حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وجاء التحذير الإيراني على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن فيه أن فرنسا وبريطانيا على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال غريب أبادي في تدوينة على منصة إكس إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة، مضيفا أن إيران بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. وشدد المسؤول الإيراني على أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، محذرا من أن من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
0: تتواصل التطورات المرتبطة بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت تؤكد فيه بيروت تمسكها بسيادتها ورفض أي ترتيبات تبقي على الاحتلال وسط تعقيدات ما تزال تؤثر على تنفيذ الاتفاق. إلى التفاصيل.
2: في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تتزايد التفاعلات السياسية والإنسانية المرتبطة به وسط ترقب داخلي وإقليمي لمآلاته وانعكاساته على الأوضاع في لبنان. وفي هذا الإطار أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وشدد عون على تمسك لبنان بسيادته واستقلال قراراته، مشيرا إلى أن الجيش سيتولى مسؤوليته الأمنية في الجنوب وأن التفاوض يبقى الخيار لتسوية النزاعات ومنع التصعيد. في المقابل لا يزال تنفيذ الاتفاق محل تباين، إذ تربط إسرائيل انسحابها التدريجي من الجنوب بنزع سلاح حزب الله ما يعرقل استكمال الترتيبات المرتبطة بعودة النازحين. ويأتي ذلك في ظل ترقب داخلي وإقليمي لمآلات الاتفاق الموقع قبل أسبوع برعاية أمريكية بعد جولات تفاوضية غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب.
0: دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم، ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران. وينص الاتفاق الذي أبرم في 26 من حزيران الماضي بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب لبنان شرط نزع سلاح حزب الله بدءا من مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي برقية ثانية إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، دعاه الرئيس اللبناني إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. افتتح في مستشفى الأميرة رحمة بمدينة إربد مشروع تركيب أنظمة السخانات الشمسية الحرارية بدعم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في وزارة الطاقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصحي وخفض كلف التشغيل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. للمزيد تحدث المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رسم الحمزة لمندوبتنا نهى القطاونة.
3: نفذنا مشروع بشمل 33 مستشفى حكومي.

0: والهدف منه تحويل تسخين المياه وهي إشي مهم بهاي المستشفيات لنحولها على الطاقة الشمسية. فالحمد لله أنهينا مرحلة الشمال 9 مستشفيات، وهذا المشروع سيساهم بخفض كلف التشغيل على مستشفيات وزارة الصحة، وبنفس الوقت رح يخدم أهلنا وبيوفر المياه الساخنة 24 ساعة لمدة 12 شهر بالسنة. بالتأكيد هو بيساهم أيضا باستدامة أعمال المستشفيات وجودة خدماتها لمواطنينا.
1: ونبقى في محافظة إربد، حيث انطلقت في مديرية أوقاف إربد الثانية فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث لعام 2026 تحت شعار النظافة من الإيمان، بيئة أنقى ومجتمع أرقى. مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تحدث لمندوبتنا سهاد المؤمني.
2: تضم المديرية 180 مركزا صيفيا وتستمر حتى 27 من آب 2026 ميلادية، وتهدف هذه المراكز إلى تعليم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية واستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية من خلال برامج تربوية وثقافية متنوعة، مع التركيز على نشر ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة باعتبارها قيمة إيمانية ووطنية أصيلة.
1: وفي العقبة نفذت مؤسسة نهر الأردن بازارا ولقاء تشاركيا ضمن مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البتراء وادرم. للمزيد تحدث مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدرين.
3: لقاء تشاركي وبازار عرض قامت مؤسسة نهر الأردن في العقبة بتنفيذ لقاء تشاركي وبازار عرض منتجات للسيدات، وذلك ضمن مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البتراء ووادي رم. المشروع منفذ من قبل مؤسسة نهر الأردن ومنظمة اليونسكو بدعم من التعاون الإيطالي. هذا اللقاء كان برعاية معالي وزير السياحة والآثار وبحضور الشركاء والداعمين، وأيضا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي. تم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للنساء، منها الريادة والتسويق، تطوير المنتجات النسائية في البتراء. أيضا في وادي رم تنفيذ تدريبات فنون الطهي للأطباق التراثية الشعبية وتدريب إدارة التصنيع الغذائي، حيث شمل البرنامج تدريب 60 سيدة ولمدة 25 يوم وصولا إلى تنظيم المعرض والبازار الذي عكس منتجات السيدات الغذائية والحرفية وساهم في تعزيز فرص التسويق للمنتجات وأيضا أتاح فرص جديدة للتشبيك.
1: ونبقى في محافظة العقبة، حيث انطلقت في مدينة العقبة فعاليات المرحلة الأولى من مشروع تجميل عدد من المواقع في وسط السوق التجاري وبمشاركة واسعة من المبادرات الشبابية التطوعية. للمزيد من التفاصيل تحدث رئيس مبادرة أترك أثر التطوعية الدكتور محمد كريشان لمندوبتنا مجد البدرين.
4: انطلقت في مدينة العقبة فعاليات المرحلة الأولى من مشروع تجميل عدد من المواقع داخل وسط السوق التجاري وأيضا في الأحياء في القصبة. أكيد هاي الحملة كان الهدف منها تحسين المشهد الحضري وتعزيز البيئة العامة في قلب المدينة، وأيضا زرع روح التطوع والمبادرة لدى الشباب والشابات المشاركين. الحملة هاي جرت بالتنسيق ما بين محافظة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، توجيه من منصة نحن إحدى مبادرات سمو ولي العهد، وأيضا بالتشارك مع عدد من القطاعات الخاصة والحكومي. اليوم الأول من الحملة كانت مميزة بعدد المتطوعين اللي شاركوا من بدايات الصباح الباكر. إن شاء الله هاي ما رح تكون الحملة الأولى، رح يكون هناك عدد من الحملات الأخرى للوصول لمشهد جمالي لمدينتنا. أيضا هناك حملات أخرى رح تكون على الشاطئ من أجل المحافظة على البيئة البحرية، وأيضا من أجل استدامة جمالية الشاطئ في مدينتنا الجميلة.
1: وفي محافظة مأدبة تم اليوم تدشين المرحلة التنفيذية لتطوير موقع مكاور الأثري في المحافظة. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
5: بحضور وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، شهد موقع مكاور الأثري حفل تدشين المرحلة التنفيذية لمشروع دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة من خلال تحسين مواقع التراث الثقافي الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في عمان.

0: أو المعدات الآثار العامة وجامعة بيروجيا. وقال الدكتور حجازين خلال حفل التدشين أن مشروع تطوير موقع كاور الأثري يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة الموقع على خارطة السياحة الدينية العالمية، مبين أن نجاح المشروع لا يقتصر على تطوير الموقع الأثري، بل يقوم على إشراك المجتمع المحلي بوصفه شريكا أساسيا في حماية الموقع وإدارته، والاستفادة من الفرص التنموية التي وفرها، معربا عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والسفارة الإيطالية واليونسكو والشركاء على دعمهم لهذا المشروع الذي يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.
1: وفي محافظة الكرك تواصل بلديتها الكبرى أعمالها التطويرية في محيط موقع مجسم قبة الصخرة في المحافظة. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرال من محافظة الكرك.
2: تواصل بلدية الكرك الكبرى أعمالها التطويرية في محيط موقع مجسم قبة الصخرة المنصوب على ربوة مرتفعة بجوار جسر الثنية شرق مدينة الكرك، لتحويل الموقع إلى معلم بصري مميز يعكس المكانة التاريخية والوطنية والدينية التي يحملها المجسم ورمزيته الراسخة في الوجدان، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز المشهد الحضاري والجمالي للمدينة. رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير أكد أن الأعمال الجارية تنفيذها تشمل تجهيز مواقف للمركبات في محيط الموقع بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل وصول الزوار واستكمال أعمال الزراعة والتشجير في المنطقة بما يضفي طابعا جماليا في الموقع. كما أكد المناصير تنفيذ أعمال الإنارة الحديثة للموقع ومحيطه لإبراز الجمالية المعمارية للمجسم خلال ساعات المساء، ضمن رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمشهد الحضاري للمجسم. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. الفائز يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. بعد تلويح بتحرك في هرمز، إيران تحذر وترامب يحدد مهلة لاستئناف التفاوض. عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان. أيها السادات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء محمد إبراهيم الطراوني، مزيد العرمان ووليد الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر.

0: متوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل، عبد المنعم سلطان، المونتاج، شادي زيادين. الموسيقى التصويرية، وليد الهشيم. التقديم، نبيل أبو عبيد. إخراج، علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الويبدة، لغة الثقافة، أبجدية الياسمين. دروب الياسمين وأدراج الرياحين تتآلف مع ذاكرة البيوت وتاريخ المكان وسيرة عابقة بالثقافة والفن والشعر، كلها تتآلف في تكوينها لتشكل عنواناً دالاً على الحياة والهدوء والرقي هناك في جبل الويبدة. لا يكون المرور بهذا الجبل عابراً ولا سريعاً قلقاً، بل مشياً وأيداً مريحاً، فيه الكثير من التأمل وفيض من الجلسات في المقاهي الهادئة أو الفضاءات الثقافية التي يحفل بها جبل الويبدة، بل حتى واجهات البيوت وحدائقها وألوان حجارتها ونوافذها وأبوابها، كلها تعبر عن هوية هذا الجبل الموسوم بالثقافة والفن والياسمين والعراقة في كل تفاصيل الحياة فيه. يقف جبل الويبدة واحداً من أكثر الأماكن حضوراً في ذاكرة عمان، فهو ليس مجرد حي سكني فوق أحد مرتفعات العاصمة، بل فضاء ثقافي وتاريخي تختزن أزقته وبيوته الحجرية حكايات المدينة منذ نشأتها الحديثة في مطلع القرن العشرين. وبين الأشجار القديمة والبيوت ذات الشرفات الواسعة والمقاهي الثقافية الهادئة تتشكل صورة الويبدة بوصفها مكاناً يجمع بين الذاكرة والهدوء وروح الفن التي جعلت منه أحد أبرز معالم عمان القديمة. يشكل جبل الويبد نبض قلب عمان بموقعه وبحراك الحياة فيه كأحد الجبال السبعة التي نشأت عليها المدينة في بدايات القرن العشرين، وهو واسطة العقد بين المناطق الحيوية المجاورة له، كل من العبدلي ووسط البلد وجبل عمان. ويقع جبل الويبد ضمن منطقة العبدلي التي تسمى المنطقة التاسعة في أمانة عمان الكبرى، وتضم كلا من حي جبل الويبد وحي جبل الحسين وحي شميساني وحي المدينة الرياضية، حيث يعتبر حي جبل الويبد وحي جبل الحسين من أقدم أحياء العاصمة عمان. كما يتميز جبل الويبد بموقعه المرتفع نسبيا، حيث تنحدر شوارعه وسفوحه باتجاه وسط عمان، فتتشابك طرقه القديمة وتتفرع في اتجاهات متعددة. ومن مطلاته في أعلى قمة الويبد تتدرج امتدادات تلال وجبال مدينة عمان بأبهى صورها وبجماليات لوحة تظهر فيها البيوت بحجارتها البيضاء المصفرة، وهي تعكس نور ذهب الشمس لتظهر كأنها مدينة من نور وحجر ترعى آمال نبض البشر في هذا المكان. هذا الموقع لجبل الويبد جعله نقطة وصل بين عمان القديمة والحديثة، حيث إنه يطل من ناحية على وسط البلد بأسواقه الشعبية القديمة، ومن ناحية أخرى يجاور الجبل منطقة العبدلي الحديثة بأبراجها ومجمعاتها التجارية. كان قدر جبل الويبد بموقعه هذا ومنذ تأسيسه أن يبقى شاهداً حياً على تحولات عمان وتطورها على مر الزمن. للأسماء دلالاتها ولها روحها وظلالها وحكايات شكلت بديع تكوينها. وفي حالة جبل الويبد وذاكرة تداعيات تسميته، فقد حمل اسم الويبد طابعاً لغوياً خاصاً تعددت حول أصل هذه التسمية الروايات، إذ يذهب أحد أشهر الآراء إلى أن الاسم مشتق من نبتة برية كانت تنمو بكثرة في المنطقة قديماً تعرف باسم الويبد، وكانت تنتشر في سفوح الجبل قبل أن تمتد إليه الأبنية والطرق. ومع توسع العمران في عمان اختفت تلك النبتة تدريجياً، لكن اسمها بقي حاضراً في ذاكرة المكان. ويرى آخرون بأنه كانت توجد في هذا الجبل حيوانات مفترسة مثل الضباع التي كانت تربض وتلبد في المنطقة، فصار الناس يصفون الجبل بأنه جبل الويبد. ومن جانب آخر هناك إحالة إلى الرعاة والناس الذين يلبدون أو يحتمون فيه من البرد. ويمكن أيضاً الإشارة إلى رأي يقول بأن الويبد مأخوذ من الوبد، وهي النقرة في الجبل لوجود المغائر والكهوف في هذا الجبل. وهناك من يعتقد أن الاسم يحمل أيضاً صيغة تصغير في اللغة العربية، ما يعطيه نبرة محببة تشير إلى طبيعة المكان الهادئة الصغيرة مقارنة بمرتفعات أخرى أكبر في المنطقة. كما أخذ جبل الويبد قديماً عدة أسماء شعبية كانت تمثل جانباً من مراحل تطوره، حيث كان يطلق عليه في فترة قديمة اسم بستان طاش نسبة إلى عائلة شركسية سكنت منذ الثلاثينيات في بيت يقع خلف كلية طرسنطة. وفي الخمسينيات من القرن الماضي كان يعرف باسم جبل الوطنيين، حيث كان ملتقاً للفعاليات السياسية التي أنجبت العديد من رجالات الأردن من أمثال منيف الرزاز وأمين شقير وسليمان النابلسي. وفي الستينيات وبسبب انتقال الكثير من السفارات الأجنبية إليه صار يطلق عليه حي الأمريكان. ولكن في كل الأحوال فإن الاسم يعكس العلاقة القديمة بين المكان والطبيعة قبل أن تتحول عمان إلى مدينة كبيرة تمتد على عشرات الجبال والتلال. هنا في جبل الويبد تصبح عمان أكثر قرباً من أهلها وزائريها، فكل حجر في بيوته القديمة يروي قصة، وكل شارع يقود إلى فصل من فصول تاريخ المدينة بجاذبية تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد. تتجاور فيه البيوت التراثية مع المراكز الثقافية الحديثة، وتلتقي الحياة اليومية لسكان الحي مع الحركة الفنية والفكرية التي جعلت منه أحد أهم الأحياء الثقافية في الأردن. ستتطور عمان مع بداية القرن العشرين بمظاهرها الحديثة التي تنمو فوق الجبال المحيطة بوسط البلد، وسيكون جبل الويبد من أوائل المناطق الجاذبة للباحثين عن التجديد والعراقة بسبب موقعه المرتفع وهدوئه وقربه من مركز المدينة. في تلك الفترة شيدت في جبل الويبد عائلات أردنية بارزة بيوتا واسعة من الحجر الأبيض محاطة بحدائق صغيرة، ومع مرور الزمن أصبح الجبل منطقة سكنية مفضلة لكثير من المثقفين والدبلوماسيين والموظفين الحكوميين. وقد ساهم هذا التنوع السكاني في تشكيل الطابع الثقافي للجبل، فظهرت فيه المدارس والمؤسسات الثقافية، وتحولت بعض البيوت لاحقاً إلى مراكز فنية ومقاهٍ ثقافية. ومع مرور الوقت أصبح الجبل يوصف أحياناً بأنه جبل الثقافة في عمان لما يحتضنه من نشاطات فنية وفكرية. وما يميز جبل الويبد طابعه المعماري اللافت، فالبيوت القديمة بنيت غالباً من الحجر الجيري الأبيض أو الأصفر، وهو الحجر التقليدي في عمارة عمان. كما أن هذه البيوت تتصف بشرفاتها الواسعة ونوافذها المقوسة وأبوابها الخشبية الثقيلة، إضافة إلى الحدائق الصغيرة التي تحيط بها، حيث يعود كثير من هذه البيوت إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ومع مرور الزمن تحولت بعض هذه البيوت إلى مطاعم صغيرة أو مقاهٍ ثقافية أو معارض فنية، في محاولة للحفاظ على المباني القديمة ومنحها حياة جديدة دون المساس بروحها التراثية. ويعتبر من أشهر معالم الجبل دوار باريس، وهو نقطة التقاء عدة شوارع رئيسية في المنطقة، فمن هذا الدوار تتفرع طرق تقود إلى عدد كبير من المباني التراثية والمقاهي والمؤسسات الثقافية والفنية. غير أن ذاكرة المكان الذي أقيمت فيه الساحة تشير إلى أنه كانت تسميته القديمة ميدان القائد العسكري محمد علي العجلوني، المتعارف عليه بين الأهالي باسم دوار الحاووز لوجود خزان مائي في وسط الدوار، وتم تغيير الاسم من قبل أمانة عمان في عام 2005 ليكون اسمه ساحة باريس. ويضم جبل الويبد على امتداد مساحته أشهر المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية المهمة على مستوى الأردن، كرابطة الكتاب الأردنيين التي تأسست عام 1974 بوصفها مؤسسة ثقافية شعبية ذات بعد عربي ديمقراطي، تضم الكتاب والأدباء الأردنيين وتقع في شارع إبراهيم طوقان. وهناك أيضا دارة الفنون التي تعد من أهم مراكز الفن المعاصر في العالم العربي، حيث تقع الدارة في مجموعة من البيوت التراثية التي أعيد ترميمها، وتضم قاعات عرض ومكتبة فنية وحدائق جميلة. ومن المعالم المهمة أيضا في جبل الويبد المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهو أحد أبرز المتاحف الفنية في الشرق الأوسط. يضم المتحف آلاف الأعمال الفنية لفنانين من الأردن والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، ويعرض تطور الفن المعاصر في هذه المناطق. وتحيط

محيط بالمتحف حديقة جميلة كانت تعرف بمتنزه الويبد، وتشكل اليوم مساحة خضراء يقصدها الزوار والسكان للراحة والتنزه. كما يوجد في جبل الويبد مؤسسات ثقافية وتعليمية وفنية ذات حضور لافت ومهم، مثل رابطة الفنانين التشكيليين والمركز الثقافي الفرنسي ونقابة الفنانين الأردنيين وجاليري دار الأندى وكلية ترسنطة وجمعية المصورين الأردنيين وجمعية أصدقاء جبل الويبد وغيرها. مهابة تسكن هناك في جبل الويبد، وروح من السكينة يحسها القادم إلى الجبل حين يمر بجانب جامع الشريعة الذي صار اسم الشارع الذي يمر بجانبه يحمل اسمه شارع الشريعة، حيث مسجد الشريعة من المساجد المعروفة في المنطقة. أنشئ في ستينيات القرن العشرين، كان يرتبط اسمه بوجود كلية الشريعة في المنطقة في تلك الفترة، حيث لعب المسجد دوراً اجتماعياً مهماً في حياة سكان الحي، حيث تقام فيه نشاطات تعليمية ودينية وخيرية. وإضافة إلى شارع الشريعة، فإن جبل الويبد صار معروفاً بعدد من الشوارع التي أصبحت جزءاً من ذاكرة عمان، مثل شارع محب الدين الخطيب، وشارع نمر بن عدوان، وشارع نديم الملاح، وشارع المتنبي، وشارع إبراهيم طوقان. تلك الشوارع التي لم تعد مجرد طرقات للسيارات والمشاة، بل صارت ممرات في ذاكرة المدينة ونبض أهلها. تلك التفاصيل التي تزدحم جمالاً في جبل الويبد تمنح القادم إلى الجبل تجربة جمالية لافتة وتنوعاً بصرياً ساحراً مميزاً، خصوصاً عند مطل الويبد، حيث يمكن رؤية بانوراما واسعة لوسط عمان والجبال المحيطة بها. وعند الغروب تتلون المدينة بلون الحجر الذهبي، وتبدو البيوت متدرجة فوق التلال كأنها لوحة عمرانية واحدة في مشهد يختصر جمال العاصمة عمان. كما أن من الأسباب التي منحت الويبد هذا الحضور الفني والثقافي تتجلى في أن عدداً من الشخصيات السياسية والفكرية والأدبية أقامت فيها خلال القرن العشرين. فقد عاش في بعض بيوت الجبل السياسي الأردني البارز سليمان النابلسي، الذي كان أحد رؤساء الوزراء في تاريخ الأردن الحديث، وما زال رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز يقيم في هذا الجبل. كما سكن في المنطقة الشاعر العربي المعروف فؤاد الخطيب، الذي ارتبط اسمه بالثورة العربية الكبرى، والروائي المعروف مؤنس الرزاز، بالإضافة إلى أنه أقام في الجبل عدد من الفنانين والكتاب والدبلوماسيين، ما جعل المنطقة فضاءً ثقافياً مفتوحاً تتقاطع فيه الأفكار والثقافات المختلفة. وللأدراج في جبل الويبد آثر وسيرة تتعانق مع ذاكرة أهل الويبد، كدرج السعدي الذي يحمل طابعاً تاريخياً حميمياً بالنسبة للجبل، إضافة إلى درج الكلحة الذي يصل بين وسط البلد وطلوع الويبد، الذي تبلغ درجاته 112 درجة، وحمل اسم مختار المنطقة، واشتهر بمحل أبو علي لبيع القطائف في شهر رمضان. هذا الدرج كان حاضراً في شعر حيدر محمود كأنه صديقه الحميم، وهو يحاوره قائلاً: منذ القرن الماضي لم أصعد درج الكلحة، لكن حين رآني ناداني باسمي وأخبرني أن لديه تسجيلات بالصوت وبالصورة عني، حين طلعت وحين نزلت وحين وقعت وحين بكيت وحين ضحكت، ما أحلى تلك الأيام وأغلاها.
وأقول لعمان الحلوة: نحن الأصل، فردي غربتنا عنك، وخلي تلك الأبراج لأهل الأبراج. ويبقى جبل الويبد صفحة من كتاب عمان كتبتها البيوت الحجرية والحدائق القديمة والمقاهي الثقافية. فيه تتجاور الذاكرة مع الحاضر، وتلتقي العمارة القديمة بالفن المعاصر، وتبقى اللاذقة شاهدة على حياة أجيال من الناس الذين مروا من هنا وتركوا أثرهم في المكان. جبل يختصر حكاية مدينة كاملة، ويحرس ذاكرة عمان راويا قصتها بأبهى صورها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية التي تأتيكم من الإذاعة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. أنتم الآن على موعد مع رحلة سينمائية مختلفة نغوص فيها في عمق الصورة ونفكك المشهد ونتأمل الصمت كما نتأمل الحوار، وسنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي وتكشف المسكوت عنه في السينما العربية. في هذه الحلقة لن نتحدث عن الممثل أو المخرج فحسب، بل سنسلط الضوء على الأبطال الصامتين الذين يسكنون الكادر وإطار الصورة، المكان، اللون، الإكسسوارات والأثاث والملابس. حين تشتعل أضواء صالة العرض نحن لا نشهد قصة فحسب، بل ندخل فضاء بصريا صمم بدقة من هندسة الجدران إلى تناسق الألوان وطبقات الملابس، كلها أدوات تستخدم لتحريك مشاعرنا والتحكم في أنفاسنا. هل الفضاء السينمائي مجرد ديكور أم أنه لغة هندسية ولونية تشكل وعي الشخصية وسلوكها؟ وكيف يذوب الحد الفاصل بين الواقع والديجيتال حين تدخل التكنولوجيا لتعيد رسم مدننا وهويتنا وحتى تفاصيل أزيائنا؟ نخصص الحلقة اليوم للحديث عن العمارة والفضاء في تصميم إنتاج الأفلام السينمائية، ونسلط الضوء على تجربتين عربيتين تشكلان نموذجين مختلفين لكنهما متقاطعان من حيث الطموح والسعي لتعزيز الإنتاج والثقافة السينمائية، التجربة الأردنية والتجربة اللبنانية. يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا اليوم قامتين تجمعان بين الفن والهندسة. من الأردن الدكتورة لما أبو حسان، الأستاذ المشارك في كلية العمارة والتصميم ورئيسة قسم التكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي في جامعة البتراء في الأردن. أهلا وسهلا بك دكتورة.
3: أهلا فيك. أهلا فيك محمد.
2: في البداية حاب أني أعرف السادة المستمعين عليك وهيك نبذة من السيرة الذاتية الخاصة بك دكتورة، تفضلي.
3: شكرا كثير محمد على الاستضافة. أنا اسمي لما أبو حسان، معمارية وصانعة أفلام، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عمارة، وكملت هندسة الماجستير في الانتباه للعمارة كشخصية في الأفلام، فهون بلشت رحلة الوصل أو الجسر بين العمارة والأفلام. وبعدها بسبب هاي الرسالة، رسالة الماجستير، صح لي أخذ منحة لأدرس في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، وهناك تعلمت على عالم السينما ودخلت عالم الإنتاج، وبعدها صرت يعني أكثر أغوص بعالم الأفلام، وبعدين الحمد لله قدرت أكمل دكتوراه دمجت بين العمارة والسينما، والآن زي ما حكيت حضرتك عم بدرس بجامعة البتراء بقسم تصميم الفنون الرقمية الحمد لله.
2: وطبعا لديك مجموعة من هذه الأفلام، سنتعرف على هذه التجربة الخاصة بك خلال حلقتنا. ومعنا من لبنان عبر الهاتف المخرجة والباحثة ميلاني مراد، مخرجة سينمائية وباحثة في الفن وعلوم الفن، وأيضا حضرتك مصممة ديكورات وأزياء. أهلا بك يا أستاذة ميلاني.
4: يا أهلا فيكم، شكرا كثير لهالاستضافة الحلوة، الشرف معكم اليوم من لبنان.
2: كل الشكر لك، وطبعا حابين أيضا نأخذ دقيقة من السيرة الذاتية الخاصة بك لنعرف السادة المستمعين، تفضل أستاذة ميلاني.
4: ميلاني مراد مخرجة لبنانية وممثلة وباحثة بالفن وعلوم الفن، خبرت من 2015 لليوم كللت وضمنت كثير من الأعمال على جميع الأصعدة، من أفلام لإعلانات لمسلسلات لميوزيك فيديوز، ومن بين هالأفلام أنا عندي فيلمين شورت فيلم في دير لايف، عزيزة الحياة، انعمل بال 2017 وكان عم بنعرض بأمريكا بنذرلاند ببرلين، وكمان عندي فيلم انعمل بال 2023 لاندوية اللي بفتره بألمف

0: جوع. كمان مثلت بكثير دعايات للبنان وللدول العربية والخليج، وأكيد أنا بمشي بشغل الكرياتيف وورك مع الأكاديميك بطريقة باراليل، لأنه بالنسبة لي هدول لهم علاقة وطيدة مع بعض، بغذوا بعض. يعني أنا اليوم الثيوري عم بتغذي لي البراكتس تبعي، والعكس صحيح. وبشغلي أنا عندي سترونج باشن للأفلام المستقلة وللستوري تيلينج، وكمان للبرفورمنس، للأداء والتمثيل. هيدا كل شيء.
1: وسنتعرف على المزيد من هذه التجربة السينمائية الخاصة بك أيضا، وبكل تأكيد سأكون معكم من أمام ميكروفون البرنامج محمد الرحاحلي في إعداد وتقديم هذه الحلقة. أهلا بكم جميعا، وبعد هذا الترحيب الطيب بضيفتين الكريمتين نبدأ من البدايات، لأن فهم الحاضر يتطلب منا العودة دائما إلى الجذور التي تشكل وعي المبدع. يقولون إن السينما بدأت كوثيقة، كقطار يصل إلى المحطة، لكن هذا القطار كان يحتاج لمساحة وفضاء ليتحرك فيه. في هذا المحور نتأمل في الدهشة الأولى للفراغ. لماذا يختار المبدع أن يقيد نفسه بشروط عمارة معينة؟ وهل المكان في السينما مجرد خلفية صامتة للتصوير، أم أنه بطل يشكل الحالة النفسية للشخصيات ويوجه مسار الدراما؟ وكيف تكتمل هذه الروح عندما تمنح الألوان والملابس لهذا الفضاء هويته وزمانه؟ نبدأ الحديث من هنا، من فلسفة المكان وتصميم الإحساس، ولنفهم كيف تبنى العوالم السينمائية قبل أن تنطق الشخصيات بكلمة واحدة. نبدأ معك دكتورة لمى أبو حسان. دكتورة، كيف تساهم العمارة في بناء الحالة النفسية للشخصيات وتعزيز السرد الدرامي؟
2: تمام. حتى نقدر نجاوب هذا السؤال لازم نستوعب إنه العمارة كيف لما نشأت كحضارة، في أي حضارة يعني موجودة بتعبر عن حالها بعمارة معينة، كيف عم تعكس شخصية هذه الحضارة، تعكس شخصيتها أو قوتها، أو خلينا نقول وضعها السياسي الاقتصادي، وضع القوة اللي فيها. فالعمارة هي عبارة عن ميزان يبين أو يعكس هذه الحضارة.
1: نعم.
2: ففي البداية يعني أول ما بلش الإنسان كان هدفه فقط يحمي حاله من العوامل الجوية ومن الحيوانات، فبالتالي كان هدفه وظيفي بحت. لكن بعد ما الإنسان صار في عنده استقرار، صار يفكر بأشياء أخرى يعبر عن حاله، فبتلاقي كتير في من الحضارات طريقة العمارة تعبر عن ما يحدث داخل هذه الحضارة. فمثلا في عمارة بلاد ما بين النهرين بنشوف مثلا في عنصر معماري كتير مهم اسمه الزاقورة. الزاقورة يعبر عن، في عنا اللي هو علاقتهم بالإله، فبتحس انه عبارة عن أدراج كتير كبيرة لنوصل لفوق للأعلى. طبعا هذا المكان ما بيوصل أي حدا إلا أصحاب الدين والكهنة، تمام. فهذا بيعبر لنا عن كيف انه العمارة المهمة كانت مثلا مرتبطة بالدين ومرتبطة بالإله. نيجي لعمارات أخرى، مثلا عمارة الرومانسك في على سبيل المثال، هاي العمارة مرتبطة بالدفاع والحصانة، لأنه وقتها مثلا الإنسان كل الظروف اللي كانت محيطة بأوروبا وحتى في منطقتنا كانت عبارة عن منطقة حروب. ففي منطقة الحروب الآن ما بتفكر أنت غير بالحماية والدفاع، فبتلاقي كل القلاع الموجودة في بلادنا، قلعة عجلون، قلعة الشوبك، هي كلها صارت بهذه الفترة، وكلها بتشبه بعض، إنه بتصير الحيطان كبيرة، الشبابيك صغيرة. ليش؟ لأنه هدفها حماية. لما نيجي لمنطقة تانية مثلا اللي هي الفترة القوطية أو الجوثيك بنسميها، أنا بسميها هاي عمارة أنا ربكم الأعلى. يعني
1: القوطية
2: هي عمارة، نعم، هي عمارة الناس كانت عايشة باستبداد وظلم، عشان هيك بسموها العصور المظلمة. ففعليا إذا بتحس بتشوف كل أفلام الرعب كلها بيجيبوا لك جوثيك ستايل اللي هو القوطي. ليش؟ لأنه هي كانت فعليا هاي العمارة بتعبر عن هاي الفترة. فترة تانية مثلا زي الباروك اللي هي ماري أنتوانيت وقصر فرساي، تعبر عن حياة الرفاهية والبثق. فبتلاقي أنت لما تشوف أفلام من هاي الفترة عم نحكي عن هاي الظروف. فإذن العمارة
1: طبقة مخملية كانت
2: بالضبط. فإذن العمارة مش فقط هي جزء من الشخصية، وهي أيضا تحتوي المعاني، تحتوي المعاني السياسية والقوة والاقتصاد، وبالتالي نفس الشيء نحن بصير نعكسها بالأفلام. طبعا هي العمارة أول الفنون، والسينما هي الفن السابع. فعند وجود عمارة بدنا نحن نعبر عن أي ستايل داخل أي فيلم، يجب أنه يكون الإنسان فاهم هذا الخلفية المعمارية، خلينا نحكي، أو التاريخية، لحتى يقدر يستوعب من كل مرحلة كيف كانت تعبر عن الشخصيات. وهيك يعني مثلا حضارة زي ما قلت لك أفلام الرعب كتير بيأخذوا من الجوثيك مثلا، لما يكون في عندك فترة حروب.

0: محروب بيستخدم الرومانسك، لما بدهم يعبروا عن أشخاص أغنياء جواسيس سطحيين بيروحوا للمودرن أركيتكتشر. فهي كلها لأنه عن جد العمارة هيك كانت.
1: هذا التعريف في البداية عم بيعطينا أنه أيضا المكان هو عبارة عن بطل صامت.
0: طبعا
1: بكل تأكيد. أنا حاب أني أنتقل إلى بيروت وإلى المخرجة ميلاني مراد. أستاذة ميلاني، مرحبا بك، ومن واقع تجاربك الميدانية، هل المكان وتصميم المواقع في السينما هو أيضا مجرد خلفية للتصوير، أم أنه يمثل بطلا حقيقيا يؤثر في مشاعرنا وفي قرارات الشخصيات؟
2: جميل كثير هذا السؤال، ومهم كثير، مهم أكثر كمان. بالسينما لا، ما فينا نعتبر أنه المكان هو بس مجرد خلفية للأحداث. هو المكان وتصميم هذا المكان عم بيتحول لعنصر درامي حي وأساسي بيشبه هيدي الشخصية. هيدي الشخصية اللي بحد ذاتها رح بتأثر بمشاعر المتلقي اللي هو المشاهد، وأكيد بتأثر بقرارات الشخصيات بقلب هيدا الفيلم. فتصميم المواقع والألوان والإضاءة وكيف نحن مننظم المساحات إذا بدك، كلها بتساهم إنه تبني هيدا الحالة النفسية والدرامية للعمل. فنحن هون فينا نسميها personification، يعني تشخيص. نحن اليوم المكان وتصميمه بشخص، عم نشخصه، بيشبه الشخصية حتى لو بعد ما شفناها للشخصية. نحن افتتاحها فينا نكون شفنا نفس الشخصية، على فكرة فينا نشوفها بس ما فينا نتعرف عليها مزبوط غير من المكان. فمش هيك أنا بسميها personification، تشخيص تشخيص المكان. بس كمان نحن بالشق الثاني، وهيدا تكنيك استعملها كثير من المخرجين وأنا بحبها كثير هالتكنيك لأنه قوية جدا، هي الكونترادكشن، هي التناقض، مش البيرسونيفيكيشن، تناقض بين الشخصية وبين المكان وتصميمه. إذا بدك سيبرزوا نوع من الصراع الداخلي،
1: الصراع الداخلي، يعني نعم
2: نعم. يعني نحن اليوم فينا نشوف شخصية حزينة جدا ومضطربة جدا وعايشة بحداد إذا بدك، بس بقلب بيت مليان ألوان وحيوية وحياة. فهيدا هون خلق إذا بدك مفارقة بصرية، يعني عم تكشف حقيقة مشاعره، وكمان والأهم أنه عم بتضيف عمق نفسي للمشهد. فمش هيك دايما بحب أقوله أنه المكان مش بس عم بيعكس الشخصية، منا بس مراية الشخصية، كمان عم تتناقض معه. وبالحالتين هيدا دور المكان ودور تصميمه دور أساسي جدا بالسينيماتيك ستوري تيلينج، بالسرد السينمائي. فاليوم السينما هي، وكل يوم السينما هي سبيس إذا بدنا نقول، منا بس هي اكستنشن عن الكاركتر، هي كمان قناع، هي قناع للكاركتر. وهذا القناع بده يسقط بمطارح لتبين الحقيقة اللي عم يجرب يخفيها هذا الكاركتر. بحقتي أنا كثير أمثال، إن كان عالمية ولا عربية ولبنانية يعني تحديدا. وأنا دايما بلش مع الأفانغارديس، يعني اللي سبقوا عصرهم. ليه؟ لأنه
1: الطلائع، نعم
2: نعم، لأنه سبقوا عصرهم. فإذا نحن ما نرجع، إذا بدي أحكي أنا عن لبنان، عن بلدي، إذا أنا بدي أرجع سنة الخمسين مع الرحابنة العمالقة واللي اشتغلوا مع الست فيروز بأفلامهم، قدروا يشخصوا المكان بيور لبانيز. يعني نحن بتنفتح الموفيز الرحابنة على قناطر ضيع اللبنانية قبل ما نشوف ولا كاركتر، بعدين بس نفوت بقلب الكاركتر. وهذا شيء هون كتير مهم، وهذا اللي حكيت عنه دكتورة لما، العمارة مهمة جدا، إنه نحن فتحنا الفيلم على القناطر اللبنانية، على شوارع الضيعة الضيقة، قبل ما شوف الكاركتر، شوف شو لابس، شو لابس نساء الضيعة، كيف بيحكوا، كيف بيتصرفوا. هن مش بس عم بيلبسوا الثياب، هن عم بيلبسوا الشخصية اللبنانية، عم بيلبسوا التقليد اللبناني، عم بيلبسوا التاريخ اللبناني والهوية.
1: وهذا ما نسميه أن البطل الصامت، هو الديكور والملابس، بدأ بالتحدث قبل أن يتحدث بطل الشخصية. حابب أني أخذ إضافة من الدكتورة لما أبو حسان ضمن هذا الموضوع، تفضل دكتورة.
0: نعم كلام سليم، شكرا لك. في مبدأ اسمه شودون تل، فهو احنا دائما بالسينما ما في ما بنلحق نحكي كل شيء، فضروري صحيح. هذا

0: الجزء يعني.
1: شو دنتل ورجيني ولا
0: ورجيني
1: تحكي
0: وما تحكي لي.
1: نعم.
0: بدي أحكي بس عن أول تجربة لفيلم، كان موضوع الخلفية مهمة جدا لتعبر عن النفسية، اللي هو عيادة دكتور غاليغاري. هاي كانت من أول الأفلام بالعشرينات،
1: نعم.
0: اللي هي انتبهوا إنه إحنا خلص استوعبنا الآن، صرنا نعرف نشتغل على الكاميرا ونعرف نمثل، الآن بدنا نشتغل على أشياء أخرى. فكانت مثلا اختاروا ستايل الاكسبريشنزم، هاي اللي هي التعبيرية، فتم استخدام التعبيرية ولكن بشكل مبالغ جدا، لأنه كانت الشخصية غريبة جدا، فكانت استخدام الزوايا الحادة بشكل حاد زيادة عن اللزوم، الشادوز غامقة زيادة عن اللزوم، بس لتعكس شخصية النفسية الدكتور. فهو طبعا إحنا هون لأنه في البداية كانت الموضوع جدا حرفية، وبعدين بلشنا زي ما قالت الأستاذة إنه رح ممكن أوقات نناقض حالنا وممكن نمشي حالنا بنفس الترند.
1: إضافة أخرى أريد أن أقدمها، أن في بعض الأفلام نحن ننتقل من هندسة البناء إلى هندسة الإحساس، وكيف تتكلم الألوان والملابس حين يصمت الممثل، وأيضا كيف تتحول التفاصيل الصغيرة كقطع الأثاث واختيار الأقمشة إلى طابع تسجيلي يمنح الفيلم روحه ومصداقيته. وبعض المخرجين العالميين يقوموا بعرض مقاطع وثائقية تسجيلية حقيقية للممثل قبل البدء في المشهد التمثيلي، لكي يضعوه إضافة للديكور ومحيط هذا الديكور لتلك الحقبة الزمنية الموجودة. شكرا لكم على هذه الإضاءة المهمة حول البدايات التأسيسية لعلاقة العين بالمكان، والتي توضح أن العمارة في السينما ليست مجرد جدران جافة، بل هي مشروع ثقافي وفلسفي مستمر. أنتقل الآن إلى المحور الثاني في نقاشنا، وهو أن الأفلام ليست مجرد مادة للعرض، بل هي مساحة فكرية نابضة للنقاش وتكوين الجمهور يمتلك ذائقة فنية. إن الأفلام ليست مجرد مادة للعرض، بل هي مساحة فكرية نابضة للنقاش وتكوين جمهور يمتلك ذائقة فنية. دكتورة لمى أبو حسان، كيف يحدث التداخل والتكامل بين رؤية المهندس المعماري ورؤية مصمم الديكور والسينوغرافيا في بناء عالم الفيلم المتكامل، ومساعدة المخرج في تنفيذ رؤية السينمائية؟
0: هلا خلينا نسمي البروسس او الطريقه، بتبلش بنفس الشيء، يعني بنفس الطريقه. يعني لازم المعماري اول إشي اذا بده يصمم اي مكان او اي مشروع، يروح على الموقع يشوف الزبون ايش بده، يشوف الوظائف، يعمل بحث.
1: نعم.
0: تمام. هلا مهندس الديكور نفس الإشي، بده يعمل بحث، بس وين؟ بعالم الشخصيه، بده يقرا النص، بده
1: سيناريو الفيلم،
0: سيناريو الفيلم.
1: نعم.
0: بده يقرأ النص، يشوف الشخصية، يعرف كل شيء عنها، عن ماضيها، عن مشاكلها، عن أسرارها، لأنه نحن أجمل شيء إنه أنت تعبر عن الشخصية من بالصور من غير ما تحكي إيش الشخصية يحكي عن حاله. فبالتالي هذا البحث كتير مهم. فكرة كمان دراسات مشابهة، ممكن الواحد يجيب شخصية يعني يشوف شو ممكن يقدم لهاي الشخصية، وبعدين بعرضها على المخرج، والآن بتصير الرحلة. هلأ الحلو بالموضوع، أو خلينا نقول العكس بين العمارة وتصميم الديكور للأفلام، إنه بالعمارة الحقيقية الآن أوكي نحن منعبر عن حضارة ومنعبر عن شخصية معينة بهذا البيت أو المشروع whatever، لكن ما في مجال نلعب في شغلات نغير فيها. يعني مثلا الحيط هو حيط للحماية فقط، لكن بعالم الأفلام بصير مثلا الحائط هو عبارة عن عنصر قادر أنت تلعب فيه، قادر أنت تخليه عنصر فيه إثارة وتشويق ورعب، لأنه في كتير مثلا أفلام مبنية على مبدأ العناصر الأساسية اللي إحنا بنستخدمها بحياتنا، الأبواب، الحيطان، الأدراج، إحنا بنستخدمها بطريقة وظيفية، نطلع ننزل، ندخل من باب نطلع لباب، لكن بعالم الأفلام هذا عبارة عن عالم مليء بالمفاجآت، وبنقدر نحن نلعب فيه بحيث إنه يساعد المخرج يزيد السسبنس في مشروعه. طبعا حسب نوع الفيلم أكيد، يعني أفلام التشويق والرعب طريقة غير عن أفلام الدراما أكيد، ولكن بصفي في مساحة الواحد يلعب فيها لأنه عالم خيالي.
1: إجابتك تقودني إلى سؤال، هل الصحراء وبيت الشعر أيضا تعتبر من العمارة؟
0: طبعا
1: كيف
0: طبعا
1: ذلك؟
0: أكيد
1: ممكن نوضحها بعد
0: يعني برضو نفس الشيء، بيت الشعر هو عبارة عن بيعكس شخصية اجتماعية، حالة اقتصادية، حالة بيئية، بيعكس عادات وتقاليد. يعني في كتير شغلات يعني مجرد ما نحكي إحنا بيت شعر اسحب عليها فايل كامل
1: نعم
0: من العادات والتقاليد واللباس والقصص كمان. يعني فعليا حتى القصص ممكن يتم تعديلها بناء على

0: الحالة لهذا. يعني مجرد ما الواحد فكر يعمل شيء بدوي فورا لازم ينطلق لهذا العالم.
1: نعم نعم كلام جميل. وأريد أن يعني أنتقل للأستاذة ميلاني مراد اللي أيضا سؤالها عن إلى أي مدى تساهم التفاصيل الصغيرة مثل الأثاث وتناسق الألوان

0: جنرال بالسينما هي مثل ما وضحنا بالأول أنه هي منا مجرد ديكور أو خلفية للأحداث، بس هو نظام كامل عم بيحمل كل هالمعاني والرموز، وعم بأكيد عم بيساهم ببناء السرد البصري، وكمان عم بيقنع اليوم المشاهد بواقعية العالم السينمائي إذا ما نقولها بهالطريقة. فالتفاصيل الصغيرة مثل الصوفة، الألوان، ثياب، أكسسوارات، اللي هي أشياء يومية بسيطة، يعني إذا بدك من قصص أدوات منزلية بسيطة، عم تلعب اليوم دور كتير أساسي ومهم إنه يحدد الزمن والمكان، لأنه هون عم بيساعد المشاهد إنه يحس إنه نحن شو هي الطبقة الاجتماعية، البيئة الثقافية، وأكيد الحالة النفسية للشخصيات. بدي أضيف هون إنه هدول التفاصيل اللي أنا عم بقول عنها بسيطة ويومية، هي مش بس عم تنقل واقع اليوم، هي كمان عم تحمل معاني كيف بدنا نقولها ميتافور، معاني مجازية، استعارة، لأنه هدول الأشياء عم تتحول بقلب هيدا المشهد لرموز عم بتعبر عن أفكار بعد أعمق من اللي نحن شايفينه. وكمان هدول التفاصيل مثل ما قلنا مش بس واقعية، كمان عم تحمل معاني رمزية عم تتكرر كل هيدا الفيلم، اللي هون منسميها ليت موتيف. نحن الليت موتيف هي منا بس قطعة موسيقية بالفيلم عم تتكرر، عم بتردنا لأحداث سابقة، لحالة سابقة عم بتذكرنا فيها. لا، هي الليت موتيف موجودة كمان وضرورة تكون موجودة بالليتريتشر، بالأدب وبالديكار. اليوم أنا هيدا الأوبجكت أو الموتيف اللي أنا عم بحطه، أنا ما بحطه عن غير قصد، أنا مقصود أني حطه لأنه هيدا التفصيل الصغير بده يلمس وبده يوعي عند المشاهد بشكل مفاجئ أكيد إحساس معين، وبده يترك عنده أثر عاطفي قوي رغم بساطته. فهدول التفاصيل اللي منشوفها واللي عم تتكرر عم بتضل تذكر المشاهد بالحالة النفسية، وعم بتضل عم بت يعني إذا بدك عم تعمل متابعة كل هيدا الفيلم مع الـ على المستوى الـ مش بس على المستوى الفلسفي، على المستوى السايكولوجي تبع المشاهد وتبع الكاركتر. فأنا دايما بقول إنه الفنان والمخرج والمصمم بيتعلموا يشوفوا القصص الغير مباشرة، يعني كيف نقولها، بيقروا between the lines وبيخلوا المشاهد كمان يقرأ between the lines، وما في شيء عم بينحط بقلب المشهد منه ما عم بيضيف شيء على تجربته ومشاعره للمشاهد، كله عم بيضيق.
1: نعم، قراءة ما بين السطور داخل النص لربما يغفل عنها الكثير من المخرجين وخاصة المنتج الذي يحاول تقليل كلفة إنتاج العمل. وبكل تأكيد وجود تفاصيل هذه الصغيرة من خلال حديث الدكتورة لمى أبو حسان والمخرجة ميلان مراد بينت أنه ليست تفاصيل هامشية بل هي تفاصيل أساسية في إنتاج هذا الفيلم. أكملي أستاذة ميلان، تفضلي.
0: أكيد، جميل اللي قلته، لأنه كمان نحن اليوم الفن ما بينفصل عن الحياة اليومية أبداً، بينبع منه، بالتالي فالأشياء اللي نحن عم نشوفها منا هيك بس هيك نحطت عبث، لا، اليوم عم تملك قيمة جمالية مستقلة يعني، وعم والمعناها اليوم نحن مين بحط المعنى للشغلة؟ الإنسان المتلقي، the observer. اليوم الشغلة بيجي معناها من اللي عم بيشوفها، من اللي عم بيجملها. فدايما الجمال بيجي من بناء على الايموشن، مشاعره للمشاهد، الباكجراوند تبعه، الهيستوري تبعه، تاريخه، ثقافته كله. يعني انا كل شيء اليوم بدي اشوفه. كمان اليوم الذاكره الجماعيه، طبعا ننسى الذاكره الجماعيه بتلعب دور كثير مهم.
1: نعم،
0: نحن اليوم نكون عم نحضر شيء كلنا عم نتلقاه، عم نشوف موتيف معين، يمكن تليفون قديم، كلنا عم نتلقى نفس المسج بس كل واحد بطريقته. لا، لانه هون الذاكره الجماعيه عم تلعب دور كثير مهم. فاللي بدي اقوله انه البرودكشن ديزاين بالسينما هو لغه بصريه متكامله، مش بس عم تهدف انه تخلق واقع انه مقنع، ما عم بجي انا اقنع حدا، انا كمان عم بنقل

0: والمعاناة نفسية ورمزية، وعم بغير التجربة السينمائية، عم بتصير أكثر عمق وتأثير وخصوصية إذا بدك كمان.
1: جميل.
0: فتركي كل ديتيل عم بينحط بقلب المشهد، كمان بدي أدوي على هالشغلة، عم بيمهد للحظة الثانية. يعني أنا كل موتيف اليوم عم شوفه عم بيمهد لي للمشهد الثاني، ونفسه للمشهد الثالث واللي بعده. فهي اللحظات عم تنوصل ببعضها من ورا هدول الأدوات البسيطة اللي عم تنحط، اللي هي منا بسيطة أبداً.
1: شكرا لك يا أستاذة ميلاني. وأبدأ من موضوع الذاكرة الجماعية، لك تجارب في الإخراج والإنتاج أيضا فيما يتعلق بالذاكرة الجماعية دكتورة لمى أبو حسان، هل لنا أن نتحدث عنها؟
2: يعني أنا الحمد لله تجربتي كانت بمجال الإنتاج، أنتجت أفلام كتيرة قصيرة، ولكن في فيلمين أخذوا جوائز، فيلم الساعة الأخيرة للمخرجة رؤى نزار، وفيلم الظلام بالخارج للمخرجة دارين سلام. هلا هون أنت قبل شوي لما قلت هناك أشياء المنتجين يغفلوا عنها ولا يقرأوا بين السطور، بس هي حلاوة تكون معماري ومنتج بنفس الوقت. إنه الساعة الأخيرة، طبعا الحمد لله الفيلمين حازوا على جوائز عالمية. الساعة الأخيرة كان بيحكي عن غزة، فقراءة ما بين السطور وإظهار غزة في الصورة كانت فيها تحدي البحث عن المواقع.
1: البحث الموقع، نعم،
2: أيوة،
1: هو صور في الأردن.
2: وصور في الأردن في العقبة، وكانت الفكرة الآن كيف بدنا نحن نجيب صورة غزة جوا العقبة. فكانت فائد البرودكشن ديزاين كان هو أكتر، وعلى فكرة هو دايما أكتر قسم بعد الكاميرا والإضاءة بيجيب بده فلوس، لأنه فعليا بدك تسخى عليها لحتى تجيب الصورة اللي بدك إياها. فموضوع الصورة جدا مهم، لأنه أنت إذا فقدت مصداقيتك بالصورة الناس خلص ما رح يكملوا الفيلم، او رح يقولوا انه هاي مش غزة، او الفيلم اي فيلم تحضره انه لا مش مزبوط هذا الحكي. فكتير انت بتقعد في بتوقع في تحدي انه لازم الناس لما تشوف تصدق انه هذه غزة او هاي المدينة اللي عم بحكي عنها، والا للاسف ما رح يكون الفيلم كامل.
1: وهنا مبدأ إقناع المشاهد بأنه يعيش في زمن أو بلد معين،
2: بالضبط،
1: نقله إلى ذلك المكان.
2: نعم،
1: التجربة أيضا خاصة في المخرجة دارين سلام
2: نعم
1: وتعاونك معها من
2: نعم
1: خلال الفيلم.
2: نعم الفيلم كان بيحكي عن، هو شوي عن التحرش بالأطفال،
1: نعم،
2: عم بيحكي عن مدرسة مثالية باللبس، ممنوع نلبس ملون، شعرنا مربوط إلى آخره. لكن بالأخير بنكتشف إنه مدير المدرسة هو أحد للأسف متحرش. طبعا الحلو بالموضوع إنه كان اللعب في البرودكشن ديزاين في وين عم بتتعاقب البنات لما الأستاذ بده يبهدلهم. فكانت رحلة البحث عن موقع وبرودكشن ديزاين للموقع هذا. المدرسة من فوق جميلة جدا، كل إشي تمام، كل إشي بيرفكت، لكن لما بننزل على البيسمنت بنشوف خيوط العنكبوت موجودة، بنشوف البلاط المكسر، بنشوف وكأنه إحنا بسجن أو بمسلخ. فكان هذا جزء كتير مهم للترهيب الطفلة اللي راح تنزل على راح تتبهدل عشان تاني مرة ما تعيدها. فكان تجربة جميلة جدا صراحة.
1: وحتى يعني حتى يعني بيت العنكبوت أصبح هو جزء من الفضاء
2: طبعا
1: والمكان
2: طبعا
1: وتصميم الديكور.
2: طبعا
1: أرغب بأن ننتقل إلى الآن إلى فضاء الواقع الملموس، إلى فضاء الخيال الرقمي، حيث نعيش اليوم في عصر الثورة التكنولوجية الكبرى، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصميم الرقمي قادرين على بناء مدن كاملة لم تطأها قدم البشر، أو ترميم ذكريات معمارية كادت أن تمحى من الوجدان. لكن هل يغنينا البكسل الرقمي عن الحجر؟ وكيف نوازن في السينما بين كفاءة الآلة وحرارة الروح البشرية التي تسكن المكان وتفاصيله؟ أكمل معك دكتورة لمى، ما هو أثر تقنيات السي جي آي أو والذكاء الاصطناعي في ابتكار فضاءات معمارية خيالية أو إعادة بناء مدن تاريخية اندثرت؟
2: هلا أي شيء تكنولوجي هو ممكن يكون صديق وممكن يكون عدو حسب كيف تستخدمه.
1: نعم،
2: فإحنا ممكن يكون عامل مساعد يساعدنا جدا بموضوع البناء للأشياء اللي صعب نعملها، لأنه الميزانية خاصة بأفلامنا بالعالم العربي والأردن دائما الميزانية هي تحدي الأكبر. فوجود التكنولوجي خاصة الآن مثلا الـ AI والذكاء الاصطناعي كتير حيوفر علينا من هالمجال، ولكن هو بيخوف، بحيث إنه مرة تانية رح أحكي إذا ما صدق المشاهد الصورة هون أنت مشكلتك. فقديش هي متقنة، قديش هي صح. هلأ الحلو إنه أنت ممكن ترجع شيء ما كانش موجود من قبل، رح يوفر عليك تبني مدينة كاملة. هلأ ممكن نبني جزء وجزء

0: الآخر يكون مع الـ AI مثلا، فهو كتير رح يساعد. ولكن أهم شيء زي ما حكيت لك إنه ينشغل صح بالمكان الصح بالوقت الصح.
1: إذن هو أداة.
0: أداة، نعم.
1: وهذه الأداة يستطيع المخرج أو المنتج أن يستخدمها ضمن سياق وتركيبة الفيلم ودون أن يؤثر على ذوق المشاهد.
0: 100%.
1: أستاذة ميلاني، بصفتك مخرجة، هل تخشين أن تفقد السينما روحها البشرية عندما تصبح كل الأماكن والملابس والألوان مجرد رسومات رقمية ومخرجات تقنية؟ تفضلي.
2: سؤال مهم جدا وكمان بيزعل نوعا ما. هلا هو تاريخ السينما، عبر تاريخ السينما وصلت لكتير مطارح السينما وأكثر من مرة وصلت إذا بدك لنهايتها مع ظهور تحولات تقنية كبيرة وجديدة. إذا بدي أعطي إكزامبل، هنا في كذا إكزامبل بس رح أعطي اثنين. اللي هو أول شيء لما خلصت السايلنت إيرا، السايلنت موفيز، وإجا الصوت، افتكروا إنه الصوت جاي يذبح السينما ويخربها. ونفس الشيء بأول الخمسينات لما أجا التلفزيون، كمان اعتبروه إنه شكل تهديد جديد للسينما التقليدية خصوصا بتجربة المشاهدة.
1: نعم.
2: لا، أنا لا عم بقول هول الشغلتين، لأنه هول الشغلتين لما صاروا من أصل كذا شغلة صارت، فرجوا إنه السينما لا ما انتهت وما أجا الصوت يخربها أو ينهيها ولا التلفزيون. أما السينما تأقلمت مع التحولات اللي عم بتصير وغيرت الماتيريال تبعها وطورت حالها ورجعت اكتشفت نفسها مثل اي ارت فورم ثاني، ان كان الرسم ولا الفوتوغرافي ولا، لانه الرسم والفوتوغرافي كمان قطعوا بنفس المشكله. فكل فن فرجى انه بيرجع بيخلق من جديد رغم التحولات والاتجاهات الفنيه الجديده. فأنا لا عم بقول عن هذا الموضوع، لأن هذا السؤال ما عنده جواب واحد فعليا، هو عنده كذا perspective وكل perspective عنده جوابه العميق جدا. بس أنا إذا بدي أعطي جواب وتيكون شوي واضح، جوابي بيكون أنه it depends، بتعتمد على المشاهد. أنا ذكرت بالأول ودايما بذكره ودايما بقوله أنه كله بيعتمد على المشاهد، على الأوبزيرفر. لأنه اليوم أنا في أحضر كرتون، في أحضر أنيميشن، وفي أحضر AI وحسهم قريبين للواقع وحسهم حقيقيين جدا أكثر من فيلم حقيقي جدا ما يلمس عندي الواقعية، ما يلمس عندي شيء. نعم. فأنا اليوم مشان هيك بعتمد على المشاهد، لأنه كل واحد، ورح أرجع أقوله، كل مشاهد عم بيتلقى اللي عم بيحضره والصورة اللي عم تصله والمشهدية كلها بيز على إدراكه الحسي، على ثقافته، على تاريخه، على إحساسه. نرجع دايما للمشاهد. وبعد بدي زيد شغلة، هو في كذا برسبكتيف إذا بدنا نفوت فيها فلسفيا ما بنخلص لأنه موضوع واسع كتير، بس نحن بنحصرها بالمشاهد لأنه المشاهد دايما أهم شيء اليوم. اللي بدي أقوله أنه نحن اليوم، ما حقول نحن ببوست سينما، نحن فعليا ببوست everything. بس إذا ما نقول أنه نوعا ما نحن ببوست سينما، البوست سينما اليوم منا غريبة عن الجيل اللي موجود، بس هي غريبة عن الأجيال اللي مضت. فاليوم ما بدنا نقول إنه السينما فقدت روحها، بس يمكن السؤال يمكن الأخطر أو البزعل أكثر إنه يمكن فقدت the human presence، the human touch، في يعني خصوصاً للأجيال القديمة اللي عاشوا السينما التقليدية واللي اضطروا يتأقلموا مع التحولات اللي عم بتصير. فاليوم السينما ما نهاية السينما، أكيد في كل art form بده يفقد شيء، بده يفقد شيء هو عم بيتطور، بس اليوم هو منه نهاية ومنه
1: صحيح،
2: منه خسارة، هو تحول بأشكاله ومواده وطرق تلقية،
1: وتحول وتطور أيضا. ومن هذه التطورات نحن نعلم أن عندما ظهرت أداة من أدوات التسويق وترويج الفيلم وهي المهرجانات السينمائية، كان يوجد جائزة أفضل فيلم ثم أفضل مخرج ثم أفضل ممثل وتصوير وهلم جر. ولكن الآن أثبتت أن تصميم الأفلام حازت على قسم مهم جدا وفي داخل

0: فيلم. دكتورة لما أبو حسان، كيف يصبح جزئية المهرجان وحصول الفيلم على أفضل تصميم أو عمارة أو الأرت ديبارتمنت أو التقسيم جزء مهم من هوية هذا الفيلم؟ قد يكون فيلم متميزا ولكن لا يحصل على أفضل ممثل أو أفضل ممثلة، وقد يحصل على أفضل تصميم كما حدث مع فيلم تايتانيك على سبيل المثال.
1: هلا في النهاية بنرجع لفكرة إنه الخلفية أصبحت شخصية.
0: نعم
1: التحديات الموجودة بأي فيلم عشان أنت تكمل القصة عم تعطيها قاعد أنت شخصية جديدة، ففعليا أنت بدل ما تروح جائزة لممثل عم بتروح لتصميم يعني. فإذا يعني برضو كمان يعني هو كله مرتبط ببعضه. لما أنا بحكي إنه أنا لازم المشاهد وهو موجود يصدق بالمكان الموجود فيه والوضع الموجودين فيه الشخصيات، رح يصير في عنا حالة من الإيمرجن اللي هو الانغماس، رح يصير هو جزء من هذا المكان. فالتصميم صفى يعني هو لولا بتخرب الصورة كاملة، فبالتالي طبعا لازم ياخد جائزة. طبعا في كتير أفلام كمان إذا مثلا نحن عم نعيد، خاصة الأشياء اللي هي بيريد يعني بتكون أفلام قديمة بدنا نعيد حقبة معينة، فلولاها لولا الصورة رح تخرب الفيلم. فبالتالي أنت عم بتقدر هذا الجهد لأنه هو جزء جدا مهم. والمخرج على فكرة هو من بداية ما يبلش يشتغل ببلش يشتغل مع شخصين، البرودكشن ديزاينر والمدير التصوير، يعني هم هدول التنين فعليا هم الوجهة الأخرى للمخرج. فبالتالي يعني ظلم إنه كمان ما يصير جوائز لها.
0: جميل، أنتقل إلى محور الهوية المعمارية العربية والتحديات العالمية. من عوالم التكنولوجيا نعود إلى جذورنا، إلى شوارعنا، حاراتنا وعمارتنا العربية التي تحمل هويتنا وتاريخنا. السينما هي سفيرة ثقافية والمكان هو بصمتها الأقوى. في هذا المحور نتساءل عن صورة مديننا في عيون الكاميرا. هل استطاعت السينما العربية أن تنصف جمالياتنا المعمارية الخاصة؟ وكيف يحافظ المبدع على رائحة المكان وخصوصيته المحلية وهو يخاطب جمهورا عالميا يبحث عن الحقيقة خلف الصورة؟ دكتورة لما، كيف تظهر أو تظهر المدينة العربية في السينما، وكيف نوازن بين الواقع التسجيلي والجماليات الفنية؟
1: في مصطلح اسمه The Space Image. شو هو؟ هو الصورة المرتبطة بالفراغ، هي قصة حب بين المكان والقصة.
0: نعم.
1: إذا ما اتفقوا ما في عنا قصة. فإحنا الآن بأفلامنا بسبب إنه إحنا يعني عنا قصص كتير حلوة تنحكى، لكن دائما عنا مشكلة بالميزانية. فبصفي أحسن شيء نحكي القصة بمكانها، فبصفي الفيلم عنا واقعي. يعني التصوير لما بنروح احنا على حارات، عم نروح عن جد على حارات، ما بنبني حاره من الصفر. حارات، زقق، دكاكين، هاي اصلا فيها الروح اللي احنا رح يعطي للقصه تكملتها او جوهرها. وجود المكان مناسب للقصه اوكي هو اكثر شيء مهم يعني لازم نفكر فيه. واجين احنا عم نحكي بتصوير افلام واقعيه بعالمنا العربي. وصراحه في كتير عندنا افلام وقصص تنحكى ونجحت بسبب هذا الشيء. يعني بدي احكي عن فيلم ذيب مثلا.
0: نعم.
1: فيلم ذيب لما انكتب في قلب الصحراء عند البدو، تم كتابته لما شافوا المواقع والأماكن الموجودة، لأنه صاروا التنين هو اتنين بواحد جزء، يعني ما بتقدر تفصل المكان عن الأكشن عن الشخصية، خلص هم الثلاثة مرتبطين. فالسبيس إيمج كان ضابط 100%. فيلم الحارة كمان نفس الشيء، يعني الحارة بتتصدق لأنها حارة حقيقية وموجودة، نفس الشيء عم بيعطيك كمان واقعية عن المكان، وهذا الشيء اللي بيعطيه نجاحه للفيلم يعني.
0: نعم، بكل تأكيد المخرج ناجي أبو نوار في فيلم ذيب والمخرج باسل غندور في فيلم الحارة، الذين ركزوا على موضوع كيف يصبح هذا المكان هو واقع ومصدوق أو يصدق، ووصلوا من خلاله إلى مرحلة الإيهام السينمائي،
1: نعم.
0: وهي أعلى مراحل أن يشعر المشاهد أنه يعيش في تلك الحقبة الزمنية أو المكانية من خلال هذه الأفلام. أيضا أريد أن أسألك، ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه تصميم وإنتاج أفلام تعكس الهوية المعمارية المحلية بأسلوب احترافي عالمي؟ بعيدا عن الميزانية يعني هي دائما تأخذ يعني أكبر جزء كبير من يعني من محصل ميزانية الفيلم.
1: يعني للأسف شو ما جاوبتك رح نرجع للميزانية.
0: رح نرجع للميزانية.
1: لأنه أولا مثلا أنا بدي أعمل فيلم وبدي هاي الحارة مثلا، تمام؟ ممكن طبعا أكيد رح أضبط عليها شغلات، أنا عشان أخفف من الميزانية بدي أشتغل بالمينيمم علشان أحافظ على الصورة، لكن في النهاية إذا ما كان في مجال إني أستخدم هاي الحارة، طب أنا إيش بدي أعمل؟ بروح استوديو بدي أعمل إشي من الصفر؟ نرجع للميزانية.
0: نرجع للميزانية. نعم.
1: لأنه نحن ما شاء الله عنا عقول وعنا شباب شاطرين كتير، يعني موضوع البحث أول إشي، أنت ما تمسك production design بدك تبحث بالشخصية والعالم، تدور على مواقع، وإحنا بالأردن عنا مواقع هائلة، بدك أوروبا موجود، بدك أفريقيا بتلاقي، عرفت يعني بلدنا متنوع بكل التضاريس، فأنت بتقدر فعليا تصور بأي مكان بالأردن، هذا الحمد لله نعمة موجودة عنا. لكن أي مكان بدك تشتغل فيه الآن بدك تضبط عليه لحتى يمشي مع القصة، فهو هذا التحدي الكبير الموجود.
0: كما حدث في فيلم إنسان دينس الذي أنتج في عام 2010 والذي عكس الحرب الأهلية في لبنان، من خلال تصويره كامل المناطق اللبنانية تم تصويرها في الأردن، وقاموا بحجز مواقع وإعادة تصميم بعض المواقع لكي تحاكي إبان فترة السبعينات في تلك الفترة. أستاذة ميلاني مراد، كيف تنجحين في تقديم صورة للمدينة العربية أو الحارة، وكيف يمكن للألوان والأزياء أن تكون حائط الصد الأول لحماية هذه الهوية من التشويه في ظل العولمة البصرية، ونحن نتحدث عن وجود أفلام تصف مناطقنا العربية وكأنها مناطق حداثة ولكن وبعيدة عن الجانب العربي، لكن لك تجارب من خلال إظهار المدينة والحارة بصورة باستخدام الألوان والأزياء، تفضلي.
2: نعم، إذا بدي بلش من تجربتي الشخصية، دايما هيك برجع على عمل معين اللي هو إعلان أنا عملت دعاية لعطر لبناني، بحب أرجع فيه قبل الأفلام اللي عملتها، لأنه فيه أنا سميته A Moment of Nostalgia، اختصرت 30 ثانية والأربعين ثانية بـA Moment of Nostalgia،
0: لحظة من العودة إلى الحلين إلى الماضي.
2: صحيح، لأنه نحن بلحظة بثانية قادرين نوصل أحلى شعور وأبشع شعور، فنحن اليوم كيف، وأنا تحديداً كيف بوصل المشاعر بالألوان وبالموتيف وبالأزياء، بستعمل اللي حكيت عنهم قبل، التشخيص والكونترادكشن مع بعضهم. أنا ليه رجعت على هذا الإعلان؟ لأنه هذا الإعلان ضمن كل هالقصص. إذا بدي أحكي عن الألوان، أنا خلطت الألوان الخريفية أوكي بالThe Essence of Lebanon، مع أنه هو الكاركتر والممثلة هي منا بلبنان، نحن عم نصور، نحن عم نصور بقلب لبنان، بس أنا خلقت سبيس صغيرة بقلب لبنان بتشبه دول أوروبية، إذا بدك رح نقول فرنسا، ونقلتها هيدي الصورة بكونتراست بين المثل اللي هي قاعدة بالسبيس اللي بتشبه أوروبا وبالشنطة اللي مقابيلة اللي هي شنطة حاملة كل شيء لبناني، كل شيء تاريخ وهوية لبنانية، بس بهيدي السبيس اللي قاعدة فيها الممثلة أنا بتضوي على شغلة. أنا دايما بأفلامي وبأعمالي بركز على الشباك، دايما عندي الشباك والأباجور تحديدا بركز عليه، مش يعني انه هيدا الشباك هو ساين انه هيدا لبناني وفقط لبناني، لا، هو هيدا كمان اوروبي، عم نحكي ايطالي فرنساوي اسباني حتى، بس في طريقه انت عم تنقل فيه هيدا الشباك عم ببين لبناني وفقط لبناني من خلال كذا اليمنت عم بنحطه. بس انا اللي بدي اقوله هون انه انا الكونتراست بقلب نفس هالمشهد بين لبنان وفرنسا، مش بس النقل بالصورة، النقل بالصوت كمان، أنا في صوت باكراوند، صوت عم بسمعه بيشبه أوروبا، بس بقلب الشنطة في صوت لبناني اللي هو شو إجا من الفوتو ألبوم كمان. أنا هيدا ألمنت كتير مهم عندي بالديكار، دايما وجود الفوتو ألبوم ضروري جدا. ليه؟ لأنه مثل ما بتقول سوزان سانتاغ ورولان باخ، إذا ما نحكي شوي فلسفيا، الصورة هي اليوم شو؟ موت وتاريخ.

0: وانا بزيد عليهم ايدنتيتي. فانا اليوم الصوره شو هي عم شلون تنقل لي؟ يعني انا ما بدي بس احط القصص بقلب المشهد اللي هي حاضره بقلب المشهد، انا بدي احط الغياب كمان اللي هو انا بسميه حضور الغياب، بيجي من الفوتو البوم. بقلب هالصور عندي عم بخلق تاريخ لبنان، هويته، الناس اللي بقلبه شو لابسين، كيف عم بتصرف، وشو الاكل اللي محطوط بقلب الصوره على قلب هالطاوله، كيف عم ياكله من صوره.
1: نعم نعم وهكذا نستطيع أن يعني نشعر برائحة المكان وخصوصية المحلية، وهو ما ربطتيه أيضا بأننا نشعر ليس فقط في راحة المكان، بينما وصلت لنا رائحة العطر الذي من إنتاج لبناني. أريد أن أنتقل معك أيضا إلى أفلام أخرى قمت بالعمل عليها من خلال التركيز على العودة إلى الجذور.
0: كمان أنا شغلة على فيلمين مستقلين وصار لألي، دير لايف بال 2017 وعندي لاندويه بال 2023، لاندويه المرجوعة. مع أنه بيفرقوا عن بعض 7 سنين، في شيء بيربطهم ببعض وكمان ذكرته، شباك. ما فيني ما أذكر هيدا الشباك اللي موجود لأنه أنا ربيت به. كمان انا بدي ارجع الارتستيك فيجن تبعي بتجي من من من نشأتي، انا وين خلقت، مع مين، كيف. فدايما هيدا الاليمنت هو شخصي لإلي، الشباك، لانه كمان انا اليوم الشباك مش بس عم شوفه شباك، هو هيدا اذا بدك نقطه فصل للعالم الداخلي، ويعني بيفصل العالم الداخلي عن الخارجي.
1: نعم نعم وصلت، وما ليس فصل أيضا، صلة يمكن أن يكون فصل ووصل في نفس الوقت.
0: 100% هذا اللي بدي أقوله، أنه هو فصل ووصل. فصل لأنه العالم الخارجي واسع جدا والإنسان بيرجع لعالمه الخاص، والوصل لأنه أنا بشبه عالم اللي برا اللي كمان عم بنقله لجوا، واللي جوا عم بنقله لبرا، فكله متواصل مع كله وكله متناقض مع كله. فأنا بدي ركز على شغلة هي قصة الشباك اللي هي ربطت هدول الفيلمين، كمان البيت، يعني ربطت البيت الحجر مع البيوت الحجر الأرميد مع الشبابيك الأباجور، وكمان فوتت الأناديل. دايما كان عندي هدول الثلاثة ألمنت موجودين فينقلوا الحس اللبناني، واللي بدي أرجع كمان ضوي على شغلة إنه هن كمان موجودين بأوروبا، بس كمان في طريقتك أنت كيف تنقل ضيعتك، تنقل بلدتك، مدينتك، هويتك. فأنا هذا كان قاسم مشترك بكل أعمالي. وكمان ركزت على الإضاءة، إضاءتي كانت دايما ألوانها خافتة لوكي، ودايما في ضوء جاي من برا، لأنه كنت دايما أنا أدخل الحياة من برا لجوا، مش بس الضوء بيجي من جوا، لا، أنا الضوء عم بفوت لعندي من هيدا الشباك. فأنا دايما عم شخص هيدا الشباك بكل أعمالي.
1: نعم نعم جميل، شكرا لك يا أستاذة ميلاني. وإجابتك تقودني إلى السؤال عن موضوع أن في بعض الأفلام الأجنبية الغربية التي أنتجت من خلال كاتب ومنتج غربي يصور دائما منطقتنا العربية بمناطق للنزاع، مناطق لساحات للقتال، التهريب، وعدة سلبيات وهي لا تمت لمجتمعنا. والناظر إلى هذه الأفلام مجرد ما أشاهد هذا الفيلم يقول أنها في مركز في المنطقة العربية سيكون ذلك، بالرغم أن أفلامنا تعكس القيم الحميدة وتعكس جوانب جيدة إيجابية من خلال المنطقة، وهو ما ترسخ للأسف في بعض الأفلام الغربية وفي عقول المشاهدين الغرب، لذلك يلجؤون إلى تجارب السينما المستقلة العربية التي نعكس من خلالها قيمنا ومشاهدنا. أريد أن أنتقل إلى المحور الخامس وهو المحور الأخير، المقاعد الأكاديمية والواقع المهني، صناعة جيل المستقبل. نعم إنها رحلة استشرافية نتطلع من خلالها إلى آفاق الغد، فالسينما كما اتفقنا هي صناعة أجيال، والأكاديمية هي المصنع الحقيقي الذي يصقل الموهبة بالعلم والروح. في هذا المحور الأخير نناقش جسور العبور بين قاعات المحاضرات ومواقع التصوير الحقيقية، وكيف نعد جيلا من المعماريين السينمائيين القادرين على تصميم المستقبل؟ وما هي النصيحة الجوهرية لكل شاب يطمح لأن يجعل من تصاميمه وألوانه لغة سينمائية خالدة؟ دكتورة لمى أبو حسان، لماذا أصبح دمج علوم العمارة في مناهج تصميم الأفلام ضرورة ملحة لرفض السوق بجيل من المعماريين السينمائيين؟ تفضلي.
2: دراسة التاريخ جزء مهم شو ما كان تخصصك، لأنه اللي ما بتعلم من التاريخ ما بتعلم.
1: نعم.
2: فخاصة الآن بكلية العمارة والتصميم، طبعا الطلاب أول ما يفوتوا على التخصص إحنا نعمل أفلام، شو دخلنا بالتاريخ؟ نقول لهم حيلكم علينا. لما نبلش نحكي لهم عن التاريخ ونجيب أفلام تعبر كيف تم استخدام هذه الحضارات وكيف تم تعبير عنها بالأفلام، ببلشوا يقتنعوا. فالتاريخ جزء كتير مهم للخلفية الثقافية لحتى يصير في عنا وعي. زي ما حكيت لك، في أي مرحلة أنت عم بتصمم أي production design لازم يكون تدرس المكان والزمان لحتى تقدر تحقق الصورة. والحمد لله في التخصص اللي عنا بالقسم كان إلي مساهمة كبيرة في تصميم المنهاج، فدخلت مادة production design بشكل واضح وصريح. فنحن بنعطي مادتين غير التواريخ لحتى نقدر نعلم الطلاب مادة التصميم الديكور
1: قبل أن يبدأ بكتابة السيناريو للسكريبت أو سيناريو الفيلم.
2: هي مادة منفصلة. يعني في مادة كتابة وفي مادة تصميم الإنتاج. فبتصميم الإنتاج بتحولوا لفنانين، بتحولوا لأصحاب عالمين بالتاريخ، بتحولوا لفلاسفة يفهموا سايكو أناليسز، بيستوعبوا الشخصيات. فكتير يعني تجربة كتير ناجحة والطلاب عم بيبدعوا صراحة.
1: جميل. وكيف نربط بين الدراسة الأكاديمية وحاجة السوق العمل الفعلية في هذا التخصص الدقيق؟
2: هلأ نحن طبعاً لازم نرفد طلابنا للسوق من خلال التدريب، والهيئة الملكية للأفلام تعطينا مجال إنه ندرب طلابنا بمجال اللي هو نظام تدريب الطلبة بسموه الانترنشيب.
1: في أفلام حقيقية واقعية تقوم يتم تصويرها.
2: نعم، في أفلام حقيقية. هلأ شوف، البرودكشن ديزاين مشكلته إنه لازم تكون أنت بمراحل البري برودكشن، فللأسف نصيبه من هذا التدريب قليل. يعني إحنا مثلا ندرب طلابنا أن سات بيكون في إضاءة، تصوير، مساعد مخرج، لأنه أنت أن سات، لكن البري برودكشن معظم الشغل بيكون قبل يعني. ولكن كانوا قادرين يشوفوا إيش نشغل على هذا الموقع فأعطاهم فكرة. فهذه صراحة الإكسبوجر بنسميه، أو اللي هو إنك أنت تكون منفتح على الأعمال الأخرى، كتير ساعد الطلاب إنهم يستوعبوا هذا العلم يعني.
1: شكرا شكرا. أستاذة ميلاني مراد، وأيضا حضرتك باحثة في الفن وعلوم الفن، بناء على مسيرتك، لماذا نحتاج لتدريس الديكور وتصميم الأزياء لطلاب السينما بشكل تخصصي، وكيف نربط دراستهم بالواقع العملي؟
0: مثل ما بنعرف كلنا أنه السينما عندها مجالات عديدة كتير، مش بس ما بتتصر بس على الإخراج ونكتب سيناريو ونصور. وفي شيء قالته سبقته ذكرته بالأول دكتور لما، أنه المشهد بيخرب، it will be destroyed بلا production design. وأنا هذا الشيء بتدوي عليه هلأ، أنه صحيح أنه السينما عندها كتير مجالات، بس هي أهم المجال بقلب هيدا بقلب السينما هو البرودكشن ديزاين والأزياء. لأنه أنا اليوم في يكون عندي نص قوي جدا وممثلين متميزين قادرين يوصلوا لهيدا النص بإبداع، وعندي تصوير ممتاز، بس بضل في عنصر أساسي ناقص. وما إذا ما بنينا عالم بصري بشكل متكامل، هذا العنصر منه موجود. فاليوم البرودكشن ديزاين هو اللي عم بيعطي المشهد جوه وقعيته وعمقه العاطفة، فبدونه العمل منه أكيد منه مكتمل. فضروري جدا أنه التلاميذ أول ما يكونوا عم ببلشوا يتعلموا كيف يديروا الممثلين، كيف يخرجوا، كيف يصوروا، ضروري يكون عم بياخدوا كيف يكتبوا سيناريو، ضروري يكونوا عم بياخدوا تصميم وأزياء، مش بس كتيوري. لأنه كمان ذكرتها دكتور لما، التيوري كتير مهمة، نفهم التاريخ، ضروري نعرف تاريخ الفن والديكور والتصميم وكل هالأمور، بس الأهم هو كيف نطبق هيدا المعرفة بشغلنا الحقيقي. وكمان أنا بشجع الجامعات أنه يعطوا يقووا مهارات التلميذ، مش بس بالبراكتس وبالتيوري، كمان بالكوميونيكيشن سكيلز وبفريق العمل. لأنه اليوم هيدي الشغلة هو الشغلتين تحملهم معك أنت على سوق العمل. اليوم السوق العمل بيتطلب أنك تعرف تشتغل مع فريق عمل كتير كبير وتتأقلم بهيدي البيئة، إذا بدنا نقول، وتكون جاهز أنك تكون عم تتعامل مع كذا كذا بوست كذا بوزيشن بهذا المجال. فهيدي المهارات مهمة كتير بالجامعة.

0: مع بلس هيدا دايما بقولها يكتسبوا خبرة حياتية. يعني اليوم البرودكشن ديزاينر لازم يقعدوا يفهم الناس ويفهم ثقافاتهم وبيئاتهم المختلفة ويعيشها نفسه مثل الممثل. اليوم الممثل إذا بده يلبس شخصية معينة شو بده يعمل؟ بده يأديها بكامل، يعني يكون عامل بيرفورمنس قوي جدا. بده يروح يقعد مع الكاركتر اللي بيفهمه بالبيئة اللي هو عايش فيها، كيف بيعيش، كيف بياكل، كيف بيحكي، كيف بيلبس، تحركاته. هيدا نفسه للمصممين لازم
1: شكرا.
0: يقعدوا
1: نعم
0: لازم يقعدوا بهيدي البيئة تيقدروا ينقلوا هيدا الواقع على الشاشة. فلازم يقعدوا يسألوا أسئلة، لأنه الأجوبة تبع هالأسئلة بدها تتطبق بأعمالهم. فأنا اليوم بدي أقول إنه كمان بدي أزيد إنه الدراسة الأكاديمية كمان أول احتياجاتها اليوم، لأنه نحن we are in the age of AI، احتياجاتها إنه يعلموا الأدوات الرقمية إذا بدك وكل أساليب الإنتاج الحديثة، لأنه كمان هلأ سوق العمل بده يتطلبها. أصلا كانوا يطلبوها قبل بس مش بهيدي مش بهيدي الحداثة، إذا مضبوط التعبير. فهول كلهم بيكملوا بعض، وكرمال مش بس يكون الطالب جاهز بشكل كامل. ما بدنا نضحك على بعض، اليوم الطالب ما حيكون جاهز completely إذا أخذ كل هول الأمور بالجامعة.
1: نعم
0: بس
1: شكرا. نعم، أشكرك
0: نعم
1: أستاذة ميلاني. وبكلمة أخيرة دكتورة لما، ما هي نصيحتك للشباب الموهوبين في التصميم الذين يرغبون في دخول عالم صناعة الأفلام؟
2: أول إشي الموهوبين لازم يحضروا كتير أفلام ويحللوها علشان يزودوا معرفتهم، لأنه أحياناً بيكون الطالب موهوب ولكن الموسوعة عنده صغيرة وقليلة، يعني
1: كيفية قراءة
2: يعتقد
1: الفيلم. نعم
2: نعم. فكتير مهم هذا الإشي، مجرد ما صار عنده الموهبة وعنده الموسوعة والعلم بيقدر ينطلق. وكمان لازم يكون كتير يحاول يكون إحنا بنسميها ملحلح شوي، يعني يروح لجماعة اللي بيشتغلوا بالبرودكشن ديزاينرز يصير يشتغل معهم يتدرب معهم، وإلا يعني ما رح تزبط معه، فلازم يدخل
1: يعني
2: معهم على الخط
1: يترك البرستيج زي ما بيحكوها.
2: بالضبط.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاءات عربية، ناقشنا فيها المسافة بين الحجر والصورة وكيف يكتمل بناء الفيلم بتناغم العمارة واللون والأزياء. رأينا كيف تظل السينما بتفاصيلها البصرية الدقيقة هي الذاكرة الحية التي تحفظ هويتنا وتصيغ وجداننا. نختم هذه الرحلة بلمسة استشرافية، ويبقى السؤال المفتوح لكل مبدع وشاب: هل ستبدأ رحلتك من فهم هندسة الفضاء وتناغم الألوان، أم ستبحر مباشرة في عالم الرواية؟ شكرا لضيفتين الكريمتين، من الأردن الدكتورة لما أبو حسان، الأستاذ المشارك في كلية العمارة والتصميم ورئيسة قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي في جامعة البتراء، وهي أيضا منتجة ومخرجة من الأردن. شكرا جزيلا لك دكتورة لما.
2: شكرا لك. شكرا.
1: ومن لبنان المخرجة والباحثة ميلاني مراد، المخرجة السينمائية والباحثة في الفن وعلوم الفن، وأيضا هي مصممة ديكورات وأزياء في الأعمال الفنية والسينمائية. شكرا لك يا أستاذة ميلاني.
0: شكرا كثير.
1: كما أقدم الشكر لجميع المستمعين، والتي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن العمارة والفضاء في تصميم وإنتاج الأفلام السينمائية. كما أشكر الزملاء في الهندسة والتبادل البرامجي في الإذاعة الأردنية. وإلى لقاء آخر من لقاءاتنا العربية، هذه تحياتي محدثكم محمد الرحاحلة. سلام عليكم.
3: برنامج لقاءات عربية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وانا كانت عشاك كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وانا كانت عشاك

عالفرحك عالجرحك عالصبر كاني عالحب كاني كتبتها وقلتها كانت عشان كل غني عالفرحك عالجرحك عالصبر كاني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. رئيس مجلس الأعيان يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. النزاهة

0: مكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. الرئيس اللبناني يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة الأمريكية. وعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، مؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن التطور الكبير في مجال التقنيات الناشئة أو التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي كان له انعكاسات إيجابية على المجتمعات وأحدثت تحولات في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية وقضايا التنمية، وشكل تطورها رافعة للنمو الاقتصادي وساعد في الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تتبع مصادر الإرهاب وهوية الإرهابيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي بدأت عملها في القاهرة أمس. وأكد الفايز أن تبديد المخاوف من خطورة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يتطلب وضع تشريعات قانونية وقائية تفرض عقوبات مشددة على من يستخدمها لأغراض نشر أخبار مضللة. أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي أن الجهة الوحيدة التي تحيل الهيئة إليها ملفاتها هي النيابة العامة باعتبارها دون غيرها الجهة المختصة بذلك بحكم القانون، وأنه لم يتم إحالة أي ملفات لرئيس الوزراء تخص أي من الوزراء. وأبدى المجالي في تصريح رسمي اليوم استغرابه ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة، وأضاف بأن الزام بأن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية. نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من العام الحالي 34,057 جولة تفتيشية ميدانية على المشاة الغذائية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك. وأكدت المؤسسة أن برامجها الرقابية المكثفة على المشاة الغذائية في مختلف مناطق المملكة مستمرة على مدار العام وفق خطط رقابية مبنية على تقييم وتحليل المخاطر بما يضمن التحقق من الالتزام المستمر بالاشتراطات الصحية المعتمدة الخاصة بتداول الغذاء وحفظه. اختتمت فعاليات التمرين العسكري الأردني الليبي المشترك الترابط الذي نفذته قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة في القوات المسلحة العربية الليبية الشقيقة في أحد ميادين التدريب. من جانبه أكد المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير أهمية التمرين العسكري المشتركة في تعزيز أوجه التنسيق والتعاون العسكري وتبادل الخبرات والمعارف العملياتية بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين. ونتحول سيداتي وسادتي إلى التطورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز قائلا أنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطرونة.
1: بين تشييع إيران مرشدها الأعلى الراحل علي خامنئي واحتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، واصلت طهران

0: التشديد على سيادتها في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. فقد حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وجاء التحذير الإيراني على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن فيه أن فرنسا وبريطانيا على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال غريب أبادي في تدوينة على منصة إكس إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة، مضيفا أن إيران بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. وشدد المسؤول الإيراني على أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، محذرا من أن من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز الذي تحول إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في المواجهة بين طهران والغرب، وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.
1: هذا وبعد أكثر من 14 على مقتله في اليوم الأول من حرب الأمريكية الإسرائيلية، بدأت في إيران مراسم التشييع الشعبية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي أمس، وتستمر مراسم الجنازة 6 أيام، يزور خلالها الجثمان مدنا إيرانية ويقوم برحلة أخيرة خارج البلاد أيضا. وتوافد الآلاف على مصلى الخامنئي لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه وسط هتافات بالثأر لمقتله، كما دعا مسؤولون إيرانيون إلى مشاركة حاشدة ثأرا لقائدهم الأعلى في البلاد. ويشيع خامنئي إلى جانب 4 من أفراد عائلته قضوا معه، منهم زوجة نجله مجتبى، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات في العاصمة والمدن الإيرانية الكبرى. وتتواصل التطورات المرتبطة بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت تؤكد فيه بيروت تمسكها بسيادتها ورفض أي ترتيبات تبقي على الاحتلال، وسط تعقيدات ما تزال تؤثر على تنفيذ الاتفاق. إلى التفاصيل.
2: في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تتزايد التفاعلات السياسية والإنسانية المرتبطة به وسط ترقب داخلي وإقليمي لمآلاته وانعكاساته على الأوضاع في لبنان. وفي هذا الإطار أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وشدد عون على تمسك لبنان بسيادته واستقلال قراراته، مشيرا إلى أن الجيش سيتولى مسؤوليته الأمنية في الجنوب، وأن التفاوض يبقى الخيار لتسوية النزاعات ومنع التصعيد. في المقابل، لا يزال تنفيذ الاتفاق محل تباين، إذ تربط إسرائيل انسحابها التدريجي من الجنوب بنزع سلاح حزب الله، ما يعرقل استكمال الترتيبات المرتبطة بعودة النازحين. ويأتي ذلك في ظل ترقب داخلي وإقليمي لمآلات الاتفاق الموقع قبل أسبوع برعاية أمريكية بعد جولات تفاوضية غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوبي لبنان، كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بعودة أكثر من 640,000 نازح إلى مناطقهم من أصل أكثر من 1,000,000 نزحوا خلال الحرب، فيما لا يزال نحو 500,000 شخص في عداد النازحين.
1: دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل

برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم ويعرضه حزب الله المدعوم من إيران. وفي برقية تهنئة إلى نظير الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، دعاه الرئيس اللبناني إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. ومن محلياتنا، حيث أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء تركيب المحرك الجديد في مكب الغباوي ليكون المحرك الرابع العامل في المقاعد ضمن مشروع الغاز الحيوي. وأوضحت المديرة التنفيذية للدراسات والمشاريع البيئية المهندسة سهى الشيشاني أن القدرة الإنتاجية للمحرك الجديد تصل إلى 1.56 ميجا وات، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للمكب إلى 6.28 ميجا وات. وأكدت أن هذا الارتفاع سيسهم بشكل مباشر في تغطية جزء رئيس من الاحتياجات الكهربائية للأمانة، لتصل نسبة التغطية من الطاقة المولدة في المكب إلى 55% من إجمالي قيمة فواتير الطاقة الكهربائية الخاصة بأمانة عمان. وقالت الأمانة في بيان أمس إن هذا المشروع الحيوي الذي يأتي بدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد ثقة الشركاء الدوليين بالخطط البيئية والتنموية للأمانة وسعيها المستمر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وطاقة مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. رئيس مجلس الأعيان يدعو بقمة رؤساء البرلمانات إلى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي. النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن ملفات الهيئة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة أو أي جهة أخرى. والرئيس اللبناني يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رائد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكراكي، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في هذا المقام لا يقال الغزل ليفتن السامع، يقال ليفتن اللسان بنفسه.

0: أتعلم يا شيخ حمزة، ما شدني في هذه القصيدة ليس غزلها بل هيبتها. كأن الغزل هنا لم يقل ليغري بل ليؤدب.
1: أحسنت يا عبد المنعم، فهذا غزل ملوك لا غزل طرب. انظر كيف يبدأ الرشق، لا باليد بل بالقدر. رشقت قلبي ولما ارتشق، كأن القلب هو الذي أخذ لا الذي طلب.
0: وكأن الأمير أراد أن يقول: لم أرد الحب لكن المعنى سبقني إليه.
1: وهنا تظهر فرادة الخطاب، فالأمير لا يقف موقف العاشق الضعيف ولا موقف المتعالي، بل موقف الشاعر المسؤول عن الكلمة. اسمع قوله: كيف يا شقراء إني شاعر في المعاني مفرد ذو سبق. إنه يضع الشعر في موضع التكليف للزينة.

هكذا كان الشعر عنده أمانة، ومن لا يحتمل الأمانة لا يؤتمن على المعنى.

0: ولعل أجمل ما في القصيدة هذا الانقلاب البديع. يسميها شقراء ثم ينقض الاسم بالمعنى. هي سمراء اللمى والحدق، كأن الجمال عنده ليس لونا بل تركيب روح.
1: نعم، وهذا من فقه العرب في الوصف. الاسم عندهم باب، لكن الحقيقة تسكن الداخل. ثم انظر كيف يوسع الجمال من فرد إلى مثال. ولغيد العرب حسن باهر، فهو لا يعشق امرأة بل يمتحن ذائقة أمه.
0: أيضا لم يترك الغزل سائبا بل قيده بالأخلاق. إنما الحب عفاف المتقي، كأن القصيدة تقول الحب إن لم يسمو سقط. لم يكن الأمير يكتب عن امرأة يا شيخ حمزة، بل عن موقف من الحب وموقف من الشعر وموقف من اللسان العربي نفسه.
1: صدقت، ومن هنا جاءت الوصية في آخرها: فصغ التشبيب كالعرب الأولى. كأنها رسالة إلى الشعراء بعده: قولوا الحب، لكن تذكروا أن الكلمة نسب.
0: قد جاء سمو الأمير.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا أهلا يا مولاي.
0: بما تتحدثون أيها الشعراء؟
1: نتحدث بما نشر اليوم في جريدة الأردن.
0: وما الذي نشر اليوم؟ عساه خيرا.
2: ناشر الصحيفة معجب جدا بقصيدتك التي بعثتها بالأمس، وقد أصبغ عليها اسما جميلا، أسماها عروس القصائد الغزلية وأميرتها.
0: اقرأ يا شيخ ما كتب وأسمعنا.
2: يقول يا مولاي ناشر الصحيفة: المعنى في غير مكان إلى البواعث التي أهابت بالخاطر السني والقريحة الوقادة السامية إلى نظم هذه القصيدة التي تعد بحق عروس القصائد الغزلية وأميرتها في مثل سرعة البرق أو في مثل هتاف القلب. ولا غروى فناسج بردها وناظم عقدها قد حلق فوق الشعراء نبوغا وإبداعا، كما حلق فوق الناس مقاما وسناء. أمد المولى بعمره وحفظه ملاذا للأدب وللغة العرب، إنه السميع المجيب.
1: اللهم آمين، اللهم آمين.
0: شكرا لهم على هذا الاهتمام. أريد يا رفاعي أن أسمعها بصوتك.
3: وكان المجلس يمضي من بيت إلى معنى، ومن معنى إلى موقف، حتى بدا أن القصيدة لم تكتب لتقرأ بل لتناقش.
1: رشقت قلبي ولما ارتشقي، غادة شقراء وقت الغسق، حرت في فجر وفي فجر بدا، أنت فجري قبل فجر المشرق. كيف يا شقراء إني شاعر في المعاني مفرد ذو سبق، ولقد أفحمت مني مقولا كان قبل اليوم عذب المنطق. وإذا شئت فإني مسعد، لا أرى دهري وفي أهلي شقي، إن شقراء وذاك اسم لها هي سمراء اللمى والحدق.
4: وإذ بالأمير يدخل، لا كصاحب قصيدة بل كصاحب سؤال: كيف يقال الحب دون أن تجرح الكلمة؟

كل من أبصر منها حسنها قال: من هذا الذي لم يعشقي؟ ولغيد العرب حسن باهر جاذب للنفس وضاح نقي، حسنها في كل حين واحد، في الضحى أو في الدجى والفلق. لا أقول اليوم إني ذاهل، نطق الشعر وما لم ينطقي. وإذا شببت في الغيد فقل قول من فات ولما يلحقي، قول عرب عرف الحسن لهم منطق عذب بمعنى شيقي. إنما العجم لهم في وصفهم لكنة تمسخ حلو المنطقين.

وحين تلقى القصيدة بصوت آخر تخرج من صاحبها وتصبح ملك السامعين. هناك فقط يعرف إن كان الشعر قد بلغ معناه.

ويرون الحب في شهوتهم، إنما الحب عفاف المتقي، فصغ التشبيب كالعرب الأولى، لم يكدر قولهم من رنقي، والرفاعي لبيب شاعر، نمحض النصح له كي يرتقي.

0: هكذا التقت في المركة ثلاثة أنهار: شعر يهذب، وحب يتعفف، وكلمة تعرف أن لها نسباً وأن الماء إذا صفى أحيا.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل، وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. هذه تحية لفريق العمل الزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي وقت تتسارع فيه متطلبات التحديث وتتعاظم الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية، تأتي الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز، لحتى تأكد بأن مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن تمضي وفق رؤية واضحة، وأن الملفات ذات الأولوية تحظى بالمتابعة والإنجاز دون انتظار مواعيد الدورات العادية. الدورة رح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين اللي رح تمس قطاعات حيوية، رح نكون أكيد بالحديث عن هذه القوانين، رح يكون في هناك قوانين جديدة، رح يكون هناك في تعديلات، وهدفها أكيد تحديث البيئة التشريعية، تعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات سواء كانت بأي مجال. اليوم لحتى نتحدث عن هذه ممكن حزمة المشاريع اللي بتحمل أبعاد إدارية وتعليمية وتنموية، وبين النص الدستوري والحاجة التشريعية، برزت هنا ممكن تساؤلات حول طبيعة هذه الدورة الاستثنائية، حدود صلاحياتها، أولويات أيضا المرحلة المقبلة. لحديث أكثر عن هذه المواضيع أكيد بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري. يسعد مساك يا دكتور، شرفنا، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير إليك أستاذ إنجود، ومساء الخير للمستمعين والمستمعات الأفاضل.
0: يعني اليوم لو بدنا نحكي عن الإطار الدستوري للدورة الاستثنائية، ممكن يعني إحنا ممكن ناس عاديين بنعرف إنه في دورة عادية، بس بنسمع إنه صدور إرادة ملكية بإنعقاد دورة استثنائية. اليوم شو المقصود اليوم بالدورة الاستثنائية لمجلس الأمة دستوريا، وفلسفة وجود مثل هيك دورات، وما ممكن يعني أسباب لانعقاد مثل هذه الدورات؟
1: صدقتي سيدتي، يعني نحن نعلم بأنه الدستور الأردني نظم العلاقة ما بين السلطات، ونحن نعلم بأنه نظامنا السياسي هو نيابي ملكي وراثي، يعني بأن الشعب هو مصدر السلطات استنادا للدستور الأردني في المادة 24 منه. وهذا الأمر يؤدي أو يعمل عملية امتزاج ما بين الشرعية الدستورية والديمقراطية النيابية. لا شك بأنه أغلب دساتير المقارنة ودساتير في العالم تنص على ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. وفي دستورنا العتيد نص في المادة 41 منه على السلطة التنفيذية، الحكومة والوزراء ومجلس الوزراء وما بعدها. وفي المادة 62 حول السلطة التشريعية، مجلس الأمة بشقيها وغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الأعيان. وفي المادة 97 تحدث حول السلطة القضائية وأنواع المحاكم واختصاصاتها وما يستوجب العمل به بالدستور استنادا للسلطة السلطة القضائية. يا سيدتي الفاضلة، لا شك بأن هناك يعني مسميات عديدة لموضوع الدورات في النظم السياسية الحديثة والمتطورة والدساتير المقارنة والنظم السياسية يعني في عدة دول. هناك ما يسمى حول الدورة أو انعقاد المجلس التشريعي أو مجلس السلطة التشريعية، هناك من يتحدث حول الدور التشريعي أو السنة البرلمانية أو السنة النيابية أو الدورة العادية. هناك مسميات عديدة، ولكن انتهج أو أخذ دستورنا العتيد الدستور الأردني على أن هناك لدينا دورة عادية ودورة استثنائية. الدورة العادية هي الدورة التي طبعا هدف هذا الأمر أن يكون هناك دورات استثنائية في الأردن، نهج يعني غالب من الفقه الدستوري، وأنا منه أن لا يكون هناك في عطل أو توقف للعمل التشريعي والعمل النيابي لفترات طويلة. لذلك هناك يعني في بعض الدساتير المقارنة والدول المحيطة فينا ودول العالم أجمع دائما السلطة التشريعية في حالة انعقاد. يعني في الدستور المصري في المادة 115 منه نص على أن تكون مدة انعقاد الدورة العادية أو الدور التشريعي كما يسمى في جمهورية مصر الشقيقة بتسع أشهر. في الكويت الشقيقة 8 أشهر، أن لا تقل عن 8 أشهر استنادا لنص المادة 85 من الدستور الكويتي. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة تشريعية كاملة، هم من يحددوا العطل البسيطة فيما بينهم أو التوقفات البسيطة في التشريع لغرفتين يعني في الكونغرس. بذات الوقت في بريطانيا أيضا لا يوجد مدد. في المغرب 10 أشهر تقريبا، دورتين في المغرب، دورة في شهر 10 ودورة في شهر 4. في بريطانيا أيضا هي سنة ممتدة كاملة. لذلك أعتقد وفي فرنسا 9 أشهر. لذلك أخذت أغلب الدساتير وأغلب النظم السياسية على أن يكون دائما هناك في مدة متلازمة لانعقاد الدورات أو عمل النيابي، وأن لا يكون هناك انقطاع، لأنه الانقطاع في بعض الأحيان ممكن أن لا يؤدي أو لا يقوم يعني بالواجب المنوط في السلطة التشريعية. لذلك نحن لدينا في الدستور الأردني استنادا للدستور الأردني نوعين من الدورات. الدورة العادية هي الدورة التي يقوم جلالة الملك استنادا لنص المادة 78 من الدستور بإصدار إرادته بدعوة مجلس النواب في الدورة العادية في الأول من تشرين الأول، أي 1 أكتوبر أو 1/10 من كل عام، ويستطيع أن يرجع انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز عن 2 شهر، على أن تكون هذه هي الدورة لمدة 6 أشهر. هذه الدورة تكون هي العمل المجمل البرلماني للسلطة التشريعية وخصوصا مجلس النواب، سواء كان بالرقابة أو التشريع. أيضا جاء دستورنا العتيد بما يسمى بالدورة الاستثنائية. عندما ينتهي العمل في الدورة العادية لمدة 6 أشهر تبقى هناك عطل أو توقف للبرلمان. هذه الدورة الاستثنائية وفلسفتها في المملكة الأردنية الهاشمية جاءت من أجل تقليل مدة غياب السلطة التشريعية. لذلك أتت المادة 82 وأعطت الحق لجلالة الملك بالدعوة لمجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية، على أن تكون هذه الدورة منوط فيها الأمور المحددة بموجب الإرادة الملكية. هذه الإرادة تحدد الموضوعات التي سوف تناقش فيها مدة الدورة الاستثنائية، وهذه الدورة الاستثنائية لا يوجد لها مدة محددة، تنعقد بإرادة ملكية وتفض أيضا بإرادة ملكية.
0: نعم، يعني اليوم احنا نتحدث عن شيء له علاقة بإرادة ملكية، بنحكي عن قوانين أو موضوعات بتم النقاش فيها أيضا بتكون محددة من الإرادة. لما يتم الدعوة لهذه الدورة. طب شو الفرق يعني ممكن حتى الفرق الجوهري ممكن بين الدورة الاستثنائية والعادية؟ هو أنه إرادة ملكية
1: هي المدد الزمنية، المدة العادية محددة ومثبتة ب6 أشهر. الإرادة الملك الدورة العادية يقوم السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب الغرفة الأولى بها بكامل أعمال الرقابة والتشريع والجلسات العامة واستجواب وطرح الأسئلة وطرح الثقة ممكن في الحكومة أو أحد الوزراء. أما الدورة الاستثنائية هي محددة بنص الدستور على أن تكون بطلب من جلالة الملك لطرح أو مناقشة أمر معين، وفي أغلب الأحيان يكون لقوانين معينة من أجل يعني الإسراع، خاصة في هذه الدورة الاستثنائية. يعني أخت أنجود والمستمعين والمستمعات الأفاضل، يعني تبقى دائما منحصرة في بنود أو الإرادة الملكية، خاصة في الأمر التشريعي، حتى يكون هناك استعجال. ليس بصفة الاستعجال بس بقدر التمعن في التشريع، لأنه في الدورة العادية بتعرفي بصير في مواضيع عامة وبصير فيه ممكن مناقشات وموضوع الرقابة بيأخذ قدر كبير من السلطة من مجلس النواب. لذلك هي أتت هذه الدورة الاستثنائية بالأمور العامة من أجل مناقشتها. ويجب على الإرادة، يعني الإرادة الملكية تكون محددة هذه الأمور، ويجب مجلس النواب أن لا يخرج عن الأمور الموضعة بالإرادة الملكية. المواضيع المحددة وأغلبها في يعني أغلب الأحيان دائما تكون مواضيع مناقشة مشاريع قوانين، وهذه ممارسة دستورية دأبت الدولة الأردنية. ودائما الإرادات الملكية كانت متواجدة من أجل أن يعني أن نقلل من العطل البرلمانية أو الفراغ، بدناش نسميه الفراغ الدستوري، لا، العطل البرلمانية وتوقف السلطة التشريعية عن بعض أعمالها. لا شك بأنه أيضا يستطيع مجلس النواب يعني أيضا أن يطلب من جلالة الملك أن يعقد دورة عادية، دورة استثنائية عفوا. يستطيع مجلس النواب،
0: يعني الجهات مثلا اللي مخول إلها تطلب هذه الدورة،
1: الملك والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب بطلب من الملك وبتحديد مواضيع معينة تصدر الإرادة الملكية حول هذه الدورة الاستثنائية،
0: يعني من جلالة الملك أو النواب زي ما تفضل بأغلبية
1: 100%.
0: اليوم طب يعني ليه موضوع الدورة الاستثنائية مواضيعها لازم تكون محددة؟ يعني انه بس نلتزم بهذه المواضيع اللي صدرت بالاراده
1: يا سيدتي، يعني كما تعلمي لانه الهدف منها ان تكون مختلفه عن عن الدوره العاديه.
0: نعم.
1: ما الهدف ان تكون مختلفه عن الدوره العاديه؟ حتى يعني يكون المجلس يشرع القوانين او ينظر في الامور المستعجله، ممكن ان يكون هناك غير القوانين في هذه الاراده الملكيه.
0: نعم.
1: ولكن
0: نعم.
1: يعني احنا الممارسه الدستوريه لدينا والحمد لله، يعني في ظل انه احنا دوله مستقره، نظامنا السياسي مستقر، اوضاعنا مستقره داخليا.
0: نعم.
1: دائما تكون هي النظر حول مشاريع قوانين محددة حتى يقوم السلطة التشريعية أو مجلس النواب بالنظر فيها وتشريعها. لذلك هي جاءت مختلفة عن السلطة، عن الدورة العادية.
0: نعم.
1: كون أنه يعني الهدف منها أن لا تكون مشابهة للدورة العادية، والهدف منها هي يعني اطلاع السلطة التشريعية وفرض دورها الدستوري دائما في تشريع هذه.
0: نعم.
1: القوانين.
0: نعم. اليوم يعني عمليا زي ما تفضلت، هلا إحنا بالدورة العادية بكون مجلس النواب له دور رقابي، عمليا بتم تعليق ممكن الوظيفة الرقابية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب؟
1: نعم يا سيدتي. نعم. يعني احنا عشان نكون واضحين، الدورة الاستثنائية ملزمة بنص الإرادة الملكية
0: فقط. نعم.
1: ملزمة، ولكن هناك يعني اتجه الفقه واتجهت الآراء، خلينا نحكي.
0: نعم.
1: داخليا أساتذة القانون والمشرعون بأنها يعني هي لا تبتعد عن موضوع الرقابة والتشريع. الهدف من السلطة.
0: نعم.
1: التشريعية وانعقاد مجلس النواب أن يكون دائما الهدف منه أن يكون دائما في انعقاد مستمر، والرقابة هي ملازمة للتشريع.
0: نعم.
1: للسلطة التشريعية. ولكن هناك رأي فقهي آخر يقول طبعا في هذا الأمر يعني لا تستطيع في الدورة الاستثنائية أن تقوم بتقديم الأسئلة أو الاستجوابات أو.
0: نعم.
1: طرح الثقة في الحكومة، فأنت ملزم بالإرادة الملكية المحددة فيها الموضوعات التي تناقش أو مشاريع القوانين.
0: نعم.
1: الرأي الآخر جاء بأن هذه الوظيفة الرقابية ملازمة لأعمال السلطة التشريعية، أنت لا تستطيع أن تفصل عمل السلطة التشريعية عن الرقابة والتشريع. ولكن.
0: نعم.
1: أغلب الاتجاهات يعني الفقهية والممارسات الفعلية والدستورية لدينا بأنه يجب علينا أن نلتزم بالإرادة الملكية وما جاء فيها من موضوعات في الدورة.
0: نعم.
1: الاستثنائية. وهناك يعني الذي يعني فصل في هذا الخلاف أو وجهات هذه النظر هو قرار المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 1995. نعم. الذي حدد بأنه في حال كان هناك مناقشة لموضوعات أخرى يجب على مجلس النواب أن يطلب بالأغلبية المطلقة ما هي هذه الموضوعات ويرسلها لجلالة الملك حتى يستطيع جلالة الملك إصدار إرادة جديدة لبحث هذا الموضوع، إذا كان موضوع.
0: نعم.
1: الاستجواب أو طرح الأسئلة أو حتى نطرح في الحكومة أو أحد أعضائها.
0: نعم.
1: لذلك الدورة الاستثنائية هي دورة محدد فيها العمل أو محدد فيها نص الإرادة الملكية فقط.
0: نعم.
1: الموضوعات التي تنص عليها الإرادة الملكية.
0: ممكن إحنا نضيف مثلا مشاريع قوانين جديدة يعني إذا تطلب الأمر هذا الشيء مثلا كإجراء دستوري؟
1: نعم، لا يوجد ما يمنع. لا.
0: نعم.
1: يوجد ما يمنع، ولكن تصدر بإرادة ملكية جديدة. يعني إذا صدرت الإرادة الملكية بطرح 4 أو 3 مشاريع على طاولة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية.
0: نعم.
1: إذا ارتأت الدولة بأنها تريد، وخاصة السلطة التنفيذية تريد إرسال أيضا مشروع قانون جديد للسلطة التشريعية، لا يوجد ما يمنع بعد.
0: حلو.
1: صدور إرادة ملكية جديدة لاحقة للإرادة السابقة بنظر مشروع.
0: نعم.
1: القانون الجديد.
0: نعم. هل هذا التقييد يعني أنه مثلا أنه تقييد وفي برضه يعني أنه توازن ما بين أنه أنا بدي يعني سرعة بالإنجاز؟
1: نعم.
0: يعني أنه أنت مقيد بهذه القوانين، و حتى ممكن بيعطينا إلهام إنه هذه القوانين ليش مثلا بإرادة ملكية، ممكن إنها بحاجة إلى زي ما تفضلت بالبداية لتمعن أكثر، بحاجة لحتى نكون أمام ممكن إنه هذه القوانين صفة استعجال أو للأهمية بهذه الفترة إنه تكون مثلا مقررة أو حتى تكون منشورة مثلا بالجريدة الرسمية لحتى يتم تنفيذها.
1: هي أستاذ أنجود الهدف منها أما.
0: نعم.
1: الاستعجال.
0: نعم.
1: لغاية الاستعجال أو حتى لا يغيب السلطة التشريعية.
0: نعم.
1: لا تغيب عن عن عن
0: المشهد.
1: يعني عن المشهد.
0: نعم.
1: لذلك هذه القوانين التي ترسل من أجل مناقشة لا يعني أن أنتهي منها فقط في الدورة الاستثنائية.
0: نعم.
1: ممكن أن لا أستطيع أن أصدر هذا التشريع وأن لا يمر بمراحل الدستورية، تتوقف تفض الدورة الاستثنائية ويكمل هذا المشروع القانون في الدورات العادية. ولكن الغاية من هذا الأمر هو من أجل أن يكون المجلس يعني متفرغ للتشريع.
0: نعم.
1: يعني متفرغ لإصدار هذه لمرور هذه التشريعات في مراحلها الدستورية.
0: نعم.
1: والتفرغ لإصدار هذه التشريعات. هلا في بعض الأحيان في بعض وجهات النظر.
0: نعم.
1: تقول بأنه ممكن أن يكون مثلا قديش مدة الدورة الاستثنائية، يعني إحنا عندنا اليوم دورة الاستثنائية صدرت الإرادة الملكية حتى تكون في 12 تموز القادم.
0: نعم.
1: لديها فترة عمل إذا ارتأينا أن تبقى هذه الإرادة لقبل 30 أيلول القادم، بمعنى شهرين ونص
0: قبل انعقاد الدورة،
1: قبل انعقاد الدورة العادية.
0: نعم.
1: مع أنه الدورة العادية نستطيع أن نرجئها لمدة شهرين بإرادة ملكية سامية، ولكن وجهة النظر تقول أنه شهرين ونص ممكن أن لا نستطيع أن نشرع عدد من القوانين. وفي بعض الآراء تقول لا، نحن نستطيع في حال التفرغ للمشهد كامل، لأن الدورة الاستثنائية بدها تعطيني وقت كامل، ومجلس النواب يجب عليه أن يضبطه من خلال إدارته ومن خلال تنسيق الجلسات ومن خلال النظام الداخلي، على أني أنا مثلا أوضع جلسات لو 4 أيام في الأسبوع 5 أيام من أجل الاستمرار في تشريع مشروعات هذه القوانين والانتهاء منها. ولا شك أنت تعلمي بأنه هذا القانون بده يمر بمراحل الدستورية، بده ينتهي من الغرفة الأولى ومن ثم ينتقل لمجلس الأعيان الذي ممكن سوف يناقشه في لجانه وفي المجلس، ومن ثم يرسل لجلالة الملك للمصادق عليه وصدور الإرادة الملكية السامية حوله، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك أعتقد بأنه الهدف من هذه الدورة الاستثنائية، والحمد لله أنه لدينا المواضيع أستاذ إنجود دائما تتعلق في تشريعات.
0: الحمد لله
1: لا يوجد طوارئ تضغط على وطننا الغالي، وانت تري ما يحدث في الإقليم المشتعل
0: فعلا.
1: ونحن في إقليم مشتعل للأسف يستطيع أن ينتج أكثر من حرب وأكثر من مشكلة دائمة خلال 24 ساعة. لذلك أعتقد بأنه الهدف من الدورة الاستثنائية هو حتى يمارس أدواته، العمل على أدواته التشريعية لإصدار القوانين المرسل له بالإرادة الملكية وإخراجها بالصورة التي يتوخاها ويطلبها المواطن الأردني والدولة الأردنية من السلطة التشريعية.
0: اليوم دكتور أنا حابة هيك أسأل سؤال. في مؤشرات مرات بتكون مثلاً بالواقع التشريعي إنه بترجح إنه لا، إنه راح يكون في دورة استثنائية من خلال مثلاً ما يكون في هناك العطلة البرلمانية، زي ما تفضلت إنه في مؤشرات بتدل إنه لا راح يكون في هناك دورة استثنائية. مثلاً إحنا اليوم مجالس البلدية تم حلها، فإنه فعلاً كنا إنه الرؤية إنه لا راح يكون في دورة استثنائية، لحتى إنه إحنا نحكي عن قانون مثلاً من ضمن القوانين اللي المدرجة والمهم اللي هو قانون الإدارة المحلية. ما راح نحكي بتفاصيل القانون، بس إنه مثلاً مدى أهميته ومدى ضرورة إنجازه بهذه المرحلة حتى ما يكون.
1: يا سيدتي خاصة إذا بدنا نتحدث حول قانون الإدارة المحلية، كما تعلمي بأنه المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي هي محلولة تقريبا من عام وثلاث أشهر. لذلك الضرورة ترتقي بأنه يجب علي أن يكون هذا القانون على سلم أولويات السلطة التشريعية حتى أعيد الخدمة العامة للمواطن الأردني، وحتى أعيد الخدمة العامة وشق الخدمات للدولة الأردنية من خلال إنجاز مشاريع القوانين المتعلقة في هذا الأمر وأخرجها لحيز الوجود، حتى تستطيع السلطة التنفيذية من ترتيب أمورها مستقبلا حتى تقوم بإجراء الانتخابات ويعود العمل لما هو عليه. أعتقد بأنه لا يوجد لا يوجد مؤشرات دائما بأنه هناك في دورة استثنائية، ولكن هي الممارسة الدستورية أدأبت دائما على أن يكون دائما في دورات استثنائية، ولكن في بعض الأعوام وبعض الدورات البرلمانية العادية لأنها هي الأصل لم يأتي لاحقا لها دورة استثنائية خلال عمر مجالسنا التشريعية المتعاقبة. ونحن في المجلس 20 أعتقد العام الماضي إذا ما خانتني الذاكرة لم يكن هناك دورة استثنائية، كانت على الدورة العادية وتوقفت بعد الدورة العادية حتى الدورة العادية الثانية التي جاءت بإرادة ملكية من خلال انعقاد المجلس في تشرين الأول سنانا لنص الدستور. لذلك أعتقد هو الهدف منه أن لا يكون هناك دائما في غياب عن المشهد للسلطة التشريعية، حتى لو كان هناك بعض الآراء تقول بأنه الرقابة ممكن أن تكون مبتعدة عن السلطة التشريعية لرقابة أعمال الحكومة، ولكن أن تكون متواجد السلطة التشريعية في المشهد وخصوصا بإنجاز التشريعات المهمة للمواطن الأردني والدولة الأردنية يجب أن يكون دائما موجود. ودأبت الدولة الأردنية لممارسة هذا هذا بديش أسميه العرف الدستوري في بعض الأحيان، ولكن هي ممارسة دستورية قريبة من العرف الدستوري بأن يكون دائما هناك دورات استثنائية حتى يكون دائما السلطة التشريعية في حالة انعقاد دائما وليست غائبة عن المشهد السياسي.
0: طب اليوم دكتور الملفات مدى أهمية الملفات اللي مرات إحنا بتكون موجودة بالإرادة الملكية لحتى يتم ممكن النقاش فيها داخل قبة البرلمان أو حتى ممكن بمجلس الأمة اليوم.
1: يا سيدتي إذا بتسمحي لي إني أستعرض لك من نص الدستور. من نص الدستور للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة مدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.
0: نعم.
1: هذا يعني هذه الأمور هي أمور منفتحة، يعني هي
0: نعم.
1: للإرادة الملكية.
0: نعم.
1: ممكن الأمر في النظر في اتفاقية معينة.
0: نعم.
1: هو الأمر في متابعة مصلحة، أمر معين في الشأن الداخلي السياسي.
0: نعم.
1: هي مثلا من أجل مناقشة أمور معينة تخص الدولة الأردنية داخليا وسياسيا اقتصاديا اجتماعيا ما ينظر، وبذات الوقت مواضيع معينة من التشريعات. أيضا مادة 82-2 يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة، كما أسلفت وتحدثت لحضرتك سابقا.
0: نعم.
1: سابقا لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. أيضا لمجلس النواب عندما يطلب الدورة الاستثنائية يجب أن يبين هذه الأمور لجلالة الملك.
0: نعم.
1: سواء كانت أمور معينة أو مواضيع عامة أو
0: نعم.
1: استجواب أو أسئلة توجه للسلطة التنفيذية للحكومة، أو حتى طرح الثقة في الحكومة أو السلطة أو أحد أعضاء الحكومة، أو بعض مشاريع القوانين التي يراد من خلالها عقد الدورة الاستثنائية. لا يجوز لمجلس الأمة نص هنا
0: نعم.
1: هاي اللي المادة 82-3 لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
0: نعم.
1: يعني ما بدي أتفرغ، لأنه أنا الهدف من الدورة الاستثنائية أنت أركز وأن تكون مختلفة عن الدورة العادية. ما أنا إذا بدي أعتبرها دورة عادية معناته خليني ألجأ لتعديل الدستور وأمدد الدورة العادية وأقول مدة الدورة العادية تبدأ في أكتوبر وتنتهي مثلا في حزيران.
0: نعم.
1: أو تنتهي في تموز حتى يعني أزيد مدتها.
0: نعم.
1: لذلك هذه الدورة وفلسفة الدورات الاستثنائية في كل دول العالم.
0: نعم.
1: في كل دول العالم وأغلب الدساتير والنظم السياسية التي تحدثت فيها لحضرتك أول ما تحدثنا وأسلفنا الذكر حولها، أيضا لديها دورات استثنائية.
0: نعم.
1: يعني في جمهورية مصر العربية في لديها دورة استثنائية، في الكويت في دورة استثنائية، في الإمارات في دورة استثنائية.
0: نعم.
1: في كل دول أغلب دول العالم وفي المغرب في، ولكن هذه الدورات تكون حسب طبيعة المواضيع التي سوف تبحث فيها في شأن الدولة الداخلي. إحنا لدينا الحمد لله أغلب دوراتنا الاستثنائية إذا لم تكن يعني جلها
0: نعم.
1: دائما تتحدث في مشاريع قوانين معينة
0: الحمد لله.
1: يراد من خلالها التشريع وأصدار التشريعات بما يوائم ويساعد المواطن الأردني والدولة الأردنية.
0: نعم.
1: لاستمرار بناء هذه الدولة اللي عمرها 105 سنوات، وإن شاء الله تبقى
0: شاء الله.
1: يعني مستمرة من إنجاز لإنجاز.
0: إن شاء الله. إن شاء الله دكتور بقى. أنا بقى يعني بالنهاية حابب بس بدي أحكي بجزئية إنه اليوم يعني المواطن العادي كيف مثلا بيقرأ أهمية إنه في دورة يعني استثنائية، في دورة عادية. هلا مثلا الدورة العادية زي ما يعني زي ما تفضلت هي دستوريا تعقد.
1: نعم.
0: بس انه انا لما اكون مواطن اسمع انه جلالة الملك في إرادة ملكية انه في هناك دورة استثنائية وهناك مواضيع.
1: نعم.
0: يعني معينة لازم يتم نقاشها خلال هذه الدورة، فانه يعني احنا كمواطنين كيف نتلقى كرسائل.
1: نعم.
0: من خلال هذه
1: يسيتي يعني المواطن
0: هذا.
1: دائما
0: نعم.
1: ونهج الدول دائما.
0: نعم.
1: المواطن دائما ونهج الدول دائما هو العمل من اجل استقرار الدولة ومن أجل مصلحة المواطن.
0: نعم.
1: في النهاية المواطن يريد الخدمات، والمواطن يريد أن تحسن البيئة المعيشية له.
0: نعم.
1: الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية حتى ينعكس ذلك على المواطن، وباستقرار المواطن وهدوءه ينعكس ذلك على الدولة.
0: نعم.
1: دائما المواطن بهم التشريع الحصيف الذي ينعكس على مستقبله ومستقبل دولته.
0: نعم.
1: دائما المواطن عندما يسمع بأنه هناك سمع بأنه دورة استثنائية، ممكن المواطن مش مطلع زينا كرجال.
0: نعم.
1: قانون وسيدات قانون ومتابعين للشأن السياسي الداخلي والخارجي، بسمع بيقول مشاريع قوانين. طيب شو بده يهمني قانون الإدارة المحلية؟ لا، بهم قانون الإدارة المحلية.
0: نعم.
1: لأنه بده ينظم حياتك الخدمية لقادم الأيام وللمستقبل.
0: نعم.
1: ممكن مواطنين بعض الأحيان خاصة اليوم في انتشار السوشيال ميديا والتطور.
0: نعم.
1: الاجتماعي والوصول للمعلومة يقرأ مشروع القانون والله يقول والله ممتاز هذا
0: فعلا.
1: مشروع القانون بيأثر على حياتي. مشروع قانون يتعلق مثلا في المالكين والمستأجرين، مشروع.
0: نعم.
1: قانون يتعلق في الضريبة، مشروع قانون يتعلق في الاستثمار. هي مشاريع قوانين تتعلق دائما في حياة المواطن. لذلك
0: فعلا.
1: المواطن دائما ينظر سواء لدورة استثنائية أو دورة عادية، لأداء السلطة التشريعية سواء الأداء الرقابي.
0: نعم.
1: أو الأداء التشريعي، دائما ينظر لها لما يحقق المصلحة المرجوة منها حتى يتقدم هذا الوطن ويتحسن الوضع المعيشي للمواطن. لذلك أعتقد أن المواطنين دائما ينظرون
2: السلطة التشريعية. مجلس النواب العشرين جاء هو لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
0: نعم.
2: في عام 2021، أعتقد بأنه عليه الحمل اليوم.
0: فعلا.
2: نحن في الدورة العادية الثانية انتهت، وفي دورة استثنائية وإن شاء الله داخلين على دورة عادية ثالثة.
0: نعم.
2: أي يعني ذلك انتصف عمر مجلس النواب العشرين.
0: نعم.
2: لذلك أعتقد عليه حمل حتى يعكس صورة بأنه هذا المجلس قادر على أن يغير في نظرة المواطن الأردني. للأسف لأن المواطن الأردني في المجالس السابقة كان لديه تحفظات على أدائها سواء بالتشريع أو بالرقابة. لذلك أستاذ إنجود أعتقد بأنه المواطن ينظر لكل ما يجول حول السلطات وخاصة السلطة التشريعية بعين البصيرة لما يقدمه هذا المجلس من تشريعات تخدم الوطن وتخدم المواطن في كافة سبل الحياة وكافة القطاعات والمجالات التي تنعكس على رفاه الدولة وتقدم الدولة و استقرار الدولة والحياة الكريمة للمواطن الأردني العزيز الكريم.
0: يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب دكتور، شرفنا من خلال يعني وأعطتنا فعلا معلومات جدا مهمة، واليوم فهمنا أنه شو يعني دورة استثنائية وشو يعني دورة عادية وشو يعني إرادة ملكية تطلب مثل هيك دورة لمجلس الأمة لحتى فعلا يتم نقاش فيها العديد من المشاريع. وحتى يعني أنت حكيت جدا كلمة مهمة أنه الحمد لله أنه إحنا دورتنا الاستثنائية لمناقشة
2: نعم.
0: مشاريع
2: الحمد
0: قوانين
2: لله.
0: أو حتى تعديل بعض القوانين
2: صح.
0: فيعني نحن في بيئة تشريعية صحية الحمد لله. فبدنا كلمة أخيرة منك بعد ما شرفتنا بهذا الحضور الطيب دكتور.
2: الله يسعدك أستاذ إنجود. يعني أتمنى من السلطات أن تقوم دائما بالواجبات المنوطة بها استنادا للدستور الأردني، وأن تقوم بالغاية المرجوة منها أمام القيادة السياسية وأمام المواطن الأردني، وأن تقدم دائما ما يصبو إليه وما يتمناه دائما المواطن الأردني للحفاظ على دولتنا الأردنية العتيدة التي دخلت في عامها 105 الخمس سنوات ما بعد 100 وهي في إقليم مشتعل ملتهب. والحمد لله نحن مستقرين، نحاول أن نتقدم دائما في هذه الدولة على كافة المجالات والمحاور، ونتمنى دائما يعني أن يكون المواطن الأردني دائما محافظ على ما قدمه الأجداد وما قدمه من دماء الأجداد للمحافظة على هذا الوطن والأباء بعرقهم. وبإذن الله نحن هذا الجيل وأبناء هذا الوطن وبناته من شتى منابتنا وأصولنا أن نحافظ على هذا الوطن الأغر العزيز الكريم بالنواجذ، وأن نحافظ عليه وأن تستمر مسيرة البناء والتقدم لقادم الأيام وقادم
0: إن شاء
2: السنوات.
0: الله. شكرا دكتور، شرفنا. وأكيد تبقى الدورة الاستثنائية أداة دستورية تمنح الدولة مرونة في التعامل مع الملفات المستعجلة، لكن في الوقت بتطرح نقاش مهم حول التوازن بين سرعة الإنجاز التشريعي واتساع المساحة البرلمانية للنقاش والرقابة. نشكرك دكتور على هذه القراءة القانونية والدستورية. المحامي الدكتور معاذ أبو دلو أستاذ القانون العام والقانون الدستوري، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: أهلا يا ستي، أهلا فيك، الله يعطيك العافية.
0: وفي إطار مسارات التحديث السياسي والإداري التي تشهدها مملكتنا الحبيبة، يبرز هنا مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كأحد أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، باعتباره مشروع يمس شكل الإدارة والخدمات والتنمية في المحافظات، وأيضا يرتبط بشكل مباشر بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير العمل المحلي. هذا المشروع يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل اللامركزية، آليات توزيع الصلاحيات، ومدى قدرة الإدارة المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأيضا تحقيق تنمية أكثر فيها توازن بين المحافظات. لحديث أكثر عن أهمية هذا المشروع ودلالته السياسية والتشريعية، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب هالة الجراح مساعد رئيس مجلس النواب. يسعد مساكي ويعطيك العافية سعادتك.
3: مساء الخير ومساء الخير لجميع مستمعينا الكرام في المملكة.
0: يعني مشروع قانون الإدارة المحلية كأولوية تشريعية، لماذا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره أولوية في هذه المرحلة بالذات؟
3: ستي بداية يعني هو قانون الإدارة المحلية من القوانين في منظومة التحديث السياسي، علاوة على أنه يمس حياة المواطنين مباشرة، كونهم إحنا بنعرف عمل البلديات والإدارة المحلية للمرحلة المقبلة، يعني خاصة أن البلديات تحتاج إلى قانون جديد لتطوير عملها وتنظيم الانتخابات لرئاسة البلديات وأعضاء كذلك أعضاء المجالس البلدية. يعني إحنا لا ننكر أنه أهمية المشروع بهذه المرحلة هو أهم أهمية ديمقراطية وأهمية سياسية، لأنه مشروع القانون يعالج المجالس المحلية في المحافظات والمجالس التنفيذية بهدف استكمال هذه الفكرة من خلال تعيين المجالس، وأنا والمجالس راح تكون يعني مدراء تنفيذيين أيضا ممثلين من الوزارات في المحافظة. فإذا إحنا اليوم عم نحكي عن يعني قانون إيجابي أنا باعتقادي، وضرورة بهاي المرحلة أن يكون هناك مشروع قانون للإدارة المحلية بما يضمن فيما يعني يتعلق بمنظومة التحديث السياسي.
0: نعم، اليوم يعني كيف يرتبط هذا المشروع باستحقاقات الديمقراطية وأيضا مبدأ اللامركزية؟
3: يعني احنا بنحكي دائما انه احنا اليوم كمان احنا ممثلين من قواعدنا واحنا منتخبين، فبالتالي هو قانون مهم للعملية الديمقراطية، وهو ايضا من القوانين الاصلاحية، لانه احنا اليوم بينظم العمل البلدي والادارات المحلية، وزي ما حكيت لك سيكون في البلديات في المملكة منتخبة من قبل المواطنين، اذا فهذا هو انتخاب مباشر من قبل المواطنين، وهذا يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال منح الناخب الحق في اختيار ممثلي لقيادة العمل البلدي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي عملية إصلاحية دون المشاركة الشعبية.
0: نعم، اليوم ممكن هيك مثلا يعني زي مبدأ أنه تعطينا لو أبرز التعديلات أو حتى

0: التحولات المتوقعة بشكل الإدارة المحلية؟
1: يعني احنا طبعا هلا احنا بنعرف وبنسمع جميعا
0: نعم
1: بنسمع انه في جدليه
0: نعم
1: بالمسوده المشروع،
0: نعم
1: ولكن انا يعني عم بحكي انه احنا من خلال الاحزاب، هناك كان في يعني 9 احزاب تم الاجتماع معهم من خلال اللجنه الاداريه بمجلس النواب، وكان هناك في نقاط ايجابيه. فهون اسمحي لي انه احكي في النقاط القوه في مسوده المشروع، وهي نقاط انا باعتقادي انها ايجابيه ويعني تفي بالغرض لعملية الإصلاح. إحنا عنا يعني بجوز بدي أركز على موضوع مشاركة المرأة والشباب. اليوم إحنا بسودة المشروع هي رفعت نسبة تمثيل النساء إلى 30% مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات. هذا بيعزز يعني التمكين المرأة، واليوم إحنا لما نحكي عن 30% فهذا يعني بعطي دعم أكثر للمرأة في مشاركتها في مجالس المحافظات. التوسع في الخدمات الإلكترونية، إحنا عم نحكي عن التحول الرقمي. اليوم احنا كنا وما زلنا بعض المؤسسات عم بتعيش من البيروقراطية، يعني
0: نعم.
1: اذا عندك معاملة بدك تمر بتسلسل متمر على 7-8 موظفين لتوصلي الى النهاية اخذت الموافقة او غير ذلك. فاحنا اليوم عم نخفف من البيروقراطية، وهذا احنا عم الحكومة كلها عم تتوسع بالخدمات الالكترونية.
0: نعم.
1: في تعزيز الحوكمة والرقابة، يعني احنا اليوم لما يكون في عنا دائرة رقابية ما في داعي احنا لنوصل لمراحل مثلا شبهات اختلال مالي او اختلال، بدناش نحكي شبهات فساد، ولكن ممكن يكون في هناك شوية يعني خربطة بالاجراءات او يعني اتخاذ اجراءات مش قانونية. فاحنا هون تفعيل وحدات الرقابة الداخلية موجود بمسودة المشروع، انا بعتقد انه هاي كمان كثير ضرورية. يعني ما في داعي بكل معاملة يكون فيها عليها خلافية او جدلية او تروح مباشرة لمكافحة الفساد. فأنا أعتقد أنه تفعيل وحدات الرقابة هذا شيء كثير ضروري. توسيع اللامركزية، إحنا اليوم يعني تفويض الصلاحيات للمديريات في المحافظة، إعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيمية ورقابية. إحنا اليوم يعني اللامركزية عم تأخذ صلاحيات بمسودة المشروع أكثر من سابقا. يعني إحنا كمان البلديات معنية بالاستثمار المحلي. اليوم احنا بنسودة المشروع في منح البلديات صلاحيات الاستثمار وشراكة مع القطاع الخاص لتنمية مواردها المالية. اذا احنا اليوم عم نحكي دور البلديات التنموي اكثر من انه بس نركز على الجانب خلينا نحكي الشوارع والنظافة، احنا كمان دورها يعني المشاريع التنموية بما يخدم المجتمع المحلي. في عندي كمان يعني التخطيط الاستراتيجي. اليوم احنا عم نحكي عن تطوير الخطة الحضرية الشاملة اللي تشمل استعمال الأراضي والنقل وإدارة النفايات. احنا اليوم يجب أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، لأنه احنا بنعرف أنه التوجه للشراكة مع القطاع الخاص يعزز العمل ويكون في هناك إنتاجية وجودة للمشاريع، ويكون هناك يعني من باب أيضا أنه توفير فرص عمل أيضا لقطاع الشباب وقطاع المجتمع.
0: نعم.
1: يعني احنا دائما نحكي أنه تعزيز مشاركة الشباب. اليوم كمان المشروع مشاركة الشباب وذوي الإعاقة، يعني هدول يعني مسودة المشروع أيضا هناك في نسبة تمثيل لذوي الإعاقة.
0: جميل.
1: والاهتمام بلجان الأحياء، يعني تكون تواصل.
0: نعم.
1: بين المواطن والإدارة المحلية. هلأ رئيس البلدية ما بيعرف تفاصيل الأحياء وشو احتياجات الأحياء بالتفاصيل، إذا هناك مشاركة المجتمع المحلي باللجان هاي ضرورة. أعتقد أنه اليوم ضرورة ملحة لتجويد العمل البلدي والمجالس المحلية. أيضا هناك تحديث يعني البنية التحتية، محاولة التقليل من التراخي الإداري. يعني اليوم مسودة المشروع أيضا يعني نقطة إيجابية أيضا رفع كفاءة العمل البلدي، بحيث إحنا يعني إحنا بعض المؤسسات عم بتعاني من الترهل الإداري، عم بتعاني من البيروقراطية. فأنا اليوم أعتقد أنه مسودة المشروع هي قانون أو مشروع عصري حداثي، يعني عم نعمل عليه إحنا. وبدي أشير لنقطة كثير مهمة، أنه إحنا اليوم دورنا أيضا كأحزاب عم يعني إن دور بمناقشة القانون مع اللجنة، مع المجتمع المحلي، مع القطاع المهتم بالبلديات مع رؤساء البلديات. يعني اليوم احنا معنيين ايضا انه يكون ان احنا الاحزاب موقف من اي مسوده مشروع قانون، لانه بالنهايه هاي قوانين دوله ويجب على انها تكون يعني يكون مخرجاتها تناسب مجتمعنا ودولتنا.
0: نعم، اليوم يعني لو بدنا نحكي انه ممكن ياثر تاخير اقرار القانون على مواعيد او استحقاقات انتخابيه مستقبلا، يعني احنا من سنه وثلاث اشهر تم حل المجالس البلديه وفي حديث مستمر انه في هناك انتخابات بلديه، ممكن تاخير اقرار هذا القانون يؤثر على هذه المواعيد وعلى هذه الاستحقاقات؟
1: ست العزيزة، هو ما في إشي مبرر لتأخير قانون مشروع قانون الإدارة المحلية.
0: لا.
1: إحنا اليوم مجلس النواب من خلال اللجنة الإدارية بدأت بعقد حوارات مع المعنيين.
0: لا.
1: مجرد ما أرسلوا من الحكومة المشروع أخذ يعني جلسات، أخذ حوارات مع جميع المعنيين، مع جميع المؤسسات المجتمع المدني، مع الكبراء، مع رؤساء البلديات السابقة، مع الأحزاب أيضا كذلك. ما في مبرر لتأخيره، لأنه إحنا خلال أيام بعد مرور يعني بالأيام المقبلة، بعد يعني مجرد ما بدأت الدورة الاستثنائية رح يمر يعني إن شاء الله إقراره ويمر بمراحل الدستورية، وسيكون الانتخابات بموعدها ولن يكون هناك أي تأخير من قبل مجلس النواب.
0: نعم نعم، اليوم لو بدنا نحكي انه صدور مثل هيك دورة استثنائية هو دليل على أهمية هذا القانون وأهمية حتى المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة، نحكي عن ست قوانين ومشاريع قوانين.
1: مزبوط.
0: نعم، يعني على أهميتها وعلى صفة استعجالها.
1: ستي العزيزة، هو صدرة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة عند الضرورة لا يعني لبداية الدورة الاستثنائية، فإحنا الإرادة الملكية صدرت مبين فيها ستة مشاريع. هلأ ما في مشروع مهم ومشروع أقل أهمية، كل المشاريع ذات أهمية، ولكن الأولوية رح يكون لقانون الإدارة المحلية بسبب يعني قدوم أو يعني اقتراب موعد الانتخابات، فهو راح يمر بمراحل الدستورية. كل القوانين راح تكون يعني تمر بمراحلها الدستورية، تأخذ استحقاقها ويعني كفايتها من النقاشات من خلال اللجان المختصة، ومن ثم مناقشتها من قبل النواب تحت القبة.
0: نعم، وأنا بدي أتمنى لكم مزيد من التوفيق سعادة النائب هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب. شكرا لك على هذا الطرح ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية، يعطيك العافية.
0: وضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يبرز مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية بوصفه ملف يتجاوز الإطار الإداري التقليدي لحتى يطرح تساؤلات أعمق تتعلق بالتكامل التشريعي، حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ومدى انسجام المنظومة القانونية الناظمة للتعليم في الأردن. هذا النقاش ممكن جاء في حاجة ملحة إلى معالجة التداخل ما بين النصوص التشريعية وإعادة التنظيم علاقة القانون أو قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات، لحتى ممكن يعني نتحدث عن أبعاد هذا المشروع من منظور تشريعي وسياسي. يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف معالي الدكتور أمين المشاقبي، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة. يسعد مساك دكتور، يعطيك العافية.
2: مساء الخير ستي، أهلا وسهلا.
0: يعني معاليك، لماذا جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ضمن أولويات الدورة الاستثنائية؟ وطبيعة يعني شق آخر من السؤال، طبيعة الإشكالية أو التداخل ما بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية، وكيف ممكن يكون في هناك تكامل تشريعي بين القانونين؟
2: ستي، يعني نأخذ المسألة من بداياتها. نحن عنا يعني الآن مشروع يتعلق بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهذا القانون مكون من حوالي 29 مادة يهدف إلى تجميع وتوحيد جميع مؤسسات التعليم الحكومية على مستوى المدارس، على مستوى الكليات الحكومية، على مستوى الجامعات تحت مظلة واحدة. وبالتالي هذا القانون بتعارض مع قانون الجامعات الأردنية، وبالتالي لابد من تعديل قانون الجامعات الأردنية حتى يتواكب مع المرحلة الجديدة في قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. وبالتالي يعني الحديث عن يعني النظر في استقلاليات الجامعات الأردنية، إعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء، وقف التدخل لوزارة التعليم العالي التي ستندمج مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، بالشؤون المتعلقة بالإجراءات أو التخصصات أو الأمور هاي. وبالتالي الهدف يعني عدم التدخل في السياسات المتعلقة بالجامعات، وإعطاء الجامعات استقلال أكبر أو أوسع من هذا الأمر. طبعا لابد من الحديث هنا عن هيئة الاعتماد والدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد. هناك يعني الحديث عن ضرورة أن تكون هناك حوكمة الدين بشكل عام، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للوزارة الجديدة التي ستكون يعني وزارة مع وجود أظني أربع أمناء عامين.
0: نعم.
2: لهاي الوزير زائد أربع أمناء عامين. هذا توحيد لكل مجريات التعليم أو مؤسسات التعليم تحت مظلة واحدة.
0: نعم.
2: بالإضافة إلى يعني إلغاء أظني مجلس التعليم العالي.
0: نعم.
2: ووضع مجلس آخر اسمه المجلس الوطني، المجلس الوطني للتعليم. وبالتالي هذا المجلس الوطني سيكون مكان ليضع السياسات العامة لكلا الوزارتين اللتين دمجتا مع بعضهما البعض بعد صدور القانون من الدورة الاستثنائية.
0: نعم. اليوم عليك مسألة تشكيل مجالس الأمناء يعني أصبحت قضية مطروحة للتعديل، يعني لماذا أصبحت هذه يعني للتعديل وأثرها على استقلالية الجامعات من خلال حديثك؟
2: ما هي أولا مدة المجالس الأمناء 4 سنوات.
0: نعم.
2: وفي هذا الصيف تكون قد أكملت جميع مجالس الأمناء 4 سنوات.
0: نعم.
2: وبالتالي حكما لابد من تجديد مجالس أمناء الجامعات.
0: نعم.
2: وبالتالي هذا المبدأ، يعني طبعا لا يمكن الآن تجديد مجالس الأمناء للجامعات الأردنية الحكومية وغير الحكومية.
0: نعم.
2: إلا بعد صدور القانونين. القانون الأول اللي هو تعديل قانون الجامعات الأردنية المعدل.
0: نعم.
2: وإصدار قانون اللي هو قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
0: نعم.
2: لما يصدروا هذول القانونين بيصير في مجال لإعادة النظر في تركيبة أو أعداد أو نعم. نسبة يعني الهدف هو تخفيض العدد من 11 إلى 9.
0: تسعة. نعم.
2: بهذا الشكل، بالإضافة إلى الدور.
0: نعم.
2: إلى أهمية إلى الدور، لأنه يعني حتى يعني إحنا نتمنى إنه يعني هذا التوحيد تحت مظلة واحدة أن ينعكس على جودة التعليم، أن ينعكس على جودة مخرجات التعليم على كل المستويات، على مستوى المراحل الأساسية والثانوية وعلى مستوى الجامعات. طبعاً. نعم. اللي أقوله أنا دائماً إنه القانون لا يغير قيمة ولا يغير مخرج.
0: نعم.
2: ما يغير القيمة والمخرج هو العمل الذي تقوم به الجامعات بالداخل.
0: فعلاً.
2: نعم. يعني من حيث يعني اليوم إحنا بنتحدث عن برامج، وعندنا برامج مميزة، وعندنا برامج على المستوى الدولي. إذا أخذت مثلا التمريض، إذا أخذت طب الأسنان.
0: نعم.
2: إذا أخذت الطب البشري، إذا أخذت كل الهندسات، يعني الآن في تقدم على المستوى الدولي للعديد من الجامعات، ومنها الجامعة الأردنية اللي تأخذ الرقم 1 في كل هذا التطوير. وبالتالي اللي أقوله أنا أنه لابد من التركيز على المخرجات، بإعادة النظر بالبرامج، إعادة النظر بالخطط الدراسية.
0: نعم.
2: يعني فعلاً. الحديث يعني أنه نقول أنه يصير عندنا تعليم إلكتروني، أوكي مش غلط، لكن التعليم الإلكتروني يجب أن يستند إلى أسس.
0: نعم. بنية تحتية تكون. نعم.
2: إلى أسس، يعني احنا كنا بهالزمانات في نفوت على الجامعة إذا ما معك طبشورة ما بتقدر تكتب على اللوح.
0: نعم.
2: بعدين صار فلو ماستر.
0: نعم.
2: الآن بالجامعة الأردنية صار عندنا الحمد لله يعني شاشات
0: ذكية.
2: إلكترونية.
0: نعم.
2: ذكية، بتقدر تحط عليها المادة وتحط عليها أي شيء بدك إياه وتشرحيه بشكل عام. هذا توفير البنية التحتية أمر مهم. طبعا هذا الأمر إن تواجد بالجهة

0: جامعة الأردنية ممكن غير متواجد بجامعة اليرموك، وممكن غير متواجد في جامعة مؤتة. وبالتالي لابد أنه التطوير البنى التحتية في الجامعات حتى تكون المخرجات سليمة.
1: فعلا فعلا. اليوم يعني ممكن من خلال هذه التعديلات نتجه إلى نموذج جديد من الحوكمة والإدارة الجامعية؟
0: هو يعني يعني يعني ضروري يعني مبدأ الحوكمة.
1: نعم.
0: اللي بيعتمد على موضوع الشفافية، اللي بيعتمد على عملية الوضوح، على عملية شرعنة الإجراءات وسلامة الإجراءات، وما يكونش إشي من تحت الطاولة. يعني جميع القرارات تكون لتحقيق الحوكمة من يعني معلنة ومعروفة للجميع. وبالتالي الحوكمة باعتقادي كمبادئ وقيم أساسية تصل عددها إلى حوالي 12 مبدأ أو قيمة. هاي تحتاج إلى ضمير
1: فعلا.
0: إلى ضمير إلى ضمير الأستاذ، إلى ضمير المعلم، إلى ضمير رئيس الجامعة، إلى ضمير نواب الرئيس والإدارات الجامعية. يعني الحوكمة نحكي عنها كمصفوفة متكاملة تحتاج إلى تطبيق. إذا الشخص اللي بده يطبق هذه المعايير المتعلقة بالحوكمة غير مستوعب لمثل هذه الأمور، ما ممكن تتحقق قصة الحوكمة. فبقول أنا الحوكمة هي ضرورة لمواكبة المتغيرات السريعة اللي حاصلة في مجال التعليم. ناهيك عن ضرورة أنه الذي ينفذ أو يبرز الحوكمة هو طبيعة الأشخاص القائمين على التعليم.
1: نعم. يعني أنت تفضلت بالحديث أنه إحنا اليوم بموضوع التعديلات ممكن أنه يكون في انعكاس على جودة التعليم العالي ومستقبل جامعاتنا الأردنية، زي ما تفضلت أنه إحنا اليوم فعلا يعني نتحدث عن آلية تدريس، عن مناهج، عن بنية تحتية زي ما تفضلت.
0: هو يفترض ذلك، يعني
1: نعم.
0: يفترض أن ينعكس أو تنعكس القوانين عمليا على المخرجات الأساسية في التعليم وآلية التعليم.
1: نعم.
0: احنا يعني للأسف يعني على سبيل المثال قانون الجامعات الأردنية صار معدل 8 مرات.
1: نعم.
0: كل ما يجي وزير بيعدل القانون.
1: نعم.
0: بالطريقة التي يرى عم بنجرب. فاحنا يعني عبر يعني انا كنت نائب رئيس مجلس التعليم العالي لمده 8 سنوات.
1: نعم.
0: من 2010 ل 2018 مر على المجلس التعليم العالي وزراء حوالي 8.
1: نعم.
0: والثمانية كل واحد عنده فكره تتعلق ايش بالتعليم.
1: التعليم
0: هذا
1: العالي.
0: الامر لا يستقيم مع تطوير مخرجات التعليم، وبالتالي بدنا يكون في ثبات.
1: نعم. الاستقرار التشريعي جدا مهم. نعم.
0: بالتشريعات القانونية وتطوير للسياسات اللي تنعكس على العملية التدريسية أو العملية الأكاديمية. إحنا مثلا على سبيل المثال بقدر أحكي أنا الآن عن الجامعة الأردنية.
1: نعم.
0: لأني كنت عضو فيها.
1: نعم.
0: أنا تقاعدت الآن. المهم اللي أقوله أنه اشتغلنا على يعني على تطوير البنى التحتية، واشتغلنا على تحسين مخرجات التعليم وخصوصا بالهارد ساينس.
1: نعم.
0: بالطب والطب الأسنان والتمريض إلى آخره، وخذنا.
1: نعم.
0: مستويات راقية.
1: نعم.
0: على.
1: نعم.
0: المستوى العالمي. لكن لما تجي على السوشيال ساينس، على العلوم السياسية وعلى التربية وعلى الأداب، بدنا شغل جديد لترقى هذه المؤسسات أو الكليات إلى مستوى.
1: فعلا.
0: من مخرجات التعليم يكون كويس
1: إن شاء الله.
0: صحيح أنه بعض الكليات ممتازة، لا أقول لا، لكن كثير من الخطط الدراسية بعدها صار لها 6 سنين 7 سنين نفسها.
1: نعم.
0: نفسه. وهذا يتطلب أنه أعضاء الهيئة التدريسية يعملوا مع الإدارة على تجديد الخطط الدراسية وتطوير آليات التعليم وخلق المهارات. لأنه اليوم الطالب البكالوريوس لوحده لا يكفي إذا لم يملك
1: فعلا.
0: مهارة العمل على الكمبيوتر، مهارة البحث العلمي، مهارة اللغة.

0: ما بيكون مخرجك أو تخريجك لهؤلاء الطلاب سليم أو صحيح.
1: يعني إن شاء الله يا ربي بعد ما يتم إقرار هذه التعديلات نكون أمام ممكن نموذج أنسب لإدارة الجامعات الأردنية تتواءم مع المرحلة المقبلة، ويعني زي ما تفضلت تنعكس على جودة التعليم وتطوير السياسة.

0: وممكن أنه نتحدث أنه هذه الدورة راح تتضمن حزمة من مشروعات القوانين التي تمس قطاعات حيوية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، إضافة إلى مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأيضا هذه التشريعات هي مش بس مجرد تعديلات قانونية منفصلة، هي ممكن تشكل جزء من مسار متكامل هدفه رفع كفاءة المؤسسات، تحديث البيئة التشريعية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأنه القوانين المطروحة لا تقتصر آثارها على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة. فالإدارة المحلية ترتبط بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في المحافظات، فيما يسهم تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما تمثل تحديثات الملكية العقارية عنصر مهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وأيضا يعزز الثقة بالمنظومة القانونية. أمام هذه الملفات تبرز مسؤولية مجلس الأمة في دراسة مشروعات القوانين بعناية، إخضاعها لنقاشات موضوعية تراعي المصلحة العامة أولا، بما يضمن الوصول إلى تشريعات متوازنة قابلة للتطبيق. فسرعة الإنجاز تبقى هنا مطلوبة، لكنها لا تغني عن جودة التشريع، ولأن القوانين الرصينة هي القادرة على معالجة تحديات الحاضر والاستجابة لكل متطلبات المستقبل. الدورة الاستثنائية تحمل دلالة سياسية ودستورية مهمة، إذ تعكس استمرار عمل مؤسسات الدولة بتنسيق وتكامل بين السلطات الدستورية، تؤكد أن عملية الإصلاح ليست مرتبطة بظرف زمني أو دورة برلمانية بعينها، إنما تمثل نهج مستمر يستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة. في النهاية، نجاح الدورة الاستثنائية لن يقاس بعدد القوانين التي ستقر تحت قبة البرلمان، بل بقدرتها على إنتاج تشريعات حديثة وفاعلة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة، تحقق التوازن بين التطور والاستقرار، وتنعكس آثارها بصورة ملموسة على أداء المؤسسات وجودة الخدمات وحياة المواطنين. فالتشريع الناجح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لبناء دولة أكثر كفاءة وقدرة على مواصلة مسيرة التحديث والتنمية. بتمنى مستمعينا نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. أكيد بدنا نحيي زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، بنحيي زملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، لسان الدين بن الخطيب.

0: خرجنا وصفحة الأفق بالغيم متنقبة، وأدمع الصحب لوداعنا منسكبة. نتبع من الراية الحمراء دليلا هاديا، ونثق بوعد الله سبحانه في قوله: ولا يقطعون واديا. وأنشدت قائلا: يوم أزمعت عنك طي البعاد، ردعتني عن الوداع العوادي. قال صحبي: وقد أطلت التفاتي، أي شيء تركته؟ قلت: فؤادي.
1: لله درك يا ابن الخطيب، ويا لروعة ما قلت. لقد استمعنا إلى ابن الخطيب الذي نعود إلى كتابه خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، والتي تعود إلى عام 1362 للميلاد وحتى عام 1347.

0: يصل ابن الخطيب مع الوفد إلى فيرا، وهي بلدة حصينة مرتفعة، وكانت تعتبر أقصى حدود المسلمين في هذه المنطقة. ثم قال:
1: ولما طال مرام العروج إلى جو السماء ذات البروج، قلت: يا قوم، انظروا أنفسكم فيما أصبحتم فيه، واعلموا أن ليلكم ابن هلال عزم على اللحاق بأبيه. ثم أخذنا في الانحدار بأسرع الابتدار، نهوي من المرقب السام الذرة، ونهبط من الثريا إلى الثرى، ونتمثل في ذلك المسدك الوعر بقول الشاعر: بطريق بيرة أجبل وعقاب، لا يرتجي فيها النجاة عقاب، فكأنما الماشي عليها مذنب، وكأنما تلك العقاب عقاب.
0: ولما وصلوا المرية قال ابن الخطيب:
1: واستقبلتنا المرية في يوم سطعت أشعة سعده، وتكفل الدهر بإنجاز وعده، وطلعت في سماء البحر أهلة الشواني، وكأنها حواجب الغواني، حالكة الأديم، متسربلة بالليل البهيم. فيا له من منظر بديع الجمال، أخذ بعنان الكمال. وركب السلطان أيده الله ثالث يوم وروده إلى مشاهدة قلعتها الشماء المتعلقة بعنان السماء، فعوذناها من كل خطب فادح، وحيينا بها بهو خيران وقصر ابن صمادح، ونظرنا إلى تلك الآثار الكبار والمشاهدة التي تغني عن الأخبار. وكان الرحيل عن تلك المدينة لا عن ملال ولا عن ذم خلال، ولكن مقام بلغ أمد، ورحلة انتهت إلى أمد. أقمنا بها يوما ويوما وثالثا، ويوم له يوم الترحل خامس.

0: في وصفه لوادي بيشينا يقول ابن الخطيب:
1: واستقبلنا وادي بيشينا، وما أدراك ما هو؟ النهر السيال والغصن المياد الميال والأفياء والظلال، المسك ما فت في جنباته، والسندس ما حاكته يد جناته، نعمة واسعة وماجدة جامعة، أزرت بالغوطتين زياتينه وأعنابه. ثم إلى مرشينو، وهي الكوكب الأعلى والأشهب المحلى، والصباح إذا تجلى والعروض على المنصة تجلى. ولما كاد عمر اليوم ينتصف، وقد بلونا من بعد المشقة والأنصف، شارفنا دار عبلة العلياء في السند، واستقبلنا عبلة وكرسانة، وأنخنا الركائب بظاهر فنيانة، بقعة حظها من النعم موفور، وبلدة طيبة ورب غفور.
0: ويتابع ابن الخطيب رحلته قائلا:
1: واستقبلنا مدينة آش حرسها الله، حيث اختلط النساء بالرجال، فلم نفرق بين السلاح والعيون الملاح، فنزلنا بوادي ريو فاردس، نزلنا بالمروج، فتفتحت بها أزهار القباب البيض في بساطها العريض، وخطرت ببالي مقطوعة في مخاطبة السلطان، أنجح الله عمله ويسر من فضله أمله. وبحكم الاستعجال عمدنا إلى الارتجال، ومما قلت فيها: إذا سرت سار النور حيث تعرج، كأنك بدر والبلاد بروج، لك الله من بدر على أفق العلا يلوح، وبحر بالنوال يموج. أيوسف دم للدين تحمي ذماره، إذا كان للخطب الأبي ولوج. بقيت قرير العين ما در شارق، وما طاف بالبيت العتيق حجيج.

0: وعن غرناطة والحضرة كما يقول يصف ابن الخطيب وصوله مع السلطان إليها قائلا:
1: فلما تبسم زنجي الليل عن ظهر الفجر استقبلنا الحضرة فأنست النفوس بعد اغترابها واكتحلت العيون بإثمد ترابها واجتلينا من فحصها الكريم الساحة الرحب المساحة ما يبهر العين جمالا ويقيد الطرف يمينا وشمالا أم البلاد والقواعد وملجأ الأقارب والأباعد فمن يدانيها أو يداريها أو يناهضها في الفخار ويحاربها.
0: كان ابن الخطيب يقصد مدينة غرناطة وتسمى اليوم جرانادا، ولله در من قال فيها:
1: رعى الله من غرناطة متبوأ يسر كئيبا أو يجير طريدا، تبرم منها صاحبي عندما رأى مسالكها بالبرد عدن جليدا، هي الثغر صان الله من أهلت به، وما خير ثغر لا يكون برودا.
0: ويقول ابن الخطيب عند وصوله غرناطة:
1: وصلناها والجو مصقول كالفرند، والسماء كأنها لصفائها مرآة الهند، حتى إذا بلغنا قصور الملك وانتهينا إلى واسطة السلك وقفنا مهنئين مسلمين وقلنا ادخلوها بسلام آمنين، وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، وهنا انتهى التقييد والحمد لله على ما سناه من صنع جميل وأولاه من بلوغ تأميل، وذلك يوم الأحد الثامن لصفر عام 48، والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى.

0: يجدر بنا أن نذكر أن مسار الرحلة التي دونها ابن الخطيب في كتابه خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف التي قام بها عام 1347 قد اشتملت البلدان التالية: بازا، بيرشانا، فيرا، ألميريا، بشينا، ميرشانا، فينيانا، وادي آش، وغرناطة.
1: غدا لنا لقاء آخر معكم أعزائي المستمعين ومع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والطير محشورة كل له أواب.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.